مزيكا فم في جربة 89.2.

إهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

الحمار يحمل. كمثل الحمار يحمل أسفارا،

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه

0: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. وينهم وينهم اللي فايقين؟ صباحية جديدة إن شاء الله يا ربي، نهاير مبروك سعيد على كل مستمعينا. اليوم الجمعة 10 جويلية الموافق 25 محرم 1448. سمعتوا 10 في الشهر، معت 5 أيام ونشطروا جويلية ويوفى جويلية وكل أيامات تبدأ تطير. إن شاء الله يا ربي يعطينا كل خير وكل رزق وكل بركة وكل صحة. خاصة مستمعينا كالعادة مثلين حتى الجمعة، احنا نرفقكم 6 متاع الصباح، نبعث فيكم شوية نشاط هكا وتفاؤل إن شاء الله وبصوت فيروز. بدينا صبحيتنا معكم في أحلى صباح.

I just called to say I love you. شو محلها واحد يهز تليفون بشي يكلمك شو يقولك جوزت أنا نحبك خممت فيك تفكرتك نسأل على حوالك من غير ما يكون عنده حتى مصلحة بيك. تليفونات هذوما مستفقدينهم ولا لا؟ يجوكم ديما ولا ساعة على ساعة في الأعياد والمناسبة تقولنا؟ على كل هاوكا احنا ان شاء الله نقوم ونززي هكا ولا لا الله أعلم. بعد شوي نعطيكم فكرة على طقسنا. Thank you.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات كل مستمعين موزيكا فام 6:28 دقيقة تسمعوا معنا في أحلى صباح وكل عادة فما فقرات معدلين عليهم منهم الفقرة هذه اللي باش نحكي لكم فيها ونعطيكم فيها فكرة صغيرة على أحوال طقسنا اليوم.
0: ميتيو
1: والله ايش باش نقول لكم إكران على مبارد على بريج دلاع على شابو على تبعدوا على القويل على العمين مش في وقت غرغور القايلة هذا اللي نجم نلخص به طقس اليوم. سخانة مع شهيلي ريتوها البارحة البارحة نجم نقوله ونعتبروه أفانغو للويكاند اللي استنى فينا. إيه نعم إن شاء الله ربي يعطينا باللطف لكن بالحق معناها باش نعيشوا نهايرين ثلاثة والله وعلم حتى جمعة جاي يقولوا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي أنه نجم نعيشوا موجة حر لكن خلينا في النهارين هذوما باش يكون فيهم معدلات درجات الحرارة أكبر من العادي بقديش من 6 إلى 10 درجات تفوت معدلات الحرارة ما تحلوش عينيكم ما تبهدوش. اي نعم هذاك الطقس اللي باش نبداو نشوه البارح شوية اليوم أكثر وفي الويكاند أكثر وأكثر. مثلا توصبح نعطيكم فكرة أقل درجات الحرارة في بنزرت 31 درجة بعدها نلقاو الكيف 32 تونس 33 درجة اليوم مع 6 متاع الصباح 33 كيف سجلناها في جندوبة في نابل في مهدية في صفاقس في القصرين أعلى منها بدرجة يعني 34 تم تسجيلها الصباح في سليانة في بيجة حاليا في زغوان في سيدي بوزيد في جبس وقفصة درجة الحرارة 35 درجة 36 توا في سوسة وفي تطاوين 37 في قبيلي 38 في توزر درجات الحرارة اليوم في عديد الولايات خاصة الجنوب مش كان الجنوب ولاية أخرى تنجم توصل فيها درجات الحرارة 45 درجة 45 في الظل ديما نعاود ونقول مش هذاك اللي نحسوه اللي احنا نحسوه هو راه باش نزيدوا عليه 3-4 درجات معناها تقريب فما ولايات باش نحسوا فيها درجات الحرارة اليوم 50 كوشة الحمد لله يا ربي إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقتنا بيان سور فما النصايح اللي ديما نعاودوا نقولوها كما ردوا بالكم العمين ردوا بالكم على الصغار على الكبار تفكرهم ما وتفكر زاد كيف كل هيشة البكمة زاد كيف مثل شان نهارين حتى اللي ناسي إن كنت ناسي أفكرك هكا بو صغير دابو زمي قصة على اثنين خرج لهم الماء حط لهم على الأقل الماء باش يرويو. كانت هذه فكرة صغيرة ولأنه طولت فيها شوية ما ميسالش خان طولوا ونسوكم بالكلام فكرة صغيرة على أحوال طقسنا اليوم.
0: ميتيو أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: نانسي أوليمان

0: أكثر هذه أسألة نصري على موزايك كيف أم شو مخبي لكم الحظ تصويت مع فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخير فاطمة.
3: صباح النور. صباح لبيس قطو مليح شيخين عاملين جو.
0: ليه عاملين جو حلخل اليوم نوصي وكان على الحظ متاع سي رفيق لأنه ما شاء الله البارح كان عنده استقرار اللي حكيته عليه.
3: واليوم بعد هيك التعب والأجواء اليوم
0: مش رح تعب البارح قلت له أنت في حظ وفما استقرار.
3: لا لا نحكي لك فما زادة تعب.
0: عاشوا هي عاشوا بالوقت.
3: واليوم مش يعيش جو مريقل دي مرافيق.
0: اليوم عندك جو مريقل.
3: خلينا نبدأ ونحن مع الحمل. الفترة الجاية راهي فيها فرصة باش تبدا حاجة جديدة. مثال شراهو كان يخمم قبل أي قرار والثور فما فلوس ينعم ولا فرصة خدمة تنجم تفرحك. رد بالك زادة ميك المصاريف الزايدة نعرفوا إنه الشهر مازال طويل. إلي جوزي لقاءات اتصالات مهمة فما كلمة في وقتها راهي باش تبدل برشا حاجات. والسرطان راهو وقتك باش يجي خاصة
0: السرطان وشرقت
3: وشرقت اسمي وقتك باش يجي خاصة هوني نحكيو في العلاقات وتحقيق هدف كنت تستنى فيه يجيها. شقولك
0: في وشنو هو الهدف
3: ما نعرفش عن سنة فيك انت باش تقولنا شنو هي اهدافك المستقبلية
0: نستنى فيه هدف.
3: ما عندك حتى هدف؟
0: ما عنديش. فما حاجة رفيق عندك هدف انت تحب تمركيه وتقولوا لي؟
3: حتى الأسد راهو مع اقتراب موسم أعياد ميلادك طاقتك باش تزيد وحظك الحمد لله راهو باش يتحسن تدريجيا. العذراء مثالش راهو كانت تنظم أولوياتك والنص الثاني من الشهر راهو فيه كان الأخبار الباهية. حتى الميزان عنده مفاجأة حلوة عنده تعارف جديد ينجم يغير برشا حاجات. العقرب مثالش راهو زادة كان تركز على أهدافك وما تعطيش قيمة لهيك الطاقات السلبية. والقوس فما تغيير إيجابي وإلا فرصة السفر هوني نحكيه على خرجة في الطريق خرجة مع الأصحاب خرجة مع الأحباب والجدي راهو تعبك باش يبان فما فرصة نجاح مهني تستنى فيك. الدلو فما أفكار جديدة تخليك تاخو خطوة كنت مأجلها. ونكملوا نحن مع برج الحوت الفترة الجاية مناسبة للراحة المراجعة زادة قراراتك قبل ما يكمل الشهر.

باش تشارك معنا في صباح تربح ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايكا كافي. ما تنساوش الو كونديكتور 200 دينار. اما قبلهم الكل الكارتة بعد شويه. تليفوناتكم حاضرين بعد شويه خربش تربح.

0: مش تكون حاضرة في المهرجانات. وقال الكليبي نتاعها سي سولدا وتيريا إليسا تحكي لكم بعد شوية على المهرجانات وعلى الأسعار. أما تتصويت حاضرين تليفوناتكم
1: خربش تربح خربش تربح
0: خربش تربح. الفقرة هذه إيش نوع لازمها؟ كان قاعدة تسوق بيان سور تشد اليمين توقف الكهرباء، كان قاعد باش تشرب قهيب وتاكل كيت في وذنيك دونك خلي الكيس، شد التليفون ركز مليح. جيجي باش تمل عليك واحده واحده كما وصيتوني من اول نهار. يا جيجي ماما بتسلم ماما، هو يقول ماما بتسلم عليك، طولتها هما يستنوا في الرقم. هيا نعطيكم الرقم توت سويت 8 0 7 6 5 1 2 3 7 4 4 2 4 5 3. مبروك للي شارج الكارته.
1: خربش تربح خربش تربح، ابدا سباحك باحلى سباح احلى

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم على موزيكا فام. صباح الخيرات كل مستمعينا. هاي كيفكم؟ زيدا فايقين من 6 متاع الصباح وحتى قبلها من 6 معاكم بدينا المباشر وحتى ليلة 11 اللي أحلى صباح وإن شاء الله يا ربي يكون بالحق صبحية من أحلى صباح. غفران بعد شوية في الأخبار مكي العوني باش تلقاوا في 10 مينوت كرونو. ما تنساوش صباح تربح معنا بون داشا قيمته 100 دينار من إهداء موزيكا فام تشارك معنا لأنه سؤال نضمن لكم سهل وال إجابة أسهل ما فهميش منها على 71113000. ملا خليكم معنا نبدأ بعد شوية ساعتنا الثانية من أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح موزيك فهم. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فام. موزيك فام الأولى في تونس راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من اليوم الجمعة ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة لتبلغ ذروتها يومي السبت والأحد حسب ما أعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرات متابعة. وحسب التوقعات فإن درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 16 درجات لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح الشيلي فيما تتراوح بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية. ومعهد الرصد الجوي يشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيتواصل مع ظهور الشيلي في بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. ووفقا لذلك وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو جميع مربي الماشية والدواجن إلى اتخاذ عدد من الاحتياطات للحد من تأثير موجة الحر المرتقبة على صحة الحيوانات وإنتاجيتها وذلك إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المنتظر في درجات الحرارة اليوم وخلال الأيام القادمة. ووزارة الفلاحة توصي في بلاغ بتجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة وتوفير أماكن مظللة وتحسين تهوية محلات التربية مع الحد من نقل الحيوانات أو تجميعها خلال فترات الذروة وبرمجة الرعي في الأوقات الأقل حرارة إلى جانب المتابعة اليومية للحالة الصحية للحيوانات والاتصال بالطبيب البيطري عند الضرورة. وزارة التربية تعلن أن المؤسسات التربوية العمومية سجلت أعلى نسبة من الناجحين في امتحان البكالوريا إذ استحوذ تلاميذها على 55.82% من مجموع الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة. ووزارة التربية تبين أن نسبة الناجحين من المؤسسات التعليمية الخاصة بلغت 21.72% فيما مثل المترشحون الفرديون 14.20% من إجمالي الناجحين. يذكر أن نسبة النجاح الإجمالية في امتحان البكالوريا لهذه السنة باحتساب الدورتين الرئيسية والمراقبة بلغت 50.72%. مجلس الوزراء تداول في اجتماعه أمس الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، شملت مجالات الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع الاجتماعية. عالميا، هجوم على مطار في شمال شرق كولومبيا نفذه متمردون بواسطة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، يسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل بجروح حسب ما أعلنه الجيش. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع جهن وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: ليك غني يا بنت الجيران. رامي عيش على موزيك اف ام.
1: ما يفوتك شيء ما يفوتك شيء
0: حتى اخبار ان شاء الله بيفوتك معنا على موزيك. يا مرحبا بكل مستمعينا. مش نحكيه مع البريد التونسي وتحية لكل العاملين في البريد التونسي. باش نحكيه على المحفظة, محفظة ولاية أوديدار, وهي في إطار حملة وطنية انطلقت من 29 جوان وتتواصل حتى لسبتمبر على كامل مكاتب البريد. اليوم اللي يسمع فيها مواطن تونسي يقول لي أنا المحفظة هذه معناها وكأنه عندك حساب بريد افتراضي, في شنو نستحقها؟ وزيد مع هذه حبيت نقولكم أنه البريد التونسي يرصد جوائز مالية لأوائل اللي ياخذوا المحفظة الولايت دينار وما قيمته 250 دينار. به خلنا نفهم التفاصيل الكل مع المدير الجهوي البريد بنابل سي محمد غازي الرماح. نورتني سي محمد, مرحبا بيك.
2: مرحبا بكم مدام زيان وصباح النور للفريق العمل معك, وتحية للمستمعات ومستمعي ذات موزيك اف ام.
0: شكرا لك, ربي فضلك. محفظة ولايت دينار, المواطن اللي يسمع فينا واللي يقول لك هي تقريبا لازمة لكل مواطن تونسي, علاش؟
2: بالنسبة مدام تعرف سيادتك للبلد التونسي معناها كمؤسسة عمومية هو يلتزم بتطبيق سياسة الدولة. اليوم فما تمشي على مستوى رقمنة الخدمات. في هذا الإطار البريد التونسي يضع منتوج بريد جديد اسمه المحفظة الإلكترونية ما عبر عليها الوالد الدينار. هو عبارة لحساب بريدي افتراضي. العملية سهلة برشا, هو كل مواطن يمكنه الحصول على المحفظة الإلكترونية ذي من خلال اتصال مكتب بريد, تعمير مطبوعة ونسخة بطاقة تعريف, ويكون عنده هاتف جوال معناها باسمه باش يطلق عليه الكود نتاعو. اش باش يسمح له هذايا؟ هو باش هذايا الحساب الولاد هو باش يقوم بها بمختلف العمليات الماليه بجميع اصنافها من خلال حتى الهاتف الجوال نتاعو يربطها بتطبيق ديديسات. لازم يعمل ليفيرمون كيف لازم معاملته الماليه حتى مع اذا كان عنده مزودين, لازم يبعث بها ديموندا يستخلص بها, لازم يخلص بها فواتير الماء الضوء الانترنت, لازم يتلقى الحوالات الصادره من الصندوق الوطني للتامين على المرض. هي البطاقه هذه المحفظه الالكترونيه توفر له كافه الخدمات وباش ما عادش يتنقل لمكاتب البريد. كيف بالحساب ديالي لازم يقوم حتى بعمليه السحب او ارسال أموال عبر الموازات الآلية. أنا كي ناخذ قدام الموازة الآلية لدا بيكون عندنا إن كارت.
0: هاي تكون كارت تابعة البنك أو البنوك. أي
2: تكون تابعة البنك أو البريد. هذايا بالحاجة الإلكترونية يلزم يسحب الأموال أو يرسلها عبر الموازات الآلية البريد التونسي دون كارت.
0: واضح
2: فهمتني؟ والحملة متاعنا اللي قام بها توا مصالح بريد تونس على مختلف ولايات الجمهورية ومختلف مكاتب بريد, احنا توا نحاولوا باش في إطار الاستعداد المسبق لإنجاح العودة المدرسية والجامعية أنه عملية الترسيم للتلامذة متاعنا على المستوى الإعدادي الثانوي أو بالمستوى التعليم العالي باش تكون بالمحفظة الإلكترونية. أنه لوليداتنا اللي خذوا الباك سنة وما عندهم بطاقة تعريف باش يتحصلوا على الوالد باش يرسم بها في المؤسسة الجامعية باش يتم التوجيه لها كيف باش يرسم بها على مستوى السكن الجامعي. وبالنسبة للتلامذة الصغار يقرأوا في الإعدادي أو الثانوي بطبيعة الولي متاعه باش مطالب باش يتحصل على الوالد وباش يقوم بترسيم ابنه أو ابنتي عبر المنظومة
0: هذه جديد عبر معناها أثناء الترسيم لازم يكون عن طريق الوالد أوديناغ.
2: الولايات الدينار, ونحب نقول لك مدام راهي الولايات الدينار البريد التونسي يوفرها مجانا بدون مقابل مادي, والعمليه ما تستغربش 3-4 دقائق.
0: معناها لازم يكون تمشي البريد التونسي تجيب البوس نتاعك بتاع تليفونك وبطاقه التعريف وبالوقت تحضر المحضر نتاعك.
2: عمل مطبوعه ونسخه بطاقه تعريف يخدموا له الولايات ويتلقى معناها اس ام اس على الهاتف نتاعو ويضمن الكود نتاعو باش يسمح له يستعمل الوحده نتاعو. وهذا تو حملنا احنا الوطنية ونسعى تولي إنجاحها. والحقيقة مشكور عديد الأطراف, احنا بعد تولي وبرنامج معناها تشفى للحكومة السيد وزارة الاتصالات الإدارة العامة للبريد. توا قمنا حتى باتصالات مع مصالح وزارة التربية في جهة نابل، مشكورين مندوبي جهة التربية، عملنا جلسة عمل باش نحاولوا نعموا المعلومة الجديدة هذيا، وكيف كيف باش نقوم بحملات
0: باش ما نقعدوش لاخر وقت الترسيم وقت نفيقوا. نجم من توا ترسم ولدك ولا بنت؟
2: نحضروا من توا باش معناها المعلومة توصل للناس الكل، ونعملوا حملات ترويجية باش الناس تحصل على الولايات، باش نكونوا حاضرين ان شاء الله في البريز نتاع الترسيم
0: نتاع الترسيم
2: ان شاء الله. والاشكاليات الكل
0: ومع هذيا فما دليل، فما 250 دينار لشكون؟
2: بالطبيعة مدام البلد التونسي يضع جوائز هامة للناس اللي باش يتحصلوا على الولايات وباش يكونوا الأوائل على مستوى التسجيل في الترسيم.
0: الأوائل على مستوى التسجيل في البلد التونسي عندهم 250 دينار،
2: جوائز مالية قيمتها 250 دينار.
0: يعطيك الصحة سي محمد غازي رميح، شكرا لك المدير الجهوي البريد بنابل، تحياتنا لك وكافة العاملين بالبريد التونسي.
1: ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
0: تصبح تربح معنا على 71113. فان بون داشا قيمته 100 دينار يستنى فيكم ماكي بعد شويه في 10 مينوت كرونو. اكيد باش نرجعوا على بارتي المغرب وفرنسا، لكن قبل باش نسالوا احوال الطقس وموجه الحراره اللي باش تبدا يظهر لي بالويكاند.
1: ابدا صباحك باحلى صباح، احلى صباح. موزايك فهم، حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
3: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم من 10 حتى 12 جويلية. فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوس تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس. ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعين موزايكا فام السبعة ودرجين، إن شاء الله يا رب تكونوا متونسين بينا. النسمة هذه اللي انتي مستحليها الصباح بكري راهي باش تخلي بلاصتها بعد شوية للشهيلي.
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقه وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: ميتيو
1: طقسنا اليوم كما متوقع من المعهد الوطني لرصد الجوي، درجة الحرارة ماشية نحو الارتفاع، تفوت المعادلات العادية من 6 إلى 10 درجات، موجة حر باش تبدا يظهر لي من اليوم، ويكاند باش يكون سخون وسخون وسخون، مش هكا؟ سرحان رحالي معايا من المعهد الوطني لرصد الجوي، صباح الخيرات.
4: نهارك زين جيهان، مرحبا بيك. تقريبا لخصت كل شيء ولكن مدكم بالتفاصيل
1: وقت ما نستغنيوش. اي جسر.
4: صحيح ارتفاع تدريجي ومرتقب في درجة الحرارة تحدثنا عليه منذ أيام، بداية من اليوم، ويكون ملموس أكثر، الحرارة تكون ملحوظة أكثر يومي السبت والأحد، ولكن نبشر الناس اللي كانوا مانيش باش نسجلوا أرقام قياسية كبيرة، مانيش باش نسجلوا أرقام يعني
1: مش باش نسجلوا أرقام قياسية وكبيرة. ما تتفهمش، هم معناها فما أرقام قياسية أما مش كبيرة.
4: لا ما نجموش نقولوا أرقام قياسية، أرقام قياسية هي أرقام جديدة يعني تكون أكبر من اللي سجلناه في سنوات فارت. يعني تحديدا نذكر موجة الحر الكبيرة اللي سجلنا فيها أرقام قياسية كانت سنة 2024
1: 2024
4: وبالتالي اليوم التيارات الجنوبية اليوم إن شاء الله تساهم في ارتفاع في درجات الحرارة القصوى باش تكون ما بين 34 و39 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. لكن غدوة ونهارة الأحد الأرقام باش تزيد شوية، لدرجة يعني كونها أنها تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات، وين تكون القصوى تقريبا عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية اللي باش تكون ما بين 35 أو 39 درجة بجهة الوطن القبلي، يمكن تبقى في حدود 33 يعني عامل
1: هو
4: البحر وتأثيره. نعم
1: سمحني، مع ارتفاع في درجة الحرارة والمعادلات العادية اللي تفوت بين 6 إلى 10 درجات دول، كما تحكينا مثلا 45 الإحساس مش يكون أكثر بيانسور، والشهيلي
4: نعم
1: مش يزيد.
4: نقطة مهمة لهنا
1: الشهيلي مش يزيد يحسسنا أكثر وأكثر، معناها
4: نعم عنا نوضح نقطة معينة لهنا، وحسب المتفق عليه حسب معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نسجلوا الحرارة في الظل
1: نعرف
4: وبالتالي اللي نحسوه هذا حسب يعني
1: معطيات
4: يعني الاحساس نتاع الاحساس في درجه الحراره، نزيدوا 4 إلى 5 درجات بطبيعه الحال حسب نسبه الرطوبه، هذه عمليات يعني تحسب، ولكن اللي نحسوه ديما اكثر، لكن احنا ديما درجات الحراره اللي نقدموها
1: في الليل تقعد ديما هكا درجات مرتفعه ولا باش تطيح شويه في النهارين هذوما خاصه في الويكاند؟
4: في الحقيقه تبقى درجات الحراره مرتفعه مقارنه بالليالي السابقه. احنا راهو في موجة حر، ونعرفوا اللي موجة الحر في تعريفها البسيط يعني حرارة مرتفعة من 3 أيام فما فوق، وهي كذلك تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات. لكن الأهم من هذا الكل، احنا الحرارة باش نعيشوها ولكن لازم نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الوضعيات، هذا هو الأهم في تقديرنا. لازم نبعد على أشعة الشمس، نحتمي بالأماكن المظلة، نشرب كفاية من الماء، وكذلك
1: هل موجة الحر هذية اللي باش تدوم كما انت تعرفنا في تعريفها 3 أيام فما فوق، هل باش تقتصر على جمعة سبت أحد أو تنجم تتواصل بداية الأسبوع والجمعة الجاية زادة؟
4: أكيد يعني هو سؤال مهم، لكن أنا نفضل اللي كونه نجاوز موجة الحر الأولى وبالتالي هذه موجة الحرارة تمتد من يوم هذا الجمعة إلى غاية يوم الأحد. الموجة الحرارة الثانية ما زال بكري عليها شوية، نعيش الفترة الأولى وبعد ذلك يعني نمدكم بكل تفاصيل كما عملنا البداية. أي أصدرنا نشرة متابعة حتى نعتقد جدا لكون خريطة اليقظة من اللون الأصفر ستذهب طبيعة إلى اللون البرتقالي حسب الأماكن وحسب درجات الحرارة المتوقعة.
1: اليوم مش نتعداول البرتقالي.
4: نعم.
1: اللي هو فسر لي البرتقالي يعني
4: هو درجة قبل مش اليوم تتعدوا إلى البرتقالي، بداية من يوم الغد سنذهب إلى اليوم اللون البرتقالي. طبيعة اللون البرتقالي هو درجة انذار تعتبر كبيرة شوي، اليقظة التامة وظواهر جوية خطرة متوقعة في علاقة بالحرارة، كما اللون الأصفر اللي ننزدوه في خلايا الرعدية أو الأمطار الكبيرة.
1: إن شاء الله تتعدى لباس،
4: إن شاء الله سلامة للناس الكل. مهم جدا كون نحتمي من أشعة الشمس عندها مخاطر كبيرة، نلبس ملابس فضفاضة. بالنسبة للناس اللي تحبذ أو تختار كونها تذهب إلى الشواطئ يعني بعد الحرارة، كل واحد كيفاش يختار، ولكن
1: ابعدوا على غرغور القائلة
4: نبعدوا على أوقات الذروة. اللي في الختامة نختم لكون أوقات الذروة راوي يتغير وقتها، ما عادش تبدأ من منتصف النهار إلى الساعة 3 بعد الزوال، نجم تبدأ حتى بكري شوي من 11 وتذهب حتى إلى حدود الساعة 5 مساء.
1: يعطيك صحة سرحان رحالي. شكرا لك، تحية لك وكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو
2: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
3: امشي العزيزة
0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معكم على موزيك كافي مقايت دي مينوت كرونو. دونك معنا مكي العوني. مكي صباح الخيرات.
5: صباح الفل والياسمين، وان شاء الله جمعة مباركة جيان.
1: شكرا لك. المغرب تغادر كأس العالم.
5: المنتخب المغربي اللي باش نحكيو عليه بعد شوية كيف باش نحكيو، زادة على حنب على المجبري وصورته اللي أثارت برشا جدل بعد المونديال.
1: داكور توت سويت في دي مينوت كرونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: 10 minutes chrono.
5: باش نبداو ساعة قبل المنتخب المغربي جيان، نبداو بحنبع المجبري لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي البارح في إطار الإجازة متاعو الصيفية قبل ما يرجع يترينا هبط مجموعة من الصور للإجازة متاعو. من بين الصور هذوما صورة أثارت بارشا جدل بالنسبة للناس اللي تفرجوا فينا على الباج تاعنا سبور باي موزايكا فامي، نجموا شوفوا التصويرة هذية. والتصويرة هذية لقى يعني كان مقابلها غضب جماهيري كبير. علاش؟ لأنه حنبع للمجبري في جرون سورفاس في مغازة كان متصور بالمريول متاع منتخب السويد متاع إيلانجا، مريول منتخب السويد اللي لعب ضدنا في المونديال وربحنا بخمسة أهداف في أول مقابلة في كاس العالم. هذا علاش الغضب. مريول متاع إيلانجا كان زميل حنبع للمجبري وقت اللي كانوا صغار في مانشستر يونايتد، طلعوا مع بعضهم واصحاب من قبل ومعرفين اصحاب، لكن الجماهير التونسية ما استساغتش انه كيفاش حنا بقى المجبري بعد ما كلينا خمسة من السويد الحكاية ما عنديش حتى جمعتين ثلاثة جمعات وهو لابس المريول متاع منتخب السويد. دونك كان فما غضب جماهيري كبير على حنا بقى المجبري بسبب الصور هذه.
1: نرجع طوال المغرب. المغرب اللي تغادر كأس العالم، مش نقولك مش نبهرك هنا في هذية. سمعت مبابي بالحق، سألوه مبابي قالوا له كيفاش شفت حكيمي هو حدين في آخر الماتش، فجاو باش قال لهم الأصعب وقت نشوفه في الفيستير وقت باش نتأثر، على خطر وقتها قال له مكة باللوتيرم باش نرجعوا دي زوما ودي زامي، معناها وقتها ما عندهمش لا إنسانية لا صحبة، خطر قال أنا من الأخر هو صاحبي، أما لهنا اللي يقصد سيغتيغان ما عندي حتى إيموسيون وحتى إحساس، ما نحس عليه حتى شيء، أما كي ندخل بحذاف الفيستير وقتها يترجع العواطف ونرجعوا اوما اي امي.
5: وهما تبارك الله عليكم تبع مليح جيهان، هما اصحاب برشا كيليان مبابي وأشرف حكيمي، وهذا ندل على حاجة يدل على شو معناه احتراف. احتراف راهو على الجازون حاجة، الباقي موضوع راهو حاجة أخرى، وهذا اللي صار في المقابلة نتاع البارح. يعني في الأخر كان الانتصار لمبابي، مبابي والمنتخب الفرنسي. البارح ديسبسيون نجم نقول المنتخب المغربي، ما كانش في المظهرش بالوجه اللي كنا نستناو فيه. ممكن تأثير كبير الغياب السايباري في الأتاك، المنتخب المغربي كان ضعيف برشا، ما كانش منجم يطلع بالكرة. كيف كيف تأثير العلاقة ما بين إبراهيم دياز وأشرف حكيمي كان ظاهر شوية على المنتخب المغربي في المقابلة متاع البارح. أما في كل حالات رأى المنتخب المغربي على الأقل حق إنجاز تاريخي آخر، كان أول بلد أفريقي يوصل نصف نهائي المونديال في 2022. البارح كان كيف كيف أول بلد أفريقي يوصل للدور الربع نهائي في زوز مونديالات في جورة بعضهم. دونك إنجاز تاريخي جديد للمنتخب المغربي هذا اللي مازال ينجم يكمل حتى العام 2030. والبارح مورسو كبير برشا أنه فرنسا هذا منتخب يقدر عليه كان ربي تقريبا.
1: تأثير خروج كريستيانو والمنتخب الأمريكي على التذاكر،
5: كي نحكيه على تأثير متاع زوز حاجات كبار برشا، نجومية كريستيانو رونالدو والمنتخب الأمريكي شعبيته في بلاده. دونك صار 60% هبوط في أسعار التذاكر بالنسبة لمباراة بلجيكا وإسبانيا اللي تلعب اليوم، لأنه كان ينجم يلعب فيها كريستيانو رونالدو مع البرتغال ضد المنتخب الأمريكي. هذاك علاش ملي انسحبت البرتغال وانسحب المنتخب الأمريكي برشا ناس باعوا تذاكر متاحهم، وبرشا تذاكر قعدت للآخر وقت والأسواق متاحها طاحت برشا. دونك باش تفهم التأثير الكبير لكريستيانو رونالدو من جهة، وللمنتخب الأمريكي صاحب الأرض والجمهور من جهة على المقابلة هذه. دونك تراجع كبير في أسعار التذاكر، هما باش يتباعوا في الآخر لكن مش كما كانوا باش يتباع القيمة اللي كانوا باش يتباع بهم. سيسا كما تراجع بنسبة 60%، وهذه من الحاجات اللي نفهم منها ساعات أتليت واحد لكن عنده تأثير كبير برشا في العالم.
1: ونقعدوا ديما في التأثير المونديال، كيفاش أثر وغير على حياة حارس الكابفير.
5: حارس الكابفير فوزينيا اللي بدأ المونديال عنده شوية دي فولوور في انستغرام، السيد اليوم عنده أكثر حارس مرمى متابعة في انستغرام بخلاف التصديات متاعه والأرقام الكبيرة اللي عملها في مقابلة المونديال، خاصة ضد المنتخب الأرجنتيني. وقف ميسي في المقابلة هذيك، توقيفته لميسي في المقابلة هذيك وتألقه في المونديال، الفولورز طلعوا من أول نهار بدأت عبارة عندي فيه، ومن بعد بشوية بشوية اليوم تقريبا الفولور متاعه أكثر من أربعة من أكثر الحراس، أقوى الحراس في العالم، وهو يلمهم كل أكثر منهم، عنده أكثر من 25 مليون.
1: 25 مليون فولور،
5: أي 25 مليون.
1: تسمع سرافيق شقاعدين نعمل
5: أدخل بخمس مينبا، عنده 50 ألف فولور،
1: 50 ألف فولور خرج ب25 مليون.
5: ومازال باش يزيد يخرج برشا حاجات اخرين مازال باش يخرج برشا حاجات اخرين، لانه تالق ضد الارجنتين وفي بقيه المقابلات خلى اداره انتر ميامي الفريق اللي يملكه دافيد بيكام ويلعب فيه ليو ميسي يخموا في التعاقد مع فوزينيا، وباش يكون هو حارس مرمى وزميل ميسي، وباش يكون سيد كان يلعب في الدرجه الثانيه في البرتغال من المونديال. شوف كيفاش حياته في الانستغرام والبرة من الانستغرام، وايضا مدين كيفاش يمشي يلعب في الملاس ويكون زميل الميسي، حاجة ما نتصورش انه في نهار في حياته حلم به. طيب في عمره 40 عام
1: يربحوا برشا فلوس، ها
5: بيان سور برشا فلوس،
1: يربحوا برشا فلوس، تحسني بتاع التوم بتاع تنسنيس كلي طيحت في التوم، يربحوا برشا فلوس
5: برشا فلوس برشا
1: برشا برشا
5: برشا برشا بون اقل شوية من السعودية، لكن برشا فلوس حتى في الدوري الامريكي برشا فلوس.
1: تسمع سي رفيق ولا
5: رفيق ديجا ما جابناش القاوي ديجا
1: هو خسر هو اليوم عليها،
5: اي عليها والله اليوم القاوي
1: اليوم عليك انت القاوي سي رفيق. هاي ملا مستمعينا ميرسي بوكو، ما كيوقد بحضنا في الاستوديو مانيش باش نسيبوها القاوي باش نعديو اغنيه طربيه وبعد نرجع نشربوا القاوي مع سي رفيق. كانت هذه 10 مينوت كرونو
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات، ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
6: بيزيتي
3: تدلل تدلل
7: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات،
2: حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
3: تدلل
7: جيون
8: ايام دللنا.
9: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
10: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
11: ماكسويل for a better life.
3: تدلل تدلل
12: في السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
3: تدلل
7: جيون
8: أيام دللنا.
13: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
14: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
13: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
15: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
16: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمه والشيخات من جوي دو بلاج والعوامه للصغيرات الكلاسيير الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيره مع الشله والعائله. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومواتات.
17: مونوبري ديما معك.
0: احلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات كل مستمعين مزيكا فام 7:37 بدينا معكم صبحية من 6 متاع صباح وقاية ربح جديد تتسويت مع صباح تربح.
18: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
19: صباح
1: تربحوا بالخير ان شاء الله معنا مزيكا فام. يا مرحبا بكم على 71113000. هذا لو برانسيب معناه من اول ما تبدا ليفيسيون لازمك تكلمونا وكريمه معاكم في ستاندار. تحيه كبيره لها دوك اللي بشي شارك عمليه القرعه ان شاء الله يا ربي الحظ يكمل معاه للاخر ويربح معنا بوندا شاقي 200 دينار من اداء مزيكا فام. معنا من باردو مدام وداد البيجي. لله صباح الخيرات.
20: صباح النور زين.
1: شنو لك مدام وداد؟
20: الحمد لله. الحمد لله.
1: الحمد لله. الحمد لله. كونجي تخدم.
20: والله نخدم ولدي معايا هو اللي قال لي ماما شارك وهو اللي طلب.
1: يا ربي ربي فضل قد عمره.
20: 10 سنين.
1: تبارك الله يفضله لك 10 سنين.
20: عامل كل كلاب.
1: مش تنزلوا للكلاب ريت كيفاش صغارنا كذا كذا وصيف. وبعده كان ياخذ 3-4 ايام معاهم هكا زعما زعما انفردوهم باش نحيو الاحساس بالذنب.
20: هكا والله موجود
1: ديما موجوده ميكوبين. والله نعملوا اكثر من جهدنا ربي يفضلنا نسال كل
20: الله يفضلك الاولاد زيد يا
1: جهاد. يعيشك يعيشك يا وداد ويفضلك ما عندك اي لله
20: يعيش.
1: ايش اخبارك شيء مهرجان كارتاج عندك فكره على البرمجه نتاعو؟
20: والله لا
1: ما هكا ما تبرمجش باش تمشي ولا حاجه لا
20: والله ساعات مش ديما ساعات
1: ساعات معناها ما عندكش فكرة كبيرة ميكم ما يتون دزمك به. السؤال يقول السؤال يقول يا لله مهرجان كارتاج الدولي اللي باش يبدا ان شاء الله من 16 جويليا ل 19 اوت. نسال اسني الدوره قديش اسهل منه ما فماش. الدوره 59 60 61 شو اسمه شو اسم ولدك؟
20: امين.
1: يا امين قد تقول الماما يا امين
20: 59 60 ولا 61؟ قال لي 61.
1: ليه ايش اقول لك؟ امين عنده اكبر اصغر منه؟
20: عنده اكبر منه اخته.
1: اكبر منه اخته معناها امين هو الثاني
20: صغير هو الصغرون
1: الثاني.
20: الثاني يعني.
1: باهي نعاود معناها الدورة 59 60 ولا 61 شو تقول يا أمين؟
20: 60
1: خلي. مبروك يا أمين. وجه الخير على ماما يا أمين.
20: والله وجه الخير والله.
1: اليوم قلبي تطلب. هكا ها وجه الخير ربي يفضلهولك يا لله يعيشك يا وداد نهارك زين ويفضل لك أمين وأخته وصغيراتكم الكل مبروك عليك. بوندا شاقي انتم مدينة من اهداء موزايكا فم.
7: صبح تربح
18: المزرعه تقف معك بالخير باش تنوع بمحبه الشهوي عربي وسوري. المزرعه المحبه ديما حاضره.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من سين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد
1: معاكم افكتيفمون حتى ليل 11 والربح ما يوفيش معانا. شكون اللي باش يربح اليوم 200 دينار في الو كونتكتور؟
21: يجيو بحذنا باش نحفلوا هابيرتي ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزايرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونتكتور.
0: الو كونتكتور
1: صليح صليح صباح الخيرات.
22: الو الو جيان
1: الو
22: الو الو تحول حول احنا توا موجودين بالتحديد في الدلدان دونك اليوم موجودين وان شاء الله مستمعين الكل نهارهم زين وان شاء الله يسير روحهم. خاطر كنت اسمع فيك قبيله بالنسبه للطقس
1: باش
22: يكون حاجه
1: باش نسالك باش نسالك بدا الوهج بتاع الشيلي ولا مازال؟
22: الحقيقه بدا انا حاسس روحي في القايله نخدم توا الحقيقه دونك ان شاء الله ستر الله
1: ربي
22: اليوم ان شاء الله روحه ان شاء الله ربي يعطينا القوة في الدندن اليوم. ما نتصور جيد 200 دينار نجمو ينعوشوا فيها لو كونديكتور نجمو يطيحوا شوية من وجه السخانة ونشوفوا اليوم معنا عمر. عمر الرياحي اللي يشارك معنا من الدندن بعد فل يا عمر
23: بها النور خويا نهارك زين
22: شنو هوالك؟
23: لاباس الحمد لله.
22: يا عمر قبل ما نبداو في اللسة نتاعنا والكل انت السخانة كيفاش تقاومها جينيرالمون؟
23: والله يا خويا خد دار الكليماتيزور ديما هكا الكليماتيزور ديما خدام يا خويا ان شاء الله ربي معاك يا عمر. دونك اليوم في لو كونديكتور كونسيبت كالعادة

0: في طول مترو، يعني ابارتير من مترو تعلق،
1: مترو تعلق الإشارة الحمراء،
0: ابارتير من مترو يعلق الإشارة الحمراء. ومبروك عليك يا عمر، بعد معنا 200 دينار.
2: مبروك مبروك،
0: عايش تحت ديما ربح يا عمر،
3: عايش يسر نهاركم زين خويا وربي فرح،
0: عايشك يا بيه، تحياتي ليه. دونك 200 دينار ربحهم معنا عمر اليوم بفضل الإشارة الحمراء اللي علقها بتبيع اوراد حموله. كان هذا سؤالنا بالنسبة اليوم،
2: استنى استنى استنى فكرتني،
0: قول
2: بفضل الشارع الحمراء ربح 200 دينار.
0: اي
2: وانت وين الورده الحمراء اللي قلنا لها حمراء حمراء؟
0: والله انا تو انا تو انا ما تعديتش بكبيع النواوري
2: اليوم، زيد ما تعديش النواوري قايد يا رفيق، قايد يا رفيق.
0: شوف انا عندي ليك حل ممتاز برشا، على كل نهار نفلت ورده ممكن انا اتذكر معناها
2: من هوني الاخر جويلة جيب لي بوكي لينا نولي وقتها وقتها ليه عاد نستغني على مستمعين.
0: لا انا من جويلة فاني جينا معك وردة
2: سليح، يعطيك الف صحة، ميرسي بوكو، يعطيك صحة سليح. أتوت باش نعاودو نرجعو نقابلو سليح، كان معنا وربح الميتين دينار كما كل يوم في الو كونجكتور.
4: يجيو بحضنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونجكتور.
5: الو كونجكتور، ابدا سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. يلا جو سيف سني حافلة كدويت،
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
5: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
4: عندك أورانج.

0: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي اندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة.
1: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بدايل بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بدايل بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
2: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع أنتحد شامبوان سانسيلك 600 ملليلتر 5,990 في 8,690.
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت برابي متلجين.
6: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
7: ابدا سباحك

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد
1: ديجا 8 غير درجين على موزايك كافي. مرحبا بمستمعينا اللي تابعوا فينا لايف على الباج متاعنا احلى صباح على الفيسبوك على اليوتيوب زيدك الكيف على الشين اوفيسيال متاعنا. يتواصلوا معنا على ريبوندونا على 71-113-013 زيدك كيف الجديد نمرو الواتساب 23-513-1000 وين يخلطونا مساجاتكم على الواتساب من اي بلاصة كنت فيها في العالم. الحكايات ما توفيش هكا ولا ليه وخاصة حكايتنا احنا ناس
0: حكايات الناس.
1: كل مرة يعرضك ويسألك ولا يقترح عليك حكاية ويسألك يقولك انت كان جيت في البلاصة هذه ولا انت كيفاش تتصرف ولا انت شقاولك في الموضوع ذا. يا صليح صباح الخيرات مرة أخرى.
2: صباح الفل جيان مرة أخرى. نحب أحلى ديديكات بالطبيعة لسائقي التاكسي الجماعي اللي في الدندان سلموا عليهم الكل إن شاء الله تحياتنا لهم وحنا حذيهم توا مزيتين باش نسألوهم السؤال نتاع حكاية الناس اليوم وبالطبيعة سؤالنا اليوم ما ينجمش يكون ماهوش مرتبط بالخارجية. هذه حاجة أكيد معناها باش تكون تنديو ساعة عنا مفاجأة في الآخر إن شاء الله تخلص خاطر وعدوني لهنا قالوا لي فما زميلهم قالوا لي اللي هو فنان السيد زي باش نستناوه ما نعرفش كان كيفين الوقت بالطبيعة اسمه فتحي الرجلك. سلموا عليك اللي يسمع فينا أخلد يا فتحي يا نستناو فيك.
1: أيه يا فتحي يا
2: قبل هات نسلموا على حمادي يقبل كل شيء. أخوي حمادي صباح الفل.
3: صباح النور أخوي نعرف زين صباح الخير.
1: صباح الخيرات يا حمادي.
3: الحمد لله ونعم لله يا رب.
2: باهي أخوي الغالي احنا تو في السخانة زي قلت نعرف خدمة فايدة وإن شاء الله ربي يعينك.
3: عايشك ربي يبارك فيك.
2: كان فما أغنية تنجم توصف الوضع هذايا بالطبيعة نتاع الجو والطقس والسخانة هذه الكل.
3: والله يا السخانة هذه إن شاء الله ربي يطفينا ساعة وما تعبر عليها كان يا زين الصحراء وبهجتها فترة طويلة السخانة قوة ربي عظيم وإن شاء الله ربي يوفقنا وربي يستر إن شاء الله السخانة.
2: لا لا ربي يستر يا زين الصحراء وبهجتها هذه عنا في التوندونس باش تكون طالعة الأغنية هذه بالنسبة اليوم. نمشي وزاد نسلموا على اخونا عاد الباخير.
4: اهلا نهاركم زين ومرحبا بكم في اذاعتنا اذاعه موزايك. نشكر خيانا كل وثم اغنيه الفنان المصري هي اغنيه نار نار
1: والله والله القلب على القلب انا وياك
4: هي تعبر على هذا الطقس معناتها الطقس سخون شويه اليوم وان شاء الله معنا ربي مع العمار كل خلينا تعرف انه في تونس ثم برشا سخانه سماء معناتها سخانة مرتفعة جدا نوصل خيان للعمال باش معناتها يردوا بالهم في السخانة هذه رأي ما هي معناتها السخانة ما هيش عادية توصل اليوم في التقريب معناتها 44 كاكا
2: يا وعادل أنا اللي عجبني فيه يا وعادل أنا يجيين يمكن يسمعوا فينا خلنا نصفوا لهم المشهد عنده المظلة نتاعه أموره واضحة يا وعادل معناها أموره معناها بالكدي وباش يبدا يسوق اليوم باش يبدا يسوق وخاصه في غنيه الحكيم
4: معناها نعم احنا بالنسبه لليوم معناتها بالنسبه للتاكسي الجماعي رانا تنجم تقول مناضلين
1: ربي يعينكم
4: هذا يسخون فهمتني من اجل معناتها باش نوصلوا المواطن فهمتني باش يوصل العمل نتاعو واحنا من معناتها موفقين معناتها باش نوصلهم لا يسمى الخدمة في معناتها باش ما خلوهم شرطار ونشكر زملائي معناتها على الخدمة هذه خطرة ماشي خدمة سهلة
1: نعرف ربي عينكم ربي عينكم
2: إن شاء الله ربي معك ربي عينكم إن شاء الله طريق السلامة ديما بتبيع ليكم وتوما ديما نذكروا بتبيع
1: خلطش الفنان صديقهم الفنان
2: والله إلى حد الآن ما خلطش طالع يا جيهان أقسم بالله تقريبا حتى كاملة تستنى فيه كلمه فيه بالتليفون
1: إيجا أين أخذوه مرة أخرى ميسيلش قولوا على غالب
2: بس أخذوه أكيد
1: حبينا نسمع صوته
2: حبينا نسمع صوته أما للأسف ما خلطش علينا في الآخر بالكل أقول لكم سيسر ريحكم وإن شاء الله اليوم التقس يكون بتبيع يسيس علينا شوي.
1: مرسي بوكو يعطيك صحة صليح إفكتيفمون طقس سخون وكما قال المستمع طقس من نجم توين ممكن الغنية هذه

0: النار النار إن شاء الله ربي يلطف بينا. 7:55 غفران في الأخبار مكي في سبور إكسبريس, راجعين بعد شوية معاكم بوان دي جور مع عيد عرب وسي مراد جويني في بوان غوت سيسو رويحكم. خليكم معنا, أحلى صباح للحديش.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد, الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح, أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة, ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
2: فم الاولى في تونس. بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين في اختي في العالم الكل, جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو افاق الشغل في تونس وفي الخارج. Pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري hashtag umm.
3: صيف السنة مع فيبر تي تي, اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش, ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
4: سيمين جبل الوسط مصنوع بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
5: تدلل تدلل
6: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين, ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
5: تدلل
7: جيان ايام دللنا.
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي, وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي, وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي, ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
9: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
10: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: يلا جو
12: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
13: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا, وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
12: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
11: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس او ديز اوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سيتي سنترال. طموحك هو مستقبلك.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
14: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن موجة الحر اليوم الجمعة وخلال الأيام القادمة، وزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار إلى إجراء عمليات الحلب خلال الساعات الأولى من الصباح والإسراع بنقل الحليب إلى مراكز التجميع، فيما أوصت مربي دواجن بالتثبت من جاهزية منظومات التهوية والتبريد والمولدات الكهربائية وتجنب الاكتظاظ داخل منشآت التربية مع تكثيف مراقبة القطاع. وبالنسبة لمربي الأغنام والماعز والإبل، شددت وزارة الفلاحة على تجنب الرعي والتنقل لمسافات طويلة خلال ساعات الذروة وتمكين الحيوانات من فترات راحة في أماكن مظللة، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوصيات يسهم في الحفاظ على صحة الحيوانات وضمان استمرارية الإنتاج وجودة المنتجات الحيوانية. رئيسة الحكومة سارة زعفراني تؤكد أن الدولة ستنطلق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، داعية إلى التسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار العمومي والخاص، ومضيفة أن الإصلاح التشريعي يجب أن يواكبه إصلاح ثقافي وإداري يقوم على تحسين جودة الخدمات وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة في حال التقصير. وجاء ذلك خلال إشرافها نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منها على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة، حيث شددت على ضرورة المتابعة المتواصلة لتقدم المشاريع في مختلف جهات البلاد من قبل المسؤولين على المستويات المركزية والجهوية والمحلية. مصالح الديوانة تتمكن خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية من حجز أكثر من 214 كيلوغرام من المواد المخدرة و17 كيلوغرام من الذهب، إلى جانب مبالغ من العملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار. والإدارة العامة للديوانة توضح في بلاغ أن المحجوزات شملت 78.4 كيلوغرام من الكوكايين و134.5 كيلوغرام من القنب الهندي و1.3 كيلوغرام من الماريخوانا، إضافة إلى نحو 180 ألف حبة مخدرة. كما تمكنت مختلف المصالح الديوانية من حجز حوالي 72 كيلوغرام من الفضة إلى جانب كميات من البضائع المهربة المختلفة. المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوب العميد عادل العبيدي يقول إن الاستراتيجية العملياتية لصائفة 2026 أسهمت في الحد من تداعيات الحرائق وحماية المحاصيل والثروة الغابية، مبرزا في تصريح لمراسلنا عبد الكريم السلطاني أن خسائر محاصيل القمح والشعير تراجعت إلى 380 هكتارا خلال الموسم الحالي مقابل حوالي 400 هكتار السنة الماضية.
15: بالنسبة للأرقام اللي تم تسجيلها سنة 2026 كانت تعتبر طيبة مقارنة بالسنوات الفارطة. نأخذ كمثال على ذلك في الجزء الأولاني واللي هو حماية المحاصيل الزراعية. الحمد لله أنه بالنسبة لجميع المحاصيل الزراعية وين وصلت نسبة الحصاد ما يقارب 88% في مختلف الولايات. الحرائق اللي تم تسجيلها ما كانتش عدد انتهى كبير، ونعطي مثال على ذلك بالنسبة للحرائق في ولاية جندوبة سجلنا 38 حريق بالمزارع، وكانت بالنسبة للمساحة المحترقة ما يقارب 49 هكتار. تعتبر تدخلات سريعة جدا اللي قامت بها مختلف الوحدات هذه. منذ 1 جوان إلى غاية 5 جويلية سجلنا عدد الحرائق 486 حريق، أغلبية النسبة كانت بالنسبة للأعشاب، ولكن بالنسبة للحرائق سجلنا 13 حريق بالنسبة للحرائق الغابات، بالنسبة للمزارع 37 حريق بالمزارع.
14: عالميا شبكة CNN الأمريكية تقول إن الكيان الصهيوني شارك الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، وذلك في تطور يزيد من حدة التوتر بين الجانبين في وقت يتعرض فيه اتفاق وقف إطلاق النار لضغوط متصاعدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
16: الأولى في تونس.
17: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
18: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
19: اريدو، طور عالمك.
20: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البدايه مع موضوع المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم والكلام اللي تقال على عودة جلال القادري لتدريب المنتخب. حسب ما صدرنا، جلال القادري مش باش يرجع المنتخب ويواصل مع نادي الحزم السعودي دجا لبداية التحضيرات معه للموسم الجديد. نحكيه ما فيها ان واحد من اعضاء المكتب الجامعي يقترح عودة جلال القادري، والمقترح نتاعه ترفض من بقية الاعضاء في المكتب الجامعي. في نادي الفريق، المدافع السابق للاتحاد الرياضي المنستيري فابريز زيغي ضمن دائرة اهتمامات النادي الفريقي لتعويض حمزة بن عبدة. زيغي حر من كل ارتباط بعد نهاية عقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري في 30 جوان اللي فات، وعمره 32 عام. لاعب آخر من الاتحاد الرياضي المنستيري قريب برشا من الإمضاء مع نادي الفريقي هو حارس المرمى عبد السلام الحلاوي، اللي كيف كيف حر من كل ارتباط والمفاوضات معه في مرحلها الأخيرة. نواصل مع نادي الفريقي ومتوسط الميدان اللي ينشط عام نور في فريق النخبة ريان الجبالي، عمره 20 عام، متكون في فرنسا، أمضى عقد احتراف مع نادي الفريقي لمدة 5 مواسم. يوسف البليلي من المنتظر أنه يجتمع في الساعات القادمة مع رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب ونائب الرئيس شكري الواعر لوضع النقاط على الحروف بعد تطورات الساعات الأخيرة. ويبدو أنه البليلي يحب يحكي في نقاط وشروط أخرى بعد الاتفاق السابق اللي تم نشره على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي، وبعد الاجتماع هذا باش يتم اتخاذ القرار المناسب للزوز أطراف. نواصل مع الترجي والاتفاق حاصل مع الاتحاد الرياضي المنستيري من أجل انتداب المدافع المحوري رائد الشيخاوي اللي كان مع المنتخب في المونديال. الاتفاق محسوم ما بين جميع الأطراف في انتظار الإمضاء والإعلان الرسمي. محمد علي نفخة هو المدرب الجديد الأمل الرياضي بحمام سوسة. ترجي جرجيس أعلن على انتداب ياسين الكاسح متوسط الميدان اللي سبق ولعب مع النادي البنزرتي نجم المتلوي ومستقبل سليمان. الجامعة التونسية لكرة اليد أصدرت قرار أثار برشا جدل. القرار هذايا يمنع النوادي التونسية من انتداب زوز ملاعبية دوليين في نفس المركز. معناها وقت اللي يبدا عندك بيفو دولي ما تنجمش تجيب بيفو دولي، وقت اللي يبدا عندك حارس مرمى دولي ما تنجمش تجيب حارس مرمى دولي، وهذا يطبق على البوست الكل. والجامعة التونسية لكرة اليد نشرت قائمة فيها 27 لاعب دولي للجمعيات باش تطلع عليها، والملاعبية ذوكم دوليين ما نجموش يكونوا زوز منهم في نفس الخطة في نفس الفريق. نحكي على المونديال والمنتخب الفرنسي أول المتأهلين للدور نصف النهائي بعد الفوز البارح على المنتخب المغربي 2-0. أهداف كيليان مبابي اللي تحقق بصدارة الهدفين في المونديال مع ميسي ب8 أهداف، وكيف كيف يواصل ملاحق على الهدف تاريخ المونديال عنده 20 هدف، وهدف ديمبلي في دقيقة 66. مع العلم أنه كيليان مبابي ضيع ضربة جزاء تصدرها ياسين بونو في دقيقة 28 من المقابلة هذه. دونك مسيرة المغرب تتوقف الدور ربع النهائي من المونديال هذا. واليوم اللي باش يواجه المنتخب الفرنسي هو المترشح من مباراة اليوم. مباراة اليوم تلعب 8 متاع الليل، المنتخب البلجيكي ضد المنتخب الإسباني. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبانات. نخليكم مع جيهان وكامل الفريق. أحلى صباح.
17: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
18: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
19: اوريدو طور عالمك
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد

0: أهلا وسهلا بالعزيز الغالي بكم مستمعينا على وزي كافيه من 8:14.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمكم تاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. موبايل
0: نيوز. باش نعيشوا موجة حر في الويكاند، ما هو في بالكم قلنا لكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فالي هذا باش نقولكم نعرف توا عنا قصة حب وغرام وعشق مع الكليماتيزور هكا ولا لا هكا ولا لا. ملا في بالكم سي الكليماتيزور ما تمش اختراعه من الاول باش يبرد الناس يجيش البالك؟ هيا نبدا لك الحكايه من الاول. الحكايه بدات عام 1902، وقتها مهندس امريكي اسمه بلامارا ويليس كاريه كان يخدم على حل لمشكله في مطبعة السخانة والرطوبة كانوا يفسدوا الورق والطباعة، فاخترع جهاز ينقص من الحرارة والرطوبة. هذا علاش تم اختراعه من الأول. وبعد شوية اكتشفوا اللي الجهاز هذا مش كان يحسن في خدمة الطباعة أكهو، أما زاد يخلي الناس تخدم مرتاحة ومنعوا شنقولين. ومن غادي جات الفكرة، فكرة الكليماتيزور اللي تعرفوا اليوم واللي ما نستغنيوش عليه رغم الفاتورة اللي تعمل تك بعد فاتورة الضوء. لكن ميسيلش يقولك كل يهون قدام السخنة. وأول بلايس استعملوا فيهم الكليماتيزور كانت قاعات السينما، لأنه يحبوا الناس باش يشجعوهم يتفرجوا على الأفلام، مش كان في الشتاء وفي الصيف قلنا تقريب يقعدوا يمرحوا قاعات السينما، يقولك لا باش يشجعوا الناس تتفرج حتى في الأفلام في الصيف. ما نعرفش عاد رايكم مع الكليماتيزور، هل دي تعتبروا بالضروريات اليوم؟ تقولي جان مش باليوم عندهم ديدة ولا من الضروريات في حياتنا.
3: موبايل نيوز.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد
0: حتى للحديث effectivement بعد شوية le point du jour مع عيدة عرب وستنى ومراد جويني في point route على موزيكا فم.
4: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
6: معلم الجوتروف هذا
7: صحة وبشفي، أما يظهر لي كليت الكرهبة.
6: كرهبة؟ كيفاش كرهبة في ساشي شيبس؟
7: إي نعم كرهبة مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور دي تروتينيت إلكتريك دي بي إس 5 وأكثر من هكا. كرهبة تستنى فيك، دور الباكو أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
8: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
8: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
10: عندك أورانج.
11: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد شابوان سانسيك 600 مليليتر 5,990 في 8,690.
12: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: ابدأ سباحك

0: سيفسنة مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غزو وانترنت تيتي. تبع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. قبل السنوات الأخيرة يمكن ما كنتش تسمع برشا بشركة انفيديا، أما اليوم الشركة هذه ولات من أهم الشركات في العالم. في البداية انفيديا كانت معروفة خاصة عند الجيمرز بفضل الكارت جرافيك جي بي يو اللي تعطي قوة كبيرة في ألعاب الفيديو، لكن مع ظهور الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف كل شيء اتبدل. اليوم أكبر منصات الذكاء الاصطناعي في العالم كيف جيميناي، تشات جي بي تي وكلود تعتمد على معالجات انفيديا لتدريب وتشغيل نماذجها. حتى شركات السيارات كيما تسلا تستعمل لبوس انفيديا لتطوير أنظمة القيادة الذاتية وتحليل كمية ضخمة من البيانات. السبب بسيط، الذكاء الاصطناعي يحتاج القوة حسابية هائلة، وهذه هي النقطة اللي تميز انفيديا. لسبب ذي قيمة الشركة ارتفعت بشكل قياسي وولات تنافس أكبر عمالقة التكنولوجيا. الرسالة واضحة في سباق الذكاء الاصطناعي، الربح الحقيقي مش ديما اللي يصنع التطبيقات، أما اللي يصنع التكنولوجيا اللي تخدمها. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر، وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تك نيوز باي تيتي. صيف السنة مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غزو وانترنت تيتي.
1: أحلى سباح، أحلى سباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
2: وقاية توا باش نسألوا على حوال كيساتنا، طرقاتنا، طريق السلامة لكل مستمعينا. بوان غوت
3: يدوم يدوم دوم يدوم يدوم دوم
4: شيل فيو سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
1: بوان غوت
2: وساعة البال هذي ديما نعاودو نقولوه في كياساتنا، خاصة اليوم لازمكم دوبل وتريبل متاع وساعة البال مع ارتفاع درجات الحرارة. مش تصير خنقة في الكياسات وخنقة في الطقس، وحمد الله ربي تو يتعدى كل شيء. سي مراد جويني معنا في بوان غوت، صباح الخيرات.
5: نهارك مبروك جيهان، توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى سباح على أحلى مزيكا فهم.
2: ربي خليك سي مراد، ننطلق معك أحوال وأخبار كياساتنا اليوم.
5: حالة الطرقات لاحظوا فيها حركية في بعض المحاور من ضمنهم حي الواحات، واحنا خارجين عبر المحاور متاع سكر الدقين إلى الطريق الوطنية رقم 9، وين لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، فبالتالي ماذا بينا ردوا بالنا شوية قبلها. هي ذلك كذلك على مستوى شارع المغرب العربي على مستوى سكر، واحنا داخلين إلى أريانا على مستوى المحاور ذلك كيف ردوا بالنا شوية، هناك اكتظاظ الشيء زي اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. بطبيعة الحال ما ننساوش طريق الوطنية رقم 8 خصوصا على مستوى الدخول نتاع المنطقة الصناعية الشرقية الأولى على مستوى مركز العمراني الشمالي، بعدها هي وين نلاحظوا انفراج في الحركة. في المقابل شارع عبد العزيز آل سعود على مستوى المنار، ومنه هو عبر نهج جعفر البرمكي وصولا إلى الصيدلية المركزية، ومنها عبر شارع باستور كذلك وصولا إلى ساحة 14 جانفي عبر شارع محمد الخامس، وين نلقاو الحركية عادية، ولكن في المقابل نلاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع خير الدين باشا واللي يربط مع شارع محمد الخامس وصولا الى ساحه 14 جنبي شارع الحريه على مستوى ساحه باب الخضره، كذلك شارع مدريد، شارع جمال عبد الناصر، شارع الحبيب سامر. طول لاحظوا فيهم حركه عاديه ولكن توقفوا من حين الى اخر باش تتكثف الحركه. نمشيو الى باب سويقه كيف على مستوى نهج باب سويقه، واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون. في المقابل زاد كذلك على مستوى نهج باب تحت ظله، واحنا داخلين الى ساحه ومنها عبر شارع 9 ابريل وصولا الى ساحه القصبه، ثم باب سيدي قاسم وصولا كذلك الى ساحه 13 اوت الورديه. لاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى ساحة 13 أوت الوردية، ومنها على شارع الإطراد وصولا إلى ساحة الزلاج. نزيد نواصل شيء قدام على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى فتح الله، كذلك على مستوى ميجرين، على مستوى مدخل سيدي رزيق، كذلك على مستوى مدخل الزهرة ومدخل حرم الأنف، وين نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة بطبيعة الحال واللي هو معناها وفق البلاغات اللي قاعد ينزل فيها المعهد الوطني للرصد الجوي وعديد المتدخلين دايور، معناها مثلا نتوقع باش تكون درجات حراره معناها يمكن باش تكون قياسيه. الشيء هذا معناها باش نلقاو انعكاس نتاعو على مستوى السياق
2: نتاعنا. هو اكدوا له هو مش قياسيه, ما باش تفوت المعادله العاديه نتاع 6 ل 10 درجات. اما ديما نخافوا على البنو وكل, عطينا بعض التوصيات.
5: ما في شك يجب نتفقوا الزق نتاع العجلات, هذا كيف كيف يجب نتفقوا الماء نتفقوا الماء نتاع الرادياتور, نتفقوا هذا كذلك الزيت نتاع المحرك لانه هذوما الاساسيات نتاع السياقه الامنه. طبعا يلزم نتفقوا هذا كذلك رواحنا ديما كديبه الماء هذيك الباده شويه تبدا بحذانا حتى معناها نكونوا معناها بلزوم ما ماناش ديزيت راتي بطبيعه الحال. هذا جهان ماذا بينا حتى في السياقه نتاعنا تكون سياقه معتدله. صحيح في بعض الاحيان نراه هناك بعض الاستثناءات معناها على مستوى عديد المحاور, الشيء هذا ما خليناش نكونوا معناها ماناش كونسونتري على السياقه.
2: وخاصه مراد هوني سي مراد جوني ناكدوا هذا كيف كيف ما تنساوش بريكي دابوزا بارفان اي حاجه
5: فوالا هذاك اللي يكون باش نجيهم سيرتو الحاجات معناها اللي باش تكون معناها هي انفلامابل في السياره ماذا بينا نبعدوا عليهم. لهنا زاد ثم كذلك عامل نتاع لي باراسولي زاد جهان ماذا بينا في بعض الاحيان, واذا كان احنا ما نلقاوش بلاصه اللي تكون فيها مظله ماذا بينا نحط لك الباراسولي هذيك حتى معناها تكون معناها للبلار نتاعنا تكون معناها ثم اون غارونتي كالكو بار, والسياره نتاعنا ما تكونش سخونه. ما في شك اذا كان بعد طلعنا في السياره ولقيناها سخونه نهويو شويه كشباب ونخليو معناها الكهرباء تصفر شويه ثم ننطلقوا. بطبيعة الحال احنا نتذكر كذلك قادمين على عطلة نهاية الأسبوع ومن المرجح بتكون معناها حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى المناطق السياحية. فالدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق حول التحلي بالسياقة المعتدلة, نبعد على العمل نتاع السرعة ولهنا نزيدوا أكبر على مستوى الطرقات السيارة ما نبدوش من فتوش 110 كيلومتر في الساعة على مستوى الطرقات البطانية كيف كيف زاد من فتوش 90 كيلومتر في الساعة. وإحنا رانا اللي نقدروا المدى متاع القطورة والمدى متاع السرعة في الطريق اللي إحنا قاعدين نجيبوا فيه. علاش نقولوا الكلمة زي جيان؟ لأن راو أكثر من 95% من مجموعة من مجموعة بدون مخالفات اللي قاعدين نجيبوا فيها في الأحصائيات نلقاو فيها العنصر البشري هو الأساس. فبالتالي ماذا بينا نستحفظوا على العنصر البشري, نستحفظ على رواحنا, نستحفظ على بقية مستعملي الطريق كسوة سواق شاحنات سواق درجات نارية مترجلي الكل نستحضى لبعضنا حتى تكون معناها سياقتنا آمنة ونكونوا ديجا احنا نكون ساهمنا في استعمالنا لفضاء مروري ان شاء الله يكون آمن. دي سيلا من هنا النهارتين التنور ما شاء الله بون ويكاند وسياقة آمنة للجميع ان شاء الله.
2: يعطيك ألف صحة سي مراد جويني, شكرا لك. هذا بوان غوت
1: بوان غوت
4: شيل فيو سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: انسلموا برشا على سي ربيع يسمع فينا, طريق سلامه لكل مستمعينا. تتواصلوا معنا زاد على الواتساب على نمرونا 23513000. راجعين بعد شويه شو الموضوع باش تقترحوا علينا. عايد عرب
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
6: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
8: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فيش تستنى خطر سيف السنة حاف الحكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
9: تدلل تدلل
10: سيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس ومهبال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
9: تدلل

0: جيوم
1: ايام دللنا.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية باش يكون مع المسرح، عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي، إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج. المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، وميم البحري، وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على خمسة نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفاة طبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
5: سيف سني مع فيبغ

0: الكل على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: وتكون بحذيناتنا ونفس جو عايد عرب خان صباح عليك قبل
3: صباح الخيرات والمسرات صباح لباسة هاو ناشط سيد المخرج
2: سيد المخرج ديما ناشط
3: الحمد لله اليوم بلان دو دينا شنو الشهرية قربت
2: فما حاجة تصبت
3: ولا فما زيادة
2: زيدوك
3: صح أخويا صح يخلص قدم فانتينو
2: قديش فانتينو
3: 16,000 دولار
2: شهر
3: اي اللي في النهار
2: فل
3: في النهار
2: مازلت قاعد انت سرافيقه سكر سكر
3: دونك ترى فرحان هكي وشيخ والكل معناها افهم اللي هو انسان قنوع على الاخر كين صوره هاكا زيد
2: عاودي قداش يخلص
3: 16000 دولار في النهار 16000 دولار بار جور
2: نكملوا احنا
3: نروحوا ولا كيفاش توا نروح
2: برا ربي يهديك يا حايدة هيا خلنا نحكيو ملا باش نحكيو رياضة من رياضة مانيش باش نخرجوا اليوم السؤال اللي يطرح نفسه وديما نسألوه هل اليوم الرياضة تنجم نقول انها توحد الشعوب مهما كانت الخلافات والا السياسة والعنصرية باش تقعد ديما حاضرة حتى داخل الملاعب
3: ريت بارتي الأولى اللي قلتها هذيك سوبوزي اتر من مفروض انه يكون هكاكا واللي هي معناها تبنيت عليها القيم الرياضية ولي شارت بصفة عامة انترناسيونال لكن بين القوانين بين المبادئ وبين الواقع فما هو شاسعة بين الدروس اللي يحبوا يعطيوها على أعلى مستوى في العالم صحيتك وبين الواقع عرفتها خلينا نقولوها بالتونسي وبطريقة مبسطة جدا وشعبية حلال عليكم حلال علينا حرام عليكم هذا هو ملخص شنو صاير في كرة القدم العالمية وهذا اللي باش نحكيو عليه اليوم دونك تحكيو على قوانين واللوائح الأساسية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اللي تمنع بشكل قاطع الخلط بين السياسة وكرة القدم لضمان تكافؤ الفرص وحيادية الرياضة في نظامها الأساسي وفي المادة الرابعة من الباب الحياد السياسي جسيت تمنع الفيفا أي تمييز ضد بلد أو فرد أو مجموعة من الأشخاص لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية ويعد انتهاك لهذا المبدأ موجبا للتعليق أو الطرد فما ميم دي سانكسيون لكل مخالف هذا اللي مكتوب في القانون وفي اللوائح جيو توا على مستوى أرض الواقع واللي صار في المونديال هذا شدوا عندكم الخروقات اللي حدثت لهذا القانون اللي كنت نقرأ لكم فيه أولا الولايات المتحدة استثمت في القوة الناعمة السوفت باور نفصل اللي يسمعوا فينا شو معناها القوة الناعمة هي مصطلح سياسي يشير إلى قدرة الدولة على التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سياساتها وسلوكياتها دون استخدام الإكراه وهنا صار هذا من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استغلال البطولة هذه لإبراز هيمنتها الثقافية وإعادة إنتاج نفوذها وهذا فيه تجاوز كبير للحدث الرياضي نعطيك مثال صغير جهان اليوم تساكر اللي في روسيا مثلا بسان دولار كنت في الكوب دو موند اللي نظمتها روسيا بسان دولار تنجم تدخل للميدان وتتفرج وفما حتى شكون خليهم يدخلوا بلاش اليوم التذكرة وصلت في الولايات المتحدة الأمريكية $4,000 يعني فما ناس مشيت كان تبع في المباريات على لشان فرانسيز فما فرانسيس انتقلوا للولايات المتحدة الأمريكية ومنجموش يدخلوا الاستادات قاعدين يتفرجوا في الفانزون ومنجموش يدخلوا الاستادات لغلاء التذاكر اللي هو inabordable وهذا من مظهر من مظاهر الاستثمار في القوة الناعمة وأيضا ثانيا من قبل انطلاق البطولة جماهير قارتي إفريقيا وآسيا واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على التأشيرة والكثير منهم قوبلوا بالرفض سلطوا عليهم إجبارية دفع ما بين 5,000 و 15,000 دولار باش تحصل على الفيزا في حين الدول الأوروبية ما تدفع كان 45 دولار هذه التفرقة السياسية ثالثا بعض المنتخبات المشاركة في نفس القارتين واجهت تحديات تنظيمية وبرشا عراقيل في إجراءات الدخول وتفتيشات في المطارات وصلت إلى حد الإذلال. رابعا تم رفض دخول أعضاء من الطواقم الفنية والإدارية المنتخب إيران وأجبروا نفس المنتخب الإيراني على أنه يتخذ من المكسيك مقر إقامته ما بيت حتى ليلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى المباريات اللي يلعبها في ولاية من الولايات المتحدة فهو كان مجبر على المغادرة إلى المكسيك مباشرة بعد المباراة دون اعتبار حاجة اللاعبين لإزالة الإرهاق والراحة قبل الماتش اللي باش يلعبوهم بعد. خامسا الحكم الصومالي عمر أرتين أفضل حكم إفريقي يمنع من الدخول إلى الأراضي الأمريكية ورجعوه لبلاده من المطار بالرغم اللي داخل بباسبور دبلوماسي وعنده التأشيرة. سادسا الرئيس الأمريكي ترامب يتدخل شخصيا ويقر بذلك لتعليق عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي بعد إحراز الورقة الحمراء، ولجنة الانضباط في الفيفا تستجيب ويلعب ماتش الثمن النهائي ضد المنتخب البلجيكي. سابعا تقارير تكشف أنه رئيس الوزراء البريطاني تدخل عبر القنوات الدبلوماسية لمنع تقديم موعد ماتش إنجلترا والمكسيك خوفا من أنه يعطي أفضلية للفريق المكسيكي بسبب ظروف الارتفاع على سطح الأرض لاتيتود، دونك تدخل باش ما يتبدلش التوقيت متاع الماتش. هذه أبرز الخروقات لقوانين ولوائح الفيفا الخاصة بمنع التدخل السياسي في الرياضي، ومرينا حتى تعليق وإلا ترد المنصوص عليهم في قوانينها، بل بالعكس شفنا تواطئ من الفيفا وأنفانتينو وقرارات بوريكت تم مباركتها في كل هذه التدخلات. في نفس النسخة هذه من كأس العالم كشف جهاز الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي التابع للفيفا أنه رصد 89 ألف منشور مسيء خلال دور المجموعات من مونديال 2026، وأكدوا أنه الإساءات ذات الطابع العنصري واللي تهديد مستمر لسلامة اللاعبين الذهنية والنفسانية. وما اقتصرتش العنصرية في مونديال 2026 على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تدوينات، بل صدرت حتى من سياسيين كيما نائبة في البرلمان تاع الباراغواي اللي سبت وشتمت مبابي
2: وقعدت لاخر وقت ما زالت تهبط راهو في الاستاتيو لي بوست.
3: اكثر من هذيك هي عملت افوكات توا وقالت لك يفون دوموندي ديكسترادي مبابي للباراغواي للمحاكمه، والقانون يسمح لها بهذا. دونك مشيت ابعد من هذيك اللي هو جاوبها.

0: الملاعبية في كأس العالم هذه مولودين في بلد آخر غير اللي يلعبوا باسمه. يعني براتيك ما كل المنتخبات 45 منتخب المشارك في التظاهرة هذية عندهم ملاعبية ما همش مولودين وما همش أصيلي الدولة هذيك. لوائح الفيفا تنص على أنه الهيكل هذا يلزم يؤمن تظاهرات جسيت سيف welcoming and inclusive، يعني آمنة ترحابية ومن غير تمييز، والحال أنه كل هذه المبادئ تم خرقها من رئيس الفيفا جاني أنفانتينو اللي عمل حتى انتقاد لترامب على التجاوزات اللي صارت تجاه عديد الفرق المشاركة أو جماهيرها، بل بالعكس أهدى لترامب لبخي دو لابي جائزة السلام. بوغ انفورماسيون تقول انت جيهان تسالني والسلام بالعافيه، تسالني انت جيهان تقول لي علاش هذايا، شنو علاش هالتواطئ هذا وعلاش السكوت هذايا وعلاش حتى المجازات نتاع انفانتينو لترامب ولسياسات ترامب مع التمييزيه والعنصريه وتدخل
1: السياسه الفلوس اللي جبتنا عليهم اللون
0: لماذا على الاخر؟ لانه في 10 سنوات جاني انفانتينو قام ب الى كوادروبلي سون سالير
1: في اربع
0: باسي من 4000 دولار الى 16000 دولار في النهار وهذا شي يسميوه ثمن السكوت، لو بري دو سيلونس،
1: غالي ظهر ثمن السكوت.
0: اش قولك انت كان يطلبوا منك تسكت مقابل
1: ابدا؟ لا لا ما نجمش نموت كان نسكت.
0: 16000 دولار في النهار ما تسكتش؟
1: لا لا خليني محبه الناس
0: والله هكا هاو. رفيق قال لك مش نسكت برك،
1: رفيق عطانا اقل صفار منهم وقال لك نسكت هكا ديجا هو ساكت.
0: طبعا
1: ميرسي بوكو عايده، يعطيك الف صحه،
0: نهاركم طيب. اي بون ويكاند بحره
1: مش بحره؟
0: لا لا ولا
1: رد بالك سخانه اليوم
0: سخانه برشا 44 و45 خلينا ركشين في الدار.
1: ميرسي بوكو عايده، رب يعطيك الصحه. لو بوان دو جور مع عايده كيما كل يوم اثنين للجماعه.
2: لو بوان مع عايده عرب، انت سباحك باحلى سباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. 10 أيام في شهر جويليا، 10 أيام تعدي والحظ مازال مخبي برشا مفاجآت لبعض الأبراج الفلكية ممكن الأيامات الجاية، جايبة معها أخبار تفرح، فرصة جديدة وإلا غلقاء غير متوقع. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الفترة الجاية فيها فرصة باش تبدأ حاجة جديدة، أما خمم مليح قبل أي قرار. أي ثور فما فلوس وإلا فرصة في الخدمة تنجم تفرحك ورد بالك من المصاريف الزايدة. إلي جاوزي عندك لقاء اتصالات مهمة وكلمة في وقتها راهي تنجم تبدل برشا حاجات. السرطان وقتك باش يجي خاصة في العلاقات وتحقيق هدف كنت تستناه. وانت يا برج الأسد مع اقتراب موسم عيد ميلادكم طاقتك باش تزيد وحظك يتحسن تدريجيا. العذراء ميسالش، راهو كنت تنظم أولوياتك وراهو النص الثاني من الشهر دخل عليك بالأخبار الباهية. الميزان عندك مفاجأة حلوة وإلا تعارف جديد نجم يغير مودك. والعقرب ركز على أهدافك يفضلك وما تعطيش قيمة لأي طاقة سلبية. القوس تغيير إيجابي وإلا فرصة سفر وإلا زيدا فما خرج مع الأحباب والأصحاب كيف كيف، زيدا راهي الفترة هذه باش تكون إيجابية بامتياز. إلي جدي تعبك باش يبان وفرصة نجاح مهني وإلا دراسي راهي واردة. والدلو عنده أفكار جديدة الحمد لله، راهو ديما الدلو يبهرنا تخليك هالطاقة هذية تاخو خطوة كنت مأجلها والفترة الجاية كلها طاقات إيجابية. ونكملوا نحن مع برج الحوت، الفترة الجاية مناسبة للراحة المراجعة زيادة قرارات قبل ما يقبل شهر جويليا.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك باحلى سباح، احلى سباح. بيسيتي موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك أف أم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي.

0: بغا توانسة وين مكانو مع أمينة بن لوى ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
1: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم من 10 حتى 12 جويلية فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوس تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
3: يلا جو سيف السنة حافلة كدوات
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدوات أخرين
3: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كدوات ملا يلا جو
4: عندك أورانج
0: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: وتعديوا ديجا 3 سوايع. هل تصدقوا انه تعديوا ديجا 3 سوايع بالنسبة لنا ولا كأنها 4 ساعة درجين؟ أي نمشي معاكم أي 4 دراج كأنها 4 دراج معاكم من بداية الميسيون من 6 متاع الصباح حتى لل 11 كيما كل يوم. مثلا عنا أخبار وأكتواليتي وحكايات ما توفيش أصواتكم بعد شوية نسمعون في أول موعد من صندوق عجب على 71 113 013. نذكركم أنه قاعدين يوصلنا مساجاتكم من الواتساب. نمر الواتساب متاع موزيكا فام 23 513 ألف. خليكم معنا ميلا حتى ال 11.
0: ابدأ سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
2: مازلت حاير في الأورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز إيكول في لي دومين دو سونتي، بيزنس، بوليتكنيك، أي تي، دروا، كوميونيكاسيون إي ديزاين. أون فورماسيون ديكسيلونس أو ديز أوبورتينيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لأكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي أون أورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي أو فوندردي من 8 إلى 6 وسامدي من 8 إلى 3 مع لونيفرسيتي centrale, طموحك هو مستقبلك.
3: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
4: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
4: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
6: كل يوم في ام جي عنا أرخص سوم من 10 حتى 12 جويلية. فنتيلاتور سور بي برستيجيا 18 بوس تتركب بثلاثة وضعيات مختلفة 79 دينار في عوض 179 دينار.
7: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الاربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين ثلجين.
9: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
10: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
11: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تفيد بأن أكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة يدرسون حاليا ضمن منظومة الدمج المدرسي موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية وذلك في إطار شراكة مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع ممثلي وزارة التربية خصصت لمناقشة ملفات حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وإدماج التلاميذ ذوي الإعاقة وتركيبة المجلس الأعلى للتربية إلى جانب المشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية. وأوضح ممثل الوزارة وفق بلاغ المجلس أنه تم أيضا توفير 160 مرافقا لفائدة التلاميذ من ذوي الإعاقة تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية. الإدارة العامة للأداءات تحذر من عمليات تحيل يقوم بها أشخاص ينتحلون صفة أعوان بالإدارة ويتصلون هاتفيا ببعض المؤسسات لجمع تبرعات لفائدة أعوان أو جمعيات. والإدارة العامة للأداءات تدعو العموم إلى توخي الحيطة والحذر وعدم تقديم أي تبرعات لأي شخص يدعي التصرف باسم إدارة الجباية كما حثت المتضررين على إعلام مصالح الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وزارة البيئة تطلق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث الذي سيتم تنفيذه بولايات تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة. ويحظى المشروع بتمويل بقيمة 5 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي، ويهدف إلى الحد من إنتاج النفايات والتلوث الكيميائي عبر تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة وفق مبادئ الكيمياء الخضراء والاقتصاد الدائري وتسلسل إدارة النفايات. عالميا، وفي وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية قاسية، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ما زالت ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وإن المحادثات الفنية مستمرة، في حين يعمل الوسطاء الإقليميون على تهدئة التوتر بين الدولتين وتفادي تصعيد عسكري جديد في المنطقة. كوريا الشمالية تقرر تعزيز قوتها النووية كما ونوعا في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيته القتالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
12: الأولى في تونس، ابدأ سباحك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بالغناية التونسية بدينا ساعتنا الرابعة معاكم على موزايك اف ام في أحلى صباح، وكملوا بعضنا حتى للحداش باش نعطيكم الكلمة تصويت في أول موعد مع صندوق عجب على 71 113 013. وبعد باش نستقبل ضيفي باش نحكيه أرقام، باش نحكيه حصيلة كبيرة لهالمخدرات ولهالسموم اللي يحاولوا يدخلوها لبلادنا، مع الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري ضيفي بعد شوية.
2: صندوق عجب، صندوق عجب. أهلا يا زيهان يا غادي، يعطيك الصحة. فكر غنية البارحة من غنية المزر أعصابي متوترة، كيف سمعتك الغنية بديتني بمولاك فستي، حني بمولاك فستي حتى لنفير كيفيت لمت عليك. بس يا جهين مصابها مش غنية برك، مصابها غزوز غنيين، خليني فتح مواهبي في المحل بدون. يا جهين يا بيا انظرنا بين الرحمة ديما ما بين العسرة والأحداث، عطينا غنية تفيقنا من الكوزينة. باي باي يا جهين يا بيا.
3: ألو مزايك، هاو قريب لطناش والحفل هذي ربوخ ما حبش يوفى، هما يضربوا من غادي والفراس تعزف بالفرقة منا للصباح. بالله احترموا شوية الناس، سواء من حيث العلو متاع مكبرات الصوت، لازم هكا تسمع القمرة اللي في القمرة الفوق يسمعوا اللي هما عندهم عرس ولا عندهم حفلة. ياسر الحقيقة. وزيد من حيث التوقيت رانا نخدم على رواحنا الصباح، مش الناس الكل راهي مصلعه 3 شهور، ولا الناس الكل نخدم ورانا نخدم ورانا نخدم. احترموا الناس
4: يا ولادي. جيتكم بجنب المولى كالفيديو اللي طالع على حسان مرقدينه وهو عافسينه من فوق، حسان كامل واحد عافسله على رقبته والاخر يشطح فوقه في تونس. هذيك كان بالحق في تونس، لا على الدنيا السلام. شوفوا حل، شوفوا حل، خنهجوا منها امان امان. لا فما عباد هكا مازالت عامل لي طبيل يشطح فوق عصانه ايش بكمه حطوا في القاع. يمي يمي يمي يمي يمي يمي يمي يمي. صدقني لعبت علي الدوخه.
5: صباح الفل جهان عزيزتي، نحكيه على الوعي المواطن. تخرج انت تقى تونسي في الانستغرام عالم اخر جنة، تخرج تقى كحشي كان الزبل كان الرقارات الفايدة كان لسخ بارتو في كل تركينة، ويقول عملوا على وعي المواطن. كانت معاك الاخت المحامية اللي تحكي على التعدي على الحصان كاش ممدود والعباد تركز فيها بساقيها، اقسم بالله. وتقول للأسف هذاك هو القانون بتاعنا 15 يوم العقوبة سجن، للأسف عقوبتها كيكا، هذاك هو الردع في تونس. نحن نعملوا على الوعي المواطن، والمواطن مش واعي. يلزمنا القانون يكون عقوبات شديدة، خطايا مالية، فك الرخصة، حد يوسخ، حد يغش في الحاجة الأكل يوفر فيها للناس. يلزم قانون يكون رادع، قانون خطية مالية هامة. يا رسول الله بدل القوانين، نقفل القوانين، راهو ما يجيش نعملوا على وعي المواطن، ما يجيش. والمجموعة الوطنية هي اللي تخلص، تخلص حتى في تشويه صورة تونس.
2: صندوق عجب، ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح.
6: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
7: في ام جي جمع سبت احد سومنا مع احد شامبوان سانسيل 600 ملل 5990 في 8690.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: يلا جو
10: يلا جو، صيف السنه حافله كادوات.
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا اكثر، تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمه 1,000 دينار، تلافز وبرشا كادوات اخرين.
10: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنه حافله كادوات ملا. يلا جو
11: عندك اورانج.
2: احلى صباح، احلى صباح.
0: كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعين مزيكا فام 9:14. شكرا على قبول دعوتنا. الأرقام صادمة والأرقام هذه تكشف مجهود كبير يقوموا به. تحية لهم كل اللي يخدموا في الديوانة التونسية، نساء ورجال البلاد، أمن، حرس، جيش، كل اللي واقفين باش يتصدوا للناس هذه اللي تحب تخرب أجيال وأجيال بالمخدرات. وتسمو المخدرات الحصيلة بتاع 6 أشهر تو نسمع ونحكي وأكثر عليها بالأرقام عظيفي. شكرا ليه لقبول دعوتنا نطق رسمي باسم ديوانة تونسية العميد شكري الجبري. سيد العميد صباح الخيرات، نورتنا.
9: صباح النور. صباح النور، تحية ليك جيهان، كل العاملين معاك وكل مستمعي ومشاهدي مزيكا فام.
1: شكرا ليك سيد العميد إن كنتوا هبطوا حصيلة 6 أشهر الأولى اليوم. هل تعتبروها من أفضل الحصائل في السنوات الأخيرة؟
9: صحيح، هي أرقام قياسية في الحقيقة. ما نجيبش نقول لك أفضل ولا أكثر ولا أقل في السنوات الأخيرة، لكن تعتبر حصيلة مهمة جدا وأرقام معناها تاريخية قاعدين نسجلوا فيها خلال السنوات الأخيرة. بصراحة أرقام جيدة، أرقام مميزة في التصدي لكل ظواهر التهريب مهما كانت أنواعها. معناها كنقولوا تهريب راه سواء مخدرات سواء عملة ذهب أو بضائع استهلاكية، أرقام جيدة، أرقام متخلينا كان نفتخروا بالسلك اللي ننتميله، متخلينا كان نفتخروا بأعواننا وكل من يعمل في مصالح الديوانة من مختلف المواقع بتاعهم اللي قاعدين يشرفوا في إدارتهم من سنة إلى أخرى. تعرف اللي التهريب معناه يشكل معضلة كبيرة ومشكلة كبيرة للاقتصاد التونسي ولموارد الدولة. هذاك علاش على قد ما نتصدوا للتهريب وعلى قد ما نحجزوا بضائع ديما تكون مهمة مهما كانت أرقامها ومهما كانت معناها قيمتها. في الحقيقة
1: لو نطلب منك أنا هوني سيد العميد مثلا عنوان يلخص 6 أشهر الأولى شو ينجم يكون؟
9: والله العنوان ديما الديوانة تتصدى لأباطرة التهريب، الديوانة تتصدى لكل أشكال التهريب، الديوانة تضرب بقوة لكل ما يمس من اقتصاد البلاد، هذا من أمن البلاد، من صحة مواطنينا. هذا معناها بصراحة العناوين المهمة. المهمة احنا نتصدوا كل ما يمس بلادنا، احنا مستعدين باش نتصدوا له من كل المواقع.
1: وأكثر رقم شد انتباهكم ووقفتوا عليه الرقم هذية كما قلت أنت أرقام قياسية وتاريخية منهم؟
9: كالعادة دي المخدرات. أكيد المخدرات، شوف أراو حتى يبدأ كيلو جرام واحد أراو بشي شد انتباهنا. معناه ما نحكيوش على مئات الكيلوغرامات، حتى ولو يبدأ كيلو جرام واحد راو بالنسبة لنحن مهم برشا، حتى الكيلو جرام ذاك راو بشي يستاهل كوه عشرات الأشخاص. دونك ديما مهم برشا المخدرات نعطيوها قيمة برشا في الحقيقة، إلى جانب بطبيعة المواد الاستهلاكية اللي تمس صحة المواطن. هذو ما زاد يقلقونا برشا ويخليونا معناها أنا نطرح نقطة استفهام أولى خطورة استعمال هالمواد الاستهلاكية ذي من طرف المواطنين اللي بالحق تعرف صحتهم إلى الخطر.
1: اليوم مدام اليوم حكينا معك سيد العميد سمحني على المخدرات اللي بالأرقام قلنا أنه أكثر من 214 كيلو مخدرات أو 180 ألف حبة، رقم كبير وكبير ياسر ويخوف. هل تونس وليت أكثر استهدافا واستهلاكا ولا الديوانة وليت أكثر نجاعة؟ هون المواطن يتسائل ما بيناتهم الاثنين.
9: هو والله الزوز بما أنه معناه الكميات هذو ما قاعدين يدخلوا معناه بكميات كبيرة قاعدين يدخلوا لبلادنا، معناها رو ثم طلب ورو ثم استهلاك كبير ورو نسبة المستهلكين زادت، على خاطر قبل كانت نسبة المستهلكين معناها محصورة في فئة معينة، في فئة عمرية معينة، فئة اجتماعية معينة، فئة لاحظني اللي ولا الاستهلاك معناها يشمل مختلف الفئات الاجتماعية، مختلف الفئات العمرية، إناث، ذكور، كبار، صغار، معناها بصراحة ولا يشمل الناس الكل استهلاك. هذاك علاش ولات تدخل كميات كبيره، وكيف كيف هاي كيف زاد استعدادات الديوانه من ناحيه اخرى. الفولي الاخر هو استعدادات الديوانه اللي في السنوات الاخيره معناها بتعليمات ساميه من سياده رئيس الجمهوريه، هو الضرب معناها بكل قوة على أباطير التهريب المخدرات. الديوان تجاوبت بالطبيعة وكانت معناها في على قد معناها المسؤولية، تصدينا بكل ما أتينا من قوة، سواء بتوفير المعدات بتوفير التجهيزات بمعناها بتحرك كل الهياكل بتاعنا سواء كانت في المعابر الحدودية وإلا وحدات حرس الديواني، وتمكننا معناها باش نقوموا بعمليات نوعية وعمليات مميزة. وأكبر دليل على ذلك الأرقام اللي عملناها مع مناول، كانت أرقام تاريخية بالحق وقياسية الأرقام تاع مناول، والسنة كيف كيف قاعدين مواصلين في نفس المنهج، وهذاك علاش معناها نحييه بصراحة مختلف وحداتنا في مختلف وقحب على المجهود اللي قاعدين يقدموا فيه.
1: مع المخدرات نحكي هوني على الكوكايين ولا موجود أكثر من قبل في تونس؟ واعطينا أكثر بالأرقام سيد العميد.
9: أي كوكايين هذه الظاهرة الغريبة قلت في السنوات الأخيرة اللي ولا عليها إقبال كبير. قبل كان الاستهلاك معناه ينحصر بدرجة أولى على القنب الهندي أو ما يسمى بالزطلة، بدرجة ثانية الحبوب المخدرة، وبدرجة ثالثة وبنسبة ضئيلة جدا الكوكايين. لكن معناها بالعشرة كي يقولوا يحتمل 10 سنوات الأخيرة ارتفع جدا استهلاك والطلب على مادة الكوكايين، وهذاك علاش ولينا نحجزوا معناها بعشرات الكيلوغرامات. معناها اللي شفت اللي في الحصيلة بتاعنا في 6 أشهر الأولى فقط 78.4 كيلوغرام من مادة الكوكايين، معناها قريب نوصله للمحجوزات اللي حجزناها مع مناول السنة كاملة. مناول سنة كاملة معناها حجزنا 94 كيلوغرام من مادة الكوكايين، توا في 6 شهور فقط وصلنا 78 كيلوغرام من مادة الكوكايين، معناها قريب نوصله محجوزات السنة الفارطة في 6 شهور فقط.
1: في 6 شهور فقط وهذوما ملايين.
9: شنو الملايين معناها القيمة
1: بتاعهم؟
9: لا هذوما مليارات.
1: مليارات
9: لا هذوما مليارات مش ملايين بيانسير. قيمتهم كبيرة برشا للكوكايين وحبوب المخدرة، قيمتهم كبيرة برشا بطبيعة أحلى مهمناش القيمة بتاعهم.
1: معناها هوني بربي السؤال تو، مثلا في 6 أشهر ما قريب ما حجزناه عام ناول في عام كامل مثلا الكوكايين ولا المخدرات بصفة عامة، معناها هذه كانت موجهة للسوق التونسية ولا العبور نحو دول أخرى سيد العميد؟
9: هو الأكثرية بصراحة الكوكايين والقنب الهندي، الأكثرية معناها الاستهلاك المحلي. ثم الحبوب المخدرة، الحبوب المخدرة فيها عديد العمليات اللي تم ضبطها، كانت معدة لمعناها الترانزيت للبلدان المجاورة، كانت متعدي البلدان المجاورة، نسبة منها بالطبيعة كانت متعدي البلدان المجاورة. هذا فيما يتعلق بالحبوب المخدرة، لكن الكوكايين والزطلة معناها الأكثرية بنسبة 100% للاستهلاك المحلي. نرجع لك دونك جهان على الأرقام. دونك قلنا 6 أشهر الأولى أكثر من 78 كيلوغرام من مادة الكوكايين، أكثر من 134 كيلوغرام من مادة القنب الهندي، 1.3 كيلوغرام الماريخوانا، وما يناهز 180 ألف حبة مخدرة. هذا فيما يتعلق بالمخدرات. بالطبيعة بقية البضائع
1: معاك نكمل في المخدرات. شو أكثر طريقة تهريب صارت فجأتكم في 2026 سيد العميد؟
9: جيان والله تعودنا احنا بصراحة، وهذاك اللي خلينا معناها نكشفوا أغلب العمليات، خطر احنا ولينا نخموا في بلاصة المهرب. احنا ولينا نخموا في بلاصة المهرب، دونك نعرف المهرب بصفة استباقية بالخبرة تاع العوانم تاعنا بالتجربة بالممارسة الميدانية، وبحكم إحباطهم لعديد عمليات التهريب ولاو يخموا في بلاصة المهرب. معناها ولاو يعرفوا مسبقا المهرب وين باش يخبي المخدرات، خاطر معناها ونعرفوا حتى على المعابر البريه وين ينجم يخبي، المعابر البحريه وين ينجم يخبي، المعابر الجويه وين ينجم يخبي. هذاك علاش يخليني ديما ننجحوا بنسبه كبيره برشا في الكشف عن المواد هذه. الاكثريه معناها يستعملوا الاكثريه المواد الكهرومنزليه، ويستعملوا معناها السيارات المخابئ المهيئه في السيارات خاصه في المعابر البحريه والمعابر البريه، الاكثريه يستعملوا المخابئ المهيئه في السيارات. لكن بطبيعه وحداتنا في المعابر الحدوديه والا وحدات الحرس الديواني في الطرقات معناها ديما تكشف العمليات هذه، وديما يتمكنوا من ضبطهم والكشف على المخابئ هذه، وحتى حتى سواء في عمليات تم كشف عن طريق اجهزه الكشف بالاشعه او عن طريق الانياب في رق الانياب، او كذلك في عمليات اخرى تم كشفها من طرف معناها المجهود الذاتي والحس الامني للاعوانم تاعنا اللي هم ديما متميزين في الحالات هذه.
1: اكثر المعابر ولا الموانئ اللي تشهد محاولات تهريب سيد العميد؟
9: بالطبيعة الكميات الكبيرة ديما عادة على المعابر البحرية والمعابر البرية، خاطر يستعملوا كما قلت لك المخابئ السيارات. لكن بنسب أقل المعابر الجوية مطار تونس كارتاج وإلا مطار جربة بطبيعة الكميات ضئيلة وكميات معناها أقل خاصة في مادة الكوكايين ومادة الزطلة.
1: واضح. نكملوا معاك لتصدي لظواهر التهريب من المخدرات تعداول الذهب والعملة زادة.
9: اي ما هذا كيف زاد ما تقلش اهميه ماده الذهب والعمله. نعرف زاد مدى قيمه البضائع هذه على اقتصاد بلادنا وعلى الدور الاقتصاديه في بلادنا. تمكنت كل المصالح الديوانيه من حجز اكثر من 17 كيلوغرام من الذهب واكثر من 72 كيلوغرام من الفضه الى جانب حجز عملات اجنبيه مختلفه معناها سواء اورو او دولار او غيرها من العملات ما يناهز 5.5 مليون دينار. هذا محجوزات كل المصالح سواء قلنا المعابر سواء وحدات الحرس الديواني. بقيه البضائع من مواد استهلاكيه تم حجز السجائر. نعرف اللي تم الترب كبير في بلادنا على السجائر المهربه اللي تجاوزت معناها 1,800,000 علبه سجائر كميات مهوله. كما تم حجز اكثر من 50 طن من ماده القهوه. تعرف اللي في المده الاخيره شهدت مادة القهوة معناها رواج كبير القهوة المهربة من القطر المجاور. دونك صدينا بكل قوة معناها لتهريب المادة هذه وتم حجز أكثر من 50 طن وكميات من الموز كيف اللي قاعد يشهد في رواج كبير الموز المهرب في تونس. كيف تم حجز أكثر من 90 طن من الموز المهرب. الملابس الجاهزة أكثر من قيمة أكثر من 5 مليون دينار. والألعاب النارية وخطورة الألعاب النارية تعرف توا في فصل الصيف
1: الفوشيك
9: يكثر استهلاك الألعاب النارية. عملنا حملات منظمة وتم حجز أكثر من 1.3 مليون قطعة ألعاب نارية. بطبيعة هذه عينة من بعض المواد وأهم المواد التي تم حجزها إلى جانب معناها عديد المواد الأخرى اللي نعرفوها واللي هي بالدولة.
1: هوني سيد العميد بربي نقطة تو مثلا جبتلنا على الفوشيك جبتلنا على البنان. المواطن التونسي يقولك كي ندور في السوق نلقاهم. هوني يتسائل هل بضائع المهربة هل هذا يعني أنه جزء كبير قاعد يفلت من الرقابة ونلقاوه في الأسواق الموازية؟
9: أكيد جهان راوكي باش تتصدر إذا هيك التهريب ما تنجمش تتصدر يعني راو مستحيل راو في أعتى بلدان العالم مستحيل تتصدر إذا هيك التهريب نسبة 100%. لكن بنسب متفاوتة معناها الكميات هذه أكبر دليل على العمل الكبير اللي قاعدين نقوموا به. كما قلت لك راو المهرب إذا كان باش تحجز له بضاعة اليوم راو غدا ماهوش باش يسكر باش يعاود يتزود وباش يعاود يجيب البضاعة وباش يعاود ينتصب ويعاود يبيع. وهذيك هي معناها العمل بتاعنا اليومي والعمل بتاعنا الروتيني هو التصدي لكل هالمهربين هذوما والضرب بقوة على أيدي هالمهربين اللي قاعدين يمسوا من الاقتصاد ومن أمن بلادنا.
1: اليوم الإمكانيات ولات أحسن نتصور تجهيزات جديدة. قديش ساهموا في كشف عملية التهريب سيد العميد؟
9: أكيد إدارتنا قاعدة تتطور برشا للتصدي للظاهرة هذه بدرجة أولى. أول حاجة هو تكوين الأعوان متاعنا في مجال مكافحة التهريب ديما يخضع لدورات تكوينية ودورات معناها اللي باش يرفعوا بالقدرات نتاعهم وباش يتأهلوهم باش يكونوا ديما مستعدين لمثل هذه الوضعيات وللكشف عن مخابئ المهيئة وللتصدي لأساليب وتيارات التهريب بمختلف أشكالها وأنواعها. بدرجة ثانية الإدارة متاعنا والسلطة بالطبيعة على من أعلى مستوى قاعدة تتجاوب معنا وقاعدة توفر لنا في إمكانيات لوجستية سواء المعدات والتجهيزات الصالحة للتفتيش والصالحة للعمل الميداني سواء أجهزة التفتيش بالأشعة قاعدين ناخذه في آخر معناها آخر معناها طراز وتجهيزات حديثة ومتطورة في الكشف بالأشعة. كيف الأنياب قاعدين كل سنة معناها نقتنيه في عدد من الأنياب اللي هي مختصة في الكشف عن المواد المخدرة. كيف الانتدابات الإدارة بتاعنا قاعدة رجعت للانتدابات بتاع الأعوان كل سنة لمزيد دعم تواجد العنصر البشري في مختلف المعابر في وحدات الحرس الديواني. هذا ما يخلينا كان نكون مستعدين من سنة إلى أخرى كما يجب.
1: إن شاء الله تتوقعوا حصيلة الآخر سنة تكون قياسية سيد العميد؟
9: إن شاء الله نواصلوا على المنوال هذا وبقدرة الله عنا ما يمكننا باش نحطوا ديما أرقام قياسية. هذاك علاش ديما نقول بصراحة راهو الأرقام هذه راهو ما جاتش بالصدفة، الأرقام هذه راهو ما جاتش واحنا قاعدين في البيروات، جات نتيجة التعب تاع رجال وتعب تاع نساء معناها في مختلف الأوقات في مختلف الميادين في مختلف المواقع، تلقاهم ديما مستعدين معناها سواء في الحرارة هذه سواء في الطقس البارد في الصحراء في الجبال في البحر في الوحدات البحرية في مختلف الأماكن ديما وحداتنا مستعدين. وهذاك علاش بصراحة نقدموا لهم تحية إكبار وإجلال في مختلف المواقع بتاعهم على النتائج القاعدين يحققوا فيهم، ونشدوا على أيديهم ونعرفوهم قادرين باش يحققوا أكثر من هذا.
1: أكيد شكرا ليك، نورتني سيد العميد، شكرا نورتنا، شكرا كما كل يوم تنورنا وين تاخذ بخاطرنا وتتعدى معنا.
9: شكرا
1: ليك سيد العميد، ربي فضلك. العميد شكري جبلي ناطق رسمي باسم الديوانة التونسية.
0: ابدأ سباحك.

0: احلى سباح احلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
1: يا زين الصحراء وبهجتها، باش نهزكم للصحراء ومحلاش من جنوبنا وباش نحكي عليها بكل فخر ونقولها يعطيك صحة. اليوم حبيت نحكي عليك باش نظهر انه كل واحد ولا كل واحدة خاصة تسمع فينا عندها هكا فكرة امنت بها تنجم تكبرها، ما تقولش ليه ما نجمش وما في حاليش وما عنديش كيفاش. ليه؟ هي من فكرة صغيرة، هي واحدة من حراير البلاد، هي بنت الجنوب، بنت قبلي. وتحية لكل اللي يسمعوا فينا في قبلي. كوثر عون الله اللي حكايتها بديت بلمجة صغيرة عملتها بتمر البنتها وتحلت قدامها البيبان. كوثر عون الله تحكينا أكثر على الحلمة اللي بديت وكبرت بعد 5 سنين. صباح الخيرات مدام كوثر.
2: صباح الورد، صباح النور، صباحكم دجلة وحليب
1: الكل
2: زي من أهل الجنوب.
1: أنا حبيتك تبديلي بهكا تصبيحة متاع أسامي الدجلة الكل.
2: صباح الدجلة، صباح الرطب، صباح البصر، صباح الزح، صباح كل شيء.
1: صباح الخيرات يا لله. مرحبا بيك يا مدام كوثر. انت من الناس اللي انا نحبهم، من سيدوما اللي فكرة صغيرة عرست وشديت الدار، وانت مهندسة فلاحية اما عندك نفس في الكوجينة، استغليت نقول انا شهادتك وغرامك بالكوجينة وانك تكون بنت الجنوب باش تخلق حاجه من التمر. وكان مسانده كبيره زاده كيف من منظمه الاغذيه والزراعه بتاع الامم المتحده باش عاونوك. فسر لنا الحكايه.
2: أكيد هي ساعة نشكر قبل كل شيء كل المجهودات اللي قامت به المنظمة لفاو، مشكورين الطاقم الكل من المسرع اللي تمثل هو عبارة في مشاركتي في البرنامج نتاع المسرع الزراعي باعتباري أنا صاحبة فكرة مشروع نتاع معناتها نستغل في اللي ديري فيديدات معناتها مخلفات التمور. خاطر المعروف عليه اللي احنا في تونس الكل ولا في العالم الكل اللي هما نعرفوا كانت دجلة ولا حاجة طبعا هي تتباع لنا في باكوات اورلي هو لا عنا برشا برشا برشا اسرار في الدجلة وفي واحات النخيل وفي ثروات الجنوب اللي احنا في نقولوش اللي احنا جاهلين بها اما ماناشنا مستغلينها. دونك حبيت انا بفكرتي انا نستغلها ونثمنها وننوروا بها بلادنا وسرتو بمنطقة الجنوب ونبينوا قدرات النساء الحراير نتاع قبلي. مانيش انا بركة، فما برشا هي مجموعة كاملة نسلم عليهم برشا اللي هم يخدموا في ديارهم كسوا بداية من عملية الفرز، العملية التحويل، العملية الرحيل، عملية التنظيف، كل شيء هو طاقم كامل معناتها نقوموا باش نخرجوا ثمرة. أنا الدور نتاعي اللي هو أن نستغل مخلفات التمور هذه عبارة عن اللي هي الرب وإلا سكر التمر وإلا المعجون وإلا الشوكولاتة كل البروجي هذوك الموجودين. أنا حبيت نعمل بهم إنوفاسيون حاجة جديدة واللي هي تسهل لنا النظام الغذائي نتاعنا وحاجة جديدة وحاجة مطلوبة كسوا من عند الصغار كسوا من عند الولي اللي هو باش يوفر
1: حاجة نافعة
2: حاجة نافعة وحاجة ناتوريل سونز اديتيف شيميك معناتها براتيكمون وبالعكس ما بدينا نبعدوا حتى على الخميرة، نبعدوا على الفرينة، نبعدوا على السكر. هذا الكل لخصناه في اللي هي باتسيري اباز دي ديريفيديدات. معناتها معناتها اي حاجة تشتهيها مدام والا لتوانسة كل الحاجة اللي يشتهيها كسوسوا من اللي كيك من اللي كوكيز من المحليات
1: اباز دودات مخلفات
2: الدقلة.
1: بديت حكيتك بلمجة صغيرة لبنتك.
2: بديت حكيتي بلمجة صغيرة لبنتي. أنا
1: جربتها
2: بروحي. أنا جربتها بروحي دونك لقيتها نفعتني. قلت على شلين دخلوها للصغار. لقيتها هي حبتها. أصحابها حبوها. بدينا نوسعوا بشوي بشوي. كل مرة تمشي هكا لمجة معناتها بدأت كل لمجة كوليكتيف معناتها. وكل
1: بديت الروضة قلت لك هي عملنا هاللمجة هذي خناطيها. اتحل بيب صغير.
2: اتحل بيب. بعدها قلت على شلين جون بروفيت اللي هو جات فاصل المسرع المسرع الزراعي. صراحة مشكورين كلهم على خاطر شو معناتها مسرع خطكم عنديد على خاطر هو في ظرف وجيز يعطيك صح ظرف وجيز اللي هو من اللي فورماسيون من مجهود جبار عملوه معناتها خاصة معناتها في الماتريال معناتها اللي وفروه لنا معناتها صحيح اللي هي الفكرة موجودة والإيمان بالمعلومات موجود وكل شيء موجود، أما ناقص الدعم صراحة أي. هم كفوا ووفوا وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن ويكملوا معناتها المجهودات متاعهم المجالات الكل شرتوا باش نظهروا هكاية معناتها الكفاءات اللي هي موجودة عنا أما ما هيش ظاهرة بالحق هم عندهم دور فعال صراحة في المجال هذايا معناتها متاع استغلال الكفاءات البشرية شرتوا معناتها الخلفية النسائية وخاصة المرأة الريفية وخاصة حطوا اليد متاعهم والبسطة على نوع الفلاحة المستدامة والريسبونسابيليتي الاستثمار المسؤول سيرتو الاستثمار المسؤول يعني هو باش يكون تو فعال ونافع لكل مواطن يلزم خاطر الناس وعات اللي احنا كيفاش باش نتبعوا انشان دو فالور نتاع بخدوي ونسموه من اوله لاخره الحفاظ على الطبيعة صح نحافظوا على الطبيعة ونرجعوا للانسيانتي ونرجعوا للباتريمون نتاعنا هذا هما بالحق عملوه كان مشروع شامل متكامل من لي فورماسيون لتثمين القدرات الطبيعيه والبشريه.
1: يا لله ان شاء الله مبروك عليك ولازمنا نذوق منتوج لازمنا نذوق البرودوي نتاعك ونحكموا يعطيك صحه ان شاء الله فيما خير. شكرا لك مدام كوثر عون الله نهارك زين يا لله في لمان باي باي. 9:38 دقيقه على موزايكا فما احلى صباح حتى لل 11 هو ماذا بينا حتى للنص نهار ماذا بينا حتى للنص نهار سي رفيق حتى نص ساعه غير ربع قال لي بي اوكي تون تكشن ويفك ربع ساعه تون نزيد نقنعوا فك ربع ساعه. درجات الحراره في ارتفاع نعم تفوت المعادلات العاديه من 6 ل 10 درجات باش نعيشوا تحت تاثير موجه حر هذه اول موجه حر في صيف اسنا خاصه في الويكاند درجه الحراره باش تفوت 45 درجه باش نتعداو للون البرتقالي في خريطه اليقظه حسب الموقع اسمي للميتيو فوالا وهوني كي نحكيو على اللون البرتقالي معناها درجة يقظة معناها انذار معناها خوف من كيما مثلا لطف علينا حرائق وغيره ضربة الشمس ردوا بالكم ما تستهنوش ما تقولوش معناها اليوم سخانة هذه دواها في غطسة والبحر توي برد وغيره وغيره باش نعطيكم بعض التوصيات تخليكم معنا وان شاء الله يا ربي طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا وان شاء الله تكونوا بصحة جيدة خليكم معنا أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك أحلى صباح أحلى صباح.

Mosaic FM. حاضرين؟ إيه نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. الصيف 2026.

0: وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
1: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50% على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت المرصد الوطني لسلامة المرور
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد
3: الإكران ما تنسوهوش اشربوا برشا ماء وشربوا الصغار الماء والكبار زادا البسوا مراول فاتحة ابعدوا ماذا بكم تجتنبوا انهم تخرجوا في القايلة والقيلولة وما تقولش الحل متاع هالسخانة هذية والشيلة هذية هي غطسة في البحر وتونعدي نهار في البحر ردوا بالكم لانه اللطف عليكم ضربات الشمس مش باية حتى طرف تعرفوا انه حسب المعهد الوطني رصد الجوي باش نعيشوا ويكاند سخون وسخون ياسر درجة الحرارة باش تفوت المعدات العادية من 6 ل 10 درجات هذوما شوية من النصايح اللي انا سمعتهم من عند خبرالي هذا دقينا بابه وشكرا ليه هو رئيس قسم الاستعجالي فرحات حشد سوسة ونائب رئيس جمعية التونسية للطب الاستعجالي دكتور زياد مزقار يعطينا اكثر النصايح اكيد دكتور نصبح الخيرات
4: صباح الخير جيان وشكرا للاستضافة ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة موزايك خير
3: شكرا ليك دكتور شو النجم ننصحه اليوم المواطن اللي يسمع فينا واللي نجم يقولك ليه عادي يا أخي شو ضربة شمتنا أنا نخدم هوني نبرد شوية نأخذ أبو زمي باردة نعمل غطسة
4: هو صحيح النصايح ولكن النصايح تنطلق من منطلق علمي لازم كل مواطن تونسي يعرف شنية التعريف متاع ضربة الشمس وما أخطر منها هي الضربة الحرارية ضربة الشمس هي المتعارف عليه ديما إنسان يقعد في الشط برشا يتعرض لأشعة الشمس لمدة متواصلة تكون الأثار متاعه بسيطة بين ظفرين بطبيعة الحال جلدية يعني ما يرادف حروق درجة أولى إحمرار في الوجه في بعض أعضاء الجسم سبب شوية ألم لكن ما عندهاش انعكاسات لا قدر الله وخيمة وكثيرة وسريعة على الوظائف الحيوية وعلى الأعضاء الحياتية متاع البدن هذه الفصل الأول ملازمنا ديما نعرف
3: هذه ضربة الشمس
4: هذه ضربة الشمس الكلاسيكية المتعارف عليها جميعا لكن احنا الأخطر من هو الضربة الحرارية المصطلح بالفرنسية سامحوني كوتشالور شو يصير هو في زوز انواع لو كما عملنا ولا دخلت مع سيدتكم نحكيوا على الغرق الاولي والثاني وكيف في الضربه الحراريه ثم زوز انواع ثم الضربه الحراريه الكلاسيكيه بس احنا في فتره الذروه نتاع ارتفاع الحراره اكثر من المعدلات ب 10 درجات مئويه بس ثم بعض المهن ربي يعينهم اللي هم يكونوا معرضين لأشعة الشمس بصفة متواصلة نحط دستورة على متواصلة كما يخدموا في مجال البناء نهار كامل تلقى معرض لأشعة الشمس بصفة متواصلة والحاجة المشبهية لما ما هوش قاعد يشرب في الماء يعني وسيلة الوقاية لما مش تحاول البدن يقاوم وباش وسائل التعرق تكون فعالة والبدن ينجم يخدم ماهيش موجودة هذه الكلاسيكية وثم لا قدر الله تصير عند في الأعمار الهشة أعمار أقل من 3 سنين وإلا أماتنا وباتنا ربي يحفظهم اللي عندهم أمراض مزمنة أمراض غير سارية ولا أمراض ورمية لا قدر الله عافانا وعافاكم الله على مناعة تنقص عند الإنسان هذوكم اللي يبدو موجودين في بيت في بيت ماهوش معرضين لأشعة الشمس لكن البيت ما

0: ايش تهوى. هنا ما ليش نحكيه على مكيف ولا مروحة ولا نحكيه بالموجود ما فيهاش تهوى. بس هو شو يصير الساعة ذو مزوز المصطلح التعريف متاعهم اللي هو درجة حرارة مئوية في جسم الإنسان أكثر من 40 درجة مع انعكاسات وخيمة على الجهاز العصبي تنجم تكون من حاجة إنسان تاعب فاشل لا قدر الله حتى للغيبوبة.
1: توصل للغيبوبة
0: الفرنسية ان كوما بروفون للغيبوبة ينجم يعمل حتى حالات صرع لا قدر الله. هذو مزوز علاش؟ خاطر جسم الإنسان ثم يعني قيادة في في في توظيف درجة الحرارة. احنا الخلايا والأنسجة والأعضاء وخاصة الأعضاء الحياتية اللي هما الدماغ والقلب والكلى يخدموا وكلهم يشتغلوا على مدار الساعة واليوم بدرجة حرارة هي اللي هي 37. وسائل التعرق الموجود عندنا شنو هي؟ احنا واضحين احنا ثم غدد في الجلدة تخرج السوائل الزايدة العرق وثم نخرجوا نتنفسوا نخرجوا البخار المائي. بالنسبة لا هي أكثر خطر حالة تخوف برشا اللي يبدأوا مثال نقولوا معناها راجل ولا امرأة مسنة في دارها في بيت مسكرة ما فماش تهوأ. وسائل التعرق في وقت من الأوقات تكون غير قادرة على إزالة السوائل وكل شيء. شي يصير في المحيط هذاك؟ يصير تجمع كبير متاع البخار المائي لا تأخذوا البخار المائي يعني وسائل التعرق تولي غير كافية. الإجابة لا ترجع للجهاز العصبي شنوة اللي هو ما فماش تجاوب مع المحيط الخارجي. الجهاز العصبي مع يولي غير قادر على تكييف درجة الحرارة جسم الإنسان وتفوت ونوصل 40 41 درجة مع لا قدر الله نعاود نأكد انعكاسات وخيمة على الجهاز العصبي. والجهاز العصبي بطبيعته هو اللي يقود كامل الدم. شو تصير انعكاسات لا قدر الله على عضلة القلب تتعب على الكلى. الكلى راهي دورها مهم جدا اللي هي تخرج السموم وتساهم في إعادة الدورة الدموية كل دقيقة وكل ثانية. يولي ضيق في التنفس. علاش نقول ان يا جيهان خاطر هما معناها حالات لا قدر الله لا قدر الله وفاة يمكن اجتنابها. انا دي دي سي ايزيتابل
1: باش نجتنبوها. هوني دكتورنا انه سي فري ما نخرجوش الشمس لكن شنو نعملوا؟ نشربوا برشا ماء كليماتيزور. قلت لي انت ما تحقش حتى كليماتيزور تاو معناها نحل شباك.
0: لا صح هو تهويه المكان في اطار امكانيات متاحه. عندي مكيف يا حبذا عندي مروحة مثالش نحل الباب. مش تقولوا لي في فترة ذروة الحرارة مش تدخل نهول مثالش نحل الباب ونحل مثالش. المهم ثم ما يصيرش كل تلبد متاع البخار المائي. يشرب برشا ماء حاجة أخرى بس هاو إني توا زياد مزيار. أنا أحكي لك الواقع راهو عندي أمي وبابا ربي يحفظهم ويطول في أنفسهم كما ربي يطول في أنفس جميع بيتنا وأمتنا. أمي عندها مرض نقص مناعة وعنده ضيق في التنفس. بابا عنده السكري وعنده ضعف في عضلة القلب وعنده ارتفاع في ضغط الدم. هي أمراض الكل المزمنة. أول حاجة نجي مش نقول لهم يشربوا دواياتهم في وقتهم. ما يقوليش لا وإلا باهي وإلا أي. لازم دواء يشربوا. لازموا في فترة ارتفاع درجة الحرارة في الذروة الحرارية يشرب زايد ماء. نعس عليه ينجم لا قدر الله تصير تشنجات عضلية. راو الضربة الحرارية تنجم تصير تشنجات. شو معناها هو؟ ما فماش برشا ماء. العضلات مش تولي تخدم أكثر من طاقتها. تستعمل وسائل وحوايج أخرى في البدن باش تحاول تخدم. خاطر العضلات والقلب عضلة والقلب هو صمام الأمان. هو اللي مش يضخ الدم لا في الأكسجين بكامل أعضاء الجسم. إذا مش ياخو حاجة أخرى من الدم اللي هي في العادة ما تستعملش العادة الحاجة ذيك مش تخرج مع الكلى مش تصير لا قدر الله قصور كلوي حاد. معناها لازمنا نفهمه اللي ناخذ دواياتنا في الوقت نشربه بزايد ماء تهوية المكان اجتناب فترات الذروة الحرارية. مش نمشي البحر ما نمشيش من 11 المصاتي نمشي من 8 إلى 10 نكون مش نقعد 4 سوايع ما نقعدش 4 سوايع نقعد ساعتين فقط مبرد وجهي، نعست عليه، الأعمار الهشة، عندي طفل صغير نحطه في كهرباء وماشي، مش نقضي من فضاء تجاري كبير، ما نسكرش عليه الكهرباء ونقعد ربع ساعة وأربع دراج، ما نخليش وحده، خلي بحده يكون والسيارة ثم تهوأ.
1: شبك شوية محلول. أي هاي هاي.
0: يعطيك صحة. معناها حوايج بسيطة جدا. علاش؟ عم أقول لك علاش. في أقسام الاستعجالي وفي كامل الأقسام الاستشفائية، وأنا بين ظفرين لازم نوجه تحية لجميع الطواقم الصحية، أطباء، أطباء شبان، عملاء وفنيين ساميين وممرضين وإداريين بدون استثناء. علاش؟ خاطر حتى احنا في الأمور هذه عندنا بروتوكولات وعندنا مناشير وعندنا توصيات علمية، اللي العباد إلا في فترات الذروة الحرارية هما درجة أولى من الخطورة في الفرد. توجيههم بطبيعة الحال توجيههم مباشرة لوحدة إنعاش المكثف وإلا وحدة المراقبة المستمرة. احنا شو الهدف نتاعنا؟ الهدف نتاعنا اللي نقصوا من مدة إيواء المريض ولا المريضة لا قدر الله في قسم الاستعجالي، ونتفاداو ونتفاداو قدر الإمكان. التفادي راهو يصير عن طريق إذاعتكم الموقرة منبركم بالتوجيهات وبالتوصيات تصير لجميع المواطنين وطبقهم الصحية، كيف كيف بالعمل اللي يقوم داس القسم الاستعجالي وداس العدد الأقسام الأخرى باش نتجاوزوا المرحلة الحرجة الدقيقة. نعاود نأكد الجيران اللي هو الهدف تجنب وفات لا قدر الله يمكن اجتنابها بكل سهولة إن شاء الله.
1: واضح. شكرا لك دكتور زياد مزقار، شكرا لك رئيس قسم الاستعجالي فرحات حشيد سوسة ونائب رئيس الجمعية التونسية للطب الاستعجالي.
2: أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الصيف يبدأ كان مع ترافل تودو الويكند هذايا برعاية فليشتك والأوتيل على خطر الطقس ليامات الجاية تعرفوا وقاعدين متابعين معنا السخانة، دونك حضر فليشتك واخلط على عومة في أوتيل مع العائلة والأصحاب وركزوا مليح في لي بون بلون اللي جبتهم لكم. دونك تلقاو دي برومو عند ترافل تودو في أحسن الوتلة في تونس يوصلوا حتى القداش 50%. أي سيدي نبدأ لكم بالحمامات، عندنا أوتيل نهرويس 4 إتوال، أوتيل رينوفي على البحر تلمون كبير مش باش تقلق فيه لي زكتيفيتي، فما امبيونس حلوه بقداش 213 دينار بار بيرسون اول ان سوفت. سينو باش تلقاو اوتيل شنغر برجر مرحبا تلاسو 5 اتوال، اوتيل في الزون توريستيك في الحمامات غافيني تري لوكس ديكور مزيان كبير بوفيه نتاعو ياسر فاريي و دو تري بون كاليتي بقداش 293 دينار للشخص الواحد في ترافل تو دو. هذا كله غوسيليور 5 اتوال اوتيل لوكسيو كبير سيرفيس اوت غام بقداش 222 دينار للشخص ديما نعاود نقول مع ترافل تو دو. باش نهزكم زاده للساحل سوسا مستير باش تلقاو اوتيل موفان بيك سوسا 5 اتوال في كادر ياسر مزيان في زون توريستيك على البحر لي شامبر كونفورتابل بقداش 237 دينار للشخص، والا فما هوداي جولف مستير 3 اتوال ب 184 دينار اولين سوفت بار بيرسون وين تلقاو جو للصغار والكبار. وبالطبيعه في جزيره الاحلام جربه في اوتيل جربه بلازا 4 اتوال المعروفين ببيوت المزيانين لي زكتيفيتي لي انيماسيون سيرفيس اكسيلون بوفي ياسر فاريي و تري بون كاليتي ديال الكل ب 198 دينار للشخص. كيما زاد نهزوكم للسان بيتش 4 اتوال اوتيل على البحر انيمي 258 دينار للشخص اول ان سوفت. وغير من وغيره من لي برومو اللي متوفرين اللي حضرتهم لكم ترافل تو دو باش تعديو الصيف على الكيف مع العائله والصغيره، هذا مش غريب على ترافل تو دو او لاجونس دو فواياج في تونس اي لو سيرفيس كليون 2026، وهذه حاجه ما فيهاش شك على خاطر عندهم اقوى ريزو نتاع بوان دو فونت في تونس، 38 اجنس متوفرين على كامل تراب الجمهوريه وسنتر كول سنتر على ذمه الحرفاء 7 جور سور 7. فاسيليتي دو بايمون موفرين لكم زاده، دونك ما عليكم كان تمشيو تريزيرفيو بلاصتكم على بكري تكلموهم على 70 103 103 ولا تمشيو لاقرب اجنس ترافل تو دو.
2: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح
1: في وقتها تصيح التالي جو النوبة بعد شوية.
2: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم.

0: لطيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
1: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة
0: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
2: Article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
3: ارتاح من غسرة وستريس وصيف مرتاح مع Travel To Do ملافيسة ريزيربي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس Travel To Do مع Travel To Do اللي حب عجاو يريزيربي من تاو Travel To Do لي بري To Do
4: تدلل تدلل
5: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية
4: تدلل
6: جيان إيام دللنا
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق الجلسة العامة بالبرلمان منذ قليل لتواصل أشغالها عبر الاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط على مداخلات النواب والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030. وكان مجلس نواب الشعب عقد أمس الخميس جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزارة التربية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين وذلك يوم 29 أوت القادم. ووزارة التربية تشير إلى أنه يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة والذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة والحاملين لشهادة الإجازة بنظام أمد أو الأستاذية في علم النفس أو ما يعادلها التسجيل عن بعد عبر موقع الشبكة التربوية إديونيت بوانتيان بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكاف تدعو خلال اجتماع استثنائي بإشراف الوالي استعدادا لموجة الحر المرتقبة إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تدعو إلى تكثيف الرقابة على ظروف خزن المواد الغذائية ومياه الشرب المعلبة والتثبت من مطابقتها لشروط السلامة الصحية فضلا عن متابعة برامج البلديات المتعلقة برفع الفضلات والحد من مخاطر اندلاع الحرائق خاصة بالمناطق المجاورة للغابات. في هذا السياق والي الكاف يشدد على ضرورة وضع جميع الإمكانات البشرية واللوجستية على ذمة اللجنة وإبقاء هياكلها الجهوية والمحلية في حالة انعقاد دائم مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان سرعة التدخل وحماية المحاصيل والسدود والممتلكات العامة والخاصة. عالميا وكالة الطاقة الدولية تحذر من أن تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران يلقي بظلاله على التوقعات المتعلقة بالطلب العالمي على النفط، مشيرة إلى أن هذا التصعيد العسكري قد يهدد بشكل مباشر الفائض المتوقع في سوق النفط بحلول عام 2027. كما توقعت الوكالة في أحدث تقاريرها انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 1,000,000 برميل يوميا خلال العام الحالي نتيجة الاضطرابات والضغوط الاقتصادية الناجمة عن النزاع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزاييك، والموعد يتواصل مع جهن في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: point marché.
1: بوان مارشي على موزيك اف ام بعد جو النوبه. اش قولكم في جو النوبه؟ لا لا هوني لا لا حقني فلت عليكم فرجه حقني صورتكم فوالا وهبطناها ستوريات باش نوريكم ابداعاتكم معناها في امتحان تالي نتاع امتحان تالي حاسيلو هذيك هي النوبه بن قردين. نعملوا تنقيز البن قردين وتحيه لمستمعينا الكل في بن قردين مع زميلنا نبيل حداد. بوان مارشي اليوم صباح الخيرات نبيل.
2: جيهان تحية ليك وكل اللي يسمع فين في ربوخ الصباح هذا استنينا باش تعملنا كم دعم كلثوم
1: شديد روحك. لا عاد اليوم يا جماعة عاد أنا أم كلثوم عاد يا نبيل البارح عملنا أم كلثوم وقلنا لسه فاكر الله وتنهدنا
2: اليوم ربوخ اليوم مع جيهان.
1: شديد روحك أنت اليوم في ربوخ
2: والله كل الناس حتى جماعة بحذايا كانوا اللي حتى ميستحش لكن هلا يضرب على الطاولة هيك ويميل مفهول
1: تحية اليوم الكل يا نبيل شكرا معك
2: للسوق البلدي اليوم دورة في بن قردان مع قضية صغيرة وسكك والبحر في بن قردان اليوم نار يا حبيبي نار أنا تقص تخوم برشا اليوم أو باش نعملوا دورة في سوق بن قردان بينا شوي نبدو بالدلاع وقلنا نمشي اليوم للبحر اليوم
1: اكزاكتومون لازم الدلاع
2: ومشي اليوم للبحر
1: الدلاع
2: ياخذ دلاع بدينار ولا ب 12% الكيلو البطيخ الباجي 18% البطيخ العادي 2200 هات نعملوا طلع على الخوخ بوطبقايه 6500 الخوخ العادي 6500 العنب 8500 العوينه لونين لكن نفس السوم العنب الحمراء 6500 والصفراء 6500 التفاح الاصفر 6500 نمشوا بجنبها للغلة كما تشوف في جهان في الفيديو يعني السوق بن قردان كما اتفقنا فيه يعني تقريبا تدخل من الباب الأول تعمل دورة في السوق كامل تخرج من الباب الآخر قاضية كل شيء تعدي من الخضرة للغلة للحم للحوت وفي شورك تروح تمشي تاخذ تاكسي وتمشي للبحر
1: تاخذ كل شيء بيثنيتك ذهب
2: كل شيء بجنب بعضه يلا البطاطا القناة ب2000 البصل ب12% الفلفل الحار 2500 طماطم على الدينار الفلفل الحلو 3500 الليم 5000 سيليكو معدنوس وبسباس 600 الربطة السلطة 3500 الكيلو الخيار 2000 القرعة الحمراء ب 2000 الكيلو هاتي نشوفه كان باش ناخذ شوية الحمل محل الحمل بحر ما يجيش على بعضه لكن هاتي بالك بعود مخلط 30 دينار الكيلو الهبرة 45 دينار الكيلو الجدي 50 دينار شم متعدى يكون هذا يا زين هو والعلوش 50 دينار العنز 35 دينار الظان 35 دينار والجمل 25 دينار تم شوي بحر اليوم ولد بحر نلقوا الوراطة البحيرة ب 40 دينار الوراطة المربية 25 دينار شورو الخشين 18 دينار معزول 30 دينار الدرغال 25 دينار حمام 15 دينار تريفيت رويال والله ممتازة جيهان هتشوفي حتى في فيديو ممتازة جدا رويال 38 دينار الكيلو معناها محالة كيلو ميزش برشا مية باهية رويال كبيرة الشفرات تقريبا 25 دينار الكيلو سردينة 5000 الكيلو الفار رقيق 18 دينار الفار الخشين 20 دينار الشورو حجر 20 دينار هذا شورو حجر سألت علاش شورو حجر يعيش في الحجر ما يخرجوه قال لك كان ابن الدابة في التخريج نتاعه في تحصيله ما يخرجوه كان بالروح ب 20 دينار الكيلو برغم كبيرة الكيلو الكعبة تقريبا فيها كيلو 800 جرام 900 جرام الكيلو نتاعها ب 20 دينار معناها الكعبة ب 20 دينار هذه اسمها شورو البحر اليوم هذه دورتنا في السوق البلدي ببن قردان كما قلنا تقريبا قربنا لهم للبحر ساكك ونحط التاكسي ومشي البحر اليوم في بن قردان
1: هذا هو البروغرام اليوم يعطيك الصحة نبيل حداد بن قردان ملا بعد قضيتنا ندخلوا بعد شوية الكوجينة مع دبار جديدة مع الشيف وفيق

0: صباح أحلى صباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مرحبا بكل مستمعينا، كيما كون نهار جمعة في أحلى صباح. لازم يكون بحذانا الشيفي نورنا بدبارة جديدة،
0: دبارة صيفي كل نهار جمعة مع الشيف وفيق.
1: الدبارة الصيفي تكون خفيفة عادة،
2: مش صباح الفل والياسمين، مش صيفي، صيفي برشا،
1: صيفي برشا مع الشيء اللي الوهج اللي دخلت النبي.
2: دونك أبار مش كيفاش بيحت باش يتغذى، يفو فير اتونسيون الحاجة على السخانة ولا شرب الماء، والماء البارد برشا برشا ليه وتياد الماء متاعك يبدأ على الأقل تنجم تعمل كان معاش عندك القشور متاع البرغدان توا، حتى عندك القشور زادة كيف كيف متاع البطيخ وكيبة نعناع تحطهم في الماء متاعك زادة كيف كيف، في بورسورة فريشير الصغار زادة كيف كيف، بوكو جو لي جو دو بريفيرونس ناتوريل، مش لازم السكر، ايفيتي السكر برشا برشا في السخانة هذية، وماكلة خفيفة وباردة وما تقعدش برشا برشا في الكوجين. دونك شنو مش نعملوا اليوم؟ مش نعملوا سلطة باردة، مش نعملوا سلطة باردة، يعملوها هما تلين في النهار لحد كي تبدا الدنيا سخونة، حتى نحن في تونس زاد كنا صغار زاد كيف كيف نعملوها، وانا باش نعمل لك ان سوفينير معناها فريمون سوفينير دونفونس اللي هي سلطة العقيق، عرفت تفكرها المقرونة العقيق نمر واحد. دونك مش نعملوها باردة هذيك، دونك تتاكل بالمغرفة، ومش نعملوها كومباني بالدجاج المشوي، مشوي اما مش مشوي، معناها مانيش نقعدوا نعملوا تو باربيكيو في السخانة هذه وكل شيء. دونك باش نعملوا طريقة كيفاش نشويوا الدجاج نتاعنا على المقلة، باش نعملوا دجاج فارسي باش نعملوه بالطماطم الشايحة، وفي الاخر بكل باش نعملوا اون كريم غلاسي ما فيهاش لا سكر لا حتى شيء، باش تعمل بالشوكولاتة الكحلة ومو على الاقل شوية سكري في الطقس هذايا، ابار الغلة والبطيخ والدلاع والعنب وكل شيء. بالنسبه للسلطه نتاعنا ناخذوا المكرونه العقيق نتاعنا، نحن نطيبوها في الماء على روحها، دوك تطيب في الماء وتحط ديريكتومون تبردها وتحطها في الفريجيدير، معناها توا كل شيء نحط في بربي الفريجيدير. بالنسبه للصيف ما نحلوش ونسكروا، ماهوش باب نتاع، فهمت كيفاش؟ دونك نحاولوا كان عندنا نحضروا لا ميزون بلاس مره واحده، نحلوا الباب نحطوا كل شيء، معناها ما نقعدش كل قطعه نحل في الباب نتاع الفريجيدير بور نو با بيردر الليدرجي نتاعنا، وديجا البرد اللي والموتورات نتاع الفريجوات الكل يبداو ناقصين شويه شارج في الصيف. دونك ناخذوا المكرونه نتاعنا نطيبوها، الخضره نتاعنا الكل ناخذوا الطماطم، ناخذوا ولد القمره، البصل، ناخذوا مثلا سفناليا كان مازال فما، المايس كان مازال كان فما كان عندك مايس، ناخذوا شويه البصل والثوم زاد كيف كيف، نحطهم بعد اون بروتين، البروتين تنجم تكون تن، تنجم تكون عظم زاد كيف كيف، العظم نعمل يابس، تنجم تكون زيتون، تنجم تكون فاريونت، تنجم تكون جبن نتاعنا العادي اللي تقص جويه دقيقة شويه معدنوس، يتخلط الكل شيء مع بعض وكل شيء يبدا بارد، ما نحطوش مايونيز، ما فماش مايونيز في في الروسيت هذه، زيت زيتونه ما تحقش قارص على خاطر ديجا كل فاريونت والموالح والزيتون، الزيتون دو بريفيرونس ما تاخذش الزيتون الاكحل دي نويوتي، خذ زيتون الاخضر نتاعك انت ونحيل القلب نتاعو. دونك تعطينا سلطه بارده بالمكرونه، دونك فيها انرجي، فيها باردة مليح مليح، وتتاكل بالمغرفة وراهي بنينة ياسر ياسر، تنجم تعمل معها زيدة حتى بيستو، معناها سلطة فيها طماطم وفيها البيستو وفيها التن ولا العظم وفيها الفاريونت والزيتون، دونك ما تجي كان سلطة مشخشخة وبنينة ياسر وباردة. بالنسبه للبلاد ريزيستانس مش نعملوا مع المكرونه هذه، ديجا كي سي اون غارنيتور ديجا بو نبا دير هو بلا كامل، بلا كامل معناها كان نكثر في البروتين شويه تولي بلا كامل بالنسبه للسلطه تاع المكرونه، مش نعملوا معها الدجاج مشوي. تقولي الدجاج مشوي مش نعملوه في الفور ولا في المشوى، لا دوك مش نعملوا طريقه اخرى اللي نحنا مش نطيبوا على المقله نتاعنا، نحنا مش نغطيوها. دوك فما دي تكنيك يتعملوا بالنسبه للحكايه هذه، مش يتحرقش الدجاج ويعمل لك برشا دخان وتقعد الدنيا كل زاده كوجينتك سخونه كل شيء. دوك ناخذوا الدجاج نتاعنا اول حاجه نفوحوه، مش تفوحوا، حطوا ديريكتومون في في في كعبه ياغورت ناتور، خلطها مليح مليح مع شويه زيت زيتونه شويه قارص وكل شيء، وخليها ترتاح هذيك الفخاضات نتاع الدجاج ولا الصدرات نتاع الدجاج. ومن بعد ما كملنا الماريناد نتاعها هي، اش نعملوا؟ ملح في الفلك، حل شويه ثوم، نجيو فوق تحت الجلده غاديكا ونعبيوها بالطماطم الشايحه، ناخذوا طماطم الشايحه نتاعنا نحطوا طماطم الشايحه ورق نعناع ورق الحبق تحت الجلده ديريكتومون. ومن بعد اش نعملوا؟ ناخذوه الدجاج هذاك نعملوه رولي، كانوا رولي معناها انت تبدا ترونش كامله منحيه العظم نتاعها، نعملوه رولي تولي كيما البوده كيما العبو. هكا العبود هذاك نسكروه بالكوردون، ومش نبداو نشويوه ونقليوه بشويه بشويه، ناخذوا المقله نتاعنا اوكي، مع عملنا اربع مرسوات ولا خمسه مرسوات نتاع الدجاج هذوك معمولين باك الكوردون كل، نبداو الديماراج نتاعنا في المقله نتاعنا، نبداو بالبرد معناها نبداو المقله نتاعنا بارده، نحطوا فيها شويه زيت ونحطوا فيها شويه ماء اوكي، كاني مش نعمل القلايه معناها شويه زيت وشويه ماء، نحط الدجاج نتاعي ونحاول نقص عليها النار على الاخر، معناها ما نخليهاش النار تبدا طالعة برشا برشا أوكي. نخليوها هكيك على نار هادية مدة نقولوا على الأقل 15 دقيقة تمشي سلة سلة بشوية بشوية بالخطام تاعها أوكي. نحسوا اللي هي الدجاجة بدأت تيب اما اللون نتاعها مازال ما تعمى
1: مازال مستبيض
2: صحيت الاحمرار نتاعك البشميطه نتاع الدجاج ما فماش. دونك ناخذوا ان بيتي بانسو هكايا صغير نعملوا خلطه صغيره فيها زيت وفيها فلفل احمر وفيها شويه كركم وفيها كليل وزعتر وكل شيء ونجيو فوق الدجاج هذاك نعملوه هكا بالبانسو ومن بعديك نحسوا الماء يشيح والزيت يشيح نخليوه يكمل هكاكا نبداو بشويه فاس ا فاس بي فاس ا فاس بي حتى اللي تحملوا تشويو ديريكتومون. من بعديك اش نعملوا اكل الرولاد هذيك نتاع الدجاج نقصوها دي رونديل كيما هكايا ونحطوها في الصحن نتاعنا تبدا اكومباني مع الـ مع
1: السلطه
2: المكرونه نجموا زاد الدجاج هو بعد ما نحيناه البلاصه اللي فيها هي هذيك نعملوا فيها صوص مود ديريكتومون فيها صوص نجم نحط فيها شويه كريم فري شويه شامبينيون نحطهم غاديكا نحلهم هكا ونحطهم على جنب ولا جوست نعمل نزيد نبنسيها بشويه ماء التختوخ اللي موجود في المقله وهذاك الكل نخليوه نصبوه فوق فوق الدجاج نتاعنا فوالا. دونك هذوما لي روسيت سامباتيك مزروبين برشا برشا ما ياخذوش برشا وقت
1: وما يتقلوش مع السخانة
2: صحيح. بالنسبة للديسير أنا علاش اخترت الشوكولاتة أول حاجة الشوكولاتة باهية ياسر ياسر في توسكي معناها تعطيك دي زيليمون نوتريتيف باهين وتعطيك سكر السكر اللي هو ماهوش السكر اللي ينجم يقلقك في السخانة هذه ولا يعطشك. دونك شو باش نعملوا نحن باش ناخذوا شوكولا نوار باش ناخذوا الشوكولاتة الكحلة نقولوا نحن أكثر كاكاو موجود في السوق 60 ولا 64 اللي موجودين غادي كنحاولوا ناخذوهم ديريكتومون نرابيوهم بالراب نتاع السفناري الشوكولاتة نرابيوها في الراب تاع السفناري نحطوه في صحن ندخلوها في الكونجيلاتور نخليوها حتى لتيباس نحطوها نحن كريم غلاسي تولي معنا الشوكولاتة كلها غلاسي مليح مليح نخرجوها ديريكتومون كعبة غلاسون نزيدوا عليها شوية ماء وشوية حليب ونضربوهم الكل كيما هكايا ونخليوها تموسي في الميكسير نتاعنا نحن حتى اللي تعمل موس وكل شيء من بعد نخرجوها هي ديريكتومون نحطوها في ليبو وندخلوها في الكونجيلاتور ميم بار بيع ساعة مش تعاود تفيجي وتعاود تشد روحها تقعد لك كريموز شويه باك الحليب هذيك معناها دو زانغريديون مي حليب ومي وحليب وغلاسون ولا غلاسون ولا هو الشوكولاته تولي هي غلاسي كانت تحب تزيدها شويه برالينين كانت تحب تزيدها شويه زبيب كانت تحب تزيدها شويه اي حاجه تخلطها اون موس شوكولا تبدا بنينه ياسر ياسر وسهله. دونك فوالا دونك بالنسبه لليوم سلطه البارده نتاعنا القديمه العقيقه اللي تتعمل بالمغرفه كل واحد يحب يشخشخها كيما يحب سردينه زاد معها ما عندك ما تقول عندك الدجاج هذا كيف كيف اللي هو مشوي بالفل مقلى بالخطا ومن بعد في الاخر بكل الشوكولا هذا غلاسي تعمل فيسع فيسع وبنين ياسر ياسر صحه بالشفاء.
1: ميرسي بوكو شيف شكرا ليك ميرسي شيف وفيق بالعيد كما كنا جماعه بتلقاو معنا في دباره صيفي.
0: دباره صيفي كل هالجمعه مع شيف وفيق ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
3: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا كرهبة تستنى فيه دور الباكو أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com
0: ابدأ سباحك

0: العشاء وخمسة وثلاثين دقيقة على موزيكا فم.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
2: مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك.
0: هذه لك أنت راهو. مبروك مبروك. والمبروك نحبوها بالبنت العريض لأنه بعد على الباك مش عام مش سنين. بعد على الباك اخر باك عديه عام 89 بعد 36 سنة. هذه هي اللي نقول خليها في قلبه خليها في قلبه وقال واخذوا واخذوا الباك. فرحانة انه يدخل معنا في المباشر ونبركوله بنجاحه في البكالوريا الرائد المتقاعد من الحماية المدنية سي عادل العبيدي. نورتني ومبروك نجاح عليك.
3: عايشك مدام بارك الله فيك يعطيك صحة.
0: مرحبا مرحبا
3: لكل الناجحين معنا في الدورة متاع السنة سواء البرنسيبال والكنترول ومعناها إن شاء الله مبارك عليهم النجاح.
0: سيد الرائد المتقاعد سي عادل إنه ترجع للباك معنا ونعرف إنه سنة عديت الباك أنت وبنتك صغيرة معنا أصغر بنتك فرد عام الباك وبعد 36 سنة. أنت حالفك الحظ هي إن شاء الله عام الجاي معنا منقولنا فرحة منقوصة
3: منقوصة صحيح. معنا الحقيقة كنت أنتظر معناها باش نفرحوا معناها مع بعضنا ولكن لم يحالفها الحظ. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ربي يسهل لها
0: ان شاء الله
3: وتاخذ ان شاء الله نجاح معناها بالبند العريض
0: بالبند العريض. اي نتصور ماهيش معناها تبارك الله عندها بابا كيفك والد كيفك ما نتصورش انها باش توخر التالي بالعكس معناها انت مثال لها قدوه لها بعد 36 سنه. ما كانش بالسهل نتصور معناها قعدت في قلبك سي عادل كيفاش معناها بعد 36 سنة تقول لي عطيت في خدمتي وخدمت وتبارك الله لكن تقول لي مش نرجع وناخذك الشهادة.
3: بالضبط معناها هو راهو الحقيقة هي مش عقدة معناها بالنسبة لي أنا عادي أنه إنسان ما يخوش بارك معناها والحمد لله واحد شق حياته وكون روح والحمد لله لباس وكذا ولكن قعدت حاجة
0: قعدت في قلبك حاجة ناقصة عندك. أي
3: بالضبط أي معناها كي لقيت الفرصة معناها جاتني لدي يعني خرجت أون روتريت معناها ولقيت الوقت معناها وزيد الفرصة أنه سانحة باش نعاود مع بنتي معناها باك دونك علاش ليه قلت
0: معناها التشجيع جاي من شكون تو أنت عندك عامين من اللي خذيت روتريت يقول قايل ما عملتش المحاولة هذه العام الأول العام الثاني معناها كان فما دزين من شكون من العائلة من بنتك أنت اقتنعت كيف
3: عندي الحقيقة المدام نفضل للرب سبحانه وتعالى هو قبل كل شيء ولكن لا هي زيادة الحقيقة شجعتني وقالت لي علاش ليه ما تعاودش مع بنتك معناها وتعاونها تعرف احنا باك قديم معناها ريجيم قديم وكذا ديما عندنا لي نوسيون نتاع انه قرايتنا قبل مش كيما توا وكذا فهمتني وحسيت اني انا نجم نعاونها معناها في كلك ماتير ومعناها قلت علاش لا فهمتني والحمد لله معناها ربي وفقنا معناها للنجاح.
0: انه كنت انت شعبه شنو سي عادل وبنتك شعبه شنو كيفاش احكي لي الاجواء نتاع التحضير.
3: انا كنت عامل ماتسيونس قبل تعرف الرجيم القديم معناها نتاعنا ومن بعد قسموها ديجا الشعبه هذيا
0: ماتسيونس اكسبيريمونتال.
3: دونك كي جيت انا معناها في الرونتري سكولير في بالي باش نعمل كونديدا ليبر. يا اخي قالوا لي راه ما عندكش الحق معناها تعدي معناها تبدل السيكسيون معناها ايكونومي. دونك لقيت روحي ما شنو الحل قالوا لي لازم معناها لي سي ليبر معناها هو اللي بدل لك فهمتي الصعبه هذيا. دونك الحقيقه لقيت حظوظ وافرة معناها مع ليسي معناها في منوبة ليسي أحمدية وأنا نقول معناها ليسي دي الحقيقة عنده فضل علي كبير برشا معناها كي نقول ليسي نقول إطار نقول أساذة نقول معناها كلام ذا اللي يقرأوا فيه زادة حقيقة لقيت معناها
0: لقيت ترحيب من الأساتذة متلامذة، معناها كي دخلت وقعدت معهم، معناها كيفاش كان الشعور الغزرة الأولى؟ معناها استخيلوك أستاذ داخل
3: بالضبط يستخيلوا فيها أستاذ، معناها الناس الأولى معناها الكرطابة وكذا، فأني دخلت يشوفوا فيها قاعد في مقاعد التلامذة، معناها نقرأ معهم فما شكون يا خويا تبر لي معناها عباره معناها متفقه تزيد ولا حاجه دونك الحقيقه. ومن بعد بشويه بشويه ودخلنا في الاجواء والكلام ده الحقيقه حسيتهم كاني اولادي معناها يقراوا معايا كلهم، معناها سي عادل عمي عادل مشي عادل كلهم حقيقه معناها اساتذه وكلام ده واطار الحقيقه يرحم والديهم يعطيهم الصحه الكل. وهي بالمناسبه الحقيقه معناها نحب نقدم شكر ومعناها كبير كبير برشا للأساتذة اللي قربني الكل. لقيت منهم الدعم الكبير معناها وعاونوني وما وخروش التالي جملة، وحقيقة منها حتى في معناها في الليزيتود معناها الكل معناها استقبلوني وحتى بغير معناها بدون مقابل زي.
0: قرينا ليتود مش خلطنا وقديش من المعدل وقديش من المعدل
3: 11.39
0: طرفة قاعدة هكا في بالك سي عادل في فترة التحذيرات المدام بينك وبين بنتك كيفاش باش تعملوا، وانت تعمل تسهر في الليل تقرا وهي في النهار، نهارت الباك كأيامات الباك انت بيدك ديجا مفجوع 36 سنة بعيدة على الباك، ماذا بيك ما تتخيبش المرة هذه وبين انك تشجع بنتك، كيفاش حكينا هكا الطرف اللي صاروا لك؟
3: والله هي أجواء الحقيقة تعرف كالتحذير بريود ريفيزيون معناها واحد يتنقل ويخرج ويجي ويمشي وكذا فهمتني، وبنتي ساعة ساعة تصحبني إذا نمشي ونقرأ بريس كرا وفرد معناها الأماكن اللي نمشي لهم في الليزيتيود معناها وكذا تمشي معايا بريس معناها نقرأ مع بعضنا دونك
0: هاي بابا نمشي ونقرأ ويتيود
3: بالضبط. المدام حسيتها وكأنه ضاف لها معناها ولد آخر معناها مع ولدها فهمت وكيت الرعاية الحقيقة وكتحضير الماكلة وكذا فهمني، والحمد لله لباس معناها قلت لك راه ولا الفضل يرجع ربي سبحانه وتعالى، هي زادة معناها وقفت معايا الحقيقة والحمد لله.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا على تدخلك معنا ومبروك مرة أخرى، وإن شاء الله عام الجاي نكلموك باش نباركولك في بنوتك إن شاء الله. شكرا لك ربي فضلك سي عادل العبيدي الرائد المتقاعد من الحماية المدنية اللي ياخذ الباك ويتحدى الباك بعد 36 سنة، آخر باك عديه كان عام 89، حط في قلبه نقولنا واخذ الباك بمعدل 11.39، فحبينا نقدمه له تحية وبهالمناسبة نقدم تحية كيف كيف الكل أعوان الحماية المدنية. 10:43 دقيقة.
1: ابدأ سباحك.

0: لا 11 غربة على موزيكا فام. كيما كان نهار جمعة يقترح علينا بلاصة مزيانة في تونس المزيانة توتسفيت إيفازيون مع رمزي العربي.
1: إيفازيون كل نهار جمعة على موزيكا فام.
0: أعقل واحد فيهم لهنا
2: صباح الفل والياسمين صباح دقلة وحليب
0: مش عقلو فوالا
2: صباح الفل والياسمين كيف كنا رجمعة باش ناخذهم لبلاصة يمشي ويعوموا فيها يستمتعوا بحاجتين بالسيرفيس وبالبلاصة في حد ذاتها لأنه إيفازيون تلزم جنرال مول للبلايس اللي ما يعرفوا ايش وإلا ما نجموش يوصلوا لهم على ساقيهم. احنا نعاونوهم باش ندلهم على التريكن المنسية وهكاك يستمتعوا بنهير مزيان مش كيما العادة. على خطر فما بلايس جيهين في تونس ما استقبلكش كان بالمنظر, تستقبلك بالإحساس. بلايس كيف توصل لها تحس اللي الدنيا تبدلت والحس نقص والوقت ولا يمشي بشوية بشوية. وما بين البلايس هذية نلقاو مرسى الروماني في سيدي مشرق. أكيد اللي يعرفوا سيدي مشرق هي بلاصة بين كاب سيرات وكاب نيجرو, نحكيه على الكوت نتاع بنزرت وإحنا ماشيين للسجنين. دونك البلاصة هذية مميزة برشا واللي يحب يفهم فاش قاعدين نحكيه ومعليه كان يدخل يشوف التصور والفيديوهات اللي موجودين على خاطرها واحدة من السواحل اللي مازالت محافظة على السحر بتاع الطبيعة متاعها. الطريق لها وحده مزيان برشا, كل ما تقرب الطبيعة تولي أقوى والجبال بحر البحر واللون الأزرق يولي هو المسيطر على المشهد. نجم نمشي وود على بنزرت وإلا نجم ناخذ لوتوروت متاع بيجا وندخلوا من غاديك على نفزة. دونك عندها زوز ثنيات وآخر 15 كيلومتر ديما تكون حلوة ياسر لأنه الكيس مش كبير برشا, أما الثنية تحفون الشجر منا ومنا وشوية طلوع وشوية هبوط حتىكش اللي تلقاك البحر قدامك وكل المنظر المزيان واللون الأزرق الكبير لأنه الكوت متاعها كبيرة هذيك الكل وهي البلاصة عالية. دونك تشوف من لوطه تشوف منظر مزيان ديجا ملي تكون بعيد
0: تبدا سيئه
2: 13 كيلومتر تخبخب عليك النسمه هكايه تبدا تخبخب للضروره الشعريه بس دونك تبدا تفهم شنو هو اللي قاعد يستنى فيك. على خاطر مرسى الروماني مش شط كيما شطوط اللي تعودنا بها, هو شط عنده شخصيه صغيرون هادي ونظيف اما فيه تفاصيل تخليك تحب تقعد وتكتشف حاجات كبار على جناب ما صافي ومناظر تقول لك علاش ما عرفتش البلاصه هذه من قبل. ومن اجمل الحاجات في البلاصه هذه انك تلقى روحك قدام حكايه عمرها قرون. على الشط فما اثار رومانيه مازال تشاهد على حضاره عادات من غادي, حجر كبير واقف قدام البحر كيون يقول لك انا شفت اجيال تعديت اما البحر ديما يبقى هو البحر. واذا كنت كنت من الناس اللي تحب الهدوء والصبر المسجد لهنا عنده طعم اخر. تقعد فوق الحجيرات السناره في يدك قدامك البحر المحلول وتنسى الوقت. الحقيقه تو برشا ناس واللي مغرومين بالمصيد
0: يوسعوا في بالهم
2: اكزاكتوم تو حاس خاصه تو المعارسين جدد تو زي ظاهره ولا جديده في تونس
0: تقول انت تعلموا الصبر في المصيد ما فهمتيش هذيا
2: انا راني ما قلت حتى شيء معليه
0: يهربوا من ديارهم رفيق قالك ما شاء الله ما شاء الله
2: ما هو الحوت غالي هكا وكل يمشي ويحاول يوفروا لقمة العيش معناها وكل فهمت
0: يجيب المرتو حويطة اصطادها من يديته معناها الله شو شقلكم شو قريكم دروس انا هاي كمل
2: بلاصة مثالية للناس اللي مغرومه بالمسجد يهزوا السنارة ويمشيوا خاطر نعرفوا كي يبدأ البحر وشي شوية هيك يجبدوا برشا حوت ومش اي حوت اكل حوت الكاليبر الباهي اللي فريموك يروح به هيك يكون بطل معناه وكل
0: يا بطل
2: دونك ولي يحبوا الحركة والاستكشاف التجربة تزيد تحلى وقت اللي تعمل سنوركلينج مع خونا عيمات وتهبة تكتشف عالم اخر تحت الماء خاطر البحر مش كي منظر من فوق البحر حكاية اخرى تكتب تحت السطح. وزادة نجم تركب الفلوكة وتخلي البحر زادة ياخذك في دور على الساحل وين تشوف الكوت من داخل تشوف الزوايا اللي ما تبانش من البر وتشوف كيفاش الطبيعة نحت الكوت عبر السنين. على خاطر كيف ندخلوا بشويه بالفلوك جهين نشوفوا الكونسيبسيون نتاع اليابسه كيفاش عامله مع البحر خاصه في الشيره وانت ماشي بين سيدي مشرق وبين كابسيرات فيها برشا ديكوت صغيرونات ما تنجمش توصلهم على الساقيه كي تبدا بالفلوك تنجم تشوفهم وتمشي لهم. فما الروشي فما المرمل فما الجبل وكل واحد بالكونسيبسيون نتاعو معناها فهمت الحقيقه

0: مشهد جميل جدا خاصة وقت غروب الشمس كما قاعدين نشوفوا طرف التصوير. شوف الكوت محلها لهنا معناها من البلايس اللي تمشي لهم الحقيقة ما عادش تحب تروحها بالكل. سيرجو كيف ما قلنا الأثار اللي موجودة في على الشط يعطيك إحساس آخر مش نجمش تشوفها في حتى بلاصة تاع مع كل مغرومين بتصور ولا سيلفي فيديو ولا اللي هو دوك نجم يخرجوا كونتينيو تحفون على الآخر. وبعد نهار كامل بين العمان والاكتشاف تنجم تكمل نهارك بماكلة بنينة في واحد من الريستورانات الموجودة غاديك. ديما نعرفوا اللي التونسي يحب يتفرها دما ديما يخمم في كرشو بيان سور لأن هي طريق السعادة معناها. دونك هكا غاديك يلقاو منين يشريوا الماكلة واللي يسحقوها الكل على خاطر فما تجارب ما تتقاسش بالمسافة تتقاس بالذكريات اللي تخليها. مسرح الروماني في سيدي مشرق بلاصة ما تطلبش منك برشا كان جيها برشا فرحة وهي تعطيك بحر تاريخ وراحة نفسية. وبين حجر الروماني واقف من 100 سنين وموجة تتبدل كل ثانية تفهم اللي الإنسان يعدي أما الأماكن اللي فيها روح تبقى تحكي وإحنا دورنا مش كان زوروها دورنا نخليوها تعيش. على هذاك في كل زمن ومكان الفلاجة هكا اختلنا نعيشه.
1: بطلب من مستمع قليب ربي اسأله شو معناها يقول كيفاش بلاصة تستقبلك بالإحساس؟
0: لانه شو هو احساس
1: اعطيك اسمي
0: ساعات بارفوا انت كيف تمشي لبلاصه تحس روحك اوتوماتيك مور تحت وبلاصه تحس روحك متقلق. دونك الاحساس هذاك ماهوش بالظهر فما الواد اتراكسيون يصير بين الاشخاص وبين البلايص. دونك احنا كي نمشيو للبلايص هذوما تحس للبلاصه هكايا عن قدتك وقتلك مرحبا بيك وتعطيك احساس جميل في انك ما تغادرهاش بالعكس تقعد نهار واثنين وقادي ما ترجع لها.
1: عبد الناصر صفقوا عليك.
0: شكرا عزيزي المستمع. دونك انا ديما في الطلب
1: كان من اجل يكون كان هكا رمزي العربي كما كنا هرجمع في ايفازيون. ايفازيون كل هرجمع على مزيكا فام ابدا سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مبروك مبروك مبروك شهيد البكالوريا. نعرفوا البارح خرجت النتيجة بتاع الكنترول حسنة، تحب تهني ولدها ليث الحمروني، تقول مبروك عليك، مبروك نجاح لسارة الفتوي علوم تجريبية، ديديكاس مع ماماتها عايدة الزمزيري، سندس الدعاسي تهني ولدها لؤي الشيب زدها بنجاحه في الباك، مبروك الأسمى المجري نجاحها من عند أمها منيا، خالتها سونيا، فتحية النجوى وكل العائلة، مبروك المحمد أمين نجاحه في الباك، تهني من عند أمه بهجة، من عند خاله سفيان، خالته نجلة سارة والعائلة الكل، وياسين الدوجي زدها نجاح في الباك، تهني من عند مامته حياة النفدي وخالته مروة وروضة. إن شاء الله مبروكين ونجاح ما كيفو حتى شعور وحتى إحساس، إن شاء الله ديما ناجحين يا ربي. وفيت ليميسيون رفيق، وفيت الجمعة ديجا، وفيت ليميسيون وفيت الجمعة ديجا، باش نخليو بلاصتنا في الويكاند. ميرسي بوكو، اي خلطتني قالوا لي اي اي. نتقابلوا نهار الاثنين على موزايكا فام ان شاء الله يا ربي، ونسناكم. ميرسي بوكو لفاطمه، ميرسي الكريمه، ميرسي لعبد الناصر في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك، ليكم اللي تابعتونا بيان سور شكر كبير. نخليكم مع برمجه موزايك ونتقابلوا نهار الاثنين. شهيه طيبه في لبنان، باي باي.

0: شو كالصف وشو السيركولاسيون، واحد ما خلط عمل غطسة كان ما سيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديوها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيومور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثية اخرى. الغيكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزايك جمعة كاملة. سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية. تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي، وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
1: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلبي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزلبي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. افتتاح مشروع مضاعفة الطريق المحلية رقم 525 على مستوى قناة مجردة بمعتمدية منوبة، وذلك بعد استكمال أشغال المشروع التي امتدت على قرابة سنتين. ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري الذي أشرف على الافتتاح صباح اليوم يؤكد في تصريح لزميلنا صلاح الدين كريمي أن هذا المشروع سيسهم في تحسين انسيابية حركة المرور لفائدة مستعملي الطريق بين ولاية منوبة والعاصمة، مشيرا إلى أن الطريق أصبحت مفتوحة للعموم بعد استكمال الأشغال التي بلغت كلفتها نحو 10 ملايين دينار.
4: احنا اليوم معناتها في ولايه منوبه لتدشين مشروع يتمثل في تثنيه الطريق المحليه 525 اللي طلقت من شعاعي 20 يعني ليكسفان على مستوى حدائق تونس، وهي شرايين يمكن من انه يحسن في السيوله خاصه لمستعملي الطريق القاصدين منوبه ولا حتى قاصدين معناتها تونس العاصمه. الطريق هذه معناتها تم الانهاء اشغال مؤخرا، واليوم نفتحوها للعموم ان شاء الله. نذكر الكلفه نتاعها في حدود 10 مليون دينار، تم انجازها معناتها تقريبا على فترة سنتين تقريبا، صحيح أنه مكننا من تجاوز كل الصعوبات خاصة بالأمور العقارية وكذلك تحويل الشبكات، والحمد لله اليوم أنهينا الأشغال هذه، واليوم معتها نفرحوا معتها مستعملي الطريق بالإمكانية هذه حتى يتم كما قلنا معتها تذليل كل الصعوبات اللي هي تمثل في خاصة وقت الذروة باش الناس نجم تربح أكثر وقت وبطبيعة الحال أكثر سيولة لمستعملي الطريق.
3: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يبين خلال إجابته على أسئلة نواب البرلمان في جلسة عامة اليوم أن مخطط تنمية 2026-2030 يمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية خلال السنوات الخمس المقبلة وليس مجرد وثيقة لبرمجة المشاريع والتدخلات. ووزير الاقتصاد يضيف أن المخطط يهدف إلى ضمان تكامل البرامج القطاعية والمجالية وتعزيز نجاعة الاستثمار العمومي وتسريع إنجاز المشاريع مع المتابعة والتقييم وقياس الأداء، لافتا إلى أن أبرز مرتكزات هذا المخطط تتمثل في حسن توظيف الإمكانيات والموارد الوطنية وتثمين الثروات والكفاءات التونسية مع الانفتاح على شراكات تحترم استقلالية القرار الوطني.
5: إن هذا المخطط لا يقتصر على كونه وثيقة برمجة تحدد المشاريع والتدخلات، بل يمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية طيلة الفترة 2026-2030، بما يضمن تكامل البرامج القطاعية والمجالية ويوحد الرؤية بين مختلف المتدخلين ويعزز نجاعة الاستثمار العمومي ويسرع إنجاز المشاريع ويرسخ ثقافة المتابعة والتقييم وقياس الأداء. استند إعداد هذا المخطط إلى جملة من الثوابت الوطنية والخيارات المنهجية التي أطرت مختلف مراحله، سواء في تحديد الأولويات أو ضبط مضمون السياسات التنموية والمجالية أو بلورة المشاريع أو صياغة الفرضيات. ونجيوها بعد الفرضيات وبرشا كلام تقال على فرضيات وضرورة تحيينها. وفي مقدمة هذه الثوابت يأتي تكريس السيادة الوطنية باعتبارها خيارا يؤطر مختلف أبعاد التنمية ويقوم على حسن توظيف الإمكانيات والموارد الوطنية وتثمين الثروات والكفاءات التونسية مع الانفتاح على الشراكات التي تخدم المصلحة الوطنية وتحترم استقلالية القرار الوطني.
3: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي، داعية المترشحين المقبولين إلى تعمير بطاقة الاختيارات بداية من الاثنين القادم 13 من جويلية على الساعة 4 بعد الزوال وإلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من الجمعة 17 من جويلية. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد أن عدم تعمير بطاقة الاختيارات خلال الأجل المحددة يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة المتحصل عليها. عالميا، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن الحرب المستمرة لم تنتهي بعد، مشددا على موقف الاحتلال بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف سواء تم التوصل إلى اتفاق دولي أو دونه. وفي سياق متصل، وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعلن الجاهزية الكاملة واستعداد الاحتلال الصهيوني لخوض جولة قتال ثالثة ومباشرة ضد إيران إذا اقتضت الضرورة. مقتل 11 شخصا على الأقل في حريق غابات اندلع في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا وفق ما ذكرته السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم مع احتمال أن يكونوا أجانب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.

Cité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديد

0: وسوسة الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى النوستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس. سيمين جبل الوست مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوست بريمة لبرايم. ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كلوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس. صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعلن أن أشغال طريق شعاعية X20 بلغت مراحلها النهائية ولم يتبقى منها سوى جزء على مستوى ولاية أريانا، مشيرا إلى أن نسق الإنجاز شهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، وهو ما قد يتيح إمكانية فتح الطريق أمام المستعملين قبل الآجال المعلنة سابقا والتي كانت محددة قبل موفى السنة الحالية.
3: احنا اليوم معناتها في ولاية النوبة معناتها لتدشين مشروع يتمثل في تثنية الطريق المحلية 525 اللي هي معناتها انطلقت من شعاعية 20 يعني X20 على مستوى حدائق تونس، وهي شرعيين معناتها يمكن من أنه حسن في السيولة خاصة لمستعملي الطريق القاصدين من نوبة ولا حتى قاصدين معناتها تونس العاصمة. الطريق هذه معناتها تم الإنهاء شغال مؤخرا واليوم نفتحوها للعموم إن شاء الله. نذكر الكلفة متاحها في حدود 10 مليون دينار، تم إنجازها معناتها تقريبا على فترة سنتين تقريبا، صحيح أنه مكننا من تجاوز كل الصعوبات الخاصة بالأمور العقارية وكذلك تحويل الشبكات، والحمد لله اليوم أنهينا الأشغال هذه، واليوم معناتها نفرحوا معناتها مستعملي الطريق بالإمكانية هذه حتى يتم تذليل كل الصعوبات اللي هي تمثل في خاصة وقت الذروة معناتها باش الناس نجم تربح أكثر وقت وبطبيعة الحال أكثر سيولة لمستعملي الطريق. دونك بالنسبة لولاية ولاية منوبة نذكر أنه كذلك معناتها طريق شعاعية X20 اللي هي تمر في معناتها جزء منه كبير في ولاية منوبة تقريبا كل أشغال منتهية، مازال عندنا جزء يتمثل على مستوى ولاية أريانا. احنا نشتغل بكثافة مع المقاولات الموجودة حاليا، الحمد لله اليوم نسق المرتفع اللي قامت به المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع، قولوا أنه قاعدين نرقوا برشا وقت وإن شاء الله معناتها قريبا يتم فتح الطريق هذية.
2: وفيما يتعلق بالجسر الذي يقع إنجازه فوق واد مجردة على مستوى منطقة حلفاوي بالبطان من ولاية منوبة، وزير التجهيز سلاح الزواري يؤكد أن المقاولة المكلفة بالإنجاز تعاني من صعوبات وقد تم إمهالها بضعة أسابيع لاستعادة نسق الأشغال قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3: صحيح احنا عنا تقريبا في الجمهورية التونسية 25 جسر قاعد ينجز حاليا، مشتروقات يعني جسور وحدم، منهم الجسر على مستوى واد مجردة حلفاوي لهذايا معناتها بالنسبه لنا قاعد يقدم. المقاوله المشرفه على المشروع هذايا عندها صعوبات، ما ننكروش انه عندها صعوبات، احنا امهلناها الحقيقه معناتها باش نقعدوا في اطار الصفقه، امهلناها معناتها بعض الاسابيع وراهو معناتها هي تعهدت انه باش ترجع بنسق ارفع، واذا كان معناتها مش توفق باش يوصل معناتها لرفع النسق نتاع الاشغال الاداره راهي مش تاخذ الاجراءات الزجريه اللازمه وفسخ الصفقه. والحقيقه احنا حشتا بالمشروع الاكيد انه برشا الناس تستنى فيه، نحن كيف نستنى فيه باش يقع استغلاله. إذا كان المقاولة ما قدرتش راهو مش نحاولوا معناتها نمشي ونشوفوا إجراءات أخرى قانونية.
2: في الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قاعدتين أمريكيتين في دولة الكويت واثنتين في دولة البحرين. تقرير جديد صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة يؤكد أن ما لا يقل عن مليون امرأة وفتاة فقدن إمكانية الحصول على خدمات دعم منقذة للحياة خلال العام الماضي نتيجة التخفيضات العالمية في تمويل المساعدات الدولية. مقتل 11 شخصا على الأقل في حريق غابات اندلع في وقت متأخر من مساء الأمس في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم مع احتمال أن يكونوا أجانب. طقس اليوم صاف إلى قليل السحب أغلب المناطق، تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي. والمعهد الوطني للرصد الجوي نبه إلى ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة خصوصا غدا السبت وبعد الغد الأحد، ستصل يوم الأحد إلى 46 درجة بكل من توزر والقيروان وجندوبة، 45 درجة بباجة وسيدي بوزيد وكبلي، 44 درجة بمنوبة وبن عروس، و43 درجة بأريانا، و42 درجة بتونس. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميدي مايك.
1: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك اف ام.
4: يا مرحبا يا مرحبا، يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماك على موزايك اف ام، الحصة اليومية من اثنين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، على عكس البرمجة الشتوية كنا من اثنين للجمعة من نصف نهار الماضي ساعتين. دونك برنامج قصير ومنوعوا فيه برشا أخبار برشا حكايات، نحاولوا نفسروا لكم ونحكيوا لكم ونعطيكم كل الأخبار في تونس وداخل تونس. فرحان برشا أنه الفريق متاعنا كبر وفيه برشا فقرات جديدة، واليوم باش يكون موضوع الحلقة إسخانة.
1: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
4: نسمة لفام وباش تفهموا كل شيء على سخانة. ردوا بالكم رو فما حاجات جدية لأنها أرقام كبيرة وكبيرة برشا في سخانة. نخرج ما نخرج، شنو نستعمل، شنو نشرب، شنو ناكل، وين نقعد، نمشي البحر ما نمشيش، الكل باش نحكيوا بكل التفاصيل. وما دام نحكيوا على سخانة سينيجي شنحو.
5: أهلا وسهلا لك المرحبا
4: سينيجي. أي نحب نسألك يعني سؤال محرج أول مرة نسأله لك، يعني آخر نهار خدمة قبل كونتي شنو يبدأ الشعور؟ لحظة كان يلبس الشميس سيء مع تبديت العطلة وسؤال هل قريت كوندكتور اليوم ولا قلت ما دام الحلقة فرحانين برشا. وسينيجي راه يقعد يخدم حتى هو بعيد وميلاته ومساجاته ويمرجنا بهم يوميا، دونك لأنك من الأولد سكول من الصحفيين القدم اللي الخدمة تقعد ديما معاك. سينيجي جندو بيش نحوالك؟
6: صباح النور، مرحبا.
4: الصحفيين الجدد ولكن تشبه سينيجي
6: والله ليه موش جديد برشا والله.
4: لا أنت مخ لا جديد
6: بين الزوز
7: في الجيل، يقصد في الجيل.
5: وخذ برشا من عندي
4: اخذ برشا كل ما يعني
6: عندي برشا من الجيل القديم،
4: ما زلت بالورقه
6: ورقه وستيلو لابتوب لي
4: فوالا. سلاحك وحش نحولك.
7: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسلم على كل مستمعينا ومشاهدينا، ان شاء الله ربي يلطف بهم في السخانه. وتحيه الوطنيه الثانيه اللي بدت البرمجه نتاعها وعدت جنون القائله تفاعلا مع السخانه اليوم. تو كنت تفرج فيه والله جنون القائله عاد
4: جين بن عبد الله. اول مره تضحك يعني بعد 8 ايام في ميدي ماك. مرحبا جيد،
8: مرحبا، اهلا وسهلا.
4: فرحانين برشا انك معنا.
8: هذيك علاش خليتني انا اخر واحده باش تسلم علي. انا وندي كيف كيف البنات خليهم في الاخر، علاش؟
4: لانه في الاخر هما الاهم.
8: عندي ستيلو ازرق لوجع لي هنا في الورتيني وين الشيء
4: خاطر الاورديناتور عند صلاح ما جابوش، خليه في الكاتريم ما لقيتش ستيلو حاصلو. انا كيما نجي ما نجم نحكي الا ما نكتب بستيلو، ما نجمش نخمم من بعد نتريتي، اما نجم نخمم كان في يدي ستيلو. معناتها
8: ستيلو جيهان اليوم
4: فوالا. مرحبا جيهان منورتنا، باش تجي حدانا زاد نادي الفورتي في الساعه الثانيه. بلاكيش نحوالك، مرحبا بيك، لابس الالوان فاتح خاطر بلاكي باش يخرج كونجي يعوض سليم. واشواق مرحبا شويق زادا في البث الرقمي، فرحانين برشا. اليوم باش يكون تم سخانة ولكن باش نحكيو على الاكتواليتي. فما خيبة أمل صغيرة للي يتابعوا المغرب، لأنه المغرب ما رعبتش بفورمة كبيرة، ولكن تحية كبيرة للمغرب. لعبوا رجال، رعبوا بعجيمة، وصلوا المستوى ولا المنتخب اللي خافوا منه الناس الكل. تو نحكيو عليه باش نحكيوا على عريضه رئيس الحكومه يطلبوا فيها باصدار اوامر ترتيب القانون عدد 18. هاو نواب اصدروا العريضه, نحبوا نعرفوا شنو اللي صار. باش نرجعوا للرئيس الحكومه زاد في الاجتماع شنو جديد. باش نحكيوا على البكالوريا, اربع اشخاص صانعه محتوى وصاحبه مقهى زاد التجاره بالمخدرات وغيره. يوميا نسمعوا الحكايات هذه. بالنسبه لمخطط التنميه 2026-2030 فما برشا نواب عندهم راي فيه, باش نحكيوا عليه. مش هكا مع جهين موجة حر بر وبحر نعوم ولا لا, أوقات الخروج وغيره باش نحكيه. في ملا سؤال يلا تبعثونا مساجدكم برشا برشا برشا, تبعثونا على 23513000. حاولوا تبعثونا شنو رأيكم في سخانة, وضعيتكم اللي تعيشوها مع سخانة. أعطيونا تصاور كرهبة قداش فيها سخانة, الزحمة الامبوتياج الخدمة وانتي ريق ولا وانتي تخدم أي حاجة. ما تخلينا نعيشه معاكم في تونس وفي أوروبا وفي غيره. معناتها كي نقولوا ألمانيا توا تنجم تكون 40 سخانة في ألمانيا, لندرا ليش 30 سخانة, معناتها ولينا نشبه لبعضنا على الأقل في حاجة. دونك ملا سؤال نعود نذكر على 23513000. أنفو أنتوك زيدا والكويز والكل كل باش نحكيو على السخانة. نادي الفورتي زيدا شنو نستهلكو المياه المعدنية كذا, كل حاجات تهم سخانة. ما فاتك شيء مع سلاح زيدا باش نرجعو لسخانة في تونس عبر تاريخ, وزيدا فما أحداث وحكايات جديدة. نبدأ بالأخبار وبعد شوية باش ناخذوا الميتيو. يلا نهد دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
9: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
10: تشهد بداية من اليوم أغلب مناطق البلاد ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجة الحرارة باش تبلغ ذروتها في الويكند يومي للسبت والأحد حسب ما أعلن عليه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرات متابعة متواصلة. وحسب التوقعات فنون درجة الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية للفترة هذه بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات, لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب ريح الشهيري, فيما تتراوح بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية. ومعهد الرصد الجوي يشير إلى أنه ارتفاع درجات الحرارة باش يتواصل مع ظهور الشهيلي في بداية الأسبوع المقبل, خاصة بالمناطق الغربية بالبلاد. وبعد شوية بعد لحظات يكون معنا بالهاتف المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي باش ناخذ أكثر تفاصيل على درجات الحرارة. رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بوغزيلة يقول أنه لسعدادات الموسم الصيفي الحالي قد تشمل تركيز مراكز موسمية لحماية الغابات والثروة الفلاحية من الحرائق, مع توفير 10 فرق متنقلة باش تكون مهمتها التدخل السريع, إضافة إلى إحداث 10 مراكز جديدة للنجدة والإسعاف بطرقات السيارة لزوتروت والمحاور الرئيسية والمناطق السياحية. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف البارح بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه. 52 نائب يدعو البارح في مكتب ضبط البرلمان عريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة, يطالبوا فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي, ودعات هوني المترشحين المقبولين إلى تعمير بطاقة الاختيارية بداية من نهار الاثنين 13 جويليا مع 4 متاع العشية حتى الماضي ساعة نهار الجمعة 17 جويليا. وزارة التعليم العالي تأكد أنه عدم تعمير بطاقات الاختيارات في الأجيال المحددة اللي كنت نحكي عليها يؤدي إلى فقدان المترشح حقه في النتيجة اللي متحصل عليها. مؤشرات حوادث المرور في تونس تسجل منحى تصاعدي في السنوات الأخيرة, هذا مكشف عنه رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بوغزيلة. يقول في تصريح لموزايك أن عدد الوفيات بلغ 95 قتيل منذ بداية العام مقابل 82 وفاة خلال نفس الفترة من عام ناول, أي بزيادة قدرها 10 قتلى. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكام بالسجن تراوحت بين 5 و8 سنوات مصحوبة بخطايا مالية فاقت 200,000 دينار في حق عناصر شبكة إجرامية منظمة تخصصت في التحيل وتبييض الأموال عبر واجهة مواقع الرهان الرياضي الإلكتروني غير القانونية.
1: دقيقة نيوز.
9: دقيقة نيوز.
11: دقيقة نيوز. ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
4: النسمة مع ميدي ماك باش نعطيكم كل النصائح وكل التفاصيل على 23-5-13-ألف برشا قاعدين تبعثونا. ولكن تنبيه سيرادي بعثنا البيسين في شط مريم. يا سيرادي نحبوا العبيد اللي كيف نفس خانة بيسين وشيخ شط مريم. تحيتنا ليك ولكن
7: سلم عليك.
4: سلم
7: عليك. سلم
4: عليك في العطلة تو نتفهم. يلا معنا بالهاتف 51 سخانة في دبي. فمشكون بعثنا تو نشوفوا دول العالم الكل سفريك. بون دبي بيان انستالي الكليماتيزاسيون والدنيا حتى في الشارع الدنيا كليماتيزي حتى الشجر يبدا يخرج في الماء ما يعني ما ديمونسيون اخرى. معنا المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي سير سرحان الرحالي. مرحبا بك. شنو احوالك؟
12: مرحبا بك نقول مرحبا بالساده الحضور.
4: شكرا لكم لانكم في كل مناسبات قاعد نسمع في صوتي. شكرا في كل مناسبات ديما تكونوا حاضرين. احنا باليوم وخاصه غدوه بعد غدوه سي سرحان الرحالي نعيشوا باش نعيشوا ارقام قياسيه مقارنه بال الفترة هذه. معناتها الأرقام باش تكبر برشا لو كان تعطينا معناتها لمحة صغيرة.
12: نعم هي في الحقيقة ليست بالأرقام القياسية أو الاستثنائية ولكن بداية من هذا اليوم تستقبل بلادنا أولى موجات الحر لسنة 2026. نعرف اللي كونه شهر جويليا هو شهر الصيف بامتياز وكما كان متوقع أكيد قلنا راهو باش نجي أيامات صعيبة شوي. وبالفعل بداية من هذا اليوم سترتفع درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ يكون ملموس خاصة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية. علاش؟ على خاطر الأرقام تتجاوز المعدلات العادية بفرق يتراوح ما بين 6 إلى 10 درجات. يعني تكون القصوى عامة بين 41 و 46 درجة مع ظهور الشيلي ما عدا السواحل الشرقية. وكنقول هنا السواحل الشرقية يعني الأماكن المطلة ولا القريبة للبحر اللي تكون فيها درجة حرارة أقل ما بين 35 و 40 درجة. ولهنا كما شفتوا لهنا بدينا نتحدث على الأربعين الأرقام الأربعين. هذا هو
4: سؤال الأول معناتها توصل 45 ولكن الإحساس الرسم في الظل نحسه 50.
12: أي نعم سؤال جيد في بلاصه. احنا كسائر بلدان العالم نقيس درجة الحرارة حسب معايير اللي تضبطها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نقيس درجة الحرارة في الظل ولكن اللي نحسوه دوما نزيد عليه من 4 إلى 5 درجات. هذا بالاعتماد على نسبة الرطوبة وأيضا الخصوصية الجغرافية للأماكن الداخلية. نعرف اللي كون مثلا جهة القيروان تختلف على جهة القصرين. يعني عادة ما تكون القيروان اللي نحسه إذا كان مش نسجله على سبيل الذكر القيروان يوم الأحد في حدود 46 درجة. نعتقد اللي كونها تتجاوز 50 اللي نحسوه وبالتالي
4: لهنا القيروان تخلط 51-52
12: تخلط بسرعة يعني اللي نحسوه. ولكن المهم في هذا الكل احنا الحرارة باش نعيشوها ولكن لازم نتعلم وتكون عنا ثقافة التعامل مع مثل هذه الوضعية.
4: قبل ما نحكيو على التعامل بداية الأسبوع معناتها 2 و3 باش تقعد نفس درجة الحرارة.
12: نعم في تعريفنا البسيط قبل ما نمر نهار 30 حبيت نقول تعريف البسيط ما معنى موجة حر. موجة حر هي أيام متتالية لدرجة حرارة غير اعتيادي تتجاوز المعدلات من 3 أيام فما فوق. وبالتالي لهنا نتحدثوا على جمعة سبت أحد نقطع مع هذا الارتفاع. يعني مش نقطع قطعا باتا ولكن تنخفض درجة الحرارة مقارنة باللي سنجلوه خاصة سبت أحد باش نرتاحوا شوية معناها 2 و3 لتعود من جديد درجة الحرارة إلى نسقها التصاعدي. هنا نجمو نحكيو على موجة حر ثاني نعملوا ترتيحة 2 و3 تغير اتجاه الريح تنخفض درجة الحرارة تنخفض ولكن ديما راي يبقى طقس سخون لكن تنخفض من حيث مقارنة الأرقام بداية من يوم الأربعاء إلى حدود نهاية الأسبوع القادم تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع من جديد.
4: واضح به ساعات كي تكثر سخانة وشهدنا في الصيف اللي فات واللي قبله اللي مع الأربعة الخامسة متاع العشية يقوم عجاج ولا مطر وريح قوية وكذا. فما الريسك هذا في الأيام الجاية؟
12: أكيد يعني نشوفه لهنا لكونه هذا في علاقة أخرى بالحرارة المرتفعة، أكيد ممكن جدا على غرار يوم الغد نتيجة الارتفاع في درجة الحرارة فما طاقة حرارية تنحبس في الفضاء وبالتالي إمكانية واردة جدا لتشكل وظهور الخلايا الرعدية، وبالتالي تتقوى سرعة الرياح، تتقوى سرعة الرياح نسميها الرياح الهابطة أثناء مرور هذه السحب الرعدية اللي نجم سرعتها تتجاوز أحيانا أو غالبا 60 كيلومتر في الساعة، لكن في شكل هبات ما هيش رياح دائمة ولكن ظرفية. يعني كما لاحظنا كان نذكروا يعني الصور في جهة نابل تحديدا قريب، يعني فجأة تراكمت السحب وهذه كانت نتيجة الرياح الهابطة
4: غريبة وفي نص ساعة اختفت. عم خليت
12: هو الحرارة كي ترتفع نحن نقول ديما في علم الأرصاد الجوية حتى شيء ما يضيع كله يبقى مخبي ليستثمر مع طاقة حرارية وسرعة الرياح تكون هابطة ملفتة للانتباه.
4: معنا المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سي سرحان الرحالي. جيهن بن عبد الله تحب تسألك.
8: مرحبا سرحان. كي نرجع ل 2025 اللي احنا اعتبرناه صيف سخون برشا مقارنة بالمعتاد، المعدل الوطني في العشر ايام هذوما تقريبا كما 10 حتى 20 جويلية عشنا درجات حرارة بمعدل 36.1 على مستوى تونس الكل. اذا نقارنوا نفس الفترة بالمدة هذية وين نحكيه على ارتفاع درجة الحرارة ل 40 و 45 درجة، هل نجم نقولوا انه السخانة زادت في نفس الفترة مقارنة بعام ناول؟ وهل موجة الحر هذية نعتبروها موجة حر مبكرة على خاطر في العادة بالنسبة لنا الصيف يسخن أكثر في أوت مادام سخانة فوق الأربعين في جويليا، فهل هذه موجة حر مبكرة في بلادنا؟
12: نجم نقول اللي هي موجة حر في وقت، علاش؟ على خاطر عدينا جوان معناها بصفة كلاسيكية يعني صباحا يكون تم استقرار لكن العشية تظهر الخلايا الرعدية وبالتالي ما سجلناش أرقام كبيرة في جوان، ولكن ديما اللي نتوقعه في جويلية هو شهر السخانة اللي نسجلوا فيه أرقام كبيرة. لهنا نجم نقوله ماناش نسجلوا أرقام قياسية، علاش؟ على خاطر إذا كان نقوله المعدلات العادية الفارق في المعدلات العادية يتراوح ما بين 6 و 10 درجات، نشوفوا معدلات اللي على سبيل الذكر ناخدوا تونس قرطاج يعني درجة الحرارة فيها 35 درجة السنة الفارطة في شهر جويليا، كيف كيف 35 درجة كحرارة قصوى معناها في جويليا 2024، ولكن فما رقم قياسي مهم كون نذكر به سنة 2023 تحديدا 24 جويليا 2023 سجلنا 49 درجة، لكن الأيامات هذوما في موجة الحرارة باش نسجل كحرارة قصوى في تونس الكبرى أو تونس قرطاج تحديدا 42، وبالتالي نزيدوا على 35 تقريبا 7 درجات وهذا يعتبر مقبول عموما.
4: مو باش نسألك سي سرحان الرحالي، كي نشوفوا باريس في الأربعين ولندرا في الأربعين نقولوا معناتها كان هما كيكا أكيد باش تجينا موجة حر وأكيد السنة باش نحطموا رقم قياسي، خاطر البلدان اللي احنا مقابلينهم حطموا برشا رقم قياسي.
12: هو في الحقيقة لازم نفهم الفوارق والمواقع الجغرافية، أوروبا تختلف كثيرا على المناخ المتوسطي متاعنا، عادة هما حتى في 35 درجة نجم تقلقهم بطبيعة نحكيه على درجات حرارة اللي نحسوها 40، فما بالك إذا كان الأوروبي يعيش في تونس نعتقد اللي كونه شيء لا يطاق، إذا كان أنت عندك 40 درجة أو 42 درجة من المتوقع كون درجات الحرارة توصل حتى 47 أو 48 درجة. بطبيعة الحال فما دراسة المناخ الهواء الصحراوي الصحراء اليعن الهواء الجاف، يعني الخصوصية الجغرافية تلعب دورها، ولكن احنا لسنا بمنأى عن التغيرات المناخية، تونس كسائر بلدان العالم الكل من المحتمل جدا وهذا اللي بش يصير تتعرض الى موجات حر. نعمل دوما في موجات الحر لكونا ما نسجلوش ارقام كبيرة، 49 درجة اللي سجلناها يوم 24 جويلية 2023 اكيد اللي حاسين به كان تقريبا في حدود 53 ولا 54 ونتذكروه النهار هذا بالباهي
10: يعني طبعا. فقط باش نكملوا حبيت ناخذ رايك في مساله تاثير الرطوبه، هوني تحكي برشا على الرطوبه لوميديتي مع السخانه هذه ويتعطى الفرق جوستمون في الرسونتي تاع السخانه هذه من الجانب الاوروبي وعنا احنا مش كيف كيف بسبب الرطوبه.
12: نعم، لاندكس الميديتي نسبة الرطوبة أكيد فما معلومة لهنا نجم معلومة عامة نجم نقولوها، الحرارة اللي تحسوها تتحسب في علاقة بالرطوبة ولكن البرودة اللي نحسوها في الشتاء نحسبوها الاحساس نتاع البرودة نتعاملوا مع سرعة الرياح أو نوعية الرياح إن صح التعبير. بالنسبة للرطوبة أكيد تختلف شريط الساحل دور البحر في تلطيف الأجواء خاصة الأماكن المطلة على البحر. أكيد نسبة الرطوبة تنخفض جدا وبالتالي كل ما تنخفض درجة الإحساس نسبة الرطوبة أقل من 30% إلا ويبرز الشهيلي وتكون رياح شهيلي رياح جنوبية اللي يسموها بلغتنا الدرجة الجبلي، هذا اللي قلق وهذا اللي يكون هواء صحراوي.
4: واضح. شكرا لك الأستاذ سرحان الرحالي المهندس معهد الوطني للرصد الجوي.
11: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
4: نسمة لفام، تخيلوا فسخنا هذه وجارتي تحمي في الطابونة، تبيع في الطابونة، وهاني شريت من عندها، بعثت لنا زوز خبزات طابونة تصورهم، برشا بعثتوا تصور في الكراه، في واحد بعث لنا تصوير تسخانة، أما ليسانس بشوفة رد بالك لا تنسيه، أبعثوا لنا على 23513000، بعثنا عدي لكم تصور الفيديوهات اللي هبطوهم الكل. في ملا سؤال درجات الحرارة باش نسألهم بعد باش نحكيه في التام هذا كل سيناجي، معتا أنا ما في باليش، أما كتب بعنا درجات الحرارة في الدول الأوروبية، فما درجات كي يوصلوا ناس يروحوا من خدمهم، يروحوا من قراياتهم وغيره، معناتها فما أماكن حتى بلدية مثلا ما فيهاش كليماتيزور كذا توصل 45 يقولوا لهم روحوا، معناتها عنا الحكاية هذه في تونس، معناتها نجموا تصيروا لو وصلنا درجات قياسية ولا لا 45 كما قلت نمشيوا الحمام ونزغرتوا ما عناش ريفليكس هكا كما كان يحكي هو يقول 45 عنا رانا موالفين بها. أي
13: احنا موالفين استنسنا الدرجات هذه نحكي على خاصة معناها السكان المناطق اللي ترتفع فيها درجات الحرارة معناها بنسق كبير كما كان يحكي سي سرحان، مثلا في القروان، في القصرين، في سيدي بوزيد، في مناطق الجنوب اللي تنجم توصل الحرارة أحيانا إلى 50-51 درجة. هنا بصراحة
4: ما توقع الغدوة في القروان 51-50 يعني اللي نحسه
13: في الظل،
4: لا في الظل 45 معناتها باش تولي 51 كما نحسه.
13: بصراحة أنا نحيي الناس اللي يخدموا في الطقس هذا، ثم مهن اللي تستوجب أنه الناس يبدوا البرة
4: كما المرأة اللي تحمي في الطابونة هذي اللي في كوشة
13: والبنات يخدموا في الشوانت نتاع المقاولات اللي اللي يخدموا في الفلاحة،
6: عوان الأمن والقوات العسكرية،
13: عوان الأعوان الأمن
6: اللي في الحدود،
13: فوالا الناس
4: الكل اللي تخدم باش نحكيو عليهم بعد. نادية باش تحكي لنا شنو تنجم تعمل لغيرك، معناتها كيفاش نجم تعاون غيرك، والله معناتها حتى ستيكة ما بارد واعطي الناس قاعدة تخدم حاجة بسيطة حيوانات كذا، معناتها نجموا نعاونوهم بطريقة كبيرة. يلا نمشيو توا نعملوا طلع في الجرايد باش نكملوا نحكي في ميدي ماك
11: في الشرايط. في الشرايط
4: بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من بينهم صانعة محتوى انستغراميز وصاحبة مقهى، تفكيك شبكة دولية ترويج المخدرات وغسيل الأموال. كلمة غسيل الأموال ولات تتقال بارتو، كان فهمنا ناجي ما معنى غسيل الأموال، هي أموال تجيكم من مصدر لا قانوني وتتحط في مصدر قانوني. غسيل الأموال بمعنى تكون جايتك من دروغ، من سرقة، من متاجرة وتحطها في قهوة، في شركة، في كذا، في بيرو يكون وهمي ولكن الشيفر دافير متاعه تدخل في الشبكة القانونية لأبحاث حجز كمية هامة المواد المحظورة والأموال والسيارات، أكثر من 200 كيلو من المخدر الزطلة، 5 كيلوات من الكوكايين، الأموال والسيارات مبلغ مالي 1.5 مليار دونك، إلى جانب عدد السيارات الفخمة والدراجات النارية وبطاقات إيداع. أنا شفت بطاقات إيداع ناس لا ما ناس مضخمة ما ناس
13: كتراهم مضخمين حتى ما حتى الوسائل اللي يستعملوها
4: وسائل كتراهم تقول أي والله
13: تعرف يا نوفل شو لو يعملوا ولو يستعملوا في سيارات فاخرة يعني علاش
6: شو التمويه ولا شو
13: لا التمويه طبعا
4: باش تقول عبد لبس عليه ما يطرش شيء
13: ولا لبس عليه سيارة فاخرة من عرش ب 200 مليون ولا 250 مليون دونك ما تجمش تشك فيه ما تجمش دونك، لكن للأسف معناه يستعملوا في السيارات هذه سيارات فاخرة، يستعملوا في ويمارسوا النشاط متاعهم هذا مارسوا في مناطق وفي أحياء راقية وثمك مبالغ كبيرة برشا يعني، وفي تعرف العائدات المالية تعالت في تجارة المخدرات معنا عائدات كبيرة برشا. رو نحكيه على مليارات، لأنه اليوم الصباح نسمع في العميد في الديوان الناطق الرسمي وتحدث مع جيان معناها وحتى أرقام معناها خاصة على كميات كميات الكوكايين اللي هي معناها من أغلى وأرفع الأنواع معناها الأنواع للمخدرات قارة، ومعناها كميات راي بمئات المليارات معناها رو تجارة مربحة، لكن للأسف الشديد معناها قاعدة تدخل ثم كميات قاعدة تشد.
4: دونك لهنا نوعية الناس، وانا هذا اللي مخاوفني سينيجي معناته خبرتك في نتفليكس اللي احنا حابين نسمعها، فما ناس شباب صغار من عائلات محترمة يغريهم الربح السريع، وبرشا منهم ما يستهلكوش. معناتها انا قلت لك ناس كادر يقول لي يقولوا ايجا بيعوا كذا، تصور 10 ملايين في الشهر 20 مليون تغريه المبالغ هذيك والسهريات وكذا، ويدخل سلاح يدخل في تجارة، وللأسف واحد يبكي كيشوفهم مجدودين للأسف تبعوا رغبة الربح السريع، مش يجيوا يخدموا يتعبوا كذا ويخلصوا شهري. الربح السريع ولا يغري برشا الناس، وبرشا شباب معناتها نشوفوهم صغار كذا ما فهميش علاش باش يدخلوا في حكايه هكا.
7: هو المشكل انه
4: كيطلع ما عادش منحرف في بيع المخدرات، ولا مواطن عادي تغريه المبالغ الماليه الكبرى اللي نجم يربحها بسهوله.
7: هي مش مربوطه بالانحراف هكا، هو ما زاد راهو يقول لك انا اللي نجم يدخله هو في كيبيع للمخدرات يغزر، يلقى مثلا شهريه مدير ولا بي دي جي نجم يدخله هو في نهارين، يعني الفلان اللي يخدم شهر كامل مثلا، حتى انسان هو حتى موظف يا سيدي تلقاه يدخله في ساعه من زمان. هذا هو الربح السريع والربح السهل هو ديما يخموا فيه انه يكون ديما موجود. ثاني حاجه لو فما جانب اخر اللي فما البعض ويتحكيه هذا ونلقاه موجود ديما، يقول لك انه المشكل في تو انت حكيت اللي ما يستهلكوش، فما اللي يستهلكوا تكثر عليه الفاتوره، نحكيوا على برشا فلوس. دونك شي يولي يولي تاجر باش ينجم يوفر استهلاك، وخاطر نحكيوا لهنا فما برشا حاجات، والمشكل انه ولت نجم نقولوا راه وين ما نعرفش من لوم شما زاد تلقى راه ساعات ولت كانها مسهله تو
4: تغزل.
7: لا لا قبل انا نتذكر قبل كانت الحاجات هذه صعيبه برشا، شكون اللي يعمل معناها
4: وذيك يتاجر في الدروج يبدا من عطب الصباع
7: صحيح
4: الناس تتفاديه وكذا،
7: واحد في المليون تو ما توقعوش.
13: البروفيل نتاع تجار المخدرات اليوم تبدل تغير 180 درجه. اليوم ولات هالشبكات الاجراميه ذي ولات تعتمد على ناس، يعني نقولوا بالعبارة الأمنية اللي استعملوها الأمنيين، ما همش مفيشين في الداخلية. علاش؟ لأنهم ما يجلبوش الانتباه الأمنيين، دونك ما تنجمش تشك فيها، معناها يستعينوا بمواطنين عاديين وأغلبهم بنات أو نساء.
4: لاحظنا في السنيبر قدام المرأة في تتزعم عصابة،
13: كتشوف أنت تشوف اللي تم إيقافهم في هالشبكات هذه الإجرامية اغلبهم ما مش معروفين، معدوم سوابق عدليه.
4: هذاك علاش انا قلت مغريات وللاسف ويستسهلوا العمليه.
13: والله هو القانون واضح هنا لو في
4: نشوف القانون واضح
13: خاصه في الترويج والمتاجر بالمخدرات راهي عقوبات صارمه.
4: وانا مع ما نسمحش لان كانت تحط لي ولدي في الريسك وناس نعرفهم في ريسك باش يستهلكوا، انا مع عقوبات اكثر من كيكه. ايمن من الدنمارك بعث لي قال لي 25 سخانه عارفي، قال لي برا روح العشيه 25 سخانه في الدنمارك. تحيه ليك. غسيل الاموال منين جيت قبل ما نمشيو فاصل؟
7: والله
4: يعني كل واحد وبارامتر اللي عايش فيه. تفضل اسلاح.
7: هو الحقيقه معناها انا من الاسئله ديما اللي نقول علاش يقولوا غسيل اموال ولا تبييض اموال، اما القصه الاكثر الاقرب للواقع معناها مازال فيها جدل محل حكايه. ما يقولوا قبل زعيم المافيا الكابون كي كان عنده هو خاطر كان يمارس في تجارة بيع الكحول خلصة، الفلوس هذيك اللي دخلها الكل ما كانش عارف فيش ينجم يدخلها في السيركوي، مشي يشري في البريسينج. البريسينج الكل كان يحط فيهم فلوس هذيك جد من غادي الكلمة
4: غسيل.
7: دونك يشري البريسينج يقول لك انا بريسينج يدخل في 10 مليون، يقول لي دخلت 100 مليون.
13: ثم تفسير
4: معناتها كان مشى يخدم في كوشه يولي تسخين الاموال راه ما عادش غسيل.
7: كيما مثلا اسكوبار الاموال نتاع الدروغ كانت عنده شركه نتاع تاكسيات في نيويورك، اما شنو يدخل كيما قلنا احنا مليارات فيها كان تاكسيستي واحد.
13: هذا تفسير هذا تفسير.
7: لا الكلمه منين جاي؟
13: لا ما هذا تفسير
7: هذا هو التفسير.
13: لا مش هذا هو،
7: مش
13: خاطر كي تدخل تحل السيت نتاع القفي مجموعه العمل المالي وتشوف ما معنى كلمة تبييض أو غسيل اللي بلانشيمون.
4: لا هذاك المعنى هو أصل الكلمة منين جات.
13: لا ما هو شي يقول لك هو هي عملية اسمها لها غسيل لأنه العائدات الفلوس اللي جاية من المخدرات وتجارة الأسلحة والمتاجرة بالبشر فلوس مسخة يعني فلوس متسخة يعني فلوس غير شرعية. دونك عملية غسلها تحولها من معناها من الاتساخ الى النظافة.
14: هذاك هو صار. اما هو بالصدفه جاء البريسينغ دونك ركبت الكلمه على الكلمه. ترى نحي لي الفاصل خاطر حكينا برشا نمشي وطول موزيك
10: موزيك 24 في موزيك 24 باش يحاول في
14: منشط واصل معناتها نجم ينحي الفاصل. لا ما هو ما فهمش فاصل انا غلطت. برشا بعثولنا برشا ناس على الرقم نتاعنا 23 513 1000 23 513 1000 قاعدين تبعثولنا في عيشتكم. فما اللي تليفون يقولوا رئيس خانه والدنيا ما عادش نجم نبعث وكذا. دونك تو بعد نهبطوا لكم تصوروا الفيديوهات. يلا نحكي
10: باش نعملوا نحكيوا على الخمس سنين الجايين كيفاش باش يكونوا, شنو الرؤيه, شنو ينتظر فينا, شنو محضره الدوله, شنو اولوياتها. هذاك علاش مخطط التنميه 26-30 اليوم على طاوله البرلمان. وقبل البرلمان كانت حكيت فيه رئيسه الحكومه وقت اللي اشرفت البارح في القصبه على اجتماع وزيري كان فيه الحديث على عديد المواضيع, ولكن اكدت على ضروره متابعه تقدم تنفيذ كل المشاريع. حكيت على المستوى المركزي والجهوي والمحلي, حكيت على التسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي. تقول خاصة أنه مش يتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 26-30. حكيت هوني على الأهداف, تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي, حكيت على التنمية الشاملة العادلة المتوازنة, حكيت على العدالة الاجتماعية وعديد المواضيع الأخرى منهم اقتصاد قوي ومرن وصامد وغيره. هذوما على مستوى الأهداف والشعارات في الحكومة. ولكن شنو قاعد صاير في البرلمان؟ البارح كانت فما جلسة عامة لجستمو الحديث على المخطط هذا. حاضر وزير الاقتصاد والتخطيط اللي تكلم اليوم في الموضوع هذا وعطى رؤية الحكومة في المخطط التنموي هذا.
15: إن هذا المخطط لا يقتصر على كونه وثيقة برمجة تحدد المشاريع والتدخلات, بل يمثل إطارا استراتيجيا مرجعيا لتوجيه السياسات التنموية طيلة الفترة 2026-2030, بما يضمن تكامل البرامج القطاعية والمجالية ويوحد الرؤية بين مختلف المتدخلين ويعزز نجاعة الاستثمار العمومي ويسرع إنجاز المشاريع ويرسخ ثقافة المتابعة والتقييم وقياس الأداء. استند إعداد هذا المخطط إلى جملة من الثوابت الوطنية والخيارات المنهجية التي أطرت مختلف مراحله, سواء في تحديد الأولويات أو ضبط مضمون السياسات التنموية والمجالية أو بلورة المشاريع أو صياغة الفرضيات. ونجيوهم بعد الفرضيات وبرشا كلام تقال على فرضيات وضرورة تحيينها. وفي مقدمة هذه الثوابت يأتي تكريس السيادة الوطنية باعتبارها خيارا يؤطر مختلف أبعاد التنمية ويقوم على حسن توظيف الإمكانيات والموارد الوطنية وتثمين الثروات والكفاءات التونسية مع الانفتاح على الشراكات التي تخدم المصلحة الوطنية وتحترم استقلالية القرار الوطني.
10: هذا على مستوى الرؤية الحكومية. حكينا على رئيس الحكومة, حكينا على وزير الاقتصاد, ولكن من جانب النواب يقول لك اوكي ممتاز فما مخطط تنمية, ولكن عندنا بعض المؤاخذات او التخوفات ربما خاصة على مستوى التنفيذ. انا حاولت هوني ناخذ لكم زوج جوانب على المستوى المالي والمستوى الصناعي. هات نبداو برئيس لجنة المالية ماهر الكتاري, شنو قال في الموضوع هذا؟
16: أن يكون فما مخطط تنمية خماسي هذه حاجة مهمة ومهمة جدا, لأنه يعطيك رؤية للبلاد من ماشي شنو نحبوا التصورات نتاعها. هذه حاجة مهمة ومهمة جدا. حاجة أخرى, شفتوا فما آلاف المشاريع, آلاف المليارات للتمويل. احنا المهمة نتاعنا في لجنة المالية باش نقيموا هل بإمكاننا أن نقوموا بهالاستثمارات هذوم الكل وتوجهات باش توجهات الدولة تتحقق. الحقيقة فما أشياء ظهرت لنا احنا في لجنة المالية ناقصة ولازم لازمنا نشوفوها، لأنه باش تعمل استثمارات عندك حلين، باش تعمل مشاريع الكم الهائل من المشاريع، وهي مشاريع مهمة ما يخفى على حد، سواء كان في البنية التحتية ولا في مختلف القطاعات، هذا مهم جدا. باش نجم تعمل مشاريع عندك حلين، يا إما تقترض يا إما تعمل نسبة نمو 4-5-6%. احنا في لجنة المالية، وأنا شخصيا كرئيس لجنة المالية، أنا ضد الاقتراض، أنه ما فماش حلول باش الاستثمار متاعنا يرتقي إلى الاحتياجات متاع البلاد وإلى طموحات المخطط الخماسي هذا. حاجة أخرى، ننتقلوا من الناحية المالية للناحية الاقتصادية، الاقتصاد راهو باش يتحرر، والاقتصاد باش يكون فما استثمار. حاجتين ولا ثلاث، اولا نسب الفائده، ما تنجمش انت البنكه تشري ب 7% والمواطن كي باش ياخذ قرض ولا المستثمر باش ياخذ قرض ياخذه ب 11% و 12 و 14 و 15%. انا ما نحبش نعطي انطباع سلبي ولا حاجه، لكن قادر على ما هو احسن.
10: هذا كلام رئيس لجنة المالية، يقول قادر على ما هو أحسن. نحكي على المستوى المالي والاقتصادي، ولكن خلينا نمشيو للجانب الصناعي والطاقي اللي ماهوش أقل أهمية. نلقاو كلام مقرر لجنة الصناعة في البرلمان محمد علي في النيرة، اللي تحدث السيد الهمامي، يقول فما 1300 مشروع صناعي مدرج في مخطط التنمية، ولكن يقول رانا لازم نلقاو كيفاش باش نوفروا لهم الأراضي المشاريع هذوما.
17: المخطط هذايا عنده هدف نتاع 1300 هكتار مناطق صناعيه، المناطق الصناعيه هذيا اليوم تحب توفير الاراضي، دونك نحرصوا لازم اليوم الدوله تحرص على نسب الانجاز، على كون نجموا نزوهم ل 1300 باش نخلطوا للهدف نتاعنا، وباش نجموا نوفروا الاراضي الصناعيه لاصحاب المشاريع اللي تحب تستثمر. النقطه الثانيه نتاعنا وهو النقطه البيئيه، بما ان اللجنه زاده تهتم بالبيئه، اليوم محطات التطهير اللي ناقصه، التصفيه الثلاثيه اللي مازلنا ما خلطنا لهاش، وهذا من بين التوصيات اللي ركزنا عليها. واختم بالنقطه الثالثه اللي هي نقطه الطاقه. اليوم الاستراتيجيه الطاقيه نتاعنا شفناها اخيرا في كي تعدى على مسموح بالشعب اللزمات، وهي لازم نخلطوا الى 35% طاقه مجدده في حدود 2030، لكن اللي استغربنا منه كي جانا المخطط اليوم ما لقيناش حديث على تخزين هذه الطاقه، خاطر ممكن في حدود 2030 باش تولي عندنا طاقه زايده عن الحاجه نتاع البلاد وقت موجوده الشمس، لكن في الليل ما ثماش شمس، دونك لازم نخمو في تخزين الطاقه الزايده باش نجمو نستعملها مثلا في الليل ولا العشيه تروح لعبك. دونك هذا اللي تسألنا عليه، هذا اللي حطيناه اليوم في التوصيات. دونك هذوما ثلاثة نقاط اللي كانت عندنا فيهم توصيات كبيرة، نسب الإنجاز في المناطق الصناعية مع تحضروهم، البيئة اليوم لازم اهتمام كبير به في إطار هذا المخطط، وأخيرا اليوم خزن الطاقة راهو لازم يكون من أول أولويات لدولة تونس.
14: واضح نجي زعيري، دونك موضوع مهم برشا وباش نتناقشوا فيه برشا مع هذا المخطط.
13: المخطط اللي تم طرحه ومناقشته،
14: عرفت الموضوع صعيب، موضوع كبير،
13: باهي أنه الدولة عملت على الأقل خريطة الطريق، معناها نجم نعرف بها المشاريع التنموية من هنا ل 2030، على الأقل نجم نعرف شنية المشاريع التنموية اللي باش تنجزها الدولة من هنا من 26 من سنة إلى حدود سنة 2030. لكن خليني أقول لك نوفل اللي محافظ البنك المركزي في النص اللي قدم به التقرير السنوي للبنك المركزي تاع عام 2025 تقريبا أعطانا التشخيص الحالي للبلاد، للدولة التونسية. شو قال؟ قال رو النشاط الاقتصادي التونسي بدأ يتعافى رغم هشاشة المحيط الخارجي، وأعطى بعض أرقام. قال حققنا نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.5% بعد ما كنا 1.6% عام 2024، هذا مؤشر إيجابي. وقرروا الفضل في هذا، فنسبة النمو هذه رمزوز قطاعات كبار هما اللي يساهموا في النمو الاقتصادي، الفلاحة والسياحة، يعطيك الصحة، وبدرجة أقل بعض الأنشطة الصناعية. به
14: معناتها يتسمى نمو فراجيل،
13: طبعا نمو فراجيل وقتاش احنا
14: نقولوا واحدة مرهونة بالطقس واحدة مرهونة بالأحداث.
13: نسبة النمو اللي حققناها في 2025 2.5% راهي غير كافية لحل مشاكل البلاد وتحقيق نمو اقتصادي. يعني وقتاش تقول راو اقتصاد البلاد اقتصاد متماسك واقتصاد قاعد ينمو بنسق، يعني نسق إيجابي جدا، وقت اللي نوصلوا نعملوا نوصلوا حتى 4.5 5 يحب ذلك نعمل 6%، و 6% ما نجموش نوصلوها في وقت قياسي جدا إلا ما تتراجع القوانين القديمة البالية. يتحدث على الاستثمارات المباشرة، وهذا هو المهم، لأنه اليوم تونس في حاجة إلى استثمارات أجنبية مباشرة، هي اللي باش تخرج الاقتصاد متاعنا من الهشاشة والنسق البطيء. يقول راو حققنا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجلت تقريبا زيادة بنسبة 30%. أعطاه حتى الرقم قداش دخلت الاستثمارات هذه، في حدود 3.5 مليار دينار عام 2025، وهذا دليل على أنه ما زالت فما ثقة المستثمرين في أفاق الاقتصاد التونسي. لكن خليني نقول لك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وين مشيت وقداش عملت. هنا يزمك تشوف الوجهة متاع الاستثمارات
14: في العالم.
13: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يا نوفل مشيت بنسبة 43%، أي ما قيمته 728 مليار دولار. وين مشيت يا نوفل؟ مشيت للدول المتقدمة طبعا، أهمها أو أبرزها تقريبا في حدود نصفها مشيت لدول الاتحاد الأوروبي، ثم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، ثم جزء منها تقريبا النصف مشي للدول ذات الاقتصاد النامي، في حدود 877 مليار دولار من الاستثمارات. وين مشيت؟ مشيت للدول أبرزها الهند، برازيل، تايلاندا.

0: استثمار وأمر حكومي هما اللي نظموا الاستثمار في تونس. ثم قانون 2016 من عام 2016 تخيلت هذا قانون يتعلق بالاستثمار، وعنا قانون فيفري 2017 اللي يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، وعنا أمر حكومي صادر عام 2017 هذا يتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمار. ثم أمر حكومي خرج عام 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار. أنا نسأل قديش من مرة اجتمع المجلس الأعلى للاستثمار، لأنه هذاك الهيكل الوطني الكبير اللي يحدد بقى هو اجتمع تقريبا عمل 6 أو 7 اجتماعات. آخر اجتماع صار في 11 فيفري 2025. لكن اللي تحتاجه تونس اليوم، وانا نسأل هنا المجلس الأعلى خطر من بين مهامه مراجعة القوانين القديمة البالية
1: العملة والاستثمار وكله.
0: يلزم مراجعة مجلة الاستثمار مجلة الصرف في أقرب الأجل.
1: كلنا ألف مرة
0: مراجعة قانون الاستثمار، وانا اعطيتك القوانين ترجع إلى أكثر تقريبا أكثر من 7 سنوات. يلزم تونس تنتقل من نظام التراخيص إلى نظام التصريح.
1: ما فهم القانون
0: ما زال عنا قدس كبير متاع التراخيص. ثم يلزم كما قال النائب يلزم تخفيض في نسبة الفائدة البنكية. رأوا المستثمر اللي يجيك أو حتى المستثمر التونسي اللي بيشيمش ياخو قرض من البنك قرض استثماري رأوا معناها بعشرة وبحتاش وباثناش في المياه راهو تكلفة الاستثمار كبيرة برشا، وخاطر ما فماش نسبة الفائدة فقط معناها في تكاليف الاستثمار. ثم شنو عملت أنت معناها لتحسين مناخ الاستثمار؟ هذه المشاكل اللي ما زالت عالقة، وإن شاء الله نتمنى أنه صحيح
1: تصير خطوات
0: بعد يلزم هالمؤشرات الإيجابية اللي بدأت تونس تحقق فيها يلزم تتلوها ثورة تشريعية. خطر رئيس الحكومة في البلاغ متاعها البارحة نقرأ والله معناها حقيقة شدت انتباهي شوية كلمة الثورة التشريعية
1: واضح
0: نسمع بها لكن مريتش
1: واضح. شكرا لك نجي زعيري مهم برشا القانون وبش نرجع له برشا مرات. يلا نمشي مش حكا مش حكا. شكرا لكم قاعدين تبعثونا برشا برشا برشا مساجات وفي ملحكاية على 23 513 ألف نرجع لهم بعد. يلا جيهن
2: فما 3 سيناريوهات مقترحة ومحطوطة على الطاولة في العالم الكل تهم ارتفاع درجة حرارة الأرض. باش نرجعوا نحكيو فيهم بالوحدة بالوحدة. مقبل موجة حر هي الأولى في تونس في صيف 2026 باش توصل أيام ماي
1: فما
2: تنفيسة صغير نجم نقولوا رسميا بدي الصيف ورعب بدي الصيف ولو إنه حكينا فيه الموضوع. ما في نفس الوقت بدي التخوفات التونسي من الانقطاعات إنه درجات الحرارة باش تكون كبيرة نوعا ما. نحب نقولوا اليوم إنه درجات الحرارة هي بر وبحر على خاطر كيما الجو يسخن حتى البحر الكليماتيزر الطبيعي اللي من المفروض هو يعاون الجو باش يتبرد هو قاعد يسخن ويزيد يخزن السخانه اكثر واكثر.
1: جنبك خريطه باللي يشوفها شو هذيك الدنيا
2: هذا البحر اللي بالاحمر والاورانجي هوني خريطه البحر من موقع كوبرنيكوس اللي خرج التقرير تاعو المناخي لشهر جوان. ارتفاع درجه المحيطات زادت والبحر الابيض المتوسط هو اللي يهمنا اكثر اللي درجه حرارته زادت بسته على المعادلات الطبيعيه. باش ناخذوا التفاصيل الكل
0: حمارت الكره الارضيه
1: والله حمارت
2: واحنا سبب
1: ديما انت احنا سبب ينصير معناتها البشر سورتو الصناعات الكبرى راهو
2: معناتها
1: صحيح انا كمواطن سبب اما الصناعات الكبرى تونا يجي الوقت نحكيو اي
2: سبب اما بدرجات مش كيما المواطن التونسي كيما المواطن الصيني الامريكي ولا الاوروبي. احنا قاعدين نعيشوا في تبعات التقدم والتطور الصناعي اللي هم عملوها. احنا قاعدين جوست نتفرجوا في الخرائط ونقولوا قداش حمرت علينا الدنيا وين باش نعوموا في السنين هل في الويكاند اذا نجموا نعوموا ولا لا. الاجابه من بعد شويه. الاحتباس الحراري سبب فيه بطبيعة الحال انه الكوكب الكل مريض الكل سخن يعاني من السخانة. الانبعاثات هي الاساس والصناعة. ثاني اكسيد الكربون ما يمشيش في الهواء هو قاعد يتخزن يتخبى في الغلاف الجوي وكل مرة يعطينا درجات حرارة او يساهم في ارتفاع درجات الحرارة اكثر واكثر. معها عدة ظواهر طبيعية قاعدة تظهر كما النينيو اللي تحكي عليه مؤخرا واللي كان سبب في القبة الحرارية اللي عاشتها اوروبا في جوان. مرصد كوبرنيكوس اللي خدينا من عنده تصويرة البحر هذية اللي بالاحمر البارح خرج تقرير متاعو لشهر جوان. جوان 2026 تصنف ثاني أسخن شهر جوان عاشوا العالم الكل
1: من اللي بدأت الميتيو
2: من اللي بدأت بالضبط. الأول هو جوان 2024، الثالث هو جوان 2023، هذا على مستوى العالم.
1: بعد 2020 بدأت الجو،
2: بدأت الأمور تصعب شوية خاصة في 2024، هابش نقولك عليه.

0: بيشما بالنسبة لأوروبا بعد القبة الحرارية اللي تعديت شهر جوان هو الأسخن بالنسبة لأوروبا في تاريخها الكل عمرها ما عاشت معادلات كيفه, وين ارتفعت درجات الحرارة بثلاثة درجات واللي هي كبيرة برشا على خاطر درجة واحدة تعمل فارق فما بالك ثلاثة. التقرير هذا درس زيدا درجة حرارة المحيطات اللي سجلت أعلى قيمة على الإطلاق في شهر جوان, يعني درجات الحرارة في المحيطات الكل ارتفاعها كان بين 5 و8 درجات, يعني جيونا لشهر جويلية المحيطات وهم مخزنين السخانة اللي عاشوها في شهر جوان. نعرف البحر يسخن أما ما يبردش فيسع فيسع. اللي همنا أكثر هو البحر الأبيض المتوسط في تونس اللي احنا نتأثروا به. درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط زادت بستة على المعدلات اللي نعرفوها, نحكيه على احترار عالمي بر وبحر صباح وليل, يعني ما فماش راحة ما فماش انفس. تونس جويلية 2025 هو كان من بين أسخن الأشهر, ولكن من المتوقع أنه جويليا 2026 ينجم يخل بلاصة هذه. موجة حر بحرية هيت نفهمه مع المعهد الوطني للرصد الجوي درجات الحرارة كيف باش تكون في الويكاند بالنسبة للبحر, مع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
1: نشير لكون درجة حرارة مياه سطح البحر ستكون بسواحل الشمال في حدود 26 درجة, السواحل الشرقية بخليج الحمامات إلى غاية الشابة في حدود 27, وتصل بخليج جابس إلى حدود 28 درجة. بداية من يوم السبت على الساعة 9 صباحا إلى غاية يوم الأحد ستكون سباحة غير ممكنة نتيجة وصول تيارات هوائية منخفض للضغط الجوي, هذا سيساهم في ظهور الأمواج خاصة بمناطق الشمال ومحليا شرق تونس, وبالتالي الحذر والانتباه تبقى ضرورة قصوى. صحيح الجو حار ولكن السباحة غير ممكنة, لهنا لازم نعرف نتأقلم مع هذه الوضعيات. إن شاء الله تمر بسلام, وإن شاء الله كل تكون فما يعني شدة حرارة أكيد سيأتي الانفراج لاحقا
0: إن شاء الله. هي سخانة مرتفعة بر وبحر, مالوغوزمون البحر ما يعاومش, ما أخطر حاجة في سخانة
2: البحر ما يعاومش هذه معناتها
0: فما اضطرابات يخافوا علينا من حوادث الغرق, رب يحفظ الجميع. قال اليوم
2: معناتها لهنا فهموني, فما وجهة نظر ميتيو فما الواقع, الواقع انه الويكاند هذا البحورات باش تتعب ولا معناتها ممنوع لي بحر نمشي, معناتها هو سخانه تخاف والدنيا وكذا, ولكن الناس باش تمشي ولا,
0: ولكن البحر باش يكون هيج, وهوني نعرف الحوادث اللي تنجم تصير ولازم خسرنا ارواح في بحوراتنا. فعلى الاقل حتى كان غمرت ومشيت حبيت تبرد في البحر اللي باش تلقاه بطبيعته
2: سخون في الليل
3: هو يعطيك النصيحه وانت دير لك ملك برد.
0: وهو هذا المشكل اللي احنا ما نسمعوش التوصيات اللي تجينا من الحمايه المدنيه ولا من المعهد الوطني للرصد الجوي,
3: بعد يصيروا الكوارث.
2: ما انا مريض حتى بلاد يقول ما تمشيو حتى بحر في نهار هكا معناتها
4: ما دامي ما فما انت والبلاد راه بتجي
3: فما لي كولور فما لي كولور
4: فما لي كولور
2: في حاله البحر
4: في حاله الغرق ما تصير كان في تونس
5: كيما يمشيوش بحر شو نعمل
2: اي ليه ما فهمتش نقصد انا معناتها انا نحسي نصيحه عامه كيما امي تقول لي مثلا براقر على روح معناتها جاع ما تمشيو حتى بحر شنو حتى بحر
0: ردوا بالكم
4: هو قال لك رد بالك
2: ليه قال ما تمشيوش
4: ما هو خدمتي يحذرك انت بعد ما تحب تعوم ايه؟ هو يحذرك
2: معناتها نحب تحذير كيما قال ناجي يتاقلم تفضل جهنيه
0: سخانه البحر هي مش كان نعومه عندكم الحق تطرح الموضوع هذا اما سخانه البحر تخلينا نخمو في المستقبل في الخريف والشتاء الجاي شنو ينجم يصير مع ارتفاع درجه حراره البحر وهوني نسمع الخبير المناخي حمزة حشيد.
6: ممكن فما ظاهرة تثير أكثر قلق من الأخرى اللي هي من ارتفاع درجات حرارة بها البحر الأبيض المتوسط وين وصلت إلى مستوى 30 درجة في جزء كبير من فارق الحراري تقريبا كان في خليج ليون في مستوى 6-7 درجات أعلى من المعتاد, وهذا تقريبا عنصر خطير. ليش خطير؟ لأنه لما البحر الأبيض المتوسط أو المحيطات عموما لما تخزن كمية كبيرة من الحرارة أو تتحول إلى ما يعرف إلى خزان حراري, الخزان الحراري هذا أو يكون هو دعامة لتكون ظواهر مناخية متطرفة ممكن اللي باش تصير خلال فصل الخريف او الشتاء, يعني ممكن هنا نستحضر اللي صار في تونس خلال شهر جانفي وجوان 2026 هو كان بالاساس جزء منه نتاج اللي صار في جوان 2025, يعني تقريبا الحكايه تتكرر لكن تتكرر بنسق اعلى لانه موجات الحر السنه بدات على بكري, وهذا مؤشر غير جيد بالمره كان نحط القراءات او نمزج القراءات مع بعضها نحطها اون كوفازمون على شنو باش نلقاو باش نلقاو ظواهر محليه باش تتفاعل مع ظواهر ناجعه على ظواهر اكبر, يعني ممكن الانتظار تاع الحديث الحديث على ظاهرة التنين والخارق في خريف وشتاء 2026 واللي بشي تفاعل الدرجة الأساسية مع اللي بشي تصير عنه مش عطينا مشهد معقد شوية في المنطقة متاعنا. ممكن ملامح الأولية واللي هي مش نهائية لكن ملامح أولية اللي ممكن تكون هناك تساقطات مطرية مهمة في تونس الأجزاء الشمالية والوسطى واللي ممكن تكون تساقطات كميات كبيرة في وقت وجيز. وهذا الإشكال مش الإشكال معنا في الأمطار، بالعكس حاجة ممتازة اللي يصير، لكن لما تكون بكميات كبيرة وفي وقت وجيز هذا المقلق في الموضوع. ممكن نقطة ثانية اللي قاعدة تول ملامح نتاعها تتشكل باش تجينا فترات وين درجات الحرارة باش تكون ربيعية ساخنة نوعا ما في فصل الشتاء، وهذا معناه الدرجات باش تكون ممكن ربيعية دافئة نوعا ما في فصل الشتاء. وهذا طبعا ما ينجمش يمر مرور الكرام دون تأثير على الإنتاج الفلاحي، لأنه يعني تقريبا المرحلة هذيك اللي هي مرحلة الأزهار أو اللي ممكن جزء كبير من الأشجار أو النباتات اللي تحتاج إلى عدد معين من ساعات البرد معناها باش توصل إلى مرحلة الأزهار، معناها باش يصير اختلال. طبعا ممكن نلاحظوه على مستوى محلي وكذلك على مستوى دولي في تبعات اللي ممكن تنتج عليه لاحقا.
0: هذه بعض التبعات اللي تخلينا نفهموا انه النمط المناخي تبدل، سلوك الطقس اذا قاعد تبدل. عندنا كاين بعض الحلول انه تتكيف بنيه تحتيه وسلوك وانه تحاول تخفف الاثر. شنو يتوقعوا في 2030؟ حد الامان المناخي هو انه ما ترتفعش درجه حراره الارض اكثر من 1.5 درجات هي اللي وصلنا لها، ما كاينش النظم البيئيه الكل تنجم تكون مهده، الوجود البشري زاد والنشاط البشري نجم يكون مهدد. لطف علينا اما يقولوا الخبراء وارد 195
5: لطف علينا مش تقول لي اما قالت لك اللطف عليك ورجعت لك
0: يقولوا وارد على شويه على خاطر
4: قبل ما تنقرض
5: خذوا كونجياتكم النقصين الكل يلا 30 سكوند مزيان.
0: يتوقعوا في 2030 السيناريو الاسوء انه درجه حراره الارض تنجم تواصل الارتفاع نتاعها اذا ما وصلناش الى الحياد الكربوني وتنجم توصل 2.6 درجات، وهوني نحكيو على نشاط بدني مهدد، على أراضي تنجم تختفي، على مدن ينجم يغمها الماء. ذيك علاش قلت لك وارد سيناريو الانقراض. الثاني وانه ينجح الانتقال الطاقي وينجح الحد من الانبعاثات الكربونيه وقتها درجه حراره الارض ما تفوتش 1.5 اللي وصلت لها توا ويبدا الكون يتعافى تدريجيا، ولكن في جميع الحالات يتوقعوا انه 3 و4 سنين القدام باش نعيشوا موجات حر مرتفعه متواتره وهذه جراء الاحتباس الحراري.
4: مروا الى
5: يعطيك الصحه جيهان بن عبد الله، راهو الانقراض تحكي بعد سنوات وسنوات.
4: سؤال ما جاوبتش عليه
5: اللي هو
4: اي توا نمشي ونعوموا في البحر ولا ما نمشيش؟
5: نشر جوي قال لك ما تمشيش
0: وانت وضميرك.
4: لا انت ولا خارج في كونجي نهار اثنين ايش
5: تعمل؟ اقعد ما تحلش الكليماتيزور في الدار، اقعد تبشمت واسمع. سينيجي باش نتوحشوك جي حدانا خليل ان شاء الله نهار الاثنين. يلا شكرا لك جيهان. فاصل وبعد نقول لكم البحر على تعوم ما تعوموش، معنا برشا تفاصيل باش تحدينا زاد النادي شويه اخر خوره تقدم الاخبار. نرجع لكم في الجزء الثاني.
7: ركور في درجه الحراره ونسمه لفام مع ميدي ماك
8: تدلل تدلل.
9: الجو حفالي في جربه بالكادوات والافريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
8: تدلل
10: جيان ايام دللنا.
11: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
12: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي، بتيال بنك توصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70-131-800.
13: كاليبسو Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Cairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Cairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
14: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
15: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن حجز أكثر من 63 ألف لتر من المياه المعدنية المخزنة تحت أشعة الشمس ببن عروس في ظروف غير مطابقة لمتطلبات السلامة الصحية. وتؤكد الهيئة أن تعريض المياه المعدنية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزينها في أماكن ترتفع فيها درجات الحرارة يعد مخالفة لشروط الحفظ المنصوص عليها وقد ينعكس سلبا على جودة المنتوج. وتذكر الهيئة بأنها كانت قد نبهت في بلاغ توعوي سابق إلى مخاطر هذه الممارسة ودعت كافة المتدخلين في قطاع توزيع وتسويق المياه المعدنية إلى الامتناع عن تخزين أو عرض القوارير تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف غير ملائمة لما قد ينجر عن ذلك من تأثير على جودة المنتوج وسلامته، مؤكدة أن عمليات المراقبة الرسمية ستتواصل للتصدي لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن مرتكبها. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول انتدابا مباشرا بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط، أهمها أن يكون المترشح قد أتم بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن 5 سنوات بعد البكالوريا في إحدى الاختصاصات المحددة ضمن الملحق بموقع ويب مناظرات وزارة الداخلية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن أن نسبة النجاح الإجمالية في امتحان البكالوريا بدورتيها الرئيسية والمراقبة تقدر ب 67.35% في صفوف أبنائها المكفولين. وترشح لامتحان البكالوريا هذا العام 98 تلميذا وتلميذة من منظوري جمعية SOS، نجح من بينهم 66 تلميذا منهم 21 مترشحا نجحوا في دورة المراقبة موزعين بين المنازل المندمجة وأسر برنامج دعم الأسرة والوقاية من الأهمال. دوليا الكرملين يعلن وجود تواصل بين روسيا وتركيا بشأن إمكانية أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. بعد سنوات من النقاشات حول مستقبل العملات الرقمية يقترب الاتحاد الأوروبي من إطلاق اليورو الرقمي في خطوة تهدف إلى تحديث وسائل الدفع وتعزيز استقلال المنظومة المالية الأوروبية. فما هو اليورو الرقمي ولماذا يثير هذا المشروع اهتماما واسعا داخل أوروبا؟ تقرير غفران العكرمي.
16: اقترب مشروع اليورو الرقمي من مرحلته التشريعية الحاسمة بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح بدء المفاوضات النهائية مع حكومات الدول الأعضاء تمهيدا لاعتماد التشريع قبل نهاية العام الجاري. واليورو الرقمي هو نسخة إلكترونية من العملة الأوروبية يصدرها البنك المركزي الأوروبي ويهدف إلى استكمال استخدام النقد التقليدي وليس استبداله، مع إتاحة الدفع عبر الإنترنت أو حتى دون اتصال بالشبكة، مع ضمان حماية عالية لخصوصية المستخدمين. ويطمح الاتحاد الأوروبي من خلال هذا المشروع إلى تقليص اعتماده على أنظمة الدفع الأمريكية مثل فيزا وما ماستركارد وخدمات أبل باي وجوجل باي بما يعزز سيادته المالية. ومن المنتظر إطلاق مرحلة تجريبية للمشروع سنة 2027 على أن يصبح اليورو الرقمي متاحا للمستخدمين بحلول عام 2029 إذا استكملت جميع الموافقات القانونية. وما زالت المفاوضات تتركز على كيفية تعويض البنوك وشركات الدفع إلى جانب تحديد الرسوم التي سيتحملها التجار وسط توجه لجعلها أقل من الرسوم الحالية لبطاقات الائتمان.
15: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل معنا في الورتاني في ميديماك.
14: الأولى في تونس ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوفل الورتاني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا, رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماغ على موزايك فام. قاعدين تبعثونا برشا مساجات, شكرا لكم على 23513000. بالله اللي بعث من موناكو مراو ما نتعاطفوش معاك حتى كان 50 درجة الحرارة. عيش خويا في موناكو وحدك شيخ, عمل جو بون 35 سخانة سوبورتابل. أما برشا بعثونا من كامل تراب العالم أتربة العالم فوالا, فمشكون كوشة في فرنسا ورانا ال 40 درجة الحرارة. 23513000 تو ملا سؤال بعد شوية نحكيو عليها. على اليوتيوب تتفرجوا في اللايف متاعنا. نادي الفورتي جات حدنا, مرحبا بك نادي.
1: أهلا سهلا وفي المرحبا بالناس الكل, وإن شاء الله يا ربي يخفف علينا.
0: إن شاء الله يا ربي. تو نحكيو على البحورات وعلى الدنيا وعلى الفازات الكل, حتى أسألتي في الكويز اليوم عن البحورات, فما فقرة ما نتحكمش فيها, واللي يسأل يسأل يا خويا, هو حر هو حر لأنه عنده يعني برشا حرية في الحصة. نمشيو لنفو أنتك
2: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
0: ركور في درجات الحرارة بين غدوة بعد غدوة, معناتها باش توصل 45 في الظل, معناتها تنجم تفوت حتى ب 4-5 درجات. يلا نمشي وأنفو أنتوكس.
2: أنفو والأنتوكس.
3: مرحبا بكم وبالليكيب الكل كما قالت زميلتنا وصديقتنا نادية.
4: نذكركم
3: صديقة البرنامج مستمع الوفي, نذكركم بالكونسيبت نتاع الروبريك هذه. كل يوم نحاولوا ملي مش ليك انت, هو الهدف ماهوش
4: فقط هذه زعزعت الفقره
0: فوالا اي يقللك الثقه بنفسك باش تحاول تعطيهم الجواب صحيح.
4: قاعد نقرا في المنافس
3: نحاول لا تيأس. الفقره تقول اربع اخبار كل يوم, نقدم لكم اربع اخبار من الاكتواليتي والكيب, وانتو ما زاد على الواتساب تحاولوا تطلعوا معنا شنو الانفو من لانتوكس المنون. وفما خبر واحد هو اللي يبدا غلط. الخبر الاولاني اليوم يقول تونس
1: يبدا غلط ولا صحيح يديك عاد خيكم كل مره تحكي
0: خبر واحد صحيح.
1: هو واحد صحيح. خبر واحد غلط
3: اي لابسوس ميساج. خبر واحد خبر واحد هو اللي يبدا صحيح. الخبر الاولاني يقول تونس صدرت عمناول بما قيمته 150 مليون دينار من الغلال, أكثر غلة صدرتها تونس بنسبة 40% هي البرتقال. هذا الخبر الأولاني. الخبر الثاني على نتيجة البكالوريا, بما أن مازلنا كي عرفنا لنتائج متاع دورة المراقبة, دونك نتيجة البكالوريا النهائية نجحوا في التعليم
0: نهائية مع الكنترول وبرنسيبال
3: مع بعضهم الكل, دونك نجحوا في التعليم العمومي 21% وفي التعليم الخاص 55%. هذوما النسب النهائية. الخبر الثالث يقول في إحدى المدن الأمريكية وبسبب حب السكان الكبير والسلطة الجهوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب, قرروا ولأول مرة تغيير اسم مطارهم ولا اسمه المطار الدولي للرئيس دونالد ترامب. هذا الخبر الثالث. والخبر
0: عندهم أمريكا هكا
3: ما نعرفش. هذا الخبر الرابع والأخير يقول على عكس المتوقع, والبارح في لقطة جبدت انتباه الناس الكل, فما توتر صغير كان شفناه بين كيليان مبابي وأشرف حكيمي بعد نهاية المباراة بين المغرب وفرنسا. اللقطة تصورت بكاميرا أماتور وراو كيفاش مبابي مد يده باش يسلم كأنه على حكيمي, وحكيمي ما سلمش عليه قبل ما يدخلوا للليفيسير. هذوما الأربعة أخبار عليكم انتوما باش طلعوا لانفو من لانتوكس.
0: واضح شنو صحيح شنو الغلط. نادية, تونس صدرت ما قيمته 150 مليون دينار من الغلال و40% برتقال. أي البرتقال ماشي في أنا نعرف اللي أكثر حاجة تصدر البرتقال.
1: لا غلط. الخبر الأول غلط.
0: غلط. علاش ترى غلط؟
1: الدليع هو أكثر حاجة تصدر.
0: الدليع؟
1: إي.
0: به. من برشا روسيا خاطر يحبوا نتيجة البكالوريا النهائية تعليم العمومي 21% والخاص 55%.
1: غلط
0: غلط غلط. وثقة من روحك مع تقاريتهم اخبار ولا
3: ودي معدي قليله تريفز
1: البلاد سي توا قررت باش نفيق لكم.
0: دونالد ترامب مطار دولي دونالد ترامب
1: ينجم يكون صحيح ينجم هو صحيح الاخبار راي ثالثين ينجم يكون صحيح.
0: وتوترت العلاقه بعد الماتش بين حكيمي مبابي ما سلمش عليه.
1: لا
0: علاش وثقه؟ لا
1: وثقة خاطر تبعت معني البارح تفرجت في الماتش وتبعت ما شنو صار بعد الماتش.
0: بعد الماتش
1: بعد سمعتني ايش قلت تبعت ما بعد الماتش ليه دونك غلط فهمتش فيه معناتها متغش خاطر قلت غلط.
0: مش كاني هي على صعبة
1: ولا مركزة ولا مركزة
0: مركزة به سلاح.
4: قولي ترى
0: نبدأ. وتونس صدرت 150 مليون دينار من الغلال وأكثر غلط صدرتها تونس 40% البرتقال
4: غلط. أو سيفون
1: بلي سامحني سيناو في السلاح عنده برش حاجات محلوله قدامه بي سي
4: وتابلت نمشيو بالثقه معنا المستمعين على واتساب مزيكا
0: ناهد نمشيو بالثقه
4: بالشكل
0: تاعو يشكوا دليل انه سلاح يجاوب غلط يعني مش مشكل به نتيجه البكالوريا في العموم 21% والخاص 55% الخاص نجح اكثر وبرشا اللي حضر في السنوات الاخرى
4: هاي اللي بعده تنقولي في الاخر نعطيك انا الغلط انا وصحيح
0: دونالد ترامب سميه مطار باسمه
4: في امريكا
0: اي دوله مدينه تحبه
4: به كمل ليش
0: ومبابي وحكيمي رغم اللي يضحكوا في وسط الماتش بعد الماتش حكيمي كان منرفز ما سلمش عليه
4: باش ناخذ ريسك رغم انه المعلومه ما عنديش انا باش نمشي في خبر الباك
0: هو صحيح
4: صحيح
0: وبالنسبه للترامب غلط وحكيمي غلط
4: حكيمي غلط حكيمي بالعكس مشى له قال مبابي مشى قاعد يستنى في الفيستير قال خاطر احنا سي بون في تريفاليتي تو
0: نحكيو في الماتش
4: دونك
0: في الماتش ما سلمش بعد في الفيستير سلموا
4: اي فما عليش الخبر مبدل تو نفهم من بعد معناها امانه نقول الباك ناخذ الريسك نقول الباك ان شاء الله مستمعين في الواتساب ياخذوا الريسك معايا
3: يبعثوا لنا انت تقول الباك نادية
0: لا نادي قالت
3: وانت شو اجابتك
1: السؤال الثالث
3: ترامب الثالث اوكي باه نبداو بالخبر الاولاني اللي هو ما صدرته تونس من غلال دونك الاجابه غلطه ونادي رجعت دروسك ابارامون مليح مع فرجتها في الماتش رجعت غلط الدلاع هي الغله الاولى اللي تم تصديرها بنسبه الله. اكثر من 50% نحو 23 دوله منهم روسيا الهند النرويج بعد نلقاو غلال اخرى كما الرومان كما الخوخ المشمش العوينة وتوت إلى آخره
0: عجبني روسيا الهند وكذا روسيا يعني ملو روسيا. وتلا روح أبو دلعنا أنت توجي المخك إنه الدلع أكثر غلة تونسية تصدرت
4: ما جيش المخي
1: جمع أنا بيجيك ما قريتش الأخبار ما جيش البالي
0: رو فوق الخمسين بالمية من اللي صدرناه غلة دلع
1: ما جيش البالي
0: وكيفين نصدره مرة تفرجت في كل البرنامج الإيكونوميك ليه لحظة البرنامج الإيكونوميك اللي يجي في MC سونكيت إكسكلوزيف ولا فما دولة الصين يلقاو مشكلة باش يصدروا دلع طلع شو عملوا عملوا دلع مربع
3: ما
0: صدقتش إيه كيفاش الدلع ولات مربع
3: تحط في القالب النبتة كيفاش تكبر باش تخرج في القالب هذاك
0: معناتها برافو يعطيهم الصحة ايوه
3: الخبر الثاني حول نتيجة البكالوريا واللي مشى فيه سلاح للأسف غلط رغم الجوجل اللي محلول قدامك العكس هو الصحيح التعليم العمومي في المرتبة الأولى بنسبة 55.82% نجاح التعليم الخاص بنسبة 21.72% والمترشحين الفرديين 14.20% الخبر الرابع اللي يخص حكيمي وكيليان مبابي لذي أنتوكس ما فما منها حتى شيء بالعكس علاقتهم طيبة برشا ومشي بعد الماتش يهزلوا في معنويته وحتى في التصريح بعد قال ما فماش مكان للصحبة على الميدان ولكن بعد سيسور صاحبي برشا وقريب لي برشا وحاولت أني نقف معاه كما النجم دونك الخبر صحيح برافو نيديا هو مدينة الأمريكية اللي غيرت اسم مطار باسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب وتشوفوا التصويره على الباج
0: معناتها غيروا اسم يعني الشيء هذا انا في مخي معناتها
1: شمال افريقي
0: تستغربوا من مواطنين امريكان سلاح معناتها بسبب خبرتك في
3: الصورات هما اللي قرروا انهم يغيروا اسم المطار
4: ما نستغربش انا خاطر خرجت مره دراسه قديمه قال لك راهو صارت مشكله مره انه عملوا الدراسه قال لك انه اغلب معناها فما اكثر من شطر نتاع الامريكان في بالهم انه معناها لونجلتير لاصقه في افغانستان دونك ما نستغربش انا دونك عندهم ساعات حاجات غريبه على الامريكان دونك عادي برشا انه اخبار عادي الحقيقه
3: دونك الخبر كما قلنا هو صحيح هي في مدينه فلوريدا الامريكيه وتحديدا نحكيو على مطار بالم بيتش اللي تغير اسمه ولا المطار الدولي
0: مطار بواتا هذا
3: الرئيس دونالد ترامب
0: مطار بالم بيتش
3: هاي التصويره تشوفوا فيها ويلكم تو هذيك البونكارت اللي تعملت
4: دونالد جونيور ترامب جونيور ولا جي ترامب هذيك
3: جي ترامب انترناشونال ايربورت.
4: اوكي خمسة نجوم ده طلعوا تيل.
0: واضح. شكرا شكرا شكرا ليك ناهد. نمشي وتوا الكونسو مع ناديه. مالا سؤال بعد باش نعملوه نعديو تصوركم وغيره برشا بعثتونا. انا قلت تبعثونا على الرقم 23513000. انتم وين في اي مكان في العالم؟ السخانه اللي تعيشوا فيها، في الكهرباء الكونسوماسيون، الحكايات اللي نجموا نعلقوا عليها بالنسبه للي شيخ مستمتع من لا بارتاجي معنا مش مشكله. نشوفوها احنا نشوفوها.
4: تونسي في موريال ديجا بعث لنا متحير على الاخر 19 سخانه عنده.
0: سخونه برشا.
4: دخل بعض. عارف.
0: يلا نمشي وبعد الفاصل مع نتيا.
5: جمهور مهرجان دوقة الدولي، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 50 للمهرجان الجمعة 10 جويلية مع الفنانة شيماء هلالي. أنا متى نسيتك ولا عشان أنا مش بتكلم. شيماء هلالي بالمسرح الأثري بدوقة بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تذكرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي برعاية Fondation Agriculture by UIB, Oridou, Taminet El Maghrebia, Radisson Blu, Nissan, Sefresh, Bridge Council, Al Khutout El Tunisia Tunisair, Al Barid El Tunsi, Renault ou Mosaic FM.
2: Midi Mag. Record في درجة الحرارة. ونسمة الفام مع Midi Mag.
4: تحية اليسري
0: زميلنا من المرسى. 37.5 سخانة مازال كان 80 اوتونومي 80 كيلومتر حاول تصب. كلنا لما تخرج الروز باش نصبوا هذيك علاه ما نعرفش علاش في مخي كنصب 20,000 نسهلك اقل ما فهمت.
4: مو بشوية فما زاد عبيد لو ما عنده كان هذيك باش يصب نهارتها مثلا. تلقاها اي فما عبيد كي نهارتها فوق سبيس كان هيك اليوم نهار الجمعة فما زاد اللي كان
0: اللي اخو مصروف من مرته
4: ما نعرفش فما عارف شحال كنا نجم بعثونا على واتساب قد شيخ مصروف وما توالم.
0: اي ولا ما خاطر انا حكيت هكا النبر انت وليتك اللي به
4: ما حاولت نحل شويه معناها
0: شكون اللي 14 هاو في كندا هذا 14 درجه
4: اي فما درجه حراره مختلفه معناها نسلم عليهم تونس والله بالاخص مثال نسلم عليهم كل ما نسلموا بالاخص اللي في كندا اللي قاعدين يتبعوا فينا بشكل كبير على يوتيوب
1: معناها
4: في يوتيوب قاعدين يتبعوا
1: حتى اللي مش يتبعوا فينا في كندا نسلموا عليهم
4: اكيد فما شكون ما يتبعش فينا في كندا
1: نعرف
4: ثلاثه نسلم عليهم وصلوا لهم قولوا لهم راهو تبعوا معنا نسلموا عليكم اكاهو دونك
0: بولانزو شمال ايطاليا 35 معناتها ايطاليا الدنيا هو حتى السويد معناتها سخنه على العاده خاطر السويد راهو في الصيف تنبك الصيف 21 درجه معناتها وتبدا مسحبه شويه هذاك هو تبدلت عندهم البارامتر. يلا نمشيو مع ديالها
2: كونسو براتيك كل يوم في
0: يا مرحبا يا مرحبا
1: اهلا وسهلا وفي المرحبا مره اخرى الناس الكل. اليوم في كونسو باش نحكيو على موضوع مهم خاصه مع السخانه وارتفاع درجات الحراره الكبيره برشا. نحكيو على الماء وشرب الماء. ديما ما نعرفش اذا انتم كان تعرفوا القاعده اللي نسمعوا بها انه في النهار ماذا بيك تشرب ما لا يقل عن لتر ونص، لكن هل انه في وقت السخانه والحراره المرتفعه الرقم هذا يولي غلط ولا لا؟ كيفاش لبدن زاد يا سيناوف اللي يعطينا سينيال اللي هو ناقص ماء قبل حتى ما نحسوا بالعطش؟ معناه فما حاجات في البدن قبل ما تحس بالإحساس متاع العطش يلزم ننتبهوا لهم. خلينا نحاولوا اليوم نجيبوا على الأسئلة هذية مع مشكورة جدا الدكتورة وفاء سعيد، هي أخصائية في التغذية العلاجية.
0: معناتنا نشرب ماء كي نعطش ولا لازمني نشرب؟
1: ها باش نسمعوا
4: ها باش نعرف
1: ها باش تجيك الإجابة حالا بالحق ولا بالحق؟
0: ساعات في الصيف وما نعطش نولي نشرب خاطر لازمني.
1: صحيح
0: واضح. ترى نسمعوا.
6: هي فكرة إترا ونص راهي ماء في اليوم هي صحيحة وقت اللي يكون الإنسان في وضع عادي وفي طقس معتدل، أما راهي تفرق من إنسان إلى آخر، من عبد رياضي وإلا يخدم البرة يمشي ياخو برشة ترانسبور ويمشي على ثقيل وخاصة في الطقس هذه راهو لازمنا معناتها نكملوا على الإترا ونص هذوكم سنو لي بيزوان نتاعنا احنا وكل واحد كما قلت لك ومعناتها شنو بدنه يستحق وخاصة الطقس ولي كونديسيون اللي هو يخدم فيهم والا عايش فيهم.
1: دونك هذايا السؤال الاولاني هل انه كيما سمعنا معناتها فينالمون الاحتياجات نتاع البلدان كل البلدان كيفاش وكل زاد مش اللي قاعد تحت كليماتيزور كيما اللي قاعد يخدم في الشارع
4: بالضبط
1: شنو المؤشرات زاده اليوم نتاع انه البلدان ديزيدراتي معناها البلدان ناقص ماء نسمع بعض
6: هو راهو كي نحسوا بالسنساسيون نتاع العطش راهو نحب نقول اللي هو ديجا العبد وقتها ناقص ماء معناتها وصل للفاز نتاع ديزيدراتاسيون فهمت هما اول علامات هما راهو تعب فما وجيعه في الراس وفما احنا في جلدة نشوفوا زيدة شوية اللي هي تبدأ كي هكا تقرص شوية تخلي اون مارك الجلدة نقولوا احنا الغارد لو بلي فهمت مي راهو اسهل عملية اسهل حاجة باش نتفقدوا اللي احنا معناتها كمية الماء نتاعنا اللي نشربوا فيها يوميا معناتها حاجة السوفيزانت راهو العبد سمحني في التواليت لي زورين نتاعنا لازمهم يكونوا كلير ديكوتور ميق راهو ذاك اول سيني نتاع ديزيدراتاسيون معناتها العبد هذيك اكثر علامه نجم يتربحها من غير حتى ما يوصل للسنساسيون نتاع عطش فما بيان سور زيدا ينجم يشوف اللي هو الشفايف شاحو شويه حتى لابوت تحس بو شيحه مي هذوما راهم علامات ديجا العبد فاقد من المياه معناتها من الكونتيتي اللازمه نتاع الماء في بدنه
0: معناتها يبدا ناقص ماء على طول
1: اكزاكتومون باهي الاملاح المعدنيه هي بعد ساعه نحكي لكم كيفاش نختاروا دبوسه الماء نتاعنا كيفاش نقراوا ليزيتيكيت هذاك الكل مازلنا باش نجاوبوا عليها ما النقطه اللي باش نحكيوا عليها توا هي كي نعرقوا برشا في الصيف خاصه توا في الفتره هذيا مع درجه الحراره رانا ما نخسروش كان ماء نخسروا زاده املاح معدنيه شنو هي هالاملاح اللي يطلبها البدن اكثر في الصيف وهل انه كي نشربوا الماء وحده يكفي باش يعوض
0: واسالها هل كي نشربوا ماء البحر يرجعوا لنا املاح
1: خلنا نسمعوا الإجابة متاع دكتورة
0: علاش تضحكوا على السؤال
1: باهي تو نعاودوا نعملوا حلقة على كي تشرب ماء البحر ما عندي حتى مشكل
4: شديد دمعتي أنا
0: بالسؤال هي محلاها دكتورة قالت

0: اول جمله
1: ايه
0: اخزر جمله بالله قالت كي نحسوا بالعطش معناتها رانا ناقصين ماء. لو هذه جمله زاد تقولها طبيبه تاخذ 80 دينار بيتفضل
1: بيقول انت
0: ولا قالتها ولا قالتها الجمله كي نحسوا بالعطش معناتها ناقصين ماء ولا قالتها
1: مش متاكده هي قالتها
0: ولا قالتها اني كتبتها كي تحسوا بالعطش ما عاود لي الاكستريل الاول الاكستريل اللي كنت توا تعدي فيه مراد عاودوا من الاول ولا ما رانا نفدكوا عليك دكتوره اما عاودها ما يصيرش
2: هو راهو كي نحسوا بالسنساسيون تاع العطش راهو نحب نقول اللي هو ديجا العبد وقتها ناقص ماء
1: معناها اي شو لحظه لا لا لا
0: لا لا هي من بعد فسرتها انا راني عملت لعبه كي نحسوا بالعطش معناتها ناقص ماء كي نحسوا بالعطش معناتها ناقص ملاوي
1: شو كيفاش يعمل شو
3: اعطيني 3 دقائق
0: ثلاثه برشا امشي ترى
3: هي تقصد ناقص ماء النقص في الماء راهو مش معناها عطش معناها فقط النقص ماء اخترت دخلنا لهنا في انه البدن
0: معناتها اي واحد يحس بالعطش اختر
3: نجم تعطش شويه
1: بركه معناها فما حاجات اخرين بخلاف العطش انا فنيزي
3: بدنك محتاج ماء
1: زيد شتا
0: لحظه
3: باش نجيب لك دبوزه من البحر مليح معدنيه تشربها
0: لحظه انتم قولوا اللي تحبوا مراد الوحيد مساندني خاطر
1: ما عندوش كبير ومخو
0: كي نحسوا بالعطش
3: مراد كون جي بعدين نجم يسندك تو غادي يخرج
0: يلا نكملوا تفضل
1: باهي خلي نكملوا الفكره ضيعتني حتى وين كنت باش نحكيو على الاملاح المعدنيه
0: باهي
1: يلا خلينا نسمع
2: هو العبد راهو كي يعرق خاصه في الصيف يخسر برشا ماء اما ما يخسرش كان ماء يخسر املاح معدنيه برانسيبالمون يخسر الصوديوم يخسر البوتاسيوم والمغنيسيوم هذوما املاح معدنيه لازمين باش نخليو اولا مثلا الصوديوم باش او يخلي الماء يحبس الماء في بدننا البوتاسيوم يخلي العضلات نتاعنا صحه جيده ويخلي القلب بدا واللي هي حاجه بتاعها مش ناس كل تعرفها مي نبضات القلب لازمها اعتدال في البوتاسيوم نوفيو بالمغنيسيوم زيد كي نعرقوا برشا المغنيسيوم راهو كي ينقص راهو كيف العضلات نتاعنا تولي ناقصة نقولوا احنا تونسيتي دونك تولي في ساعة العبد يحس روحه ويتعب مي مش كان هذاك يولي العبد على اعصابه علاش هذوما علامات من علامات اللي العبد ضيع برشا ماء صحيح العبد يقول للقائل معناتها اذا باش نشرب كان ماء اسكو نجم نصلح هذا معناتها بالماء اكهو راهو الماكلة نتاعنا كي تبدا معتدلة معناتها في الصيف مثلا خاصة وقت اللي العبد يخسر برشا ماء ويعرق برشا راهو كي يشرب الماء لازم زادة ماكلة معتدلة معناتها مش ولا بد ياخو دي كومبليمان اليمنتير مكملات غذائية باش يصلح في الصوديوم ولا المغنيسيوم ولا البوتاسيوم هذوما موجودين في ماكلتنا الملح كي يبدا معتدل هو الكمية نتاعو تكون كافية للنهار كيف في الخضر والغلال خاصة الصيفية راهم فيهم ما يكفي من أملاح معدنية باش نقاوموا الماء اللي نخسروه في السخانة
0: ولا هاك عطاتنا الحل خضر والغلال صيفية سيرتو معناتها
1: ما غير ما تمشي معناها تمشي باش تشري مكملات غذائية باش تحاول تعدل على الكوفة الصيف فما
0: سيرتو الخضرة والغلة معناتها مهمة برشا
1: باش نكملوا ونختموا بالموضوع هذا اللي هو كيفاش نقراو ليزيتيكيت اللي موجودين فوق الدبابز نتاع الماء وقت اللي تبدا في عطار ولا مغازان منين باش تشري فما حاجات لازم نثبتوا فيها ومع العلم انه زاده حتى الدبابز نتاع الماء اللي موجودين في تونس والمياه المعدنية بشكل عام تخضع لمراقبة كبيرة برشا دونك حتى لي دوز الموجودين راهم اتيدي ولكن كمان خلينا نزيدوا نفهموا شنو فيها ليزيتيكيت هذوما
2: هو العبد راهو لازم يمشي خاصة في الصيف يمشي للماء المعدني لازمنا نعرفوا الماء المعدني راهو في تونس معناها يخضع الكونترول اسيدو معناتها ليزيتيكات اللي موجودين وكل نكونوا عنا فيهم ثقة عامية العبد لازم أول حاجة يشوفها هو سكون أبل ريزيدو سيك لازم ديما يكون ما بين 500 ميليغرام في الليترة وما يزموش أكثر من 1500 ميليغرام في الليترة هذوما حاجات العبد يولي يقراهم في أي إتيكات متاع ماء. حاجة أخرى نسبة الصوديوم هي لازمها تكون موجودة كما قلنا من بكري باش العبد ما يخسرش الأملاح المعدنية متاعه والماء، على خاطر الصوديوم هو اللي يخلي الماء يتحبس في البدن وما نضيعوش الماء بسهولة. أما للعبيد اللي عندهم مثلا ضغط الدم وإلى الكبار المسنين ما يزمش يفوت 20 ميلي جرام في الليترة اللي هو الصوديوم. ثم حاجة أخرى ماذا بينا ديما أقل ما يمكن نيترات، واللي هو توا أغلبية المياه المعدنية اللي موجودة في تونس نتخذها المراقبة كما قلت لك نسبة النيترات اللي كونترولي.
1: فوالا
0: معناتها مهم برشا راهو نقراو، معناتها الأحيان مش السوم الخمسين زيدة مزيدة مثلا النيترات أقل ما يمكن، الصوديوم للي عنده الدم ولا بعض أمراض يلزم طايح دونك تقراو. عطاتنا معناتها الماء المعدني، فما ماء طبيعي ماء معدني هو أهم، معناتها نحاولوا في الاختيار يكون اختيار هايل نعرفوا نكونسوميو. بعث قال أنا ريقي شايح على الكونجي دونك قاعد نشرب برشا ماء.
3: شكون هذا مواطن؟
0: أطلب الدكتور أقول لك واحد ريقو شايح يتسمى نقص. فما اللي ما يعطيو كونجي اخر وقت وفما اللي كل واحد
3: يشرب كونجي. أنواع صحيح، لكن فما زاد اللي طلبوا بالكونجيات معناها منذ مده
0: فما اللي يحب جور دروب وكل واحد يعني وتفاصيل. يعطيك صحة نادية. بعد شوية باش نكملوا نحكيوا على سخانة، وسخانة هذه اليوم عملنا تيم سخانة غيرك كيفاش نجم تنفع غيرك وبرشا حكايات أخرى حتى سألتنا. وبعد شوية ملا سؤال شوية من البارشا تصور اللي بعثتوهم عشنا معاكم العالم كل فاصل ونرجعوا.
4: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. الموعد نهار لحد 12 جويلية بش يكون مع الظافر يوسف. ظافر يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية، واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويلية ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
5: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
0: يلا مازلنا معكم في ميدي ماك، نقعد معكم حتى الماضي ساعتين. ميرسي بوكو على الأسئلة اللي تبعثوا فيهم. نمشيو لما فاتك شيء قبل مالا سؤال، نمشيو لما فاتك شيء نحكي وشنو جديد وشنو تفاصيلكم مالا سؤال نزيدوا لمدوا قد ما نجموا أسئلة. شكرا لكم قاعدين تبعثونا في برشا مساجات على 23513000 ونحكيو. يلا ما فاتك شيء
5: ما فاتك شيء
3: فيما فاتك شيء.
0: يا مرحبا يا مرحبا.
3: بعد شويه باش نحكيوا على العراق اللي لقاو فيها برشا فلوس في بلاصه غريبه ياسر. مليارات نورمالمون تمشيش غادي، نقول لكم شنو هو البلاصه. اما قبل
0: مليارات تمشي وين تحب
3: نحكيوا زاد البلاصه هذيك بالذات لي حرام. انا زاد فما مشكل نتاع ثم فكره معناها ترند في مصر اطلقته معناها صناعه محتوى تحكي كل مره حكايات والكل، لكن قالت فما زواج الخمسه اللي هي عاده غريبه كانت موجوده قبل في بعض القبائل القديمه ياسر حكايه، لكن هي حكيتها بطريقه كانها شجعت عليها. شنو صار لها باش نحكيوا زاد على محمد جبيلي اللي رجع وبتبيع عنده تصريحات بعد اللي صار في الندوه الصحفيه لمهرجان قرطاج الدولي. لكن هاد باش نحكي وتو على الصيف، خاطر ديما نسمع ثم جملة في الأخبار تتقال إنه صيف السنة هو الأسخن على الإطلاق والأعلى حرارة، صيف السنة أسخن من عام ناول. يجي أنا نعملوا الحسبة متاعنا في نشرة الأخبار باش نبدأ من 2016 هذه نشرة أخبار كانت تعديت تحكي على الصيف، ترى نسمع شنو قال.
6: هو صيف ساخن يخيم على العالم ملقيا بثقل لهيب أشعته على الناس، درجات حرارة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عدد من الدول.
3: هذا 10 سنين التالي
0: مستويات غير مسبوقة،
3: مستويات غير مسبوقة، دونك اللي عايشين فيه شنو الله أعلم. دونك نمشي وزيدا نورمالمون توا عنها بالطبيعة نحكيو على 2018 شنو كان وقتها بالنسبة للطقس.
7: كن أهل الشرق الأوسط وحدهم يتسببون عرقا هذا الصيف، إذ تعرض النصف الشمالي للكرة الأرضية إلى موجة حر غير مسبوقة هذا العام، وصفتها الهيئات ومراكز الرصد بأنها الأعلى عالميا منذ بداية تدوين درجات الحرارة.
0: غير مسبوقة.
3: نعم غير مسبوقة.
1: ويتسببون عرقا.
0: كل عام
3: يتسببون عرقا.
0: كل عام ينسينا في الأخرين.
3: بالضبط. ترى شوفوا 2019 شنو صار فيه نورمال مو 2019 العام هذا نورمال قلوب تبرد اكشيت نفس السخانة سي في قبله. ترى اش قال.
8: يتبقى أقل من أسبوعين من الوقت قبل أن يسدل العالم ستاره على صيف مختلف. فقد وصفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية صيف 2019 بشهريه يونيو ويوليو بالأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات الحرارية، وهي العملية التي انطلقت في عام 1880.
0: الأكثر حرارة ما عليك شيء.
3: طيب. أول صيف بعد الكوفيد 21 كيفاش كانت السخانة؟ لأنه الكوفيد هد السخانة شوية وليت، راح نشوف.
9: لم يكن العام الماضي سنة جائحة فقط، بل السادسة أعلى السنوات حرارة في التاريخ.
3: في التاريخ مازال الشيء ماشي. نلقاو تو مثلا 2022 هل انه نقص ولا زاد؟
10: لا شك انك شعرت بفرق في درجات الحرارة هذا الصيف، خاصة ان كنت تعيش في دول الخليج وبعض الدول العربية. شعورك هذا في محله.
3: في محله على الاخر نمشي وترى 24 عام 2024 كيفاش كانت سخانة؟
11: صيف 2024 يأتي بدرجات حرارة غير مسبوقة تتجاوز الرقم القياسي الذي حققه صيف 2023.
12: ماكش عامل مونتاج،
3: هي نفس الجملة لما يبدو العام.
12: أي مالي فما جملة واحدة تقالت ما تقالتش العوام الكل يتسبب عرقا عام بركة.
3: يتسبب عرقا
12: ما هوش العوام الكل يتسبب.
3: نشوفوا الاثنين الناس تقول 2026 سخون، ترى نشوفوا 2025 احنا كيفاش كانت سخانة عاملة.
13: قبة حرارية لاهبة وشديدة السخونة تتمركز في مناطق في الشرق الأوسط، حاملة معها موجة قيض غير معتادة تزيد اللهيب صيف.
3: دون قبة حرارية
12: بدنا نتجاركو شوية لهيب ودنيا
0: غير معتادة.
3: هو في كل مرة معناها هاك شفت على الأقل حسبنا من 2016 زيد الناس اللي تحب تزيد تثبت ترجعوا 2011 و2012 شو الكل تتلقاو نفس النشر.
0: أما ماذا يعني هذا؟ أنه فما حاجة غير طبيعية متاع السخانة ماشية وتكثر
12: كل عام.
0: أنا كنت ما نمنش بيهم كل يعملوا كل اسمه بيل جيتس عليها والرطوبة والحرارة والبيئة ويحذروا فينا. اما من بعد كي قريت قال كنا نحذروا لعام بعد 30 40 سنه يا اخي درجات الحراره بدات ترتفع الانسانيه
12: فيق تمخر بلوزوموا بالمشاكل نتاع التغيرات المناخيه توا معناها اللي نجموا نمنعوه اقل برشا من اللي كنا نجموا نمنعوه 20 سنه التالي مثلا.
0: صحيح صحيح.
3: نمشيو نحكيو توا شويه على المهرجانات وباش نحكيو على الجدل الحقيقه اللي بدا عنده مده. نحكيو على محمد جبالي اللي كان تذكر اسمه في الندوة الصحفية متاع مهرجان قرطاج الدولي المسألة متاع انه يقدم ملف باش ينجم يشارك ولا لا، حسب هند مقراني اللي قالت انه هو طلب انه باش يكون موجود اللي باش يحتفل باربعين سنة من المسيرة الفنية متاعه، لكنه بعث ستار بركة حسب الكلام متاعها قالت اللي هو طلب فقط انه باش يكون موجود على 40 سنة دون تقديم ملف باش يكون موجود. وكان جاوبت على المسألة هذية محمد جبالي في فيديو على صفحته الخاصة، كان جاوب وتكلم لهنا وقال انه شعر بالظلم وثم برشا ظلم في حقه.
14: نهجوا منها البلاد، نهز ولادي ونهج كيما السبورتيف قاعدين يهجوا والطبة والمهندسين والكورجية نكملوا احنا الفنانين. علاش علاش علاش هكا تعمل في البلاد دي؟ علاش؟ ربي سامحكم ربي سامحكم. اما انا نقعد را غصب عنكم الفنان محمد جبالي، نقعد غصب عنكم باللي تعملوا تعطيوني كارتاج ما تعطيونيش سيء. انا محمد جبالي، الناس تعرف شكون محمد جبالي وانتوما التاريخ تو يحكي عليكم. اوكي تو يحكي عليكم، اما سا ديبون باش يحكي عليكم. اش قدمتوا للبلاد انت؟ انتوما ها اش قدمتوا للثقافه حسيبكم ربي وكهو حسيبكم ربي ظلم ظلم وربي ما يحبش الظلم والايام بيننا
0: محمد جبلي مع العلم معناتها اربع صفحات بعث كاملين للمشستر اربع صفحات وكان كانوا تبانوا معناتها مش استر المهرجان يقول لك عنا برمجه حره ما نعرفش اما المهرجان يقول لك عنا برمجه حره نجم برمجه جبلي لا هو جبلي يقول لا في الاحتفال معناتها الاراء تختلف
12: بصراحه قول اختياري ما تقولش استر
0: جوستومون اي برشا يقولوا اي معناتها لا معناتها واحد كيريان جاي خاطرو بلاش وزعمة زعمة كذا جاي معناتها بطريقه غريبه واحد يقول لك اليسا ما عندهاش صوت وتجي كان ينجم يكون تونسي
1: فما اللي يقول لك اليسا طلبوها زاده تونس
0: اي وفما شكون يقول لك انا ما نقيمش الاصوات اليسا طلبوها تونس وفما ناس وفما مياد وفما معناتها اليسا باش ما نكذبوش نجمه كبيره معناتها
1: فري سولد اوت تقريبا
0: هو كارتاج كله فوالا مهم
3: هي جوست فقط نوف الحاجه برك يعني انا
0: سولدات ما نحبش نحكي عليها الارى تختلف
3: هي مساله عمرها مثلا ما توضحت فكره الملف معناها انا مثلا انا ما نجد تقول انت مثلا تقدم ملف بالشركة في مهرجان لكن تنجم تكون هذه واقعيه وقت اللي تكون قاعده عامه معناها ما تكونش بالعكس معناها
0: هي جاوبت قالت ناس كل
3: كيما فما ناس مثلا في السينما يقدموا معناها سينمائيين التوانسه كي بشي يمشي مثلا يحب يشارك في مهرجان يبعث كيف وكيف الناس الكل تبداش امريكاني فرنساوي الماني حتى ولاد البلاد اليوم كلهم الناس الكل تبعث
0: فما فما عرب ما يدفعوش اما التوانسه راهو اللي ماناجير يدفعوا المتعهد الحفلات يقدم مطلب باسم الفنان
12: ما يصير فما قاعده على الفنانين الكل العرب والدوليين
0: ما نظن ما نعرفش ماذا حنيوش
3: تبعث هذاك
0: اي ما نعرفش كيفاش ولا ما ينجمش فنانين العالم كله يبعثوا لك ملفات نهايه معناتها تتوقع انت مثلا كاظم ساري يبعث ملف لا
3: ما نصورش
0: اي معناتها فما
3: يطبع بطاقه تعريف يبعث
0: اي ما نعرفش ما نعرفش كيفاش الحكايه تم اما هكا صاير النقاش ومحمد جبالي مغشش وكان يقول بقى فما اللي يقول محمد جبالي خير من ريان وفما اللي يقول علاش شديت ريان انا معناتها اي فنان اخر خاطر ريان قالوا خاطر جاي بلاش كرتاج ما يلوش على جي بلاش سينو تو 600 فنان عام جاي يبعثوا لك بلاش ما هو انا كي تعطي ارجمون بلاش عام جاي فما 10 باش يقولوا لك نجيو بلاش هل تقبلهم ولا لا معناتها لهنا الاشكال وهذا هو النقاش ولفنا به كل عام وحاجه من الحاجات اللي تحرك الساحة الفنية صديقنا قال يا ربي ارحمنا دخلت نصلي جمعة خرجت نلقى كهرباء الكهرباء فيها 51 سخانة
1: الله الله.
0: صديقي أنا عندي ملاحظة أخرى كرهبتك لازمك تغسلها خط كل غبرة بصراحة تصويرتها الكل غبرة معناتها رو فما زوز درجة سخانة بالوسخ
12: ردوا بيالكم بلما تبعثوا تصور لو في الورد
0: فضلك معك صديقي بينصير ما ربي تقبل وإن شاء الله يا ربي معناتها كان 51 فوالا دونك
12: أي لك اللي فيه الكهرباء تقعد في الشمس
0: الامور واضح سلاح
3: لما فكره غريبه في مصر صار فما جدل واسع عليها نحكي صناعه محتوى دعات على مواقع التواصل الاجتماعي الى تطبيق نظام يشارك فيه خمسه رجال بالزواج من خمسه نساء هذه بطبيعه كانت قالت هي الفكره شنو هي انه هي صارت قبل في قبائل قديمه وقديمه جدا انه خمسه رجال يعرسوا بخمسه نساء من بعد الاطفال حسب المعتقد نتاع القبيله هذه ما يعرفوش شكون بو شكون الام دونك يتربيو كاخوات هي حاجه غريبة برشا شجعت عليها وهذه لأثار غضب كبير من الناس وهبطوا حاجات وهذا اللي خلى الأجهزة الأمنية في مصر تتدخل
15: بنت مصرية طلعت تعمل دعاية لجواز الخمسة زي ما سمعتوا كده وده مش عرض الخمسة ومش ترند ومش قصة فيلم خيال علمي ده نظام جواز كان موجود فعلا عند بعض القبائل كل خمس رجالة يتجوزوا خمس ستات والأطفال يكبروا من غير ما يعرفوا مين الأب الحقيقي وشيء محدش فاهمه أصلا لما صناعة المحتوى شرحت الفكرة ناس كتير فهمت إنها بتشجع عليها والفيديو انفجر على السوشيال ميديا وتحولت في ساعات قليلة لترند
16: وسواء أخطأت في التعبير أو كانت تقصد اللي قالته انتهى الأمر بالقبض عليها ورسميا بيتم التحقيق معاها حاليا
0: ما نعرفش هالكلام قالت له باش تجلب الانتباه ولا موجود هذاك اللي أثر
12: عندي سؤال واحد
0: أي
12: إيش لزك
3: هي حكي
12: نحب نفهم مش لازم
3: باش نقول لك تنجم تجي في مثلا في روبريك في راديو مثلا تجيب تحكي على الموضوع هذا تحكي فيه مثلا كحاجه صارت في قبيله تحكي في حكايه من الغرائب والعجائب فقره مثلا هي الطريقه اللي حكيت بها حكيت كاينها تشجع معناها قالت اعملوا هكا وخمسه عرفوا خمسه
12: مش في التليفون وتصور
0: تحكي في موضوعك ابعد على انك صحافي شلازها كان ما يعرف احد ولات مصر الكل تعرفها
1: وسائل الاعلام تحكي عليها
0: كان يتابعوا فيها 200 ولا يتابعوا فيها زوز ملايين
12: باش نفهمنا
0: لا لا يتابعوا فيها زوز ملايين دونك هي ما في بلاش باش تتشد في الحبس تولي تنستعلي تولي تعمل اشهار وكذا معناتها حاجه من الحوايج اللي تولي عندها نجوميه فهمت كيفاش يخدموا يضلي هكا
1: دائما
12: اما ما نجمش نتفهم
0: سؤالي معناتها نادي هل هي حاجه موجوده فعلا يعملوا فيها ناس ولا لا الله
3: اعلم وحسب اللي لوشت شويه هي عاده قديمه وكانوا يعملوا
1: يضلي ما عادش
12: ممنوعه ممنوعه بالقانون المصري
3: مش حتى مصري في العالم ممنوعه يعني حاجة من نوع ذي في أي بلد في العالم نختم بالمليارات نحكيه على العراق المجلس القضاء
0: بلي قبل المليارات تحية ليك مستمعنا من بولندا مترختين من سماش تاع لحاله محليكم ميدي ماغ ومحلى نادي نسمع فيكم كل يوم
1: عايشك
3: محلى نسلم عليه برشا برشا نسلم على كل
0: مترختين من سماء
1: تفضل ان شاء الله ربي يرحمكم صحه
0: الشعور
3: انويلنا بالله نحكي على مجلس القضاء الاعلى في العراق اعلن على ضبط 14 مليار دينار بقضيه عدنان الجميلي الذي اللي تبع نتاع وزاره النفط معناه

0: تمشي العراق تمشي تو اخذ وكونجي بطل العراق فهمتي معني انا نعرف تو يقول لك ابو واحد يختلس ولا يسب كذا يمشي يهربهم البرة مش يحفر ما قديم الفازه معني
1: صارت برشا في الثوره الناس خبيت فلوس ولا خبيتها عند شكون وشكون دار عليها معناتها يجي واحد وقت يمد له مثلا زوز مليارات خبيهم تو كي نستحقهم كذا مولا زوز مليارات يهرب بالفلوس وما عادش
2: المساجات
3: اللي يجيوك القجره يا جماعه
1: فوالا يعطيك الصحة سلاح
0: كانت هذه ما فاتك شيء بالنسبة اليوم وإن شاء الله نقوم مليارات ويحدي أحفر نهار
1: إن شاء الله يا ربي أحفر بالأغزر أنا ما كل يوم كبرت أحفر بالاجتهاد بالعمل
2: صحيح بالمثابرة أحفر
0: كنز مش في الرحلة
1: حتى كان تفطر شباتي
0: والرحلة سخانة 45 سخانة رحلة تاش اللي فاتت
1: حتى كان تفطر شباتي المهم ضميرك مرتاح
0: صحيح حتى ما تفطرش على فطور
1: يلا نمشيو للملا سؤال
4: ملا سؤال كل يوم صوتك معانا في ميدي ماك
1: يلا سلاح
0: نمشيو لمرة سؤال وباش نحكيو على السخانة وباش نحكيو على ناس بتبيع كيفاش نجم تقاوم السخانة عنا مجموعة من الصور اللي بعثوهم لنا بتبيع باش نشوفوهم تو موجودين على لايف يوتيوب موزايك كافيم لايف فيسبوك موزايك كافيم تصور هذوما بعثوهم لنا على 23500 و 13000 معناه أغلب التصور مثلا اللي يصوروا في كراهب ونشوفوا هذي كوشة نورمالمو في فرنسا قاس السخانة يلقاها 41 درجة معناه يشوفوا التصويرة تحيالي إن شاء الله
2: ربيعين
0: وإن شاء الله بالحق سخانة كبيرة برشا زاد نشوفوا كملوا بالنسبه للتصوير
1: يعني عندهم في الكوشه ماكينه كيك يقيسوا ولا هو جايب ميزان سخانه ولا فسر لي ناهد ماك مثقف الكوشه لازم كيك
3: ما نعرفش والله ما عندي حتى فكره
2: قولوا جاوبنا صديقنا
1: رجعنا اشوي معناتها في الكوشه التصويره الاولى وحاط ميزان سخانه
3: يدور لي ذيك لاباري اللي يقيسوا بها السخانه نتاع الماكله
0: لا هذيك لاباري باش تعرف الخبزه ناضجه ولا
3: لا بالحق يظهر لي ذيك لاباري تقيس بها
1: كل خبزه تحط فيها
3: هذيك يظهر لي لاباري اللي تقيس بها تقيس بها
1: السخانه
3: اللي في مثلا في فلوس الكاسرونه ولا عندك شوكولاته تذوب فيها
1: ولا الفرن ما فيهوش ماكينه تقيس يجيبوا باري
3: لا نحكي لك قلت لك حاجه فوق الغاز مثلا
1: الغاز شنو كوشه
3: يا ودي افهمني
1: هو جايبها من داره
3: افهمني مثلا انت باتيسيه تخدم في باتيسيه ولا حاجه باش تذوب شوكولاته ولا باش تعمل هذاك اللي تحط باش تشوف خاطر يزمك تمبيراتور بيان ديتيرميني مثلا باش تعمل
0: احسن باغيتي فرنسا جاوبت
3: والله صديقنا اللي تسمع فينا من فرنسا بربي كان عندي الحق جاوبنا على النقطه هذه خاطر يظهر لي انا هك
0: التصويره اللي بعد نشوفوا بتبيع على هنا المواطنين يبعثونا فكره هبهم قاعد يسمع في موزايك في حراره 41 درجه الوقت تصور نص نهار
3: برشا خبر عندك الحق
0: وقتها لكن نحكيوا على سخانه كبيره برشا في الكهرباء هنا هذيك علاش ديما نقولوا انه مهم ياسر انه فما حاجات في الكهرباء مثلا ثم كذا بوست البارفان ولا الديودورون ثم اللي ينساها يحطها
2: ولا
0: البريكيت راهو عادي حاجه كيفك تحرق لك كهربتك معناها راهو تمشي
2: وماي بلاستيك زاده ما نشربوش الدبوزه تبدا سخونه
0: نكملوا في التصور زيادة نشوفوا هذه تصويرة زيادة 42 درجة كيف يسمع أنا وليت عادي يرى وأنا خايف لسخانة تولي كيف فريكونس موزايك نهار 94.9 وسخانة فاككة فتولي فريكونس مع السخانة ماشي في اثنين هذه معناها ستر الله فتبيع إن شاء الله ربي معهم المونتين هذه من إيطاليا حسب خبرتي في الريونو نلقاه أنه معناها الكتيبة ظاهرة في إيطاليا أما 33 درجة سافا تحسوا في المدينة الساحلية
1: عندهم هم سخونة شوي
2: لي لي بنو نتاعو كان فهمت هكا فما مشكل في لي بنو ما
1: حسيت يظل كي تسخن اوتوماتيك ولا منعرفش
0: اي عنده مشكل
2: تفقد صديقنا
0: البنو تفقد صديقنا شوفوا التصويره اللي بعد زياده باش نكملوا نشوفوا التصاور 45 ربحت معنا رحله بدا على واحد على خاطر تاور نورمال مو يربح الجائزه 45 درجه دونك كيما شفنا لهنا برشا الحقيقه سخانه لهنا في سيارات وكذا باش نكملوا نشوفوا انه فما عديد الناس اللي قاعدين يبعثونا وبالطبيعه اجابه على سؤال هذا الجهاز هذاك هو ميزان حراره رقمي ذو مسبار ويسمى شائعا بميزان حراره المطبخ او الاطعمه يستخدم في قياس درجه الحراره
1: الداخليه لا جاوبونا ابعث لنا تنجم تبعثها التصويره
3: فوالا تقيس بها الماكله
1: لا حاطها في الخبز في عجينة الخبز
3: شوف فيها الحرارة بلاكي
1: لا مش الشوكولاتة في عجينة الخبز
3: كل خبز
1: كل خبزة ينقبها
3: الزوز تستعملها للزوز للميكلة جنرال
1: شكرا لك شوي قبل هبطها حتى ما ساعتين غير درجة التصوير ما حليهم العبيد
3: اسمع ناخذوك غدوة بالتليفون معنا
1: فما من تركيا زاد بعثلنا 33 درجة، من بلغاريا

0: برشا برشا
1: ربي جمع 30
0: لا تيمو اللي كان مولف ب 20
1: اقل من 30 ما نحكيوش معني في الموضوع.
0: كامل لنا شنو 19 درجه هذا سلاح
2: هذا 19 درجه من مونريال حسيت معناه انه هو ما فهمتش الوهج بالبرد ولا كيفاش ما عرفناش بالضبط مو هذا هو ما نعرفش فما نعرف 19 في مونريال نتصور برشا
1: يعني
2: نتصور ماشي
0: شويه لا لا لا في الصيف لا في الصيف تخلط تخلص حتى ل 30 40
3: بلايش الكندا يوصلوا ل 40
0: هذه تبلانتا بسخانه تليفونه ولا حاجه ما تقبلوا
2: اي هذه تليفونه ولا فراق بمسخانه تسكر وما ينجمش بالطبيعه التليفون هذا يخدم بحكم
3: اللي هو شوف لازم يبرد باش من بعد يعاود يتحل
2: بالضبط هذاك علاش حتى برشا تليفونات يصير لها هذاك علاش لازم
3: ما تخليش تليفونك في الشمس
2: مثلا فما اللي يبدا يسوق في كرهبته فما اللي يعلق التليفون ولا يحطه بجنب ولا كذا تضرب في شمس هذه
3: تنجم تضر دبور ولا
2: نجم تضر الباتري معناها هذه مشكل كبير برشا بعثنا توا تصويرة الخبز بالترمومتر ولا شو اسمه حسيلو هاكا لقيناه ما موجود في الخبز نعرفوا بعد شويه شنو
0: نحطوا الخبز هذه خبز طابونه زاد اللي قالت ان في تونس وفما شكون تحمي في الطابونه وهاني شريت من عندها زوز معناتها تبارك الله عن سنه واللي يخدموا اللي تعبوا حتى اللي الساندويتشات اللي عملوا سلطه من شويه اللي عملوا كذا اللي في الكوش اللي نبداو نحسدوهم في الشتاء ومساكن في الصيف نحسدهم في الشتاء اللي مثلا في الشاورما نقولوا صح عليه دافي بعد الشاورما في الصيف يولي سخانه كبيره فلا يعطيهم الصحه
2: يعطيهم الصحه ربي معاهم
0: الكويز ماناش باش نخلطوا لها
3: 24 درجه في الويسكونسين في امريكا
0: اوكي اشواق هبطت لنا فوالا دونك في كل خبزه ما فهمتش شنو ولا الهدف تحطها في العجينه
1: احكي لنا فسر لنا
3: صديقي ما اقتنعتش بتفسيري انا
2: في التليفون
3: ما اقتنعش نوفر بتفسيري جمله
0: بقي حاط في عجينه خبز حاط قيس في سخانه شنو سخانه عجينه الخبز بلا يفسر لنا قبل ما توفى الحصه صديقي شنو عجينة خبز في سخانة؟
2: نعرفش فسر لك أنا. لاحظ في مطاعم المقاهي ومحلات صناعة الحلويات يستخدم الميزان هذه لعدة أسباب تتعلق أساسا بجودة المنتج وسلامة الغذاء سلامة الأغذية البكتيريا منطقة خطر اللي هي دانجر زون تتراوح بين 65 درجة وين تتكاثر فيها بسرعة يستخدم الميزان للتأكد من أنه الأطعمة المطبوخة تجاوزت الحرارة الآمنة غالبا فوق 75 درجة أو أنه الأطعمة المبردة تحت 4 درجات.
0: كان فهمت فسر لي نادي
1: الحقيقة مفهمتش
3: فمن يهود سيكوريتي تيم تاع الماكله
2: فما سخانه معينه تختار الماكله باش تضمن اللي هي تتاكل
0: يحكي لك من قبيله على تحكي بصعيب اما
2: ربي هذه المواطن اللي بعث
0: بلي سؤال سؤال هنا محرج هل فيك وشنا نعمله هكا
1: ما نعرفش
2: ما نصور هي راهو هذه قاعده في المطاعم والكل يعني ما دخلتش راه الفوركوش قبل باش نجي ما نعرفش ما دخلتش اما اكيد
0: نقول كم في كوشه يسمع فينا صعيب بالحق اي ليش
2: كان فما تو مثلا كويش تونسي يسمع فينا يبعث لنا تصويره سيدي
3: تاكدوا من هالمعلومه وغدوا نعطيكم المعلومه الصحيحه العلميه
2: غدوا نعمل لايف فيسبوك
0: غدوا السبت
3: نهار الاثنين
2: عندي كورنيش انا تنصح
1: عندي صباح الخير ويكاند حتى نجم نحكي على الخبز وعلى الكوشه وكل شيء معناتها
0: يعطيك الصحة ترى مانيش باش نلقى وقت للكويز نعتذروا نحكي الدنيا سخانة خموا في غيركم لأنه حس اليوم حابين نعملوها تيم سخانة خمم تعاون غيرك أيا كان نبات حيوان بشر معناتها الناس كل عاونهم نادية
1: هذا هو على خاطر الحقيقة كما قلنا نحكي توا على مهن كما الناس اللي تخدم في الكوشة فما زادة عاون الأمن اللي يخدموا برا فما الناس اللي تخدم زادة عاون البلدية جوستومون العاون زادة اللي يخدموا في قطاع البناء زادة هما بيدهم اللي معارضين وما عندهم مش خيار معناه ما عندوش لشوى انه يكون في بلاصه ما فيه الشمس لانه خدمته تكون البراء دونك قاعد تحت شعة شمس قويه دونك نتذكروا ماذا بينا احنا
3: متعدين
1: صحيح نعطيه دابو زمان معناه اي قطاع اللي ترى فيه شخص قاعد يخدم البراء معرض للشمس واللي ما عندوش خيار اخر دونك نذكروهم هذوكم حتى زيد كان عندكم بيبز ما فارغين ولا حكوك فارغين ما تسحقوا لهمش نقصوهم نجموا نحطوهم بحذا وين نسكنوا قدام الدار لاي حيوان معناتها يتعدى صحيح للعصافر زيد مش كان حتى الكلاب القطات غير وحتى النباتات راهو نجموا نرحموهم نصبوا شويه ماء واحنا قدام الدار كان عندكم نباتات في البلاصه اللي تسكنوا فيها اي شجره اي نبته خلي ربي يهبط علينا رحمته معناتها كي احنا نرفقوا ببعضنا
0: حتى كان
1: بعضنا.
0: السنديك يقول لك ما تعطيش للحيوانات اعطيهم مساج معناتها قص الواحد وخلي ينظفوهم بعد معناتها مش صحيح. مشكل خاطر قطات الدنيا يسخفوا كيفاش يبداو عطشانين واحد معناتها وحتى البشر معناتها كي تبدا شي تصفي اداره في بلديه راجل كبير تاعب
1: بربي نقطه
0: حاول تخليه هو الاولى واللي سبقوا قبلك انت معناتها نعملوا
3: خاطر في ظروف مش عاديه معناها
0: فوالا.
1: وحتى نقطه اخرى نوف الكبار راهو ما عندهمش احساس العطش كيفنا احنا. دوك كان عندك شكون في حومتك ولا في عائلتك كبير في السن ذكروا بالماء على خاطر احساس العطش يقل مع معناها العمر كي يقدم دونك ينساو معناها. دوك ديما نذكروهم بالماء والصغيرات زاد اللي يلعبوا ينساو رويحهم كيف كيف هذوك نذكروهم
0: به. هما قالوا ما نمشيوش للبحر باش نخدموا بها معناتها حتى كان مشيتوا للبحر من نص النهار لاربع متاع العشية راهو خطر كبير معناتها حتى كان عندك ولادك وغيره حطيت نص النهار إن أنا قلت
3: لحديش نص نهار هو ذاك التوقيت
0: تي ما هو توقيتي أنا ما لحديش نص نهار تدي ما تتحمل معناتها حتى ما هم يقولوا من لحديش الأربعة معناتها حتى صغار ما تحسش راو وقتها ويبدأ في البيسين ومش حاسس وكذا رد بالك راو معناتها تنجم العشية تنجم الغدوة تحس دونك اسي ديفيتي إنكم تمشيوا البيسين ولا للبحر في الفترة هذه. ولكن كان أنت مبرمج مع أولادك وغيره ميسالش نطلعوا للبيت من لحديش نص نهار
3: الأربعة
0: نعومو صباح بكري نعومو العشية مخر أي فيتير أو برشا برشا برشا ناس يجيو. بعث لي مكتوب أوديو قلت له بعث لي مكتوب يلزم تقيس درجة الحرارة متاع المحل ودرجة الحرارة متاع الفارينة مع درجة الحرارة متاع الماء يلزم كي تعشنهم يعطيو كسخانة ذيك متاع العجينة ما كانش تخرج خايبة يميمتي يميمتي على الخبز كيش يجي بنين 29 ولا 62 29 مع تغزرش لازمك تقيس درجة حرارة المحل
2: اي مهم
0: بعد درجة حرارة الفرينة نتاع درجة الحرارة نتاع الماء وكي تعجنهم يعطيوك 29 ما كانش الخبز يجي خايب وكان
1: يعطيك الصحة قولوا على التفاعل
0: يعطيك الصحة. اما نثبتوا هل في تونس نقيسوا درجات الحرارة هذه ولا معناتها باش نثبتوا ما تثبت به
2: هي خدمة دوم فيها قواعد اكيد معناها كيما كواش لهنا ولا كواش حتى في طوكيو معناها نتصور يخدموا بنفس التقنية
0: وين هذاك اش نمن معناتها نعرف اللي في كوشنا فهم برشا انضباط ويعطيهم الصحة. وحتى الخبز اللي ناويين يعملوه تجا باش يعملوه بينتو
1: ان شاء الله قريبا
0: ولا معناتها خمسة ستة سنين
2: مازالوا يقصروا في السخانة
0: يعطيكم الصحة الأخبار وبعد سبور اكسبريس وبعد يجيكم أحسن في الافتر ورك صلاح يعطيك الصحة
2: شكرا
0: كورنيش ويكاند غدا نلقاوك نادي صباح خير ويكاند شكرا ليكم استمتعنا معك نادي يعطيك الصحة بلاكي كونجي سعيد دونك حسدوك على راحة ناري ترجع لنا ان شاء الله يجي حدنا سليم أشويق يعطيك الصحة وربي فضلك دونك نتقابلوا احنا نهار الاثنين استمتعوا برمجة الويكاند زادوا كاملوا اليوم برشا حكايات وبرشا امبيونس على موزيك كافي مشاية طيبة وفي لامينة
4: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك موزيك فام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فام صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام موزايك فام الاولى في تونس
5: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيك دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com
6: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي
4: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
7: articles achetés, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
8: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
9: Calypso.
10: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Keiro. Pour un set Afro House d'anthologie, Keiro au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
11: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
12: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الحذر من التيار البحري الساحب، وذلك ضمن مجموعة من النصائح التي وجهها إلى المصطفين على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ويوضح أن التيار الساحب هو تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر، وقد يجرف السباح حتى لو كان مهيرا. والحماية المدنية تدعو إلى ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم قرب الماء وتجنب السباحة في حالة تعب، مبينة أنه في حال الوقوع في التيار الساحب يجب على السباح البحث عن مخرج جانبي والسباحة بشكل موازن للشاطئ للخروج من التيار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما قضائية تتراوح بين 20 و40 سنة سجنا وخطايا مالية فاقت 400 ألف دينار في حق 6 أفراد ينتمون إلى شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تهريب المواد المخدرة عبر الحدود ونقلها وتخزينها بغرض الترويج داخل الأحياء الشعبية بالعاصمة. وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات استخباراتية دقيقة قادت الأجهزة الأمنية إلى مداهمة شقة سكنية بمنطقة البحيرة، حيث أسفرت العملية عن حجز 150 كيلوغرام من مخدر الزطلة وثلاثة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وأكثر من 5800 قرص مخدر كانت معدة للتوزيع. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يقول في الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مخطط التنمية إنه تم جرد 3197 إجراء إداريا تم عرضها على مجلس وزاري في شهر جوان، وصادق المجلس على تبسيط 2255 إجراء وحذف 177 إجراء آخر بهدف تيسير الإجراءات الإدارية على المواطنين والتقدم في مسار الرقمنة، وفق ما نقلته مبعوثتنا إلى البرلمان سيد الهمامي. الصندوق الوطني للتأمين على المرض كنام يعلن إيقاف العمل بالفضاء الإلكتروني المخصص لمزدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه لمتابعة الملفات والاطلاع على المعطيات وتعويضه بمنصة أكنام التي توفر جميع الخدمات التي كانت متاحة بالمنصة السابقة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات لفائدة مزدي الخدمات الصحية. تنسيقية نقابات مزدي الخدمات الصحية تدعو إلى ضرورة أن يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة في ملف صندوق التأمين على المرض بعيدا عن سياسة الانتظار أو الإنكار أو ترحيل الأزمة حسب تقديرها. تونس تستأنف رحلات شارتر الروسية إلى مطار المنسيرة الدولي بداية من 14 من شهر جويلية بعد انقطاع دام 5 سنوات في خطوة لتنشيط أحد أهم الأسواق السياحية. في الختام، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن لزهري يقول في تصريح لموزيك إن نسبة تقدم موسم الحصاد بالقصرين بلغت نحو 60% إلى حدود اليوم بتقديرات للصابة في حدود 500 ألف قنطار. نهاية الموجز، قدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
13: الأولى في تونس.
14: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
15: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
13: اوريدو، طور عالمك.
16: سبور اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الوضعية ما تبشرش بالخير البرشة ملاعبية أو برشة زادة في رق في الرابطة المحترفة الأولى، خاصة نحكي على أيامات تبدأ البطولة تقريبا أشهر وشوية، 22 أوت و23 أوت تنطلق البطولة في موسمها جديد، وبرشة صعوبات يتعديوا بها برشة في رق، ديون مدربين ما فهمش، هي التسيرية مش موجودة، ما فهمش كون يسير. الوضعية كارثية. البارح بار إكزامبل كنا سمعنا وضعية النادي البنزرتي مع حيدر في ركاب ومراد الدليجي، خلنا نسمعوا نشوفوا شنو الحال في بن قردان. نبيل حديد عنده كل التفاصيل، مرحبا نبيل.
17: أهلا بيك اسكندر، تحية ليك والكل اللي يسمع فينا في موزايك. لما قلت تقريب لخص أنت اللي صاير في اتحاد بن قردان هو كبالضبط، عمل أول تقريب الموسم الفارط اللجنة الانتدابات كانت تقريبا في شهر جويلية، تمت التعداد للموسم المنقضي اللي فات، انتدابات صارت، المدرب موجود، لكن للأسف أثناء تقريبا منذ نهاية الموسم الرياضي الهيئة الحالية كانت تدعات عديد المرات إلى وأعلنت على أنه تم ضيقة مالية في اتحاد بن قردان ويجب يعني اللفتة من الأحباء والمسيرين القدامى لاتحاد بن قردان، لكن للأسف لليوم تقريبا أصدر جويلية ما فما حتى أنباء، لا المدرب لا اللاعبين لا هيئة المديرة لا هيئة التسيير، ما عدا الناطق الرسمي ياسين عبيد اللي كان معنا منذ قليل وأكد لي اللي ما فماش ثمانية الحقيقة ثمانية متاع استقالة جماعية في القادم في القليل الأيام القادمة، لكن إذا تواصل عزوف أحباء اتحاد بن قردان والهيئات السابقة وداعمي اتحاد بن قردان على لفت النظر وعلى الدعم المادي للفريق، لأن كما قلنا ضائقة مالية كبيرة أنجت عدم وجود أي إطار فني لحد اللحظة، تجديد عقود مثلا حتى جد عقود تقريبا اللاعبين اللي موجودين الموسم الفارط وعقودهم مازالت متواصلة هم اللي باش يكونوا موجودين، ما فماش لجنة انتدابات التو ما اجتمعتش إلى حدود اليوم. هذه تقريبا آخر أخبار اتحاد بن قردان، انتظروا من هنا تقريبا غدوة بعد غدوة ثم اجتماع ممكن غدوة العشية باش يكون الهيئة المديرة اتحاد بن قردان مع الإطارات المسيرة ومع ممكن حتى السلطات المحلية والجهوية باش يشوفوا حل اتحاد بن قردان خاصة في المسائل المالية، مع توجيه رئيس اتحاد بن قردان عمار الجاري نداء استغاثة مرة أخرى تقريبا ثالث مرة في منذ نهاية الموسم الحالي، عمار الجاري يلتجأ إلى نداء استغاثة لفت نظر للأحباء والهيئة المديرة لأنه تم ضيقة مالية كبيرة يلزم يتمر بها الاتحاد بن قردان، يلزم يخلص برشا ديون، يلزم انتدابات تصير، يلزم مدرب يصير إطار فني، هذا اللي ننتظروه اسكندر مهنا تقريبا حتى نهارين أخرين، وإن شاء الله نتبعوا الموضوع إن شاء الله.
16: إن شاء الله يوصل نداء ذاك إنه ثالث ولا رابع ولا عاشر، إن شاء الله يوصل، خطر اللي كنت تحكي فيه يعني في مقارنة بعمناول، إذا كان عمناول في الشطر جويليا الانتدابات موجودة والمدرب موجود والتحذيرات واضحة، شوف الاتحاد بن قردان ما عادتش كل العام الساهل، يعني كان حتى عام في برشة تقلبات، فما بالك اليوم الأمور حتى طوما فيها حتى شيء واضح لا على مستوى إدارة لا مستوى تدريب لا مستوى ملاعبية ومركاتو.
17: بالضبط هذا اللي صاير اسكندر، لانه الهيئه المديره هذه تقريبا مجلس عمار الجاري تقريبا الموسم الاول لها عملوا دخلت بقوه تقريبا دعم مادي موجود دعم عملوا اتصالات كبيره اثناء عملوا الانتدابات، قلت لك 15 جويلية عملوا ندوه صحفيه واعلنوا على قائمه الانتدابات اثناء لجنه الانتدابات ما فماش خلاص ما فما حتى اعلان على الهيئه المكلفه باللجنه الانتدابات، الدعم المادي ما فماش، التقرير المالي ما فماش مش حاضر الى حد اللحظه هذه لأنه كما قلنا ضيقة مالية، عمار الجاري كما قلنا ثلاث مرات تقريبا نداءات يعملهم، الهيئة المديرة شبه مستقلة جماعيا ولكن ما زالت ما تم الإعلان عن هذا الإعلان، هذا ما أكده ياسين عبيد بأنه الهيئة المديرة ما زالت موجودة ولكن تتجه النية في حال أنه تواصل هالعزوف على الدعم المادي والسلطة المحلية والجهوية مثلا ما صرفش يعني توجه إلى اتحاد بن قردان أنه باش تتم تقريبا اللجوء إلى الاستقالة الجماعية، ومنها هيك باش تكون يكون تقريبا باش تكون الرزنامة الرياضية مضغوطة جدا باعتبار أنه إلى حد الآن ما تم رجوعش للتمارين لحد الآن كما قلت اسكندر في أول اللقاء يعني 22 ولا 23 أوت تنطلق البطولة وإلى حد الآن اتحاد بن قردان مازال في الغمض ان شاء الله.
16: واضح وقت عاد نعود ونرجع اذا كان فما استقاله نحكيو مره اخرى على انتخابات وجلسه خارقه العاده وبرا تشوف شكون يتقدم شوف ليه في الاجيال فما ما فماش وعاود من فسخ من اول جديد، دونك الوضعيه راه محيره، فما فرق في الرابطه المحترفه الاولى مازلنا ما حكيناش نحن على الاقسام الاخرى، الوضعيه نتاعها محيره وان شاء الله ربي يقدر الخير من هنا حتى انطلاقه البطوله. شكرا لك، يعطيك الصحه نبيل حداد مباشره من قردان واخر اخبار الاتحاد. We'll be right back. بالنادي الافريقي فما مفاوضات متقدمه مع فابريس زيغي مدافع الاتحاد المونستيري سابقا عمره 29 عام المدافع هذا وفي عقده مع الاتحاد نهار 30 جوان الماضي. في كرة اليد ديما مع النادي الافريقي وإدارة الفريق توصلت اليوم إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب علاء مصطفى مقابل تخليه على جزء من مستحقاته. نادي تقدم ساقية الدائر الوفد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى أمضى عقد بعامين المحمد علي العمري اللاعب السابق للنادي الافريقي. اليوم على 8 في لوس أنجلوس يتلعب ربع النهائي الثاني من المونديال مواجهة أوروبية 100% بين إسبانيا وبلجيكا. المتأهل يلعب نصف النهائي مع منتخب أوروبي آخر هو المنتخب الفرنسي. في الدور الماضي إسبانيا خرجت البرتغال 1-0. بلجيكا تعادلت أو تعديت قدام الولايات المتحدة الأمريكية 4-1. نذكر الماتش يبدأ 8 إسبانيا بلجيكا. الحكام الإنجليزي أوليفير هو اللي يدير المقابلة هذية. وإحنا مع الحكام نكملوا مع التعيينات بالنسبة لزوز مقابلات المتبقية من الدور الربع نهائي غدوة ونحكيوا على الحكام تاع مقابلة النرويج إنجلترا وأرجنتين سويسرا في ميامي غدوة السبت بداية من 10 متاع الليل. مقابلة النرويج وإنجلترا التحكيم لكليمون توربان من فرنسا ونهار لحد نقولوا الساعتين تاع الصباح مقابلة الأرجنتين وسويسرا في كانساس سيتي والحكم هو جواو بينيرو من البرتغال. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. نخليكم أحسن وبقية الكيب في أفتر وورك.
18: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
19: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
20: اوريدو طور عالمك.
21: افتر وورك من الاثنين الجمعه بالمالي ساعتين للسته متاع العشيه احسن الهمالي موزيك فام.
22: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل في افتر وورك على الاولى في تونس. جمعه طيبه مباركه للناس اللي تسمع فينا الكل. اليوم 10 جويلية 2026 هذه افتر وورك جديده من توا حتى لسته متاع العشيه. رحبوا بالجميع في الاستماع. تحيه الشاكر معنا في ستاندار يستقبل تليفوناتكم على 71113000 ويأمن التنسيق العام للحصه. تحيه لوبي معنا اليوم لبنى السريعه في الاخراج الرقمي. معنا اليوم سبيشال جيست اختنا ساميه. اهلا وسهلا بينتو قاعده تسجل في الالبوم تاعها ان شاء الله بالتوفيق سمسم. وتحيه لأميمة عليا. تحيه لها أميمة في البرودكسيون والعمل الصحفي. رحب بيك اخونا سلومه الغالي. اهلا وسهلا ونسلم عليكم الناس الكل. شكرا على تفاعلاتكم على نميرو واتساب نتاعنا 23513000. كانكم في الخارج تزيدوا 00216 23513000. قولوا لنا شنو تحبوا تسمعوا. قولوا لنا كيف شنو التفاعلات نتاعكم مع مختلف المواضيع شنو تروحوا من توا حتى للسته نتاع العشيه. نسلم عليكم الناس الكل في الكيس. نقولكم طريق السلامه للجميع. شويه اخر بوان غوت مع صديقنا مراد جويني. قبل ذي طلبتوا منا شويه جو تونسي واليوم بما انه جمعه فقلنا اليوم جوان دغلوتي لا غريابل. هذاك علاش نعدي لكم حويجه فوندو من مالوف المره هذه الجد كيف ما يقولوا فيها وفيها كيف ريبيت نتاع مزود وفن شعبي من نوبه سيدي علي عزوز. هذا باب الهدي دنيا

0: Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا، توانسة وين ما كانوا، مع أمينة بن لوى، ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل، ماهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليدي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام
1: الأولى في تونس Et si le luxe vous emmenait plus loin Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: جمهور مهرجان دوقة الدولي أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 50 للمهرجان الجمعة 10 جويلية مع الفنانة شيماء هلالي
3: أنا إمتى نسيتك ولا عشان أنا مش بتكلم
2: شيماء هلالي بالمسرح الأثري بدوقة بداية من 10 ليلا تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين الدورة 50 لمهرجان دوقة الدولي برعاية Fondation Agriculture by UIB, Oridou, Taminet al-Maghribiya, Radisson Blue, Nissan, Sefresh, Bridge Council, Al-Khutut al-Tunisiya Tunisair, Al-Barid al-Tunsi, Renault ou Mosaic FM.
0: After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
4: تحية لكم الناس الكل طريق السلامة للجميع نسلموا برشا على الناس اللي قاصدة ربي وشادة ثنية توا ماشية باش تعمل تبحبيحة باش تعدي ان اكسلون ويكاند اون فامي كيف كيف الناس اللي مروحة لعيالها نقول لهم ان شاء الله ثنيتكم زينة نسلم برشا على سماح وعلى عادل وعلى عيشوشة نقول لهم ان شاء الله ثنية زينة لكم الكل الناس اللي تستنى في الفوت خفيك توت سويت ناخذوا بوان غوت من عند صديقنا مراد الشوينية
5: يدوم يدوم يدوم يدوم
6: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
0: بوان غوت
4: طريق سلام عليكم الكل رحبوا بيك سي مراد اهلا وسهلا كيف الحال
7: اهلا وسهلا احسن مرحبا بيك مرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايك فام
4: عايشك سيدي دونك حالة طرقات شنية هي في نهاية هذا الاسبوع يظهر لي يزيد ويكاند شو كي سنونس
7: بيانسور نهاية الأسبوع بتكون يمكن فيها ارتفاع متاع درجات الحرارة بطبيعة الحال اليوم حركية زادة طول لاحظوها في عديد المفترقات فيها حركية مكتظة خصوصا على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة وتتواصل الحركة هذه إلى حدود البروجات على مستوى مستشفى الحروق نفس الشيء بالنسبة للنقرة كيف كيف احنا ماشيين إلى حي التضامن إلى حي الانطلاقة نعرف أن المنطقة هذه فيها الأشغال فبالتالي بس نتعرف عنها ثنية فيها سول سونس معناها تهز وتجيب الكياس بدا فينا زادة مستعملي الطريق يردوا بالهم شوية ويخليهم مسافة أمان بينهم وبين السيارة اللي تقدرهم طبعا ما نساوش الطريق الوطني رقم 8 كيف كيف على مستوى مدخل برج لوزير ولهنا اون بروفوندور على مستوى شارع مصطفى محسوب بين القاف الحركه فيها الكثافه المروريه شارع المغرب العربي زاد كيف كيف واحنا ماشيين عبر مدخل الشرقيه واحد وكذلك الشرقيه 2 وين لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه وتتواصل الحركه هذه الى حدود مدخل رواد بعد وين القاف الانفراج في الحركه نمشي الى وسط العاصمه على مستوى شارع الحديد سامر نمشي الى كذلك شارع الحديد بورقيبه شارع جمال عبد الناصر شارع المنجز وين القاف فيهم الحركه فيها الكثافه المروريه واللي تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتفاع. نقعد على مستوى باب الجيرة كذلك وإحنا ماشيين إلى تبمار ثم ساحة القصبة عبر شارع 9 أفريل وصولا إلى ساحة باب سعدون ونقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. فصوصا غير أصبحنا ماشيين إلى شارع مفتاح سعد الله ماشيين للروتيك زادة كثير لاحظوا حركة فيها كثافة مرورية. طبعا نرجع إلى وسط العاصمة على مستوى باب سيدي عبد السلام ثم وإحنا ماشيين إلى البلفدير كيف كيف على مستوى شارع طيف الديري ونقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس الحركة زادة كثير نقاو فيها الاكتظاظ على مستوى شارع الولايات المتحدة وإحنا ماشيين إلى عبر شارع المملكة العربية السعودية ونوصل إلى شارع محمد الخامس ونقاو الحركة زادة فيها كثافة خصوصا على مستوى شارع البيبراي وإحنا التخليل إلى ساحة تصوير. ونرجع على اليمين على مستوى شارع سان نيكول ونقاو الصيدلية المركزية منها هي عبر شارع صيدلية مركزية بولا وإحنا ماشيين إلى الشارع طاهر بن عاشور ونقاو على مستوى جعفر البرمكي حركة فيها كثافة مرورية وتتواصل الحركة هذه إلى حدود شارع عثمان بن عفان وبعدها هي على مستوى شارع الهادي نويرة على مستوى حي النصر ونقاو الحركة تشهد الانتباه. طبعا الطرقات اللي اعتناها مظلنا توا بون طرقات على مستوى وسط العاصمة ولا تونس الكبرى ولكن ذلك كذلك نتوقع على مستوى عديد الولايات خصوصا الولايات الشرقية منهم ولاية نابل وكذلك ولاية سوسة ونتوقع بكل حركة على أساسها خصوصا على مستوى محطة استخلاص بمرناك. ما فيش شك دعوة نجدوها إلى مستعملي الطريق خصوصا أحسن مزابين اللي هنا اليوم نعطيه شوية نصايح إلى لبيرسون زادي معناها الكبار في السن لأنه في بعض الأحيان رغم مع ارتفاع درجة الحرارة مع لون ديستونس اللي بشافوها ينجموا معناها ما يلقاوش رواحهم حتى في السياقة بون مزابين حتى بالتالي كان أون بيرسون معناها عندها معناها عمر معين معناها نفوت روحنا 70 ولا 75 بطبيعة الحال هناك فما عديد معناها الاستثناءات نتاع السياقة مزابين وبدايتهم هما اللي سوقوا بهم سينو وإذا بينا حتى السوق نتاعهم يكون يا اما اول الصباح والا قبل العشيه يبعد مثل كان يكون نتاع الارتفاع نتاع درجات الحراره. واحنا في الارتفاع نتاع درجات الحراره ماذا بينا نتسقطوا السياره نتاعنا من حيث وزقت العجلات نتسقطوا نتاع الماء نتاع الراديتور نتسقطوا الزيت نتاع المحرك. بطبيعه الحال احنا كسواق ماذا بينا زاد باش نعملوا اون لون ديسونس ماذا بينا زاد نتاعنا يكون نفرشك شويه حاضر للسياره وحاضر لك السنيات الطويله هذيك اللي احنا باش نعملوها ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح هذه لان فيها سلامتهم وسلام نسير المستعملين التاريخ كسلامنا
4: ان شاء الله ويكاد ان شاء الله جزيلا ليك سي مراد ان شاء الله اكسلون ويكاند ليك وكل مستمعات ومستمعينا اسمعونا على فريكونس نتاعنا في لوتوروت 107.8 اف ام فريكونس موزايك اف ام اللي تسمعوها وتعديوا بها الاثنين نقول لكم ان شاء الله ثنيتكم زينه وان شاء الله على كل حال تستمتعوا بها الاوقات هذيا اون فامي كيف كيف العبيد اللي ماشيه باش تعمل تفرشيكه ان شاء الله تمشيو بالسلامه وترجعوا بالسلامه اختي واختي وما ننساوش مسافه الامان حزام الأمان وأهم حاجة الانتباه ثم الانتباه مفيه بس إنسان يشعر بالتعب يتكي شوية يرتاح شوية وبعد هي يعود يقصد ربي استمتع بمزيكا فام على 107.8 FM.
8: كبتها وعدي بها ثنية 107.8 مزيكا فام معاك في اللوتوغوت مزيكا فام الأولى في تونس طواغوت
9: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
10: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام

0: ادم بورت بوزيشنز على موجات موزايك اف ام ساعتين ونص. رحبوا بكم لسكول ثنية زينة للجميع. رحبوا بكم على موقعنا موزايك اف ام .net في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. ذكركم تلشرجوها على مختلف المحامل اللي عندكم على اندرويد ولا على اي او اس. اللي تسأل على طقس الويكاند كيفاش يكون تتسويت الإجابة المعهد الوطني للرصد الجوية. مشكورين معهد الوطني للرصد الجوي عنا معاهم زوز مواعيد في افتر وورك في الساعه الاولى وفي الساعه الثانيه. بعد شويه ناخذ لميتو دي بلاج والساعه الاولانيه ناخذ فكره لحاله الطقس حاله هالموجه هذه نتاع الحر اللي تشهدها بلادنا. ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. يلا نمشيو لمدام سعيده بن صالح للا. مرحبا اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك خويا حسن. تحيه ليك ولكل المستمعات مزايك. الحمد لله يعيشك
0: مدام بن صالح. كيفاش يكون طقسنا ان شاء الله في الايام الجايه واحنا يظهر لي في قلب موجه الحر؟ تبارك الله اليوم لو غوسونتي في القريب قريب ال 50 معناه بين 46 و 48.
1: صحيح يعني كيما يعني كنا اصدرنا نشره متابعه يعني يعني باش نعلموا يعني الطقس يعني شو يكون سخون حراره مرتفعه على الايامات هذيا بدايه من اليوم حتكشي يعني غدوه بعد غدوه نهايه الاسبوع باش تكون يعني ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. درجه الحراره هذيا باش تشهد يعني نهار 2 و3 تنقص شويه وباش ترجع بقيه الاسبوع للارتفاع حتكشي نهايه الاسبوع القادم. قلنا يعني الارتفاع هذيا يتجاوز المعدات العاديه بين 6 و10 درجات حسب المنطقه. يكون درجات تكون بين 41 و 46 درجة في أغلب المناطق مع ظهور الشهيدي إلا قرب السواحل الشرقية وين تكون الحرارة بين 35 و 40 درجة. هذا هو بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم وسبت لحد كما قلنا الحرارة مرتفعة. البحر نقولوا اليوم قليل الاضطراب إلى مضطرب وغدوة يعني عندنا نشرة إعلام برياح قوية تهم يعني
0: تنفصلوا فيها من بعد كنت عمل مزية ناخذوا بالبحر. بالبحر شنو اللي يعوم وقتش يعوم كيفاش نردوا بالنا؟ تعرف علاش؟ على خطر مهم برشا. نوم الناس يقول لك يا خويا ميسالش ما تعرف فما ناس طولت موضة لسعيدة ياخذوا البطو ويقصدوا ربي مثلا هوارية وإلا غر الملح ولا لما آخر ذلك. وساعات راهو نتيحوا في المحظور ولا ساعات عبد ياخذ ريسك ويقعد يام طيش يا ولا قدر الله تتسبب في كوارث. ونعرف احنا كل ما نبعدوا على البحر كل ما نبعدوا على الشط هكا ولا
1: كان غلط صح الريح يقوى يعني الموجه يعني حاله البحر تتبدل. نجم نكونوا على الشط يكون راكح كي ندخلوا لداخل. هذاك علاش احنا نعملوا ديما تحينات في الموقع بتاعنا الرسمي وديما يعني في الاذاعات والكل ننبهوا كي ثم نشرت اعلان برياح قويه نعطيه سرعه واتجاه الرياح وحاله البحر في كل منطقه من بحوراتنا.
0: يشكر نشكرك برشا لسعيده. شكرا جزيلا ليك وعدا معك ان شاء الله في الساعه الثانيه من افتر وورك في نسمتنا لبحري وناخذوا معك اكثر تفاصيل على لا ميتيو دي بلاج. تحية لكم الناس الكل. كانت هذه بوا ميتيو لليوم. بوا ميتيو
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفيي اندرويد 14 ايكوسات فرجة وبشاشة.

0: 92 66 44 44.
1: رايا راكو بارك المهدية.
2: يلا جو
3: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك اورانج.
5: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
6: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
7: ماكسويل for a better life.
8: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليساتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: No Life by Simple featuring Dua Lipa على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع. فيازينا للناس اللي قاعده تسمع فينا على فكرة هبها شادين اثنين. نحب نسلم برشا برشا برشا برشا اليوم على الناس اللي قصد ربي ماشيه المدنين وماشيه زده كيف كيف الجربه. تحيه كبيره لصديقنا زيد اللي قاعد يسمع فينا هو والعائله نتاعه. ان شاء الله ثنيتك زينه اخويا زيد. ونسلم برشا برشا زيده على زوز دو بوتيت برانسيس يعملوا الكيفين عم يعيشوا في سويسرا ويسمعوا في موزايك فيم. حاب نسلم عليهم برشا برشا اللي هما ياسمين وسيرين. بوسة كبيرة كبيرة كبيرة الياسمين وسيرين. قولكم ربي فضلكم بابا وماما. إن شاء الله ثنيتكم زينة. إن شاء الله توصلوا سلامات يا رب العالمين. السلام عليكم وين ما كنتوا. شكرا على تفاعلاتكم على الباج متاعنا موزايك فيم. ونحب نذكركم على نميغو واتساب متاعنا 23 513 ألف 00216 23 513 ألف. تبعثونا لمساج متاعكم تهنيكم غنيتكم تحبوا تسمعوهم وإحنا بكل صدر رحب بعد شوية نتفاعلوا معكم أفور إيه مزور سينو تتسويت وقيت نسمتنا البحرية
1: مع ترافل تودو العالم بديديك دي بيي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري.
0: نسمتنا البحري اليوم تهزنا إلى شواطئ مزيانة. والشواطئ المزيانة هذية تكون فيها درجة الحرارة اليوم مرتفعة ومرتفعة جدا ولكن البحر يكون يعمل 66 كيف. نحن نذكركم اليوم بأنه السباحة ممكنة بكافة الشواطئ التونسية ولكن مع ذلك نذكركم بالتزام الحيطة والحذر. ونذكركم زيدا بش أنه لازمنا نحترمه ونتبع تعليمات الحماية المدنية والسباحة المنقذ والأهم ما نخطروش وما نغامروش وندخلوا برشا برشا في الغريق. نبدأ معاكم بشواطئ خليج جيبس شفار جيبس جربة شواطئ جرجيس وين السباحة تكون ممكنة. درجة الحرارة القصوى توصل إلى حدود 34 درجة. شواطئ الوسط الشرقي نحكي وهنية على المهدية على شابة على شط مريم هرقلة قنطوي سوسة بوجعفر سقانس وغيرهم من الشواطئ اللي السباحة تعمل الكيف. خليج الحمامات ده كيف كيف النسمة تخبل وأيضا درجات الحرارة اليوم تكون جميلة وجميلة جميلة جدا ما تفوتش 40 درجة. نمشي للشمال الغربي نحكيه على شواطئ تبرقة الساحرة. نعم في تبرقة الساحرة اللي تعمل الكيف. وفي الشمال الشرقي نحكيه لهنا على سواحل بنزرت وما أدرك ما سواحل بنزرت. تبح بيحة في رسنجلة ولا في سيدي سالم ولا في شط الرمال ولا نمشي وزيدة كيف كيف إلى الشواطئ اللي موجودة في لي فيلاج ولي باتلان اللي ممتد الدين تبارك الله على ولاية بنزرت. على خاطر بالحق تخزر البحر تنسى خوه هكا واللي معناه شد عندك خويا معناه حاجة تعمل الكيف تقول انت وين نبدأ وين باش نوفى. معناه كي تقول سيدي علي المكي وتقول غار الملح وراس الجبل إلى ما آخر ذلك ورفراف يا حبيبي على رفراف وقت فرشيكا حسيلو برجولية هذوما الشواطئ اللي يرد الروح. نقولكم بأنه الحرارة غديكة تكون مستحبة ما تفوتش 38 درجة وأيضا العومة تعمل الكيف. خليج تونس كالعادة نحكيه على البلاج دو كارتاج جمرت المرسى سيدي بوسعيد ورواد وين زاد كيف كيف السباحة ممكنة وأيضا الشتيتة تعمل 66 كيف. كما عودكم كل نهار جمعة ما نعطيكمش بون بلون بركة من عند ترافل تو دو. اليوم نحب نذكركم بأنه ترافل تو دو اللي عنده 38 أجانس تنجموا تمشيوا والأقرب أجانس بحذاكم وتريزرفيو ولو سيجور متاعكم. انتم عليكم كان تعملوا حاجة بركة أكاهو تحضر الفريجة متاعك تمشي لترافل تو دو غديك تريزرفي أعز سيجور باش تعديه في صيف السنة. كان عندك زيدة كيف كيف هكاية بروغرام متاع خرجة نقول لك كيف كيف كبر في الفليجة ومشي لأقرب أجانس ترافل تو دو وبرا امشي غدي

0: شيء على لي ريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو. ادخل من توا ترافل تو دو, اعمل جيم للباج وكيف كيف تو يجيوك لي زوفر او كوتيديان, بلوزيور زوفر يعملوا الكيف الحقيقه وافيك دي بري امباتابل. هذه هي ترافل تو دو. دونك العبيد اللي شريت من الاثنين للخميس كسوسوا في 38 اجونس والا على السيت نتاعنا اللي هو ترافل تو دو.com. اليوم سيد عادل المنفذ جي وقام بالتيراج وسور, والتيراج وسور اليوم اعطى سعيده الحظ. شكون يساعد الحظ؟ مدام هندا بن يحيى, نقول لها مبروك. مرحبا مدام هندا, اهلا وسهلا. شحويلي لبس عليك, امورك طيبه؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. ايوه مدام هندا, انت من المروج, قل لي اول مره مع ترافل تو دو, متعوده؟ احكي لي شويه.
1: احنا اوني توجور فيدل ترافل تو دو.
0: Très bien.
1: Ou Dima, c'est notre première destination. Allez, le personnel, il est, je trouve qu'il est chaleureux et surtout professionnel.
0: Excellent.
1: Donc, et on encourage toujours le tourisme interne.
0: Très très bien. Béhi Barcha, wallahi, bravo, madame. Tasfiq Akbar Alik, big up, madame. Al khatr madabina neslikol, ta'amel kifek. Donc, mchit l'agence ou vous avez réservé sur, sur le site web?
1: L'agence. نمشيت للأجنس
0: قريبة بحذيك
1: يعيش كي في المروج.
0: في المروج اوكي. نعطيهم الساحة. دونك لو بيرسونيل اي اكويون كوم دابيتود.
1: تريز اكويون.
0: لو سوغير اي لا. لو كونسيي اي لا.
1: وي وي نوزون كونسيي. يعطيونا كل شيء, يورينا كل شيء شنو فما لو بون بلان.
0: تري بيان.
1: وفي اوني تري ساتيسفي.
0: Très très bien.
1: Très satisfaite.
0: Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc vous avez réservé ou fibel et quand il y a un tirage au sort, etc. Smart à la mosaïque ou elle.
1: Oui oui. Allez, je crois que qui nous conseille, Colon la conseille, un tirage au sort et voilà. Merci. Je vous remercie d'abord et je remercie Travel Poudou.
0: Très très bien.
1: Oui, toujours à la hauteur.
0: Mahlek, Madame Henda, mabrouk alik, un bon d'achat, prix de 1000 dinars, من اهداء Travel Poudou. قولي بما ذي شو بستعمل بيه ولا هذي افونس على حاجة على سيجور البر؟
1: افونس على حاجة افونس بس نمشي جو ديكوفر ان اوتر ان اوتر بلاس ان اوتر اندروا.
0: تري بيان بارفي مدام. انجوي مالا نقول لك وربي فضلك مدام هندا. مبروك عليك, انت سعيد الحظ. شكرا جزيلا ليك, نشكرك برشا ونشكر ترافل تو دو اللي ديما معانا وديما زادا تعطينا لي بون بلان وتعطينا زادا احسن الاسوام الموجودين في المارشي التونسي. ما تنساوش غستي برونشي على لي ريزو سوسيو تاع ترافل تو دو باش تتبعوا كل جديد وكيف كيف. ادخلوا على ترافل تو دو.com. نهار اثنين عندنا زاد كيف كيف مواصلين مع ترافل تو دو, كل مره الجمعه الجايه نعطيكم دي بون بلان. وما تنساوش الربح يكون كل نهار جمعه. اليوم عندنا سعيد الحظ مدام هنده بن يحيى, هي اللي ربحت معنا 1000 دينار ام بوندا شاب قيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. وما تنساوش ديما مع ترافل تو دو الربح ديما موجود. ونقول لكم مبروك لسعداء الحظ اللي باش يربحوا معنا فيها صيفيه هذيا ومع ترافل تو دو. ديما خليوها في مخاخكم لي بري تو دو.
2: نسمة بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن لي زوتيل في تونس بارفق الاسوام. وكان تلقى ما ارخص, ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام.

مايكر على موجات موزايكا فيم. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. تحيه لكم الناس الكل, نسلم برشا على كريم وعلى انور, نقول لهم شرف نيتكم زينه. تحيه لكم الناس الكل, شكرا لاختياركم موجاتنا. نحن نكملوا مع بعضنا حتى لستة متاع العشيه. نمشيو تسويت للموسيقى. الموسيقى وموسيقتنا المرة هذية هي صيفي, ونسمعوها برشا في الانيماسيون تاع صيف عام 2003. خرجت الاغنيه هذه The Ketchup Song by Last Ketchup. هذه الأغنية اللي ضربت وقاعدة دون لزنار, ولليوم ديما نسمعوها في الاحتفالات. في وسط التسعينات ضربت أغنية ماكارينا بالشطحة بتاعها. يلا جو. كيف نقولوا سيف؟ نقولوا أكيد لمبادا. هذه هي الموسيقى اللي تفيق, اللي تعمل لكم برشا جو, واللي تنعشكم. هذه هي دو لا ميوزيك رافريشيسونت كيلكو بار. تحيه لكم الناس الكل, قولكم ثنيتكم زينه بونغوتا توتياتوس. ان شاء الله كيف كيف كيفكم في الخدمه, ان شاء الله منسين معنا في الدار عشتيتا. احنا منسينكم ان شاء الله حتى نستمتع العشيه كالعاده بالجود فايبس اونلي على الاولى في تونس, داخل تونس خارج تونس. تسويت الاخبار, اخبار الثالثه على الاولى في تونس مع خوله الكعبي. حديث بقية بعد شوية في افتر وورك.

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: يلا جو صيف السنة حافلة كادوات.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اود. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا اكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون و200 شهرية عام كامل. دي بون داشا اورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين.
2: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافلة كادوات. ملا يلا جو
3: عندك اورانج.
4: كاليبسو
1: vendredi 10 juillet pour la première fois au Calypso Hammamet. L'immense DJ producteur sud-africain Cairo pour un set Afro House d'anthologie. Cairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
5: جمهور مهرجان دوكا الدولي، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 50 للمهرجان الجمعة 10 جويلية مع الفنانة شيماء هلالي.
6: أنا متى نسيتك ولا عشان أنا مش بتكلم.
5: شيماء هلالي بالمسرح الأثري بدوكا بداية من العاشرة ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكرتي بونتان. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية Fondation Agriculture by UIB, Oridou, Taminet El Maghribia, Radisson Blue, Nissan, Sefresh, Bridge Council, Al Khutout El Tunisia Tunisair, Al Barid El Tounsi, Renault, et Mosaïque FM.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجلسة العامة البرلمانية تنظر في مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان المبرمتين في نهاية سنة 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لإسناد قرضين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. ويقدر القرض الأول بثلاثين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية قطاع الطاقة، ويقدر الثاني بثلاثمائة وثمانية وأربعين مليون وثمانمائة ألف يورو وفق ما نقلته مبعوثتنا إلى البرلمان سيد الهمامي. والنائب ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية يقول لمزيك إن الشروط المتعلقة بالقرضين تعتبر غير مشطة وسيتم صرف القروض في مشاريع استثمارية ستوفر للدولة نسبة مهمة من الأموال التي تصرف على الطاقة في تونس.
8: قرض هذايا قرض مهم جدا وقرض استثماري وقرض باش يحصل لنا البنية التحتية متاع ستيك. هذه رقم واحد. رقم اثنين باش يعطيها الأموال اللازمة باش نجم تشري الطاقة من الطاقة الشمسية هذه من المستثمرين التوانسة والأجانب. راهو نعاود نقولها، راهو المستثمرين اللي في تونس في الطاقة الشمسية مخلطين توانسة وأجانب وباش يربحونا على الأقل شطر الحق باش نشريه الكيلوات هذايا اشترى الحق ما التكلفة نتاعه إذا كان ننجوه بالغاز اللي جاينا من الجزائر ولا بالبترول نشري فيه من الخارج، راهو باش نربحوا على الأقل 50%. الحاجة الباهية أنه في القرض هذايا أنه التكلفة نتاعه المالية والنسبة نتاعه ماهيش مرتفعة كيما خذينا. نعطيكم أنا مثال، القروض اللي خليناهم من الأفريكان فليكزين بانك هذاك التكلفة نتاعه أغلى برشا من القرض هذايا، وحتى القرض الأخير اللي صح عليه سيد محافظ البنك المركزي أغلى برشا من القرض هذايا اللي خذيناه.
7: وزارة الفلاحة تبرمج أنجاز 255 كيلومتر من أشغال جهر وتنظيف الأودية خلال السنة الحالية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات وحماية الأراضي الفلاحية. والوزارة تفيد في بلاغ أنه تم إلى حدود نهاية شهر جوان إنجاز نحو 55 كيلومترا من الأشغال. دراسة أعدها المرصد الوطني لسلامة المرور تكشف أن نحو نصف الحوادث القاتلة المسجلة في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة جنفي إلى السادس من جبيلية وقعت أيام السبت والأحد والاثنين، أي خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع، وفق ما صرح به رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني لمزيك. والعميد يضيف أن 48% من الحوادث القاتلة سجلت بين الساعة الرابعة بعد الزوال ومنتصف الليل، فيما وقعت 60% منها خارج مناطق العمران. دوليا، مصدر مطلع يؤكد لوكالة رويترز أن مفاوضين قطريين يتواجدون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مضيفا أن المحادثات تجرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة. في الختام، المفوضية الأوروبية توجه اتهامات إلى شركة ميتا المالكة لفيسبوك وأنستغرام بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتكنولوجيا من خلال خصائص تسبب الإدمان، وتطالب الشركة بإجراء تعديلات على ميزات مثل التشغيل التلقائي للمحتوى والتمرير اللانهائي، محذرة من أنها قد تواجه غرامات إذا لم تمتثل. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر وورك.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك أفام.

0: كما من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على مختلف الترددات كيف كيف عادية الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام وايضا على موقعنا موزايك اف ام.net. حبيت نسلم برشا برشا على التاكسيستية على اللوجيست على سائقي الحافلات ربي يعينكم يعطيكم القوة في هالطقس هذايا طقس سخون برشا برشا. اليوم حبيت الحقيقة نعطي ان كلان دوي الى واحد من عائلتنا في موزايك اف ام لانه هو زادة أيضا من العائلة الموسعة لأنه احنا نعتبره الناس اللي خدمتها الكياس هذوكم ولاد موزايك كيف كيف سائق تاكسي محترم مهذب محليها الكريهة متاعه نظيفة ربي بقى عليه ستر. هو زادة كيف كيف رجل طيب ديما يسمع موزايك فهم عرضي اليوم بغزاق سي لازهر العمدوني نحب نسلم عليه برشا برشا ونقول له راو احنا نحبوك بقدر المحبة متاعك وربي يبارك لك سي لازهر وشاء الناس الكل توسع بالها هكا مع الناس الكبار وكيف كيف تقوم بالواجب متاعها بخدمة التاكسيست على خاطر شفتوا عمل معناها شفت الصبر متاعه وشفت كيفاش يتعامل مع الناس الكبيرة ببرشة تربية ببرشة أخلاق. قل له ربي يبارك لك وتحية من خلالك لكل الناس اللي خدمتها الكياس بركة لو فيكم شكرا من القلب. اسمعوا موزايك فهم تونسوا فيها السخانة هذية خدمتكم صعيبة برشا برشا برشا نعرف إن شاء الله ربي يعطيكم القوة والجهد. مرحبا أميمة
1: أهلا وسهلا
0: أهلا وسهلا تعرف مليح تحية الوالد عاد
1: أي إكس
0: تاكسيست عاد ما شاء الله عليه
1: إن شاء الله
0: ربي يفضله ربي يعطيه القوة.
1: خدمتهم صعيبة وتستحق برشا وصعبين وخاصة إنه خدمتهم في الكياس دونك يلزمهم ديما رادين بالهم ديما رادين بالهم خاصة على العباد اللي يهزوهم
0: وصعبين ديما
1: ربي يبارك لهم ويعطيهم صحة
0: يعطيهم ألف صحة. دونك برشا فيهم قاعدين يسمعوا في موزايك فهم يقول لك شنو هي حكاية الطرقات اليوم أو شنو عندكم من ميزة جور توت سويت تشوفوا بوان غوت توت سويت مع أميمة عليا بوان غوت. يلا بما نبدا ونشوفوا شنو هي الاجواء
1: للعباد اللي ماشيين من حي الخضره لسونتر يوربان فما حركه كبيره على طريق الوطنيه عند 8 وصولا لشارع طيب المهيري وتتواصل حتى لشارع الاستقلال كيف كيف فما حركه كبيره في شارع مصطفى محسن في أرينا في شارع الحبيب بورقيبه نجل ياسمين شارع الحريه فما حركه مروريه كبيره وللعباد اللي ماشيين من خير الدين للكرم فما حركه كبيره نيفو شارع الحبيب بورقيبه وشارع الهادي شاكر. نرجعوا لتونس العاصمه وتحديدا شارع خير الدين باشا محمد الخامس نهج فلسطين شارع الحريه شارع خير الدين باشا شادي قلاله شارع طيب المهيري شارع أولاد حفوز وزيدا كيف كيف في شارع الحبيب بورقيبة نهج تركيا نهج سعد زغلول شارع الجمهورية حتى الموصف بي فما اختناق مروري كبير والحركة متوقفة نسبيا في نهج موجسلين في باب حر نهج الجزيرة باب جديد نهج سيدي البشير ونهج سيدي عبد الجليل. دونك سيسور ويحكم باش نمشيو توا للولايات ومع سخانة هذية باش نمشيو المدينة مزينة برشا باش نمشيو لقليبيا فما حركة كبيرة في شارع الشهداء شارع منجي بن حميدة ونهج طرحات الطاهر حداد. نمشيو نابل وسط المدينة فما حركة مرورية كبيرة كيف كيف في شارع الموجي سليم شارع الحبيب كرمة شارع الحبيب بورقيبة وشارع الحبيب ثامر شارع الهادي نويرة وشارع الجمهورية. دونك سيسر ويحكم طريق سلامة للجميع واسعوا بالكم
0: ثنية زينة لكم الكل.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
0: افتر وورك مكمله مع الصوت التونسي المزيان ايمن لسيق شويه اخر في صبرك علي على موجات موزايك فيم مزلت برشا مزيكا تستنى فيكم شويه اخر زدك كيف الموعد يكون مع حكايه من حكايه الصيف كما عودناكم زاد كيف نذكركم بحاله الطقس نسمه بحري مباشره المعهد الوطني للرصد الجوي بروجرام صيفي والموعد المقدس عندنا في افتر وورك هو ديجي نخله هذول لي خويا ما شاء الله عليك حبيب الملايين طيحت علينا خويا برجوليه احنا لي زانيماتور
1: يستناو
0: منك يا خويا قاعد تعمل في ان غون سوكسي ربي يزيدك سيدي من فضله. سلوم الغالي بعد شويه في ميكس شنو ميكس معمول من القلب للقلب
3: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك عليش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
3: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
5: السنتور يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40-50% ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: صبرك علي على موجات مزيكة فيم توا ما 3 و4 دراج. سلام عليكم الناس الكل، نعطيكم فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون في الويكاند. مازلنا مكملين مع الكانيكول، وين الطقس ودرجات الحرارة تكون بين 39 إلى 46 درجة اليوم وغدوة وبعد غدوة. بعد غدوة يخف شوية، ولكن العامل المميز في الويكاند هو الرياح، الرياح اللي تكون قوية نسبيا يا شباب، خاصة في خليج الحمامات وين تكون الرياح قوية برشا برشا والبحر يكون متموج في خليج الحمامات وأيضا في بقية السواحل. قولكم بأنه اليوم الزيادة كيف كيف في الويكاند باش نشهدوا طقس حار وقليل السحب، ولكن باش تكون فما خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمرتفعات الغربية للشمال وللوسط. نهار الأحد يرجع الطقس يبرد شوية، درجة حرارة تنخفض شوية، ولكن كيف كيف العامل المميز اللي هو عامل الريح معناها يخفت زادة كيف كيف وتكون الريح ضعيفة فمعتدلة في الشمال وأيضا في الجنوب. ما تنسوش زادة كيف كيف مازلنا معنيين بهبوب رياح الشهيلي ليامات الجاية، معناها الفيز دي فندي سامدي ديمانش، دونك ناخذوا بالأسباب ونحاولوا بقدر المستطاع نشربوا الماء، نحاولوا أنه كيف كيف نلبسوا شابو، نلبسوا زادة برطلة ما فيها باس، اللي نلبسوا كاسكيت، المهم نحميوا شعوراتنا وروسنا من أشعة الشمس. وما تنسيوش زيدة كيف كيف حاجة مهمة برشا شرب الماء، ونبعدوا عن السباحة في أوقات الذروة. أوقات الذروة من 10 متاع السباح حتى 4 متاع العشية، ناخذ بالأسباب طبعا شوية مع الوطن الناس الجوي ناخذ فكرة على الميتيو دي بلاج.
1: وميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك فام.

0: مادونا مايل زوبي على موجات موزايك اف ام. السلام عليكم الناس كل, رحبوا بكم وين ما كنتوا. نحب نسلم برشا برشا على صديقنا العزيز الياس اللي وصل للمهدية ويعيش في الخارج, هو وليداته ادم ويوسف ولينا. قولوا ربي فضلهم لك يا الياس يا باهي, وان شاء الله تعدي سيجور يعمل كيف في تونسنا العزيزة. مرحبا بك الياس, ربي يرد غربتك على خير, وتحية كبيرة لينا لبنينة واليوسف والادم, وان شاء الله يتربيوا في عزك, وتحية للناس الكل اللي راجع لبلادها باش تعدي أوقات تعمل كيف فيها الصيفية.
1: حكاية الصيف كل يوم في After Work.
0: أي يا سيدة يا مدى هكا ولي, قالوا جدودنا يدلنا ويدلكم للخير والسعادة. في نهار 20 جويلية 1969 عاش العالم واحدة من أكثر اللحظات التاريخية إثارة لليوم. برشا ناس تشكك انه صارت والا ما صارتش بعد ما نجحت مركبه ابولو 11 في ابولو 11 في الهبوط, ولا ابولو 11 في الهبوط على سطح القمر, واعلنت بدايه فصل جديد في تاريخ استكشاف الفضاء. الصيف هذاك ما كان الصيف عادي, 1969 وتحديدا نهار 20 جويلية, بعد ساعات رائد الفضاء الأمريكي الأشهر, ولهذا نقول رائد الفضاء الأشهر في العالم, نيل أرمسترونغ. وما أدراك, هو أول إنسان هكا قالوا لنا وهكا ورات التصور. أنا واحد من الناس مانيش ياسر مع نظرية المؤامرة, لأنه نمن بأنه الإنسان بالعلم ينجم يوصل مش للقمرة, ينجم يتعدى ويتخطى القمرة. دونك نيل أرمسترونغ أول إنسان خطط قدمه سطح القمر, وهكا يكون هو أول إنسان يحقق هذا الإنجاز الذي ظل حلما للبشرية لمدة عقود وقرون, كما قلناش آلاف السنين. دونك فينالمون قال الآخر الإنسان غزا القمر. بعد ما هبط من المركبة امتاعه, انطق أرمسترونغ جملته الشهيرة, إنها خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية. هذه الجملة اللي كنت نجم أقولها لكم في بلغتها الأم الإنجليزية ولا باللغة الفرنسية ولا ليلي, ترجمتها في العربية عندها وقع كبير وكبير جدا. إنها خطوة صغيرة لإنسان ولكنها قفزة عملاقة للبشرية. كلمات تحولت إلى رمز للتقدم العلمي والطموح الإنساني. يحيا العلم, فيف لا سيونس. اي نعم, الانجاز هذايا بعد سنوات من المنافسه جاء بين الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. لعبيت تسمع فينا توا صغيره, قلكم بانه راهو في الوقت هذاك بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد لبروتون وودز الى ما اخر ذلك, نشا هذا الصراع ما بين الاتحاد السوفيتي سابقا كمعسكر شرقي والمعسكر الغربي, كانت تقود الولايات المتحدة الأمريكية, وكان فما تنافس كبير سياسي اقتصادي مالي وعلمي, وشكون يوصل للفضاء, هو الأولاني الأمريكان شكبوا بالسبعة الحية ومشيوا غديكا على القمرة. وكان هالسباق هذا يتسمى بسباق الفضاء, واستثمرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية جهودها العلمية والتقنية لإنجاح المهمة. وبعدها هي نقول لكم بأنه كانت عندها الريادة الولايات المتحدة الأمريكية في غزو الفضاء. قلكم بأن الحدث هذية في صيف 1969 في نهار 20 جويلية, تبعوه مئات الملايين من المشاهدين عبر الشاشة الصغيرة. وقتها التلفزة ما كانتش دارجة برشا برشا, قلكم مثلا في تونس كانت في كل حومة فما تلفزة واضح ولا, دونك ديكو خاطر التلفزة كانت غالية, دونك ما زلت وليت ما هيش داك التلفزة لما ما اكتمتش دم قرطة التلفزة كيف ما كومي سودوا, بدأت التلفزة تاخذ البلاصة نتاعها في العالم الثالث. واستغرقت مهلة معناها مهمة أبولو 11 8 أيام, جمع خلالها الرواد عينات من الصخور والتربة القمرية وأجروا تجارب علمية ساهمت في توسيع فهم العلماء لطبيعة القمر والتاريخ متاعه. بعد أكثر من نصف قرن مازال صيف 1969 يذكروه برشا ناس, العبيد اللي في عمار بيتنا وميتنا ربي طول في عمارهم ما زالوا يتذكروا هالحدث هذايا. وحتى احنا اهلي مولودين في الثمانينات حكيوا لنا عليه وقريناه في المكتب في دروس الفرنسيه والانجليزيه وتحدثنا فيه, وكبرنا تي زعما عملوها زعما ما عملوهاش. قلت لكم سيتان ايفينمون كليفون اليوم, وما زلت برشا ناس خاصه اللي يمنوا بنظريه المؤامره يقول لك تي ليه ما وصلوش للقمره. على كل حال, سيف غير نظره الانسان الى المستحيل, طالما فما العلم فالمستحيل ماهوش موجود. أثبت أيضا هالإنجاز هذايا العلمي والتاريخي أنه الإصرار والعلم قادرين على تحويل الأحلام إلى واقع. ما زلت الخطوة الأولى على القمر تلهم العلماء والمهندسين والأجيال الجديدة في وقت تجدد فيه طموحات العودة للقمر والانطلاق نحو المريخ. كل قائل إن شاء الله ربي يعطينا عمر ونشوفوا احنا بيدنا زادة كما شايفنا معناها اللي بارون تاعنا نهار من نهارات في سيف من السيف هذا ما نعرفوش عليه دون كيلكو زاني ربي يعطينا العمر ونشوفوا زادة معناها قد اقدام الانسان تطأ ارض المريخ. نعود نذكركم اليوم حكيت لكم على 20 جويلية 1969 وقتها اول انسان هبط على سطح القمر.
1: حكاية السيف كل يوم في افتر وورك. After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: هذا الشيكل في سيدي روحي على موجة موزيك فهم. سلام عليكم للناس الكل، تحية ليكم وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. هتمشي ونشوفوا اليوم شنو برنامجنا الصيفية. برنامجنا الصيفي سخت المون نعطيكم أبرز معناها المهرجانات وأبرز العروض. اليوم افتتاح مهرجان دوقة الدولي في دورته الخمسين اللي تواصل حتى لنهار 25 جويلية 2026 بالموقع الأثري لمدينة دوقة الجميلة والمزيان برشا. مشيو اكتشفوا ساعة واحد من أجمل المسارح الموجودة في تونس كما قلناش في البحر الأبيض المتوسط، وأيضا استمتعوا بالعروض، عروض فنية وترابية متنوعة. اليوم سهرة الافتتاح إن شاء الله باش تكون مع الفنانة شيماء الهلالي اللي تعود إلى الفن بعد سنوات من الغياب، متشوقة للقاء جمهورها، جمهورها في تونس. سهرة الافتتاح إن شاء الله باش تكون بعرض الزيارة لسامي اللجمي. دونك هذه من التواريخ اللي يلزمكم ديما تشدوها. نعاود ان نذكركم بانه الدوره، دوره مهرجان دقه دولي، تبدا اليوم في دورته ال 50 وتتواصل حتى عيد الجمهوريه 25 جويلية 2026. نمشيو لخبرنا الموالي ونحكيو لكم ديما لهنا على المهرجانات، وزادها كيف كيف نحكيو شويه ثقافه. وين تنظم اداره المطالعه العموميه بالاداره العامه للكتاب الدوره 33 لمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، ينطلق ان شاء الله خلال ايامات وسط الجمعه الجايه نهار 15 جويليا، ويتواصل حتى لنهار 15 اوت 2026. حبيت ان نذكركم بانه هل معناها المهرجان هذايا باش يكون في 24 ولاية تونسية، في 24 ولاية تونسية. دونك حاجة تعمل 66 كيف من توا. مشيو هزوا صغاركم، خليهم يشاركوا جوستومون في هالمصيف هذايا، وأيضا في هالتظاهرة هذايا اللي ينجموا يتعلموا منها برشا برشا حاجات. ما تخليوش صغاركم هكايا في الصيف ما يعملوا حتى شيء، بالعكس اليوم الكتاب هو أعز رفيق. وغير نحكي لكم قديش مهم أن الإنسان يقرأ ويقرأ ويقرأ. على كل حال إن شاء الله يتعدى مصيف يعمل 66 كيف. نمشي والمهرجان أوسو اللي ينطلق إلى الأيام من 12 إلى 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث. افتتاح إن شاء الله باش يكون هالحد 12 جويلية بشاطئ أبو جعفر. الكرنفال كالعادة متاع أبو جعفر، منعرفش شكون فيكم عنده ذكريات مع هالمهرجان هذايا وشكون ما عندوش. نحب نقول لكم بأنه المهرجان هذايا اللي يعتبر واحد من أهم المهرجانات اللي موجودة في تونس منذ الاستقلال، مهرجان يعمل 66 كيف. حبيت نذكركم بأنه المهرجان هذايا اللي يتواصل حتى نهار 26 جويلية بتلقاو فيه العديد من الاستعراضات، بتلقاو زادة كيف كيف العديد من العروض الفنية الموسيقية والفولكلورية وعروض التنشيط اللي تكون في مدينة سوسة جوهرة الساحل، إلى جانب سهرات فنية وعروض شاطئية والاحتفالات كالعادة كما جرت العادة بعيد الجمهورية. كانت هذية نسبة، كانت هذية برنامجنا الصيفي لليوم.
1: برنامج صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
0: احنا مازلنا مكملين معاكم حتى الستة العشية في افتر وورك على الاولى في تونس. خليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية مع هيبة الخميري، موجز الرابعة على الاولى في تونس. فلذي الموعد اليومي مع ديجي نخلة في ميكس شرقي يعمل 66 كيف. يلا جوسلو مع
1: الميكس اوريونتال. الميكس اوريونتال. الميكس اوريونتال باي ديجي سليم.

0: mix oriental. Le mix oriental. Le mix oriental. By DJ Slim.
1: Publicité. Calypso.
0: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Keiro. Pour un set Afro House d'anthologie, Keiro au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: موجز الاخبار، اهلا بكم. شركة نقل تونس توقع عقد اقتناء 8 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي مع شركة صينية من أجل تعصير الخط الحديدي للضاحية الشمالية لتونس العاصمة تونس حلق الوادي المرسى، فيما بلغت قيمة هذه الصفقة 75 مليون يورو بتمويل من البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار. وشركة نقل بتونس توضح أن العربات المقتناة ستكون مكيفة وتبلغ طاقة استيعابها 400 مسافر منهم 90 جلوسا مع توفير فضاء مخصص لذوي الهمم، فيما تبلغ السرعة القصوى للعربات الجديدة 100 كيلومتر في الساعة، وهو ما سيمكن من تأمين سفر كل 6 دقائق في أوقات الذروة وسفر كل 12 دقيقة خارج أوقات الذروة وفق نقل تونس. ووفق البلاغ ذاته تتضمن هذه الصفقة أيضا عقد صيانة للعربات لمدة 5 سنوات عبر توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة، بالإضافة إلى اقتناء آلة صقل العجلات لضمان أحسن الظروف لسلامة جولان العربات وجاهزيتها. سنة 2025 تعد محطة فارقة في مسار تعافي الاقتصاد الوطني التونسي، حيث تم تسجيل توازنات كلية إيجابية في ظل بيئة دولية محيطة بتونس اتسمت بالاضطرابات، خاصة فيما يتعلق بتراجع نسبة التضخم وعجز الميزانية والدين الخارجي، وفق أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي.
4: سنة 25 محطة فارقة في مسار التعافي الاقتصاد الوطني، حيث سجل التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي توازنات كلية إيجابية رغم أن البيئة الدولية كانت مضطربة. والحاجة اللي حدوها هي تراجع التضخم إلى 5.3% في المعدل السنوي و 4.9% في بنهاية السنة نتيجة الاستراتيجية النقدية اللي انتهجها البنك المركزي منذ سنة 2017 واللي تتمثلت في خفض نسبة الفائدة الرئيسية لين وصلت ل 7%، وهذا يشكل إشارة واضحة لدعم النشاط الاقتصادي تحت الاستثمار، رغم أنه النسبة ما زالت مرتفعة في نظر المستثمرين وحتى المواطنين. المؤشر الثاني انخفاض في عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع الدين العمومي إلى 82.1%، وهذا يعكس سهولة في تعبئة الموارد الذاتية والتحكم في النفقات، خاصة أنه ارتفعت المقابيض الجبائية بنسبة 7.3%.
3: تقرير حالة سكان العالم 2026 الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان يظهر أن 58% من الشباب في تونس يشعرون بالتفاؤل تجاه المستقبل رغم وجود مخاوف مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية والبيئية، وفق رئيسة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس ريم فيالة، التي أشارت إلى أن الدراسة شملت 870 شابا وشابة في تونس. في أخبار العالم، مجلس المنظمة البحرية الدولية يتفق على ضرورة رفض الدول لمساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، والقرار أحادي الجانب الذي اتخذته طهران بإنشاء هيئة للتحكم في حركة الملاحة عبر الممر البحري. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن بلاده تأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن رفع العقوبات الأمريكية قريباً. السلطات الإسبانية تعلن وفاة 12 شخصا في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، مشيرة إلى العثور على عدد من الضحايا داخل سياراتهم يحتمل أن يكونوا سياحا أجانب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي. موزيك فم.

0: سعد في مكسرات على موجات موزايك اف ام طوال 4 و4. رحبوا بكم الناس الكل وقيت لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك.
0: الحقيقة باش نحكي لكم على تدوينة. كنت محضر برشا أخبار ولكن قلت في هالويكاند هذية ماذا بينا هكا خبير يرعش. قال الراجل خبير نذكروا به بأنه قديش مهم من الوالدين يكونوا مع وليداتهم في السراء وفي الذراء. دونك فما تدوينة تحطينا بالقدية أختنا العزيزة لبنى اكتبها سي مروان بن محمد البنت نوران بن محمد. اش قالها؟ قالها معليش يا روح بابا خيرها في غيرها، عملت اللي عليك وانا فرحان بيك، انت متميزة في كل شيء، في اخلاقك وبرك بوالديك ومجهودك اللي صار، وما تحط شيء في بالك وشنو عام في عمرك البشر في عمر البشر. نحبك بنتي الغالية وان شاء الله نجاح ما عنده ينهرب كوغاج بنوتة. شفنا معناه تفاعلات كبيرة من التوينسة. نقول لكم بأنه مثلا مدام تركي الشابي اللي هي ناشطة في المجتمع المدني ومعناها واكتيفيست معروفة برشا منذ عقود، قالت لهم محليكم ليلى وسلتي، قالت برافو سي مروان ربي فرحك بها كيف هالنهار هذايا. ولهنا زهرة العبيدي كتبت رايت مسج رايت داد رايت دوتا اتس اول رايت. حلو ياسر يا زهرة، تنقش ديما زغا. المرة الجاية برشا ناس كتبت كيما الأستاذة يسرى بالطيب، قالت ميسالش المرة الجاية إن شاء الله مش نهاية العالم. برشا عبيد كتبوا سي توفيق كلامك كله محليه الصبر باهي. بسمة مزالي قالت في الدنيا هذه مش كل شيء يجيب السهل، من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وللمصاب فله أجر واحد. نحكي معاك عن تجربة بنتي كانت من الباهين في قرايتها، عمت الباك ما نجحتش وكانت صدمة كبيرة، بالرغم من هذاك الكل فإنها كملت ونجحت وخذيت معناها عملت المستقبل متاحة. مثلا سي عبد ستار الكسوري يقول هذا النوع متاع السند اللي نحبوه، الحياة كلها امتحانات مرة نصيب ومرة نخيب، أجمل حاجة أنك لما تسقط تلقى شكون يدز معاك. نقول هذا للبو على فكرة يذكرني بارشا بابا لا يرحمه، كنت كل ما نسقط نلقاه بجنبي برافو برافو برافو انت نعمة الأب. ولهنا نلقى منيرة اللي هي كيف كيف تتفاعل وتقول انت وردة ما تذبلش يا نوران، ونجاح كيف ما قال لك بوك جاي بتميز بإذن الله، الدنيا كلها امتحانات عزيزتي ولا يهمك، ما زلت في أول طريق وربي ينور حياتك كلها. معناها وكلها الكل اللي عندها بوك كيف ما بوك ما تخافش، ربي يفضلكم ونبعثكم ويشوفكم ونشوفكم إن شاء الله كما تتمنيوا وأكثر وكوغاج يا بنوتة. فمشكون كتب لها إن شاء الله اللي جاي خير وربي يحفظكم. وبرشا ناس كتبوا زيدا كيف كيف ما شاء الله تبارك الله على البو، قديش البو هكا حنين. نقولكم بأنه عدة مواقع الحقيقة خذيوا لابيبليكاسيون هذية ونشروها زيدا لابيبليكاسيون كيف ما موقع رصد زيدا كيف كيف اللي برشا ناس هكا تفاعلوا. ليلى تقول اش خص كان كل الاباء كيف هو. سي حاتم لوحيش يقول يقول هنا لموشي بلوتو يقول هذا هو تصرح الصحيح لرفع المعنويات، ونجاح يجي في وقته والفشل ليس الا محطه لا يجب ان نتوقف عندها ابدا. وفما مدام سميح قالت هذا الرجل اب عظيم ومثال يقتدى به، فهو يمثل الحب الغير المشروط للابناء ويعكس الصوره الحقيقيه للعلاقه الغريزيه، فالنجاح ليس مقياسا للاستمراريه في الواصل الاسري والدعم الابوي. وقلت نقول زيد كيف كيف يعطي الف صحه للبو هذايا. وبرشا الناس يقول تصرف عقلاني ليس بالغريب من اب يعرف ان الفشل جائز في اي مسيره هو حافز للنجاح، الدعم المعنوي عنده تاثير كبير. تقول بثينة عن نفسيه اولادنا حتى البشر عموما، والكلمه الحلوه يك جرحك يكفي ساعات كلمة طيبة حتى نمضي ونستمر في هذه الحياة. سي فرحات يقول الحياة كلها امتحانات والباك امتحان منها، فهنالك مجالات كثيرة يمكنك النجاح فيها. نختم بسي الحبيب اللي قال تحية اكبر وتقدير للسيد الولي هذايا عن هذا على الاسلوب التربوي الرائع الذي خطب به ابنته باعثا فيها الامل والثقة في النفس. ليتنا نقتدي بمثل هذا الاسلوب في تعاملنا مع ابنائنا خاصة أيام الامتحانات وأيام الإعلان عن النتائج. وفما كومنتير آخر مهم زادة يقول: الصحة العقلية والسلامة النفسية متاع صغيراتنا أهم من أي نتيجة. القراية باهية وأساس كل شيء، لكن بشرط ما توليش هاجز ومرض نفسي وعقد. بالتوفيق من الله، كل شيء من الله، ومن يحالف الحظ في الدراسة كان حظه في، من لم يحالف الحظ في الدراسة كان عنده حظ في حاجات أخرى، وربي ما يخليها بحد. برافو لهذا الأب الراقي في تفكيره. هكا قال سي عادل، وين نضم صوتي لصوته. محليه المساج هذايا اللي جينا من عند سي محمد، ومحليه التصوير اللي هبط. والله العظيم الانسان يقول هكا لحمه يقشعر. معناها انا واحد من الناس جاي له شير دو بول كيما يقولوا فيها، بليك نحكي انا اميمه في الكواليس، فاميمه كيف كيف حتى هي تاثرت. نعرف دور البو اليوم مهم برشا، انه البو يكون ديما في ظهر بنته، في ظهر صغيرات، وزيدا من اجل انه يدعمهم في هال معناها في هالمناسبات هذيا وفي الامتحانات هذيا. وما الحياه الا معناها مجموعه من الامتحانات، نصيب احيانا نفشل احيانا اخرى. اميمه هكا ولا ليه
1: بالضبط؟ انا زيدا عندي مساج نحب نقوله، نحب نقول لبنت اختي ما فاتكش حد شيء، مازلت صغيره ولا عوام قدامك ولعل فيها خير. سنة ما حلفكش الحظ، لكن عام الجاي تنجم تنجح بمعدل مخير وتنجم تمشي وين تحب انت وتاخذ السبيسياليتي اللي تحب عليها. دونك نقول لها نحبك تكون قويه، وان شاء الله ربي معك عام الجاي، ونفرحوا الفرحه المؤجله
0: ان شاء الله. هي فرحه مؤجله جوستومون اميمه، هو مساج اليوم حبينا نختموا به. راهو اللي ما نجحش في امتحان، في مناظره نتاع سيزيام، مناظره نتاع نوفيام، ولا مناظره بكالوريا، ولا عاود عام من العوام في هالمسار الدراسي هذا، كان في الابتدائي في الاعدادي في الثانوي ولا في الجامعه، فما هي الا فرحه مؤجله. والانسان ياخذ ديما العبره، أهم حاجة أنه الإنسان يبني طريقه ويواصل القدام. لهنا كلمة للوالدين: ما عادش تقارنوا رواحكم بجارتي وأختي وبنت خالتي وبنت عمتي وإلى ما آخر ذلك. وكيف كيف الرجال راه صاحبي في القهوة ولده نجح وانتي ما نجحتش، ويبدأ عرفتك اللي مكشبر. باديتو، أحبوا أبنائكم لذواتهم، وراهو خاطر نهار من نهارات باش تغادروا العالم هذا. كل ما باش تخليوه في صغاركم هو اكل البصمه نتاعكم، محبتكم لكم انتوما، لانه كلنا راحلين وكلنا على الطريق هذايا. في كل محطه واحد باش يجيه معناها الوقت نتاعو وينزل من هذه المحطه. كانت جمعه فيها برشا نتائج، فيها برشا احاسيس، فيها برشا فرحه، فيها ممكن ما يسميوه العباد بالاخفاقات ولا بالخيبات. قلهم راهو بعد الشدة يجي الفرج، وبعد الليل يجي النهار، وإن شاء الله الحي كان كنا من أهل الدنيا هذية نفرحوا لكلنا ونسمعوا الزغريت يلعلع في كل دار تونسية. ربي زهينا ويزهيكم ويزيد علينا وعليكم، كان كل خير. لايك ديسلايك أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: موزيكا فام.

0: مرحبا بكم وين ما كنتم، سلم عليكم شكل دفع اولادكم. تحيه كبيره لاخونا محرز العباسي وتحيه لاختنا مورد مزاز، طريق سلامه لكم الكل. ربي يفضل لكم الامير والاميره شباب ان شاء الله ديما منسين. تحيه لاختنا العزيزه نسرين الجنحاني، تحيه ليك ولكل عائلتك. تحيه المسيو والصغيرات شادين طريق ماشيين لقليبيا، ان شاء الله ربي يوصلكم سلامه. تحيه زاد كيف كيف صديقتنا العزيزه فريال رويس اللي قاعده تسمع فينا، وقتلك يعطيك الف صحه يا سلومه يا غالي على الميكس. ملا ديجي نخلة وملا هو قلت لك راك متعنا، رانا عاملين جو، رانا ترجعنا في برشا ذكريات. دونك حبيبي أكا في المباشر خويا بيك اب انت كيب ات اب يا سلومه يا بنين. تحيه كبيره زاد كيف كيف صديقتنا درساف، زاد كيف كيف المتسهل، شكرا ليك لله، شكرا على كلماتك الجميله اللي تمشي للقلب. نحب نسلم برشا برشا زاد كيف كيف على صديقنا محرز المحجوبي، ربي يبارك لك. تحيه كبيره ليك سيدي محرز، سلام عليكم الناس الكل. ونحب نسلم سلام خاص ايضا على العبيد اللي قاعده تسمع فينا خارج حدود هذا الوطن عزيز. سلموا على مصطفى جرام، تحيه كبيره ليه. استوفا ها اللي بحضينا في الكواليس، جايب شويه اخر يجي بحضينا في الكواليس بعد شويه، واكيد يكون معانا في الموعد في المباشر باش يعطينا بعد شويه زده طريقه جديده للصيد، طريقه جميله وجميله جدا. سيدي نسلموا عليكم انتوما، ونحبوا نقولوا زده كيف كيف هابي بيرثدي لكل انسان اليوم يحتفل بعيد ميلاده، ذكرى عزيزه على الجميع. نحب نسلم برشا على صديقنا حلمي اللي يتمنى الأخت العزيزة سونيا هابي بيرثدي، ويقول لها إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا سونيا يا باهية، ربي يعطيك كل ما تتمنى. وإحنا نقول لكم إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم حلمي وسونيا، وهابي بيرثدي يا سونيا يا باهية. تحية كبيرة اليوم للصغرون التحفون مهدي الحيدري، يحتفل بعيد ميلاده أبوه عبد الرؤوف، أمه مروة يقولوا له سنة أولى حلوة يا مزيان، ربي يخليك لنا، ربي يعطيك الوقت الطيب. وطنطون رفيق زد كيف كيف يتمنى لك هابي بيرثدي، إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا مهدوس، إن شاء الله اليوم عام، وإن شاء الله يا ربي العاقبة لمية عام في الخير وفي النجاح وفي السطرة متاع ربي، وأيضا في الفرحة، وإن شاء الله ربي فضلك. المروة وسي عبد الرؤوف. هابي بيرثدي لكل انسان يحتفل بعيد ميلاده. شكرا على تفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على رقم الواتساب 23 513 1000. صحيه لكم الناس الكل، شكرا لكم على اختيار الاولى في تونس. تعرفوا احنا جايين على موجه متاع حر، هذيك علاش في لازمك تعرف باش نحكي لكم شنو لازمكم تعملوا. يلا جو،
1: لازمك تعرف
0: وقت اللي تكون فما كانيكول، وقت اللي يكون فما ارتفاع متاع درجات الحرارة في الصيف، تولي موجات الحر من الظواهر اللي تستوجب الحذر خاصة عند الأطفال وكبار السن. ركزوا لي مليح، الأشخاص اللي يخدموا زادة في أماكن مفتوحة معنيين بالكلام متاعي برشا برشا، وخاصة الناس اللي تخدم معناها اكسبوزي للشمس، معرضة للشمس، واللي يعانيوا من أمراض مزمنة زادة، الناس هذوما يردوا بالهم على الرواح. حرارة مرتفعة ما تسببش فقط في شعور بالتعب والإرهاق، بل تؤدي أيضا في الحالات عديدة إلى مشاكل صحية خطيرة.

0: أهمها الإجهاد الحراري، ضربة الشمس اللي هي البقلة، حشيكم حشى من يسمع، والأخطر من هذا الكل الجفاف. يقول لك واحد شحم الماء صغير، الله لا يقدر، الله لا يبلي شحم الماء ولا إنسان كبير زاد كيف كيف. للتقليل من مخاطر موجات الحر شي يقولوا الأطباء، يقول لك ناخذوا إجراءات بسيطة. أول حاجة يفوس يدغطي، نشربوا الماء بشوية بشوية بالانتظام. فما ديزابليكاسيون في التليفون نجموا كيف كيف نركبوهم يذكرونا هل لكل مرة يزمك تشرب كويس ماء، يزمك مش تاخو إيترا وتشربها كريرو، لا لا لا لا سيباسا، يفوس يدغطي بطريقة معينة لأنه البدن، ونعود نذكره قديش يحتاج بدننا. مثلا نعود نذكره 30 مليلتر على كل كيلو، معناه إنسان ياخو مثلا يوزن قديش، يوزن قولوا مثلا 80 كيلو، راهو يلزمه 2.4 لتر في النهار، واضح ولا؟ في الصيف يزيدوا شوي يوليوا 3 مثلا، نزيد نصيف إيترا على ما ياتي على التعرق إلى ما آخر ذلك، عبد يوزن 100 كيلو يلزمه 3 إيترات، دونك زيدوا عليهم نصيف إلى ما آخر ذلك. دونك كيف ما قلنا، وأنه نلقاو الماء في الدلاع، في غيره من الغرل اللي غنية أيضا بالدلاع، في التاي مثلا بلا سكر زيدا مهم برشا، في المشروبات اللي تكون اليوم إيدغاتونت يا أميمة، لي مشروبات حلال أميمة، الأمور واضحة والحمد لله. دونك اليوم تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس مهم برشا، خاصة خلال ساعات الذروة اللي تكون فيها الحرارة في أعلى مستوياتها. ننصحوا زيدا بلبس ملابس خفيفة وفضفضة، دونك تلبس حاجة مهوية كيف ما يقولوا فيها، والألوان الفاتحة، نبعدوا على الألوان الداكنة اللي معناها تمتص الحرارة. ما ننسيوش جدودنا كانوا يخرجوا بالمظلة، رجعت المظلة الجبسية تتباع برشا برشا برشا، عليها الطلب، نحطوا مظلة كاسكيت شابو بامبورت، المهم يفو سوبروتيجي كيف ما يتقال. نبعدوا زادة كيف كيف على المجهود البدني في أوقات الذروة متاع الحرارة، نبعدوا على الماء والبحر، البحر سيرتو ابعدوا على البحر في وقت الذروه الحراريه. ونعاود نذكركم وقت الذروه، اوقات الذروه الحراريه هي من 10 تاع الصباح حتى 4 نتاع العشيه، ما نعوموش وقتها. وكيف كيف نحاولوا بانه الناس اللي تعمل في انشطه رياضيه يتأجلها بعد 4 والا قبل 10 والا حتى كان عملت سبور، دونك ترد بالها بقدر المستطاع. كيف كيف العباد اللي كما قلت لكم اليوم تعاني ايضا من مشاكل مثلا صحيه، من العلامات اللي يقولون الاطباء يزن ردوا بالنا عليها برشا برشا، اللي هي وجيعه في الراس، تعب يظهر، كيف كيف التعرق المفرط، والا الانسان ما عادش يعرق كاريمون بين عشية وضحى، سينو تسارع ضربات القلب مهم برشا برشا. دونك لو كان هذا الكل جاكم ولا جاتكم الدوخه، واضح ولا؟ انسان ساعات والا الفشله اللي تخليه الانسان كيا يكون قاعد هكا نورمالي ولا يكون واقف يخدم، فتجي هكا الشوت هذيك في حال ظهور الاعراض هذيا. دونك نقول لكم بانه يلزموا نطلبوا مساعده طبيه. حاجه يوصيو فيها زدك يوصيو فيها بها الاطباء برشا هما ليزيليكتروليت اليوم اللي نجموا نشربوهم باش نعوضوا الاملاح. برشا عبيد يقول لك اخويا حسن تحكي ياسر بالصعيب، انت قول لكم سهل ياسر، اللي ينجم يعمل حويجه سهله على الاخر ملح الهيمالايا اللي ترانت، حتى صحة الاميره العسكري ردته عملت له ببليسيتي كبيره في تونس، برشا منه تاخو اكا ملح الهيمالايا مغير فمنها في نص ترامي، اشربوا وتذكروني ليزيليكتروليت تلقاهم زي كيف كيف ديسبونيبل اون فارماسي، اشريوا من هذايا الكل واشربوا الماء، ردوا بالكم ناخذوا بالاسباب، ما فيها باس خارجين مش تقضيوا قضيه، بروسنا بشويه زهر ناخذوا بالاسباب، نلبسوا الشابو نتاعنا ولا المظله نتاعنا، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. ردوا بالكم سيختو على الصغيرات، وردوا بالنا اكثر فاكثر على بيتنا وامهاتنا، لانه الكانيكول راهم هما بيدهم معنيين. ما نسيوش نذكروا زيادة الوالدين متاعنا كان عندهم دي تريتمون ياخذوهم، دي ميديكامون ياخذوهم، ياخذوهم في وقتهم وناخذو بالأسباب، وربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: خمسة غربة على موجة موزيك فيم، طريق السلامة للجميع. مرحبا بكم وين ما كنتوا. برشا امبوتياج في المدن التونسية وفي الطرقات الرئيسية. قول لكم وسعوا بالكم، اسمعوا موزيك فيم ثنية زينة. الناس الكل، الناس الكل تتوصل بحول الله بربي، وسع البال ونعديه لبعضنا وما فيها بيس. راهو وقت اللي ناخذ وقتنا باش نخلط، راهو نخلط باش نربحوا الدرجين ربع ساعة ونجم ونخم ونخدمه في مخاخنا باش على كدرج درجين تتكلف لقدر الله بمصائب الله لا يقدر علينا وبحوادث. دونك العبد زاد كيف كيف يسمع فينا ويحس في راسه ثقيلة ولا باش يرقد ولا ما آخر ذلك، دونك دو بريفيرونس تك على جنب، اعمل بتيت سيست وبعدها هي اقصد اتوكل على ربي. يلا نمشيو توت سويت الفيها وعليها.
1: فيها وعليها

0: إذا بش يكون عندها ضيف متميز الفنان الشامل عندينا نعتبره ونحبه برشا برشا ونسلم عليه برشا برشا تبارك الله عليه. منين دوره يدور ثقافة عامة موجودة، ثقافة دينية موجودة، مسرحي بامتياز، ممثل زادة كيف كيف في التلفزيون، عمل أدوار عديدة جميلة وجميلة جدا، ويغني مليح مليح، يقدم زادة. كان زميلنا إعلامي أبو نزار تمامون، كان عنده تجارب إذاعية وتلفزية، نحكيه على الفنان المتميز معز التومي، ضيف اليوم كورنيش مع سامية الحامية بختيغ من سبعة. تلقاو كل أخبار منذ الثقافة مع سمسم، وقول لكم بينو كورنيش سبعة على سبعة على خطر في الويكاند. سلاح الدين سكوحي كيف كيف مع ضيوف متميزين ومميزين، وتحية كبيرة لليكيب كولتوريل الكل اللي قاعد تخدم وتوصلكم أيضا في الكواليس وشنو قاعد صاير في عالم المهرجانات. دونك هذا الشيء يذكر بالشيء. دونك نسنيو من عام لعام المهرجانات نتاعنا، المهرجانات نتاعنا وين نمشيو نتفرجوا في العروض المسرحية والفنون بمختلف أشكالها، وحدث ولا حرج على عشاق الموسيقى. عتوا ولات فما ترانت أكلي كل بلاد باسمها تغني، فهمتني، ونمشيو غاديك ويتحول الجمهور إلى هو إلى كورال. على كل لهنا المسارح بقدر ما نشوفوا الناس شد الصف ومحلها وأمورها مريقلة وكل واحد هز الساك ولا قفيفة، كل قدير وقدره، لكن نجاح تظاهرات هذية لا يرتبط فقط بشنو هو معروض بالجودة متاع العروض وبرمجة الفنانين، أما زادة بسلوك الجمهور ومدى احترام الفضاءات هذية اللي تحتضن الإبداع. برشا دي فيديو قاعد يدور على التواصل الاجتماعي، ومن أشهرهم الفيديو اللي قاعدين تفرجوا فيه توه، وين تم توثيق واحدة معناها من قبل واحدة من الحاضرين حالة مسرح قرطاج بعد عرض موسيقي، وشفنا دبابس وليساشي وقشور القلوب مرمي على كامل المسرح تقريبا، رغم انه محافظة على المكان هذايا ما طلبش سوى خطوات بسيط. تحب تاكل القلوب يا خويا قدر عليك ربي، حط في ساشي للقشور نتاعك، كيف كيف دبوست الماء ما جبتها في ساشي رجعها في ساشي نتاعها. دونك اي حاجة كليت ساندويتش نفس الحكاية، واخرج لبرا فما أكرمكم الله ديبوبيل، فما حاويات البرة النجم نحطوا فيها الوسخ نتاعنا، سينا وما فيها بيس نرجع بها الكهرباء نطيشوها في الدار ونطيشوها في البوبيل نتاع الدار والبوبيل نتاع الشارع. دونك أهم حاجة هو أنه نحافظوا على المكان كيف ما القناه. دونك لهنا حبينا نذكروا راهو باش نمشيو نتفرجوا في المسرح ونتفرجوا ونعديوا قيت به، وماشيين باش نحضروا حدث ثقافي. ف ماذا بينا نكونوا احنا بيدنا مثقفين مدنيا، وتكون عندنا توعية، وما ننسيوش انه زادة كيف كيف كيف ما نلقاو بلاصة كيف ما نخرجوها، راو من غير نقعدوا نحبش نعطيه مثل خطر فيه سبين العباد، راو ميخلي مضربه معناها خايب وبقعته مسخة كان حيوان اكرمكم الله. دونك ديكو في فيها وعليها اليوم سي بلوتو ان كود جيل. دونك ماذا بينا نمشيو نتفرجوا نخليو البلايصة نظيفة ونحترموا رواحنا، وزيد فك السختي متاع الباركينج انكور اون فوا ماك عمل جو وتفرهدت وكل شيء. ايه طبعا هاي ريخر نحكي لكم زيدة على النوادر اللي تصير في الباركينج بتاع المهرجانات. ايه او ماي يلا جو
1: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: احنا الله الله وابتدى المشوار هذا يا عبد الحليم حافظ على موجات موزايك فام بعد اخبار الخمسة اللي تجينا من عند هيبة الخميري. احنا نرجع لكم بعد شوية في الساعة الرابعة من افتر وورك بالحوت عليك بهاي تيك، وكما عودناكم مرضي وخرنا شوية في ميتو دي بلاج باش نقول لكم شنو البحورات اللي يمنع فيها السباحة سبت وحد الجايين. يلا قوموا

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن غريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
2: كاليبسو
1: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Kairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Kairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: راديو ميك اف ام تونس. الاخبار.
4: موجز الاخبار، اهلا بكم. شركة نقل تونس تعلن توقيع عقد اقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي مع شركة صينية من أجل تعصير الخط الحديدي للضاحية الشمالية لتونس العاصمة تونس حلق الوادي المرسى، مضيفة أن سرعة القصوى للعربات الجديدة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، وهو ما سيمكن من تأمين سفرة كل 6 دقائق في أوقات الذروة وسفرة كل 12 دقيقة خارج أوقات الذروة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن عن تعديل التوقيت الصيفي لعمليات التزويد والبيع تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك انطلاقا من يوم الاثنين 13 من جويلية. وسيكون توقيت التزويد بالخضر والغلال حسب نص بلاغ الشركة من الساعة 7:30 مساء إلى حدود الساعة 4:30 صباحا، فيما يمتد توقيت البيع من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. أما بخصوص منتجات الأسماك فسيكون التزود انطلاقا من الساعة 7:30 مساء إلى حدود منتصف الليل، وتتواصل عملية البيع من الساعة منتصف الليل إلى منتصف النهار. يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي أفاد بأن الحرارة ستكون مرتفعة خلال هذا اليوم، وبصفة ملحوظة يومي السبت 11 والأحد 12 من جويلية، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وينتظر أن تشهد تراجعا نسبيا يومي 2-13 و3 14 من جويلية، ثم تعود إلى الارتفاع مجددا بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد رطرش يؤكد أن أشغال مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة تشهد تقدما ملحوظا، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 80%. وخالد لطرش يبين أن الانتهاء من الأشغال سيكون خلال شهر جوان 2027، مؤكدا أن المشروع سيسهم في تعزيز انسيابية حركة المرور وتحسين شبكة الطرقات بتونس الكبرى.
5: توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة اللي هو نسبة الأشغال نهزت حوالي 80%، واللي هو الحقيقة معناها يتقدم بنسق عديد ومقسم الخمسة أقساط. إن شاء الله موفى السنة الحالية باش يتم الانتهاء من 4 أقساط، ويتبقى زوج أقساط اللي هو القس الأولاني على توسيع الجسور على مستوى جبل الجلود، وكذلك محاولات على مستوى السوق الكرهبة. لك إن شاء الله في جوان 2027 إن شاء الله يتم الانتهاء ككل. البروجي المدخل الجنوبي باش ينتهي في جوان 2027. 2023. فيما يتعلق الطريق معناها سيارة تونس جلمة ولا معناها أوتورود دو سنتر كيف كيف بلغت نسبة الإنجاز حوالي 40%. هي مقسمة ثمانية أقساط، الأقساط معناها تتجاوز معناها نسبة الإنجاز بتاعها من 25 إلى حدود ما يزيد معناها على 40%. نهاية 2027 باش ننتهي من الأشغال وتصبح معناها مشروع ككل يكون جاهز. كذلك تعرفوا اللي احنا عندنا الوصلة الدائمة الربط بمدينة منزرت، زاد كيف كيف مشروع هذايا اللي هو مقسم على ثلاثة أقساط كيف كيف معناها يصير بنسق حقير.
4: في أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في جوان المنقضي انتهى. وزيرا الخارجية المصري والقطري يدعوان الولايات المتحدة وإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل الطرفين الهجمات خلال الأيام الماضية. قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني يقول إن أوكرانيا استهدفت اليوم 13 سفينة روسية في بحر أزوف من بينها 10 ناقلات، وذلك في إطار حملة كبرى تشنها كييف بهدف إثارة أزمة وقود للقوات الروسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

وتقولي الحب استناه. هذا عبد الحليم حافظ على موجات موزيك فيم. ان شاء الله ثنيه زينه ليكم الكل. سلام برشا على صديقتنا العزيزه ألفة فاضل خليل, تحيه كبيره لها. تحيه ليك ألفة, ان شاء الله ثنيتك زينه. قالت عامله جو مع موزيك فيم وانا مروحه تسمع فينا على 107.8 اف ام. تحيه كبيره زيد كيف كيف صديقتنا نجوده اللي تسمع فينا وقالت ملا غنيه لعبد الحليم حافظ وملا هي. قلك نجوده ان شاء الله ديما تسمع فينا. نجوده نجود تحيه كبيره ليك. ونعاود نحيي برشا صديقتنا فريال رويس ايبوز جميلي, تحيه ليك ولكل الناس اللي يخدموا معاك يا فريال يا باهيه في سوسه. تحياتنا ليكم في جوهره الساحل سوسه. هابي بيرثدي لولانيه باش تمشي, عيد ميلاد سعيد وعمر مديد للصغرون مهدي الحيدري. اليوم يعمل عام لولاني, شمعته لولانية إن شاء الله عقب المئة سنة يا ربي. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند طنطا رفيق ومن عند بابا رؤوف ومن عند ماما مروة اللي يقولوا له سنة أولى حلوة يا مزيان. ربي خليك لنا وربي يعطيه الوقت الطيب ويستره ويحفظه, وربي إن شاء الله يتربى في عزكم يا رؤوف ويا مروة.

0: هابي بيرثدي اليوم تحتفل بثلاث سنين بنوتتنا العزيزة ريحان، نقول لها إن شاء الله كل عام وانتي حية بالخير. بنت خونا وزميننا العزيز وليد تحتفل اليوم بعيد ميلادها الثالث. بابا وليد يقولك ربي خليك ليا، إن شاء الله كل عام وانتي نوارة في حياتي انتي واخواتك. ديديكاس تخيط خيط سبيسيال زي يجيك من عند الوالدة متاعك مدام هناء اللي تتمنى لك طول العمر، من عند اخواتك اللي يحبوك برشا برشا، إياد وأيوب اللي يقولوا الريحان إن شاء الله كل عام وانتي حية بالخير يا تحفونا. واليوم الديديكاس من القلب للقلب يجي من عند لبنى العزيزة، لبنى السريعة لوبي اليوم اللي تتمنى لأمها ثريا تقولها أنت أغلى أم إلى أغلى أم، كل عام وأنت النور اللي يجمع عائلتنا والحنان اللي يدفي قلوبنا. ربي ديمك علينا في نعمة في حياتنا، ربي ديم عليك الصحة والخير ويخليك تاج فوق روسنا. نتمنيه لك عام جديد مليان بالصحة بالفرحة براحة البال وتحقق فيه أمنياتك الكل، وربي فرحك ببنياتك تشوفوا في أعلى المراتب نشحات وملمومين وكيف كيف يفضلك زدة ملابيتك. عيد ميلاد سعيدة لثريا وإن شاء الله كل عام وتحية بالخير، وبنوتاتك يبوسوك برشا برشا ويقولوك نحبوك برشا برشا يا ثريا يا بنينة. ما زلنا قويين في الموسيقى، اعطينا اخويا بعد شوية ايه هذا الهضبة يا بابا على موجات موزايك افام. عمرو ذياب مازال كولد بلاي، مازالوا برشا اغنيات سنة فيكم، احنا مكملين معاكم على هال جود فايبس اونلي، مكملين معاكم في افتر وورك حتى لستة امتع العشية.
1: موزايك افام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك افام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارة، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك
2: فام الاولى في تونس. تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار، اما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: جمهور مهرجان دوكا الدولي، أنتم على موعد مع افتتاح الدورة 50 للمهرجان الجمعة 10 جويلية مع الفنانة شي مهلالي. مهلالي بالمسرح الأثري بدوكا بداية من 10 ليلا، تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان، للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغيكولتور باي أوي بي أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو وموزايك فام.
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك على الاولى في تونس. باش نعطيكم لاميتيو دي بلاج، نقول لكم شنو هي البحورات اللي تعوم في الويكاند. مع بعضنا نكتشفوا هذا الكل توت سويت مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي، المشكورين يدخلوا معنا في زوز مواعيد في افتر وورك على الاولى في تونس. نمشيو توت سويت للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: نسمع بحري.
0: مدام سعيدة بن صالح، تحياتنا ليك ولكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم وخرنا فيها اكسبري خاطر الناس برشا مشادين ثنية وبرشا عباد مازلت ما قررتش.
2: دونك وكلنا
0: ربي فضلك
2: وكل المستمعين
0: ونعرفوا من توما تخدموا وفق معايير علمية دقيقة. دونك كل ما نقدموا في الوقت كل ما تكون عندنا اون ميزاجور معناها لحالة الطقس. دونك اليوم اللي يسمعوا فينا هات نبداو، كان تسمح معناها بالشواطئ اللي ديما يمشيوا لها التوانسة راهو نحكيو. هات نبداو مثلا واللي معنيين يمكن بتغيرات، نبداو ببحورات الهوارية وبحورات بنزرت لو تسمح، هل نجم نعوموا فيهم ولا لا؟
2: نحب نذكر اللي هو الريح باش يتقوى بداية من يوم غد، وعنا يعني علام بريح قوية سري المفعول هم شمال تونس والسواحل الشمالية ومحليا خليج الحمامات بعد ظهر يوم الغد. يعني الريح باش يتقوى شوية غدوة في السواحل هذه. كانت تحب قلت لي توا البحورات تاع يعني خليج الحمامات،
0: خليج الحمامات الهوارية وبنزرت زاد كيف كيف الشوية معناها البحورات اللي قراب ديما تونس الكبرى.
2: بالنسبة للغدوة يعني بحورات الشمال بنزرت وكل يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب غدوة، والريح تقوى يعني غدوة توصل حتى 60 كيلومتر في الساعة. هذا نحكيه يعني مش على شطط بالضبط، يعني نجمو ندخل داخل في الأعماق نلقاو الريح هذه ونلقاو الموجة هذه يعني عالية شوية. نجمو الشط كما قلنا المرة اللي فاتت ديما نقولوا يعني كل شط والخصوصية متاعو، هذا علاش معناها نتبعوا يعني ديما إرشادات الحماية المدنية. بالنسبة لخليج تونس غدوة زيد على البحر يكون مضطرب وبعد الظهر يولي شديد الاضطراب، تتقوى الريح شوية توصل حتى 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحورات الوسط الشرقي تكون يعني قليل الاضطراب إلى مضطرب بعد الظهر. وبالنسبة لخليج جابس يكون قليل الاضطراب زاد إلى مضطرب، الريح بين 20-30 كيلومتر في الساعة. اتجاه الريح كله جنوبي شرقي يعني تقريبا على السواحل بتاعنا الكل جنوبية شرقية، تكون قوية شوية كما قلنا في السواحل الشمالية وخليج الحمامات.
0: هذا هو واضح واضح وصريح. دونك نعاودوا نذكروا ناخذوا بالاسباب ونلقاو كالعاده نشرات محينه هكا ولا
2: صحيح في السيت بتاعنا موجودين نشرات محينه على حال الطقس في كل يعني جهه في كل ساحل نلقاو لي تمبيراتور ديريكسيون فورس دو فون نلقاو ايتا دو لا مير كل شيء موجود على السيت بتاعنا محين وتلقاو المعلومات الكل
0: نلقاو كل المعلومات. حاب نشكرك برشا مدام سعيده بن صالح، تحياتنا لي كل المستمعات والمستمعين وتحياتنا لكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نلقاو ديما نشرات محينة على موقعنا موزيك اف ام بونيت وعلى الموقع زدنا بتاع المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذوا بالاسباب وش لازينا
1: نسمع بحري.
3: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانه فاتت الاربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
4: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كابتن دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
5: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليس ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: افتر وورك مكملة باخبار التكنولوجيا هذه هاي تيك
6: مع اريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
7: اريدو طور عالمك.
0: هاي تيك. أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم، هذا الموعد الجديد مع هاي تيك، موعد نكملوا به جماعتنا وجماعتنا توفى بالأرقام، أرقام مبيعات لي بي سي بالنسبة للثلاثي الثاني من 2026. بدينا ندخلوا في الأرقام متاع التريمستر الثاني، نحكيوا على أرقام متاع أفريل ماي وجوان 2026، ومرة هذية نبدأ بالرابور متاع إي دي سي فيما يخص مبيعات لي بي سي اللي نجموا قلوا بالنسبة لمبيعات لي بي سي على المستوى العالمي في الثلاثي الثاني من 2026 مقارنة بنفس المدة من 2025 25 حسب اي دي سي بتبيع انه فما تراجع ب 4.9% بالنسبه للمبيعات في الثلاثي الثاني من 2026. المبيعات تم على بي سي على المستوى العالمي وصلت ل 68.2 مليون بي سي، عم ناول في نفس المده كانت 71.7 مليون بي سي. اما اذا كان حبينا نعملوا طلع على التوب 5 فانه التوب 5 ما تبدلش بالنسبه للشركات اللي حاضره، لكن اللي لاحظوه هو انه الارقام في تراجع بالنسبه للمبيعات، شركه واحده سجلت مبيعات ونمو ايجابي بالنسبه للي بي سي، نحكيه على شركه ابل اللي عرفت نمو بالنسبه للمبيعات نتاعها. نبداو بشويه بشويه نشوفوا شنو فما بالنسبه للمبيعات لي بي سي بالماركه بالماركه. في المرتبه الاولى نلقاو لينوفو على المستوى العالمي، بعت 16.6 مليون بي سي، عندها قرابه الربع نتاع مبيعات لي بي سي على المستوى العالمي، تقرب ال 25%، عندها 24.4% بالضبط، هذا البار دو مارشي تاع شركه لينوفو. في المرتبه الثانيه نلقاو اتش بي اللي بعت 13 مليون بي سي، عندها 19.1% بار دو مارشي. في المرتبه الثالثه نلقاو ديل عندها 9.3 مليون بي سي تباعوا على المستوى العالمي في الثلاثي الثاني من 2026، عندها 13.6% بار دو مارشي. في المرتبه الرابعه نلقاو شركه ابل اللي عندها 6.7 مليون ماك تباعوا في الثلاثي الثاني من 2026، عندها 9.9% بار دو مارشي. في المرتبه الخامسه نلقاو ازوس اللي بعت 5 مليون بي سي وعندها 7.4% بار دو مارشي. بالنسبه لنسب النمو فما تراجع ب 2.1% بالنسبه لنوفو، فما تراجع ب 9% بالنسبه لاش بي، فما تراجع ب 5% بالنسبه لديل، فما نمو ب 10% بالنسبه لشركه ابل، ونمو ب 0.2% بالنسبه لشركه ازوس. اللي تبع فينا المدة هذه حكينا برشا حتى في الجماعة هذه على السمارتفون بليابل وكيفاش الصيفية هذه بشكون حاضر فيها بقوة، اطلاقات جديدة بالنسبة للسمارتفون بليابل، وذا كله تحذيرا للحدث الايفون الترا اللي يجي في سبتمبر الجاي. لكن يظهر ياسر انه ليزيكرون بليابل باش يشملوا زادة سنة في صيف 2026 لي بي سي بليابل مرة هذه مع شركة هواوي، اللي الاخبار تأكد انه الشركة تحضر في الميت بوك فولد ام بي سي بليابل، وتصور اللي خرجت بالنسبة للبي سي هذه توري خدمة ممتازة بالنسبة للديزاين متاع البي سي هذي اللي بش يعتمد على 3 كونفيغوراسيون بالنسبة للرام وستوكاج، 24 جيجا دو رام، 512 جيجا دو ستوكاج، 24 جيجا دو رام ولا 1 تيرا دو ستوكاج، ولا 32 جيجا دو رام و 2 تيرا دو ستوكاج، والاعتماد على البوس كيرين اكس 9 بالنسبة للشيبسيت. هذه المعطيات اللي خارجة على البي سي هذي. بعض الصور الاخرى اللي تحكي حتى على المعلقات الاشاريه بالنسبه للبي سي هذي، لكن اللي يهمنا توا هو انه لي بي سي بليابل هما بيدهم يكونوا حاضرين بقوه في قلب السباق بالنسبه للمده الجايه، مع العلم انه ماهيش اول مره نشوفوا بي سي بليابل. لينوفو مثلا عندها عامين وهي تخدم على لي بي سي بليابل، وبرشا ماركت كما مثلا ازوس يبدا عندها ام بي سي ليكرون تاعو بليابل. اوبن اي اي دخلت على خط المنافسه بالنسبه لكلود كوورك مع الاعلان البارح على تشات جي بي تي وورك. تشات جي بي تي وورك هو اجون يعتمد على جي بي تي 5.6، وفي كومبينيزون مهمه ياسر بالنسبه للاجون كونفرساسيونيل مع كودكس لوتي نتاع الكوداج نتاع اوبن اي اي، باش تصير اكزيكيوسيون نتاع عمليات معقده مباشره في وسط ليزيكو سيستيم نتاع المستعملين. الاجون هذايا عنده القدره انه يبدل دي نوت ولا دي فيشي ولا تعليمات معينه موجوده في دي دوكيومون ولا بريزونطاسيون والى دي سيت ويب، من غير ما يكون فما انترفونسيون في كل ايتاب. بالنسبه لتشات جي بي تي وورك كيف قلت لكم يجي في خط المنافسه مع كلود كوورك، وبالنسبه للخاصيات نتاعو نلقاو فيه ميزات كيما الكوليكت نتاع الكونتكست، دونك لاجون عنده الامكانيه انه يلم المعلومات الممكنه بالنسبه للزوتي كونيكتي ويبدا لتاش نتاعو، يعمل بلانيفيكاسيون زادا ومن بعد يعمل ليكزيكوسيون بالنسبه للتاش هذيا، البرودكسيون نتاع ديليفرابل و الكرياسيون تاع دي سيت انتراكتيف، وعنده قدره حتى على قياده مباشره في الاورديناتور بالنسبه للخدمه هذه كما قلت لكم تعتمد على جي بي تي 5.6 الجينيراسيون الجديده تاع جي بي تي اللي وقفتها الولايات المتحده الامريكيه في مرحله اولانيه، ومن بعد بدات الاطلاق نتاعها بشويه بشويه في برشا اسواق على المستوى العالمي. هايتك وفي تيك تقوا على السيت نتاعنا موزايك اف ام.net.
6: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: أريدو طور عالمك.
5: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماليساتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: جودة سان أتوار غنية من القلب للقلب. انتم اللي طلبتوها, طلبتوا ديزيت غنيل, دونك ان شاء الله في الايامات الجايه نعدي لكم اكثر ديزيت غنيل هكا مواصلين معاكم احنا في افتر وورك. وش خلي كالعاده البقعه لصديقنا مصطفى جرام, استقبلوه بكل محبه كل نهار خميس وجمعه في الحوت عليك.
1: الحوت عليك مع مصطفى جرام.
0: الحوت عليك مع ستوفا, واحنا في نهاية هذا الأسبوع. اليوم نهار الجمعة 10 جويلية 2026. يقول القائل أنا ماذا بيا في الويكاند نمشي نعمل هكا تريح مسجد, وفما ناس أخرين يقول لك يا أخوي حتى أنا ما نستعدش نمشي مع أصحابي نشوف نكتشف. وبرش عبيد زادة كيف كيف وليت مغرومة أكثر فأكثر, تحس أنه رياضة الصيد البحري خاطر هي رياضة ستوفا هكا خاطر فيها كومبا وفيها جو. برشا ناس طلبوا مني قالوا لي قل مصطفى جرام يا خويا ديما هو عنده طلالع, ماذا بينا كي يعطينا اليوم طريقة صيد فريدة من نوعها. قال لي مش نقول حتى شيء هنا, اختار انت يا خويا كل مرة ودنا بحويجة هكا.
2: هو راهو اسمع الباتري نتاع قال لي فما اون باتري دو تكنيك ما شاء الله. اليوم باش نحكي لكم على طريقة فريدة من نوعها. هي حوده نصادوها سيفري وناكلوها وبنينا برشا, اما هي بيدة من اقوى من اعز الطعوم الحية.
0: واو.
2: اليوم باش نحكي لكم يا سيدي من سيدي حولة حوتة طويلة منقرها طويل زرقة من فوق كرشة بيضة يحبوها برشا في المهدية.
0: شو اقول لك المسلة يا حبيبي على المسلة.
2: نعرفوا المسلة تكنيك دو بيش انتها هي يعني كيف نعرفوا في شط المهدية وقيت ذي تبدأ الماء صافي خاصة في اواخر الصيف اول سبتمبر هكا الماء صافي وتبدا لي بوم تاع المسله مع بعضها ويجيو يدوروا عليها ويطلعوا المسله. هذه بطريقه الصيد التقليدي وبالسيرف كاستينغ نشدوها بلي بير فلوتون تبيض في النهار في وضح النهار بدي بدليني دي زامبيل يعني الطول بتاعهم يوصل حتى لزوز وثلاثة امتار يعني كان لازم انت والغرق نتاع الماء. اما اليوم شنو باش نحكي على المسله داير قبل وقتها في الكومبيتيسيون نتذكر والله يا اخويا حسن محلاوي في الايامات باش نعرف فما مسله ولا قبل ما يزفر الاربيتر.
0: اوكي
2: نحط رصاصه عندها جوانح رصاصة بلا وما نحط لها بدينها شيء نرميها على قوتي الاخر الشط وبعد نبدا نثبت ندور في موليني على الاخر اللي تطلع رصاصه تولي تجري فوق الماء.
0: تجري فوق الماء
2: كي رصاصه تجري فوق الماء تشوف المسله تبدا هرب
0: اباي
2: دونك اوتوماتيكمون كصيد تشوف انت اكل نيفو المسله وقتها تدخل يعني تبدا حاضر اكل نيفو نجم ترمي. هذو ملي تكنيك كنا نستعملوا فيهم قبل يعني للصيد نتاع المسله. اما المسله اش قلت لك؟ قلت لك هو هي حوت تسمى بوسون بلو وفما برشا انواع يموتوا عليه. عباره صيد قاعد مبنك تحت شجره ويراه في غزاله تترنح قدامه يعني ما نجمش يشد روحه وينقز عليها. الدنديق يموت على المسله. البشليمون يموت على المسله.
0: قايد بشليمون
2: تمام. اما لهنا انا نقول قايل في الفلوكه كيف باش يسد المسله. فما نوع نتاع خيط سي ان فيل دو سوا.
0: اوكي
2: حرير حرير وجويد على الاخر نعم يبدا دوره تنوريكم التصويره نتاعهم بعديك في المباشر.
0: اوكي
2: التصوير الخيط هذايا نربطوه في قامه خيط 18 جويد على الاخر ونخليهم حلقه حلق ثلاث حلق في جرت بعضهم ونجيب الفلوكه في شطر مل اللي يبدا هكا قصير ونسيبك الحلق فوق الماء يبداو ماشي باش يتنفخوا بالماء تخش عليهم دوده تبدا تجري.
0: اوكي
2: باش تجي المسله وباش تقدمك الخيط هذاك تلمو عندك سنين نتاعها جويدين كالابره باش يحلو فك الخيط الحرير وبتجبدها
0: عباره ريش
2: شدها من غير امصه. هذه القوه نتاع المسله. ومن بعد كيفاش نحيها ما تقعدش انت شد اجبدك تتكسر ثلاث اربع سنين وبعد شنو باش تحطها في فيفي. لازم الفلوكه باش تخلي الحوت حي لازم عندك فيفي. شنو فيفي؟ يعني سان سيستيم يجبد ماء البحر ويصب غاديك يعاود يخرج من الاخرى باش يقعد ديما اوكسيجيني. وماذا بيك الفيفي يكون اوفال ما يكونش مربع باش كابت المسله ما تكسرش خشامها وتبدا تعوم يعني مستدير. سي ان ديتاي مي ديتاي
0: لي سان ديتاي تري امبورطون
2: نهز كعبات المسله نتاعي انا يا خويا عندي اربع كعبات مسله ناكد لك باش يصيروا لك كاتوش. وين نمشي نصطاد؟ نمشي نصطاد على الجبال البحريه معناتها جبل تحت الماء بنك العمق يتراوح ما بين 20 الى 40 45 متر. ولهنا المونتاج تري تكنيك باش نستعملوا قصبه لاكسيون نتاعها 30 ال بي يعني ماكسيموم 15 كيلو لاكسيون موليني ظريف نتاع تري ونحطوا تريس جويده 25-30 سنتيم ماكسيموم.
0: اوكي
2: ونعمل عليها تلفيقه فلورو كربون 60 سنتيم ولهنا نتعدى من مدور من شيره يدور من شيره ما يدورش. هذاك نحط المدور من شيرتين يدور وانا نعمل في الترين تو الخيط نتاع القصبه كله يتبرم.
0: ايوه
2: ولهنا فما المونتاج مونتاج ايطاليان يتسمى والله نسيت الاسم بالطليان والله مهرب عليه حسيت بيومبو غوارديانو. تم بلون غارديان سي لو بلون غارديان رصاصه 450 غرام فيها جناح باش تقعد ديما تعوم في السونس تاع الفلوكه ومرصاصه حتى للكعبه المسله باش نعملوا

0: لبيش بالقوي يعني بيش على تخينا القوي تفرج في فيديوهات راهو شيء وقف المخ وتسمع كالمولينيه كيبدا يزفر وبعد فوق قال كي تمسك عبد الحوت كيف باش تطلعها وانا عندي رصاص على 450 جرام 450 جرام و15 متر خيط دور خيطي وصل تك نحيك البلون جارديان طف يدخل لميريون في وسط القصبه دور جي كابت الحوت كان كعب حوت خشينا نقولوا يا مهدي هات الكرك تك الكرك يعني الغانجو
1: غانجو
0: وكان يحط موين عهاتك الكب وان شاء الله الكلنا نجيبوا الكرك والكب
1: ان شاء الله يا خويا الحوت عليك يا ستوفا تحيه كبيره ليك اكسلون ويكاند خويا كالعاده جد معك الموعد بكل محبه كل خميس وكل جمعه على الاولى في تونس هكذا نلقى معكم احنا لولا فان دو افتر ورك لليوم نهار الجمعه 10 جويليه 2026 خليكم اونتر دو بونمان شويه خير مع الاخبار اخبار تونس والعالم في موجز 6 بعد هي الموعد يكون مع سبور اكسبريس شوية خير زد الموعد يجدد بكل محبة مع حيدر في ريكاب سبور جينا سيميا في كورنيش من 7 لتسعة ومن 9 حتى نص الليل اسماعيل يوصل معكم المشوار في هابي اور على الاولى في تونس ميرسي اتوت ليكيب نقولكم جمعة طيبة مباركة ليكم الكل ونفيو كالعادة بجونا التونسي اللي يعمل الكيف ونتقابلوا نهار اثنين ان شاء الله كربعة العمر في افتر ورك جديدة بكل محبة نتقابلوا من الاثنين للجمعة من ساعتين لستة انت على عشية
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجه الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: كاليبسو Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Cairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Cairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. تقدم موسم حصاد الحبوب على المستوى الوطني بأكثر من 80% مسجلا إلى غاية الآن تجميع أكثر من 9 ملايين قنطار، من بينها 1.3 مليون قنطار بولاية بنزرت، مع تواصل العملية بكل يسر ونجاح في كامل جهات البلاد، وفق ما صرحت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري. والزواري تضيف على هامش زيارة عمل أدتها لولاية بنزرت أن ما يعادل 75% من الكميات المجمعة هي من القمح الصلب والبقية قمح لي وشعير، بينما بلغت الكميات المجمعة من البذور الممتازة ما يزيد عن 470 ألف قنطار. نسبة النجاح الإجمالية في امتحان بكالوريا 2026 للتلاميذ المكفولين بمؤسسات الرعاية المحدثة والمدعومة من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تبلغ 56.87% وفق ما أفادت به الوزارة اليوم الجمعة. الطاقم الطبي بقسم جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة ينجح في إجراء عمليتين جراحيتين استعجاليتين على مستوى الدماغ، وفق المشرف على العمليات الجراحية الأخصائي في جراحة الأعصاب والمخ والعمود الفقري بالمستشفى المذكور وليد الرتاوي.
4: في إطار تحسين الخدمات الصحية بالجهة، قمت اليوم بإجراء عمليتين استعجاليتين لمريضين. الأول جاء في حالة إغماء ويعاني من ضغط حاد لمستوى الماء المخ، نسموه احنا بالفرنسي هيدروسيفالي، وقمنا بإجراء عملية استعجالية المغزى نتاعه إخراج الكونتيتي الزايدة من الماء اونيرجونس، نسموها إليفاسيون أونتريكولير إكسترن. بالنسبة للمريض الثاني جاء البارح زيادة في حالة فقدان للكلام والمشي، هو أونفيت المريض تعرض عنده شهر الأكسيدان، قام بإجراء عملية عنده 15 يوم، عنده نزيف حاد على مستوى الجهة اليمنى للمخ، ودونك رجعنا اليوم بنزيف من الجهة الأخرى سبب له في انعدام الكلام والمشي وحالة نوع من الغيبوبة. كانت العملية كلها بالنجاح وهبطناه للقسم جراحة الأعصاب، وحاليا مقيم بحل أهله وأمليه يتكلم يمشي لبس عليه.
3: في أخبار العالم، كيان الاحتلال الصهيوني يعتبر أن اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية المحتجز منذ ديسمبر 2024 قانوني نافيا، صحة تقارير أفادت بأنه يعاني من حالة صحية خطرة. الجزائر تعلن فتح مجالها الجوي مجددا أمام جميع الرحلات الدولية القادمة من مالية. تصريحات من متحدث باسم مجموعة انفصالية يقودها الطوارق ومن الجيش في مالي تفيد بأن متمردي المجموعة بدأوا في الانسحاب من بلدة أنافيس الاستراتيجية شمال مالي بعد أن طردتهم القوات المسلحة مدعومة بأفراد من فيلق إفريقيا الروسي شبه العسكري وفق وكالة رويترز. الصين تنجح اليوم في إنزال صاروخ إطلاق فضائي قابل لإعادة الاستخدام للمرة الأولى وفق ما أعلنت وكالتها الفضائية، في خطوة كبيرة نحو تحقيق طموحاتها في هذا المجال، وتهدف خصوصا إلى خفض تكاليف الإطلاق. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.
8: سبور اكسبريس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نهار الثلاثاء اللي جاي 14 جويلية هو الموعد اللي حددته لجنة الاستئناف التابعة لجامعة تونسية لكرة القدم للنظر في عقوبة كل من توغاي وشوات، توغاي مدافع الترجي وشوات مهاجم النادي الافريقي، زوز ملعبية عقبتهم. نذكر الرابطة زوز ستيفو، نذكر بالعقوبة تاع الرابطة 12 شهر بالنسبة لتوغاي مدافع على الترجي الرياضي التونسي، وثلاثة ماتشوات للشوات مهاجم النادي الافريقي. النجم الساحلي أعلن اليوم انتقال المهاجم الحسن دياو لنادي المدينة الليبي. حسب المعلومات المتوفرة فإن قيمة الصفقة وصلت 400,000 دينار في كاسة النجم. من جهة أخرى، إدارة النجم أعلنت إمضاء اتفاقية توأمة وتعاون مع نادي المدينة الليبي ومع نادي الفجر الرياضي بالكتار. نحكي على فريق ليبي وفريق تونسي بينسور. نادي تقدم استقيت الداير الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى أمضى عقد بعامين محمد علي العمري، اللاعب السابق للنادي الإفريقي، بالإضافة إلى التعاقد مع المهاجم النيجيري سامويل أوبينا لمدة 3 مواسم. في كرة اليد، إدارة النادي الإفريقي توصلت اليوم إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب علاء مصطفى مقابل تخليه على جزء من مستحقاته. بعد أقل من ساعتين من طوى 8 بالتحديد في لوس أنجلوس في أمريكا يتلعب الدور الربع النهائي الثاني من المونديال، مقابلة الثانية من الدور هذا مواجهة أوروبية بين إسبانيا وبلجيكا. المتأهل يلعب نصف النهائي مع المنتخب الفرنسي. نعود نذكر إسبانيا بلجيكا، الحكم الإنجليزي أوليفير، بداية من 8 متاع الليل. نشر هذه كل الأخبار موجودة على تروادو بالفيبوام وزيكا فام بوانيت. نخليكم مع حيدر وبقية الكيب في ريكاب سبور.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك. موزايك فام.

0: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيك فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على اخر واهم المستجدات الرياضية وطنيا وعالميا. متابعة للمونديال ان شاء الله اخر الميسيون. نرجع شوية لمقابلة فرنسا والمغرب البارح، وللاسف المنتخب المغربي يغادر. كيف كيف برسوع على مقابلة اليوم بين بلجيكا واسبانيا، ماتش كبير منتظر. محمد سلامة وسامة سلامي حتى التو ناجحين في توقعاتهم للمقابلات، نشوفوا ليلة شنو رايهم في هذه المواجهة. اليوم خالد الغندور اللاعب دولي سابق، لاعب الزمالك والمنتخب المصري والإعلامي، كتب انه عدد من الدول الإفريقية سيسمح لها بالمشاركة بعدد أكبر من الأندية، تونس، مصر، الجزائر، المغرب وجنوب أفريقيا في رابطة الأبطال وفي كأس الكاف. هذا ما يغير برشا حاجات على مستوى الأندية التونسية سي اس اس مثلا، وفق الكلام هذا واللي نجم يلعب رابطة الأبطال الموسم القادم. مدى صحة الكلام هذا وهل انه سيصادق الكاف عما قريب على المقترح هذا، واللي تفاصيل كل ان شاء الله تكون بعد لحظات مع ضيفنا خالد الغندور، الكابتن خالد الغندور. نرجع زيادة للقانون الجديد لجامعة كرة اليد، قانون منع انتداب زوز ملاعبية من نفس البوست ويكونوا دوليين. شنية معناها خلفية هذا القانون، شو تفسير متاعه بالضبط؟ بعد شوي يكون معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد سيد كريم الهلالي، ونحكيه بكل تأكيد على ميركاتو الترجي والأفريقي، وفما تطورات جديدة في كل نادي من زوز اللي ذكرناهم. هذا كله أكثر اليوم يرافقني فيه في تحليل وتعليق لاعب السابق والمحلل الفني أسامة السلامي. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا بالمشاهدين والمستمعين.
0: أهلا وسهلا محمد سلامة، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا بكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بكم.
1: حيدر بالله جيست نحب نقول حاجة، نحب نبارك الخونة لسعد دريدي تتويج متاعه بكاس لبنان، اللي الحقيقة بعد جهد كبير بعد كارير نعرفه لسعد، الخدمة اللي يخدم فيها في الجمعيات كل الحمد لله، تو بدأت التتويجات إن شاء الله، أول تتويج وإن شاء الله مش لخير
0: إن شاء الله، مستحق اللقب هذا ويستاهل. هو اللي يعرفه لسعد كيفاش يخدم كيفاش يشتغل يعرفه مليح إنه يستاهل تتويج كي معك إن شاء الله. خلينا نقوله
2: حل الشبكة
0: ولا حل الشبكة
2: مبروك لسعد، وإن شاء الله في تتويجات أخرى ما أهم، وإن شاء الله في كارير ما أحسن وفي ثنية خير إن شاء الله.
0: هذا هو دونك. خلي راح بقيت كيب مروان في الإخراج، أيوب في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا أيوب، مرحبا. حميد معنا في البروديكسيون كالعادة، البداية تكون بعد شوية من آخر مسار، يكون معنا الكابتن خالد الغندور. نذكر نجم تابعون على سبور باي موزايكا فام، ولا على شانل اليوتيوب متاعنا موزايكا فام، ولا كيف كيف على الفريكونس متاعنا في كامل أنحاء الجمهورية. راح بزادة بالمناسبة بمواطنين خارج الحدود ديما يتابعونا بأرقام كبيرة، مع اليوم واحد واحد. تابعونا اليوم في ركاب سبورة.

0: آخر مسار.
1: آخر مسار وسعداء باستقبال نجم المصري لاعب سابق لاعب الزمالك والمنتخب المصري خالد الغندور. كابتن خالد أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا بيك سايبر. أهلا بيك حبيبي وبسلم عليك وبسلم على كل مستمعينك.
1: أهلا وسهلا بيك كابتن خالد. رفقني في الاستوديو زوز من لاعبين سابقين ومحللين فنيين أسامة سلامي ومحمد سلامي سلامة ويسلموا عليكم بدورهم. نحب نسألك على التدوينة واللي لقات الحقيقة رواج كبير. تدوينة كانت لك على فيسبوك أعتقد قلت أنه عدد من الدوريات الإفريقية كما تونس مصر الجزائر المغرب وجنوب أفريقيا باش يكون بتتمتع بامتياز خاص وهو أنه عدد الأندية التي ستمثلها في المسابقتين الإفريقيتين سيرتفع من 4 إلى 6. حبينا نفهم خلفية هذه التدوينة مدى معناها قربها للواقع.
2: والله أنت النهاردة النادي الأهلي طلع في المركز الثالث في الدوري المصري وكان في محاولات لمشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأن لم يتبقى إلا موسمين فقط من أجل الوصول لكأس العالم للأندية والفوز بالبطولة يعني. فالأهلي إذا لم يشارك هذا العام وبالتالي سيبقى عام واحد فقط للمشاركة. وكان هناك اقتراح من سنة مضت أن يعني لازم يكون أسوة بالاتحاد الأوروبي وان انت يكون عندك بعض الدول عندها أندية اكثر في بطولتي دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدرالية عشان تكون اقوى خصوصا ان الفرق الكبيرة او المنتخبات الكبيرة زي السنغال وزي نيجيريا وغانا ما بقاش فيه اهتمام بالأندية عندهم. حتى الراس الاخضر مثلا عملت انجاز او نتائج جيدة ما داش ولا نادي بيلعب في البطولات يعني. وبالتالي الرعاية بتزيد مع وجود أندية جماهيرية كبيرة
1: بالضبط.
2: فده كان الاقتراح البداية ان الاهلي عايز يشارك. فطبعا انت عشان الاهلي يشارك ما ينفعش تستثني الاهلي فقط فلابد ان انت يكون في استثناء اكتر من دولة خصوصا الدول اللي عاملة نتائج وعاملة بطولات خلال الخمس سنين اللي فاتوا. وبالتالي جنوب افريقيا سان داونز او اورلاندو بايرتس نتكلم على الترجي التونسي هو اكثر الانديه يعني التونسيه الفتره الاخيره هيخش معاه الصفاقسي هيخش معاه النجم الساحلي او الافريقي
1: النادي الافريقي
2: النادي الافريقي وكمان خد البطوله وببارك له على فوز بطوله الدوري. وكمان ايضا الناحيه الثانيه عندك اتحاد العاصمه عندك شباب لوزداد عنده فاق ستيف المغرب دلوقتي كمان الوداد والرجاء مش هيشاركوا برضو رغم ان هما وداد ليه باع طويل في البطولة دوري ابطال افريقيا وبالتالي نهضة بركان هو اللي هيشارك والاول مرة المغرب الفاسي بعد فوزه بالبطولة بعد غياب 40 سنة فخلاص بقى في فكر ان جماهيرية نستفيد من جماهيرية الافريقي والترجي نستفيد من جماهيرية طبعا النادي الاهلي نستفيد من جماهيرية الزمالك نستفيد من جماهيرية اتحاد العاصمة وفاقسي شباب لوزداد يعني الترجي الصفاقسي النجم الساحلي واتيفر يعني الأندية اللي ممكن تشارك في البطولات طبعا بجانب ان رئيس الاتحاد الافريقي وهو من جنوب افريقيا وبالتالي المقترح ده قد يكون جيد له بالنسبة له مشاركة كايزر تشيفز مشاركة اورلاندو مشاركة سان داونز يعني كل الفرق دي هنشوف ده اقتراح وبيأكدوا خلاص انه على بعد كاس العالم ممكن يتم الاعلان الرسمي عنه خصوصا ان قرعه كاس الامم الافريقيه او دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه هتكون يوم 25 قد تؤجل او قد تكون في مواعيدها يعني لان دور ال 64 هيبتدي في شهر 9 باذن الله.
1: وكأنه نستنتج من كلامك وكأنه على المقاس نوعا ما لخدمه الاهلي المصري كابتن خالد.
2: والله بص المقترح ده موجود من السنة اللي فاتت وطبيعي وخد بالك يعني هي في النهاية انت في الاتحاد الافريقي سيبك من انت بتخدم نادي بعينه انت في الاتحاد الافريقي في النهاية الهدف بالنسبة له الرعاة
1: صحيح
2: يعني هو الرعاية والجماهيرية والمشاهدات والبث التلفزيوني فقولا واحدا يعني لا لا, لا أنكر يعني أن وجود الأهلي هيبقى عامل جيد للرعاه أو للجماهيرية والبث التلفزيوني بجانب أيضا الدول الأخرى يعني. فهو في الشكل العام هيبان أنه لأكتر من دولة، لأن في التوقيت ده بالذات ما أنت ممكن مثلا طبيعي أن أنت تعلن عن ده قبلها بسنة يعني مثلا تقول مثلا بداية من البطولة اللي بعد القادمة سيتغير الشكل العام وبتاع. ما ينفعش بعد ما ينفعش بعد ما نهاية الدوري في كل الدول وكان سعي معظم الأندية لتبوق مكانة في بطولة دوري الأبطال أو في الكونفدرالية، إن أنت بعد نهاية البطولة وقبل البطولة الجديدة بشهر تعلن تغيير النظام بالكامل. فهو ده اللي بيعمل لغط من وجهة نظري يعني.
1: يعني هي الفكرة وأنه من أجل الأهلي، وهذا طبيعي الحقيقة، وعنا تقدير كبير للأهلي وللزمالك والأندية الجماهيرية والكبيرة والعريقة، لكن هو من أجل الأهلي. لكن حتى أنت استعملت كلمة حيبان يعني من أجل الأهلي، لكن حتى يكون المقترح سليم أو شمل أكثر من نادي أو أكثر من بطولة، حتى يكون الشكل العام يعني شكل طبيعي، ما فيش استثناءات أو امتيازات خاصة بنادي بهذا النادي أو بهذا أو بذاك.
2: طبيعي أنت في النهاية زي ما بقولك الأهلي طلع التالت، فالأهلي خلاص تأهل للكونفدرالية. الحل الوحيد أن الأهلي يروح دوري الأبطال أن اللائحة تتغير، تمام؟ المقترح ده اللي قدمه هاني أبو ريدة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وبالتالي اكيد المهندس انا بقول ده مش مقدمه عشان خاطر
1: الترجي ولا عشان خاطر اورلاندو بايرتس ولا معقول جدا. حسب معلوماتك وقتاش ممكن يصير يعني الموافقه على المقترح هذا او حتى التفكير فيه؟
2: هو الشهر ده يعني، فنهاية هذا الشهر اعتقد يعني.
1: هذا الكل ما يخليناش ننساو باش نباركوا لك برشا كابتن خالد الغندور على ما عمله للمنتخب المصري في المونديال. شرفنا الحقيقه وعايشنا حلم جميل المنتخب المصري، وكان استقبال شعبي وجماهيري في القاهره لكل مكونات المنتخب المصري من لاعبين ومدربين وستاف اداري. فالحقيقه شرفتونا كابتن خالد.
2: حبيبي يا حيدر، وبسلم طبعا على المحللينك اللي معاك وعلى كل مستمعينك، وطبعا انتم السابقون ونحن اللاحقون يعني. تونس ياما شرفتنا في كاس العالم، وياما شرفتنا في البطولات الكبرى، وبقول لكل الجماهير الكرويه العاشقه لكره القدم في تونس يعني هارد لك البطوله دي. وطبيعي ومنطقي لابد ان يكون في تغيير في شكل الفريق التونسي في المرحلة القادمة بإذن الله.
1: احنا مش نغيره في فكرة اخرى، احنا مش نرجعوا للكادر التونسي كما انتم استعملتوا الكادر المصري حسام وابراهيم حسن. احنا راجعين للمدرب التونسي لعدة اعتبارات، منها انه ممكن المدرب المواطن ابن البلد كما تقولوا انتم يكون اقرب وفاهم اكثر ونسبة نجاحه اعلى.
2: 100% انا دايما مع ان المدرب الوطني هو اللي يمسك المنتخب الوطني يعني، دي قناعاتي. وفي نفس الوقت كمان لازم نبتدي نشتغل، لان تونس مليانة مواهب زي ما مصر مليانة مواهب، زي ما المغرب مليانة مواهب، زي الجزائر، زي كل الفرق مليانة مواهب. نشتغل على القصة بخطة ومشروع عشان المواهب موجودة، والفترة اللي جاية ان شاء الله تطلع لنا مواهب جديدة. ومن خلالك كمان عايز يا رب يكون بيسمعني بسلم على صديقي وحبيبي كابتن خالد بدرة، يعني واحد من المواهب الفزة اللي كانت موجودة في الكرة التونسية، واللي طبعا لن أنسى هدفه في مرمى نيجيريا والبطولة أفريقيا للمنتخب التونسي.
1: هي صحيح يا حسرة أيامات. هو أنت كابتن 94 أنت كانت أول زيارة ليك لتونس هكا ولا الفاينل 94
2: 93 94 نهائي دوري أبطال أفريقيا مع ترجي التونسي، والله يرحمه مع الهادي بن رخيصة
1: الله يرحمه.
2: وطبعا كابتن شكري الواعر طبعا حارس الاسطوري للكره التونسيه بسلم عليه طبعا، ونجوم كبار يعني عاصرتهم في الترجي يعني ما انساهمش. ولعبت طبعا ضد اسكندر السويح برضو من اللعيبه المواهب اللي انا بستمتع ما كنت بتفرج عليه، اسكندر السويح ويعني لعيبه كتير طبعا لعبت ضدهم، طبعا خالد بدره طبعا نجم من نجوم الكبار اللي انا بحبهم بعشقهم يعني.
1: تزاد نجم كبير كابتن خالد الغندور، وانا كنت سعيد بانك كنت ضيفنا اليوم، شكر كبير ليك، يعطيك صحة، ان شاء الله موفق في مهامك، وان شاء الله بالتوفيق للزمالك فريقك بكل تأكيد وللمنتخب المصري، وشكر كبير ليك كابتن خالد، نورتنا بحضورك اليوم.
2: شكرا لحضرتك وشكرا لكل مستمعينا.
1: شكرا شكرا شكرا ليك خالد الغندور، يعطيك صحة. خليكم الكلمة لأولادة، معناها هو خالد الغندور واضح معناها حقش ياسر تفسير اللي قالوا من أجل عيون الأهلي، معناها الاتحاد الأفريقي نجم يلقى فورميول أخرى يدخل شوية جنوب أفريقيا وتونس وكذا حتى الأهلي يلعب ربيعة الأبطال. قوة الأهلي هذه
0: قوة الأهلي طبعا،
1: إنك تكون فريق مرجعي وإنه عندك الجماهيرية هذيك وعندك الألقاب هذيك الكل تجبر الاتحاد الأفريقي بشي يغير شكل المسابقة وعدد الفرق اللي بشاركة فيها بشي رجعك، هذه قوتك زادة بخلاف علاقات وكذا.
0: قوة الأهلي وضعف الكاف الزوز، خاطر تنجم تكون الأهلي قوية والكاف كي تبدأ قوية ما تنجمش الفريق يكون أقوى من منظومة كما الكاف، لكن الكاف بين بالكشف اللي على خاطر الأهلي بستغير القانون. هو توا الكابتن الغندور قال كلمة مهمة جدا، قال أنت كي تحب تغير القانون حيدر ابدأ سنة أحكي على عام الجاي، أما مش توا تأكد اللي الأهلي متكلاسيا الثالثة ومش بتلعب تشامبيونز ليج، عملوا له قانون على قياسه. ولذلك
1: وزرنا ديما نحكيوا على مقترح
3: النقطة المهمة زادة اللي نسطر عليها تحت سطرين، وقال هو قال أنه قدامه فورستين مش يخلط على الكوب دي موند الجاية، دونك كان مش مش يلعب الكوب دي شامبيونز ليج هذه مش يقعد له فرصة بركة، معني نقطة مهمة مهمة جدا صحيح. للعبات معني الناس شو تفكر وقاري حسابها للجميع، يعني
1: تقعد له نسخة واحدة
3: بالضبط
1: لازم يهز فيها تيبا
3: بالضبط باش يأكد
1: سينو مش يخرج من الكلاس
3: ترتيب تراكمي مش يقعد بعيد لهنا. ديتاي مهم جدا نشوف لهنا حيدر حتى معناها كي انت قلنا تقعد فرضية، نتصور حتى الفورميول تاع الشامبيونز ليغ ممكن تتبدل راه لانه باضافه خمسه فرق اللي باش تكون كبيره، واللي حسب يعني حسب الخمسه انديه اللي قالها باش تكون الاهلي، باش تكون نادي صفاقسي، باش تكون شباب لوزداد، باش تكون كايزر شيف، باش تكون رجاء المغربي، هذوما اللي كملوا 30 في الخمسه بطولات اللي قلنا عليهم. دونك ما نتصورش باش تقعد الفورميول هي بيدها بتور تمهيدي معناها اول وثاني وتعادوا لي بول، نتصور حتى ممكن
1: او تزيد مجموعه،
3: يا تزيد مجموعه يا تعمل كيما شامبيونز ليغ اوروبا ك 16 فريق ويلعبوا
1: سبعه راتوره
3: راتوره، ومعنا كل الكيب تلعب سبعه ماتشات مخلطين ويعملوا. نتصور حتى الفورميول تاع الشامبيونز ليغ ممكن تتبدل كومبليتمون باضافه عده انديه، ولهنا نتصور حتى رياضيين تولي قويه برشا الشامبيونز ليغ لو تتبدل بالفورميول.
1: اي اما المنطلق مش انت تحب تطور
3: معنا اللي بعدها، المنطلق مش هذه،
0: هو معينوش بالتطوير ومعينوش بالتولي قويه، وعينو بالله
1: بالضبط. دونك تلقوا تصريح خالد الغندور على صفحتنا على فيسبوك سبور باي موزايكا فام في خصوص احتمال او فرضية ومقترح اضافة عدد من الاندية من خمسة بطولات اللي هي تونس الجزائر المغرب مصر وجنوب افريقيا، اضافة نادي ثالث في كل مسابقة. يقول خالد الغندور انه هذا الهدف منه بالاساس، انه منح فرصة للاهلي المصري حتى يكون موجود في ربيعة الأبطال الأفريقية. دونك نكون هكا كملنا مع آخر مسار ريكاب سبور.
4: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
1: واحنا كنا نحكيه على الاتحاد الافريقي لكرة القدم سيغير القوانين بوتيتر من اجل خدمه الاهلي المصري. عندنا في تونس زاد تغيير قوانين من المره دي في الهوند في جامعه كره اليد. البلاغ اللي شفناه البارح وانه الجامعه التونسيه منعت انه الانديه تنتدب لاعبين دوليين في نفس المركز. حابين نفهم مليح شنو هي القانون هذا، من وقتاش يكون ساري المفعول، من وقتاش يبدا يتطبق، شنو خلفياته، زاد لانه فما ناس مش رافضه على الاقل مش قابله على الاقل على شفناه البارح من ردود افعال. على ذلك موجود معنا كريم الهلالي رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد. كريم اهلا وسهلا، مرحبا.
6: مرحبا بك حيدر، ومرحبا بضيوفك ومستمعين ذات مزيك، وشكرا على الاهتمام مره اخرى.
1: اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا. دونك حابين نفهم مليح القانون هذا شنو هي بالضبط، معناها شنو المنطلق نتاعو، وقتاش يكون ساري المفعول، لماذا تم معناها علاش خممتوا فيه توا بالذات، نحبوا نفهموا الموضوع هذا الكل. تفضل سي كريم.
6: شكرا حيدر على اتاحه الفرصه، انه فما برشا سوء فهم ويستوجب التوضيح. احنا على كل حال المنطلق نتاع القرار هذايا هو حمايه النخبه نتاعنا، حمايه نخبه اللاعبين اللي تنتمي للمنتخبات الوطنيه. وهذا الحقيقه ملف احنا منذ 2022 تولينا مهام تسيير الجامعه التونسيه لكره اليد، كان هاجسنا الاول هو حمايه النخبه الوطنيه، لانه رينا في السنوات اللي تعديت عديد اللاعبين من النخبه الوطنيه ضاعوا نتيجه خيارات رياضيه خاطئه، انتقالات ماهيش مدروسه، الى غير ذلك من الاشياء، عدم حمايه لاعب النخبه. فانكبينا الموضوع هذا وحطينا قوانين الحقيقه بينا فيها منذ جلسه عامه في ديسمبر 2022، بدينا نحطه في القوانين اللي تحمي اللاعبين نتاع النخبة الوطنية وتقوي منظومة التكوين صلب الأندية أو تحفز الأندية على التكوين. من ذلك أن حطينا ساعة تعريف لاعب النخبة، شنو هو لاعب النخبة، ومهم جدا نعرفه شو معناه لاعب النخبة، لأنه تعريف لاعب النخبة معناته مهم في القانون هذا اللي خرج هذا. لاعب النخبة هو اللي يلعب في المنتخب الوطني في المنتخبات الوطنية ويشارك في تربصات بالدينامو، على الأقل لعب بطولة كبيرة دولية رسمية في العامين الأخرانيين. أيضا حدينا من عدد الانتدابات المرخص فيها على مستوى اللاعبين نخبة بثلاثة في كل الأصناف في السنة الواحدة، كل هذا بهدف يعني حماية اللاعب اللاعب اللي ينتمي للمنتخب الوطني. اليوم جاء القرار هذا كتكملة للقرارات اللي بدينا كما قلت ناخذوا فيها من 2022، انه النادي اللي يكون عنده لاعب دولي في مركز معين في كرة اليد، تعرفوا عندنا سبع مراكز، اللي يكون عنده لاعب دولي ينتمي للمنتخب الوطني ما نجمش ينتدب اللاعب اخر، نقول ينتدب مش يكون عنده لاعب في الاسكيب تاعو، لا ينتدب من نادي اخر لاعب دولي في نفس المركز. والهدف واضح، اولا كونه اللاعب الدولي يتمتع بلعب وقت معناتها طونجو مهم في النادي اللي يلعب فيه باش يكون كومبيتيتيف لخدمه المنتخب، وثانيا معناتها تقوي منظومه التكوين وتخلي الجمعيات تركز اكثر على التكوين منه الى انتدابات غير المدروسه او الانتدابات السهله، الحلول السهله هي في انتداب. ورينا برشا لاعبين حيدر اللي عملوا تنقلات غير مدروسة وكانوا أساسيين في ناديهم تستفيد منهم من النخبة الوطنية، وعملوا تنقلات وما لا استفاد منهم النادي اللي انتدبهم ولا استفاد فيهم من النخبة الوطنية، خسرناهم لأنهم مشاو وما عادش يلعبوا، خسروا أماكنهم وما عادش يلعبوا. وكذا هو يعني لا لا لا لا لا الهدف هو هذا، تحفيز الأندية على التكوين.
1: هو متفقين فما واضح في هذا، واضح وانت قلت لي تكمل العديد الإجراءات والقرارات. أما قرار كما هكا ما كانش ممكن مناقشته مع الأندية مثلا،
6: والأندية وافقت. شو ناقشني، احنا عملنا اجتماع. هو القرار هذا ساعة حيدة خلينا نقول يهم يعني تقريبا أندية النخبة، انه لاعبين النخبة ينتميوا 99% مش ما نقولش 100% لأندية النخبة. احنا اجتمعنا تقريبا يوم الخميس اللي فات مع أندية النخبة تحضيرا لانطلاق الموسم وتحديد نظام البطولة، وطرحنا الأندية هذية، والحقيقة الناس اللي حاضرين بإجماعهم معناتها كانوا موافقين على الإجراءات هذية.
1: الأندية وافقت.
6: الأندية وافقت. طبعا طبعا اللي حاضرين احنا تقريبا 8 أندية حضرت في الاجتماع اللي كانت سواء بالحضور المباشر أو بعثت آرائها كتابيا للجامعة موافقة على هذا القرار.
1: 12 نادي
6: حتى اللي ما حضروش يساعدهم القرار ذاك، وحتى اللي سواديزون صوروا فيهم اللي هم يحتاجوا القرار ذاك نعم تقول في مصلحتهم هما، في مصلحتهم هما لأنه يخليهم يعتمدوا على اللاعبين اللي خارجين من مراكز التكوين ومن منظومة التكوين تاع النوادي هذية اللي هم لاعبين مهمين ونجم يفيدوا الفرق نتاعهم في الأكابر.
1: باهي معناها ما كانش ما نعرفش توا انا هذه اسئله متصورات، ما كانش مفروض انه قانون كيما هكا يكون مثلا الاعلان عليه الموسم هذا وتطبيقه الموسم القادم، لانه فما ناس بدات في لي كونتاكت
6: عملوا لي كونتاكت
1: فيهم عم لعبوا، فما شكون ودع جمعيته باش ينتقل
6: لجمعيه اخرى.
1: اسمعني فقط اسمع السؤال زكريا دونك، ما كانش المفروض مثلا الاعلان عليه في نهايه الموسم هذا كيما كنا نحكيو توا على الكاف مثلا، خاطر اذا كان مش تغير القانون توا معناها تحب تخدم الأهلي المصري، هذا هو الكونتكست. كي تعمل توا وكأنه فما ممكن يخلق إشكالية مع
6: النوادي.
1: لا أنا
6: أنا جيت انتخابات في نهاية الموسم، إحنا ساعة في بداية الموسم رأوا الموسم انتهي 30 جوان، فهمني الموسم الرياضي بالنسبة لنا رأوا انتهي 30 جوان، إحنا في بداية الموسم الجديد مازال ما صار حتى تعاقد رسمي مودع في الجامعة لينأكدوا، صار حتى معناتها إيداع ملف متاع انتداب كده، وحتى كان صار مع التعاقد رسمي قبل تاريخ صدور القرار هذا راو باش يمشي التعاقد هذا ماشي نكسروه، لأنه مدى مسابق القرار اللي صدر بتاريخ 9 جويلية.
1: انت قلت فما حتى انتداب معناها
6: تم، لا معناتها ينجم يكون تم تعاقده ما تمش إيداعه في لدى الجامعة.
1: نجم يكون قانوني هكاك معناها
6: بالطبع القانون ما هوش ما عندوش مفعول رجعي يا حيدر. قانون هذا ينطبق
1: على من تاريخ صدور البلاغ ذاك،
6: من تاريخ صدور البلاغ يسري المفعول نتاع القرار القانون الجديد. وبالنسبه للانتدابات اللي تمت قبل تاريخ اصدار القرار وتم امضاء العقود من اللاعبين من اللاعبين المعنيين ومن الانديه اللي انتدبتهم، فالقانون باش يتم معناتها المصادقة على الانتدابات هذية بشريط كما قلت يكون سابق لتاريخ الانتداب، وهذا نجم نعرفوه بكل سهولة لأنه الإمضاء بتاع العقود يتم في التعريف بالإمضاء عند مصالح البلدية. فنحن هذا إجراء كما قلت لمصلحة كرة اليد العليا، أكيد معناتها اليوم ما نجموش نقعد نتفرجوا في عديد اللاعبين، نجم نعطي لك أمثلة نعطيك أسامي معناتها حيدر. احنا لاعب مثلا التوزي لاعب منتخب الوطني أواسط حارس معناته ممتاز جدا، تقريب 2 متر طول وإمكانيات رهيبة، حارس نادي قصور السيف عملناه ومشي للنادي الإفريقي يلقى زوز قدام وحراس، كان أساسي في نادي قصور السيف ويلعب واستاد منه النخبة، عدى عام كامل تقريبا في المدارج. لو كان صدر القانون هذا من عملناه ما كانش ممكن نسمحوا له باش ينتقل، كان ما كانش خليه ينتقل نادي الإفريقي، وهو خيار معناتها نجم نقول اليوم خسرناه كنخبة وطنية.
1: سي كريم أنا ملاعب تو ونحب نمتلك مصيري وأنا نحب نغير في النادي، معناه بين حق أنت تصدر قانون باش تمنعني باش نمشي للفريق، أنا قابل باش نكون توزيع ولا توزيع مثلا، نحب نحسن وضعيتي المالية،
6: بحق بحق أنه الجامعة التونسية والمجموعة الوطنية قاعدة تصرف على لاعبي النخب، أنا مساهمين نحن كجامعة مع النوادي طبعا في ايصال اللاعبين الى مستوى معين من البرفورمانس،
1: هذيك خدمه في التكوين وكذا من بعد
6: طبعاً في سوق الانتقالات النخبه هذه ثمر ثمر توزي هذايا حيدر. انت من مركز تكوين النخبه في المهديه سنوات تربط عليه المجموعه الوطنيه، اليوم خسرناه، اليوم عام كامل ما فماش اللاعب هذا
1: اي موجود هو سي كريم تو انا نفهم اللي كنت تقول لي فيه.
6: عندك مثال تاع توزي
1: قول معك جمله سي كريم جمله يا رحمتي ديك صح، الملاعب هذا ما تجاوز 18 سنه ولا يمتلك مصير وراشد فاهم عنده معناه يحب يحسن روحه ويحب يمشي الجمعيه ما اكبر يحب يدخل فلوس اكثر، علاش نعملوا له قانون احنا باش نحدوا له من طموحاته مثلا؟
6: اذا كان اليوم حيدر شوف
1: معني سامحني سامحني خلينا نسميه اي جمعيه, جمعيه اكس عندها جارديان انترناسيونال, معناها هو الجارديان تاع ليكيب ناسيونال باش يقعد 10 سنين هو الجارديان في الجمعيه هذيك. الجمعيه ما عندها حتى حق باش تاخذ الجارديان الثاني مثلا
3: يقعد يستنى,
1: يقعد يستنى 10
6: سنين باش تكون انت تكون انت حارس, تكون انت حارس من الاصناف الشابه وتردوا دولي ها ولا لا يعني كي تكون انت ملاعبي وتوصلوا للنخبه انت عاونت الرياضه هذيك, مش تمشي تنتدب حارس يكون اساسي في النادي نتاعك وانت ما عندكش حاجه.
1: انا نحب نصحح
3: هو مع الزوالي الاخر للفريق الصغير, للفريق الصغير يولي يتسكر عليه الفريق الكبير.
1: فوالا انا نحب نصحح كونترات ونحسن وضعي نمشي الفريق ما اكبر, مش معناه الكلام
6: هذا هاني قلت لك يا حيدر راهو الحكايه سيتان ديلاب فهمني اليوم سيتان خيار, يا اما اليوم نخليو اللاعبين يعملوا الخيارات هذه الخاطئه رياضيا وتخسرها النخبه الوطنيه ونخسر عليه انا معناتها فلوس وفي الاخر يبيع, والا نحن نساهموا بالقوانين باش ناثروا الخيارات هذه.
1: شو معنى أمثلة أخرى بخلافة توزي سي كريم؟ بخلافة توزي
6: برشا أمثلة برشا أمثلة برشا أمثلة اليوم نعدد لك برشا أمثلة يا حيدر وأسامي كبيرة اليوم عندك زوز وثلاثة أريارات في منتخب في نفس المركز في فريق واحد ما عادش يلعبوا, ضاعوا ضاعوا مستواهم تراجع. يعني أنت اليوم رانا يمشي نخمو في المنتخبات الوطنية ومصلحة المنتخب ومصلحة اللاعب هي من مصلحة المنتخب, وإلا باش نعملوا الخيارات هذه اللي تقوم أساسا على العمل المادي ونخسر النخبة نتاعنا. يعني احنا يا خويا خيرنا باش نتحملوا مسؤولياتنا بهذيك هو خيرنا باش نتحملوا مسؤولياتنا ونحاولوا نساعدوا اللاعبين انهم يقوموا بالخيارات الرياضية الصحيحة اللي شوا سبورتيف اللي تضمن لهم مستقبل رياضي أفضل ما يمكن, وراه مستقبل اللاعب في نهاية يمشي النادي اللي يلعب فيه ويعطي فيه الإضافة ويقدم فيه.
1: اي
6: بعد جيل الفلوس وجيل الامور الاخرى بطبيعتها
1: اي ما هذاك كي مستقبل في المطلق هكا ما كي مستقبل وانا نحدد له راه انت ما عندكش ما عادش عندك الحق تمشي الجمعيه ذي خاطر عندها الجارديان
6: من واب مش احنا يا حيدر اخويا مش احنا جبناه جديد راه مصر عامله الاجراء هذي عند 4-5
1: مصر ملاعبيتها الكل لبرا ما فماش مشكل
6: لا قبل سامحني لا قبل ما يخرجوا راه خرجوا في العامين 3 سنين هذوما المصاري عملوا القانون هذا عنده 5 سنين تقريبا في الثورة اللي عملتها مصر في كرة اليد من القوانين الثورية القانون هذا احنا نتبع ونعرف وش قاعدين يصير راو. ما عندكش حق واحد يستقطب زوز ثلاثة لاعبين دوليين في نفس المركز ويبيعوا ثلاثة معناتها اليوم يا باش تخير المصلحة العليا نتاع الرياضة هذيك ومصلحة النخبة ولا باش تخير ولا باش تتفرج على الوضع وتسير الأوضاع وهذاك هو. احنا ماناش من الناس اللي باش نسيروا الأوضاع, ناخذوا مسؤوليتنا نتحملوا مسؤوليتنا في الخيارات هذيا وفي القرارات هذيا اللي ما قلت ما تتطبق على جميع الأندية والناس الكل.
1: قلت لي 8-12 هما اللي وافقوا على المقترح هذايا.
6: اون لا ديسكوتي وراه اون ديسكوتي في 2022 الله بدينا نحكيو فيه الموضوع هذا باش نوصلوا له تناقشنا فيه مع الانديه ونستعرف وفي الاخر اجتماع مع الانديه زادت طرحناه بكل وضوح
1: سؤال هو وافقوا مش على الطرح وافقوا 8 على 12
6: طبعا الناس حاضره موافقه على المقترح هذا على التمشي هذا فهمتني حمايه للاعبين وترشيد للنفقات وخدمه لمنظومه التكوين راهو ما نجموا كره اليد التونسيه ترجع اليوم الى مستواها العالي اللي يقول الا ما الجمعيات ترجع تعول بالدرجة الأولى على التكوين وعلى البرودوي اللي يخرج من مراكز تكوين ومن اللاوية. اليوم النادي الإفريقي الترجي النجم مطالبين هما وبخيط مدارس كرة اليد باش يعطيوا اللاعبين وينجوا اللاعبين اللي نحن نسقلوهم ونأطروهم على مستوى المنتخبات الوطنية في نوع رياضة هذية باش تضمحل. يعني اليوم رانا مانيش ناخذوا في القرارات هذية هكي يكونوا قاعدين نحكوا راسنا وناخذوا قرار ليه لانه اليوم نحبوا نرجعوا للمنافسه ونحبوا
1: ان احنا كي كنا في المنافسه سي كريم ما كانش عندنا قوانين كيما
6: شوف احنا كنا في المنافسه حيدر احنا
1: في كنا في المنافسه كنا كي كنا في طوبك المنافسه ما كانش عندنا حاجه كيما
6: هكا اي وقتاش خويا وقت اللي كانت ولادنا تلعب في البطولات الاوروبيه احنا وقت احنا وصلنا للمستوى العالي وقت اللي عندنا 12-13 يلعبوا في الانديه الاوروبيه
1: كوننا احسن دونك خرجنا
6: خاطر خرجنا ما كانش الوضع هذا المالي هذا بالكل. اليوم تبدلت الاوضاع كومبليتوم على سنوات جميله كنت في المسؤوليه في سنوات جميله ونعرف شفما اليوم تبدلت الاوضاع كومبليتوم يا حي اذا كان باش نواصلوا هكايا رانا معناتها باش نخسروا كل عام نخسروا لاعب اثنين نعطيك المثال تاع توزي نتاع ثامر كيما قلت لك نجم نعطيك عديد الامثله الاخرى اللي في جرة خيارات زي اللي مشيت اللي مشيوا القطر بدون حتى معناتها عائدات الأندية نتاعهم وخسرناهم. هكا خيارات رياضية غالطة تخلي المعتلة. احنا اليوم الأولوية نحبوا نعطيوها للتكوين صلب الأندية. النادي اليوم يطلع لي حارس يطلع لي اثنين يكونوا زوز في المنتخب يتم خدمة خدم كبيرة تمني. حاجة أخرى بلي حبيت
1: نوضحها
6: سمعت اللي سمعت أنا السامي شبيه هذا مش في القائمة شبيه راو اللي يعتبر لاعب دولي ومش مشمول بالقانون هذا راو هو اللي يلعب على الأقل في العامين الأخرانيين إذا معناتها من 1 جويلي هذا 26 العامين اللي تعداو لعب مسابقة رسمية دولية مع المنتخب أكبر ولا أواصر فهمتني دونك اللي ما عندوش مسابقة رسمية راه مش معني بالقرارات ومثلا واحد كيما موتي اليمام نعطي المثال تاع موتي اليمام غير معني بالأنظمة التاريخ غير معني بالموضوع هذا لأنه ما لعبش مسابقة دولية. عصام رزيق أمضى في الإفريقي ماهوش معني لأنه خرج من المنتخب آخر مسابقة رسمية لعبها في مارس 2024 ما عادش يعتبر لاعب دولي. يوسف زيان ماهوش معني بالقرار هذا أيضا لأنه ما لعبش معنا حتى مسابقة رسمية مع المنتخبات الوطنية في السنتين الأخيرين. دونك المعيار هو تعريف لاعب النخبة اللي في العامين الأخرانيين لعب مسابقة وذلك علاش خرجنا القائمة تاع لاعبي أكابر وش نخرجوا قائمة تاع لاعبي الأوسط بالمركز نتاعهم اللي احنا موجود في الإدارة الفنية كل يلعبوا مركزه وباش الناس تبدا تعرف شو انا واللاعب المعني وانا واللاعب غير المعني.
1: واضح شكرا لك.
6: كما نقول احنا على نفس المسافه من الجميع وهدفنا هو انه كره اليد التونسيه ترجع وتنافس ونحافظ على لاعبين النخبه نتاعنا لاكثر الاقل.
1: هذا هو شكرا لك كريم الهلالي رئيس الجامعه التونسيه كره اليد على الايضاحات هذه. دونك هذه بيان سور من وجهه نظر الجامعه التونسيه لكره اليد والناس اللي خذات القرار فينا تصدر قانون من هذا النوع.
3: احنا ماناش سبيسياليست ما فما دي ديتاي ما في الهون
1: نحكيو على البرانسيب
3: نقولوا في بوست معين فما دي زونترينور يلعب واحد في الاتاك واحد في الديفونس معناها البوست هذاك في الماتش يلعبوا زوز في الاتاك جوار وفي الديفونس زوز ولا انت جوار لونترنور يحب يبدل البوست نتاعو هو محطوط في الليست هذيك بوست معين لونترنور باش يلعبوا في بوست اخر شنو يعمل فما مثلا
1: ايه ليه وقانون وقانون الميركاتو معناها وعرض وطلب
3: حرية التنقل يعني حتى في قانون الشغل هنا فما تحديد حرية التنقل.
1: به خلينا ناخذ بالتليفون رئيس فرع كرة اليد في الترجي الرياضي التونسي قيس عطيه. سي قيس اهلا وسهلا مرحبا.
7: هاي دي مرحبا بيك مرحبا بالرفاية لكل المستمعين لكل خويا
1: أنا وسهلا بيك
7: سلام طيبة عايش خويا
1: عايش بيك. جو سوبوز انه الترجي دي تونسي من الأربعة نوادي اللي ما كانش حاضر في الاجتماع هذا
7: احنا ما حضرناش ما حضروش خاطر احنا كي نحضر الكاميرات الشيء انا ويا مانيش حابين كي نحضر انا جمعيات أربعة ولا ثمانية جمعيات زي انت الجمعيات اللي حاسك بيهم تقول لهم باش نمرر القانون هذايا ليش ندخل في فوت اللي هو حاضر قبل ما ندخل الجلسة. أنا راني الحكاية ذي
1: عنا توا عنوان الجلسة
7: معناها احنا كي ندخل الجلسة نحب يعدي قانون الفوت اللي يبدأ حاضر قبل ما ندخل الجلسة في الجامعة زي ما تقول
1: معناها فما اتفاق صاير عليه والفوت سوري فورمال
7: سوري فورمال فيدرا مش جديدة رحكي قلت له عشان ألف مرة قلت له ترتدي فما فوت نورمال ما غير ما تحاضر ما غير طالما نحن ما كده الحاجة الحاجة الثانية بالله بلا قانون تمنع انت باللعب بلا قانون فما قانون جيل قلته انت البارح قررته نقول قررته حتى قرر هو وقرر حتى حد
1: لا هو قال ان استشارت الانديه وافقوا
7: لا الاجتماع صار اجتماع صار عنده نهار هي قبل ما يخرج القرار في الجامعه حاضرين فيه الاعضاء المكتب الجامعي والاغلبيه نتاع الاعضاء نتاع المكتب الجامعي ما وافقوش عليه هذا سميرك بالاسامي اللي ما وافقوش تقول ما وافقوش عليه كي قالوا له
1: يعني حتى اعضاء المكتب الجامعي مش موافقين على القرار
7: ما وافقوش عليه ما وافقوش عليه ومتحمل المسؤوليه في الكلام هذا قال لهم هو انا باش نعديه القانون هذا قال لهم باش نعديه القانون هذا ولا نتحمل فيه مسؤوليتي هكا بالحق من جماعتهم اللي حاضروا معه في اللجنه نتاع الجامعه هما اللي عاودوا
1: ايه في الاخر معناه شنو الاوبجيكتيف منه القانون هذا
7: والله انا نبهت الساعه الحاجه الاولى كيقول هو معناه بوست معناه يلعبوا فيه ديز انترناسيونال معناه انت في الهوند معناه تحب تيفو يلعب ماتش كامل تحب تيفو معناه يلعب كامل يلعب 60 دقيقه على طول العام معناها غدوة أنا سليم جبيلي قدر راه تضرب كما صارت لي عامين والآخر عام سليم جبيلي مشى ليكيب ناسيونال زي مضروب. معناها أنا سيء وفي العام بالنسبة لي أنا سليم جبيلي نكمل عامي ما غير حتى حد.
1: أي مثلا ما يضرب لك لاعبي معناها
7: ميسي
1: الدوبلور تاعك ما لازمش يكون انترناسيونال.
7: تخمم انت تقول لي انا قبل ما قبل اعطيني انا قبل 2005 شكون الجوار كان يلعب في الاوروبا؟ والله ممكن نسيته
1: قبل 2005
7: ممكن نسيته جوار كيف من خمسه احمد وبوسنين وش جماعه لعبوا الكوب دي مون 2005 كانت عندنا جوار تلعب في لوني جوفر كانت ناس كل هنا في تونس وكان ما يقولش ممكن قوي وناس تطور على روح ناس جي جي في ليلة ونهار هنا جوار مصحح يخبرك شو يتخيب الجمعية تخدم مع جواري بصحح له نوترون تجوار زافر الاربيت نبدأ نصحح أنا فما تري كونترا يصير في قبل ستة شهور جوار شو خرج ليبر وعبد تخدم على في العالم أجمع مش عنا احنا برك نحكي مع مسكونة يقول يقبل بعام الجمعية تبدأ تحضر في في السيزون جديد احنا كيفاش نحضر السيزون الجديد اللي تسلل ما الدنيا سلام ما نخدموش هكاك احنا جواريت نسيب ليهم نسيب ليهم ورئيس الجمعيه في بالو والناس الكل احنا بنرحم موده وجواريت اللي جبناهم سنة فانت كونترا ما عملناهم في بالنا بيهم باش يخرجوا فانت كونترا حضرنا رواحنا باش نكونوا جواريتهم كلمناهم وحكينا معهم واحد نجي تعمل بريد كونترا انت قبل ست اشهر يجي توا يقول لك بنا رسموك بنا نقول بارح جوار زي صغير كلمني قريب يبكي قال لي قيس القانون يطبق علي انا قريب يبكي معناها راجل عام كامل حاضر في روحه وعارف روحه باش يلعب واحد والكونترا مصحح عنده ثلاث اشهر باهي انت تقول لي كونترا مصحح عنده ثلاث اشهر من معناها من من من طرفين احنا من طرف واحد صح قبل ثلاث اشهر وعادي ناهم كمل باش تهدر باش تهدر جماهيري صح شنو تقول لي انت جوار هذوما جوار انترناسيونال ما عندهمش الحق معناها يمشيوا لجمعيه واحده.
1: شنو الحل في وضعيه كيما هكا الوضعيه هذه يا سي قيس مثلا شنو الحل فيها مثلا؟
7: والله ما نعرف شنو الحل. الحل انت جبت قانون اليوم طبقته اليوم نقول قبل بعام بعامين قول باش نبدلوا تقول لي بال 2000 لا ما اسموش صحيح انا ما فهمتش منها هذه الحكايه هذه جبت الجماعه هذه. ما فهمش منها الحكاية هذه جملة واحدة وكان انت فصلته على خاطر انت عامل حسابك في مخك اللي الاسترانس بشتيقوا فما ملعبية ترجوا ليبر واحد منهم اليوم من نادي الفريق اقسم لك بالله العظيم

0: سيء كما هو يقول. شنو هو الهدف نتاعو كريم الهلالي؟
1: فين تطور في التلت موسمين؟ شنو راه فيها التطور في التلت موسمين؟ فما ديسي غير سنه معناها نحكيو بالريغرا كريم الهلالي في التكنيسيان باش يحكي على التكنيك هو في ديريكتور تكنيك تحط اليوم الصباح احنا
0: ديريكتور تكنيك
1: ديريكتور تكنيك تحط اليوم الصباح مشي اليوم الصباح من الوزاره للجامعه معناها انت تحكي لي تكنيك ما كنت تقول تكنيك ولا باش تحسن كره اليد ولا وما يبدا فما ديريكتور تكنيك ولا فما ستاف تكنيك يعطيك فما ما فهمش صحيح ولا ما صحيح
0: معقول
1: انا متاكد اللي فما واحد من المستاف تكنيك اللي موجود في الجامعه قال له لا نهار الاجتماع هو البارح ومتاكد متاكد راني متاكد وباش نقول لك بالواحده سامي سعيد كان موجود وما وافقش على القرار اللي حب عليه انا الواحد
0: سامي سعيد اللي هو تكنيسيان معناها
1: ما وافقش على الديسيجن واللي عطاني المعلومه متاكد من روحي راني على الاخر حتى كان باش يبدل رايه مخاطر هو راه ديما القرار له الاخر بالجامعه راه كريم راه ديسيدي وحده راه وقريش راه فما عباد ديسيدي معاه ولا تقول هكا ولا تقول هكا ليه راه احكيو بالريق معناها تو مش تو خاطر جيت الفاز هذيا باش نقول نحكي انا ديما هذاك راهي ديما كل ما نحكي ديما نحن نفس الكلام راني
0: انتم تفكروا في في في في رده فعل قانونيه في في الاتجاه هذايا ولا فقط على الاحتجاج على القانون هذايا؟
1: لا لا لا لا احنا تراجعنا هذه فما لجنه قانونيه خذت الامور في يديها وبديت من البارح نفسيا من اخراج القرار شو نقول لك احنا يا اخي كل حد يخدم خدمته هما بداوا باش يحاولوا بابا ان شاء الله بحول الله هذا النهارين هذو ما تسمعوش مش مفهميش
0: واضح معناه باش يكون فما رد قانوني على الـ على الـ على القانون هذا
1: رد كيما يحب عليه هو كيما يحب كيما عامله هو كيما يحب هو رد قانوني يحب رد كان قاعد خرج قرار كيما حتى احنا نجم كل واحد باش احنا لايز ما عادش نشارك تصور خويا انا غدوه نمشي نلعب في الافريقي نحارب الاهلي والزمالك كما كنا قبل باش نرجعوا احنا سنين حضروا في جمعيه خاطر باش نرجعوا لافريك معناها بالافكتيف اللي عندك انا ما نجيش والعام نزيد زوج ولا ثلاثه جوالات باهين انا عندي بارتو انا عندي معناها راني فعلا سيبليك البوستويت مشيت بحضر رئيس الجمعيه جمعت الكتير سيبلينا البوستويت اللي خارجين عندنا خمسه بوستويت خارجين جبنا في بلاصتهم خمسه جوالات بالضبط ما عندناش فلسفه زايد عمار باش يخرج جبنا في بلاصته مطيع ليس حشيشه باش يخرج جبنا في بلاصته برعموده معناها كل بوست جبنا في بلاصته بوست وتحكي لي انت على ليزالتيرنتيف عبد الحق بن صالح حاطه في الليستا محمد صفار حاطه في الليستا طارق جلوس حاطه في الليستا زين شكون زين ما مش تعيط تحطه في الليستا ما يعجبكش عبد الحق بن صالح نقول لك شنو صار خويا اليوم مكثر الجواليات قال لك احنا باش نقدموا استقاله من المنتخب
0: فما فكره كيما هكا عند الملاعبيه
1: وراس كنت والله العظيم فما ما بس دي فكره
0: اي هكا باش يولي باش يولي تطور اختياري
1: هذاك لما الناس الكل تشبين على طول قرارات تخرج تحت الحيط يا اخي نورمال الشيء زي اللي قاعد صاير يودي يقعد يسمع الناس الكل ويشوف الناس الكل انا نمشي في نلعب كوب دافريك نرقى العباد مدبسه جمعياتهم واحد واحنا القانون في الافريقي يقول لك عندك الحق في زوج تو نتكلم ولا نسكت تو المغرب يكيب من المغرب مشيت لعبت سوبر جلوب ومشيت الكوبا وترشحت الكوب دي موند ماشي واحنا مبانكين في تونس علاش على خاطر برشا حاجات ما نحبوش نحكيوها اليوم في ودي حفاية احنا ما انت تمشي تلعب كوب افريقيا
0: يحكي لنا عليهم برشا حاجات
1: شو برشا حاجات برشا حاجات برشا اللي خليتنا احنا ما عادش نشاركوا في الكوب افريقيا وتعرف الناس الكل برشا حاجات
0: في علاقة
1: برشا حاجات وقت اللي الجامعة تقول لك ننظم انا كوب دافريك وتحب هي كل شيء حتى اللي خليت الاتحاد الافريقي قالت ما عادش نعطي للجامعات نعطي للجمعيات تنظيم بطولة افريقيا كلها تحسب فيها فلوس كلها تحسب فيها ايش باش ندخلوا والمداخيل نتاع ماتش نتاع كوب دافريك وشوف الاعراب اللي صارت في الحمامات شيء الطريقة نتاع الناس الكل خليت الناس الكل قالوا لك اخويا فيها برشا فلوس المداخيل صحيح بالنسبه للهوكي جمعيه الدخل تنظم بطوله عربيه هسه الجمعه الاخرى تقابلت مع جماعه الساخيه كانوا نظموا برشا قبل بطوله عربيه واحد ينظموا يصوروا في الاخر 600-700 مليون تجي انت جمعيه انت هون انت جمعيه الزهر انا راه العباد مواطعه ونروح أما أنا نجي نرفع

0: فروحي انا للنبض. نعم نمشي، احنا نمشي نشارك ب 4500 مليون تتكلف لي. شنو انت تنظم مره ونشارك مارتين انا لبرا نرخي روحي لونتاب يا اخي بربيكش الهوند يصور في الفلوس، كان فيديراسيون تو العامين الاخرين تصور في الفلوس. العام الاولاني جانا قانون 5% على الجواريات اللي تاخذ اكثر من 40 مليون. شوف نقول لك حاجه، والعباد الكل ولات تحس فيها كاينه اورينتي ليسبيرونس، باش نحكي لك كل شيء.
1: اجمالا معناها وكانه المساله ولات فما صراع معناها كريم الهلالي ترجي هذه تونسي، ما هذا حتى اللي ماهوش متبع يقول الكلام هذا حتى لو كان.
0: ايش نقول لك؟ هو نخليه ندخلوا الشك في الواحد. العام باهي تجي تقول لي انت جواري تخلص 5% اكثر من جواري ياخذ 40 مليون. يسمع جوار ساعتين 3800 في النهار يحق تلاسكور ولا 8 تلاسكور يسمع 40 مليون، يسمع 40 مليون في ودي رجل تتشد فيه في تونس بالسيف، في ودي عباد مغر يعني تحكي لي انت يقول لي في العباد ماشي القطر من عمرها وليت 10 سنين وفاش نسمع معناتها انت تو انت تدخل في عودة تشد تعاون الجمعيات اللي قاعدة تشد في الجوارات باهي. هيا قلنا مش مشكل إذا فلسوا العام الأولاني فلسوا العام الثاني وأنت ماشي عام الثاني بدلنا السيستم. نقول لك حاجة نحكيو تكنيك اللي يحكيو تكنيك من اللي بدا كريم الهليلي توا قداش بدلنا السيستم الشوفيرام المر كل عام نبدلوا في سيستم الشوفيرام وكل عام واحنا نعاودوا نغيروا ليه الشوفيرام لا بالكش توما خويا. نقول لك حاجة كان عندك مشكلة مع قيس عطاي بالبيت، أنا نعرف السيد هذا قيس عطاي على خاطر اسبيرونس يسحب الغدوة ويخلي لك المجال وشيخ روحك. كان عندك مشكلة مع الترجي الرياضي، رأي الترجي الرياضي أكثر من نفسك، رأي الترجي الرياضي ما نجمهش لا كريم الهليلي لا غير، هو يعرف العباد اللي تحكي حكي على الترجي شنو صار فيهم. فما جمعيات كبار كالترجي والإفريقي واحد، يود يحط جمعيات تخدم معاهم، ما تحطش ما تحبش تجيش تفرض عليهم حاجات اللي تحب تعملها أنت. ها مزبيط الولايات يشدوا هكا ها وكل عام في كل عام يوفى السيزون لما نقول الواحد اثنين سيزون مازالت ما بديتش واحنا بدينا في الواحد في مشاكل عليه يجي خمم قول رانا يلزمنا نشوفوا حل للهوت، يلزمنا نشوفوا شنو هما الحاجات اللي باش نصلحوهم، شنو هما الحاجات اللي باش يهزونا الاثنين الصحيحه. مش نجي نجي برسمك يا هيدر سامحني سؤال كنت في الولاد معاك هو ما تبارك الله بروفيسيونيل يعني
1: هو مازال عندنا دقيقتين ميم با دقيقتين ودونك
0: نكملوا سؤال جوار صغير وعنده بوتنسيال به ترى شنو يلقى روحه كاو في جمعيه كبيره وعارف روحه عم يجيب شي كاو في جمعيه كبيره جي 90 دقيقه انت تقول له لا راه اثنين ما عندك في الحفل ولا شنو بين المراك
1: تبتر. اعطيني رايك محمد
2: حتى كنا حكينا عليه الموضوع معناها حطمت له طموحات ولولي انا اكيد جدا كل واحد في الكارير نتاعه يحب يتحسن ويتطور معناها من جمعيه صغيره يمشي لجمعيه كبيره العام الاول يبدا يترينا معاها ومعناها ممكن الادابتاسيون ياخذ شويه طون جو العام الثاني انت كي كي كي نحيت له الريكروتمون باش يمشي جمعيه كبيره
1: ما عادش عنده
2: اوبجيكتيف شو قعد المونوتونيه هذيك في جمعيته اللي يلعب فيها من با حتى في النيفو باش يتحسن. انا مثلا قلت تحب تلعب جولات صغار والواحد امبوزي ان جوور مثلا موان دو 20 يبدا اوبليغاتوار سور لو تيرا وبعد تلقى معناها على قد الجمعيات باش تلقى معناها جروب نتاع 20 جوار صغير يلعب في الشامبيونه
1: مثلا
2: خير
1: مثلاً.
2: من
0: تجي انت تقول انت تجي تقول انت معناها الجوارات تمشي للجمعيات الكبار تتحط
2: بالضبط
0: سميلي جوار جاي لسبيرانس ما فيش شانس نتاعو مكا ورشا ومن جسر او من جسر بالحسين او الجوارات معناها اللي جاتنا احنا توا مهدي تبر 2006 كما قال توا محمد يقعد على البنك وقاعد ياخذ في طونجي وقاعد يكور معناها فم ما فماش هذه فما جمعيات تجيب جوار باش تحطوا
2: الجرادات لا خاطر السبور دو او نيفو سي تان ميريت ما فماش معناها كانك عمرك 18 19 تو ميريت تا بلاس تلعب ما فماش دي كادو معناها وتعطاو
1: هذا هو للاسف احنا كملنا وكان عندنا برشا حاجات اخرى باش نتكلموا فيها وما
2: كلها موضوع مهم
1: خاطر هذا هو. شكرا لك قيس عطية يعطيك صحة رئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي كان في اجابة على توضيح سيد كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد. شكرا لكم اسامة محمد شكرا مروان كنت معنا في الاخراج ايوب في الاخراج الرقمي حميد جيكم هبة تو تسويت في الاخبار احنا نتقابل سبور اكسبريس العشرة وسبور ونذكركم ريكاب سبور أو سيت سور سيت كل يوم 6-7 ديما على الأولى موزايكا فما ريكاب سبور.
3: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرج بشيش.
4: تحب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجنس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70-131-800.
5: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويلية بش يكون مع ياسمين حمدان.
6: مش قادرة أفصل خلص الحكي.
5: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، موزايك فام.
7: راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. مدينة سوسة تنضم رسميا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لتصبح بذلك ثالث مدينة بعد تونس ونابل تلتحق بهذه الشبكة التي تضم 425 مدينة من أصل 91 دولة، وفق ما أعلنه وزير التربية نور الدين النوري خلال يوم إعلامي بقصر بلدية مدينة سوسة. والوزير يؤكد أن انضمام مدينة سوسة إلى هذه الشبكة يفتح أمامها فرصا كبيرة في الانخراط في مبادرات التعلم الدولية ويتيح لها صيغة مقاربة شمولية للتعلم للجميع بما يتطابق مع الأهداف الوطنية في ضمان التعليم الجيد والمنصف وبخاصة التعلم مدى الحياة. المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد أن الوزارة تشرف حاليا على إنجاز حوالي 80 مشروعا في مختلف أنحاء البلاد بكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.2 مليار دينار. ولطرش يبين أن السداسية الأولى من سنة 2026 شهدت استكمال حوالي 26 مشروعا من بينها مشروع منوبة، فيما تستعد الوزارة لإنهاء 45 مشروعا إضافيا خلال السداسية الثانية من السنة نفسها.
9: وزارة التجهيز مشرف على إنجاز حوالي 80 مشروع بكلفة تناهز 4200 مليون دينار. كذلك خلال السداسية الأولى من سنة 2026 إن شاء الله ننتهي من إنجاز حوالي 26 مشروع بما ضمنهم المشروع اللي اليوم احنا متواجدين به في منوبة. إن شاء الله زيادة كيف كيف خلال السداسية الثانية من 2026 مش ننتهي من 45 مشروع إضافي. أكيد زيادة كيف كيف على كم تراب الجمهورية عن عدد من المشاريع إن شاء الله مبرمجة باش تنطلق، فما اللي انطلق وفما اللي إن شاء الله باش ينطلق في الأسابيع، خلينا نقول الأسابيع القليلة القادمة، على غرار معناها منعرج جريس، على غرار منعرج مدينة قربة، على غرار مضاعفة الطريق الوطني رقم 2 الرابطة بين فيضة والقروان. حاليا ننجز كيف كيف عديد المشاريع الهامة، وإن شاء الله كيف كيف 2027 زاد كيف كيف بششد عديد المشاريع اللي باش تنطلق.
8: والي الكاف وليد كعبية يشدد على ضرورة مزيد تعبئة الجهود بين كافة الأطراف المتدخلة وتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية واتخاذ القرارات حينيا والإسراع بتنفيذها حال شروع المخالف في الأشغال، وذلك في إطار إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي والتصدي للتقاسيم العشوائية وحماية الأراضي الفلاحية والممتلكات العامة والخاصة بالجهة. في أخبار العالم، كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول إن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا خالفت واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة الشهر الماضي، وإن الحرب لن تنتهي أبدا باستسلام إيران. مصدران في قطاع تصدير الحبوب يؤكدان أن روسيا أوقفت مؤقتا حركة الملاحة عبر قناة الدون أزوف، الممر المائي الذي يربط نهر الدون ببحر الأزوف. وجاء هذا القرار عقب هجوم أوكراني اليوم الجمعة على 13 سفينة روسية في بحر أزوف، منها 10 ناقلات نفط. وقدر خبراء أن الهجوم ربما يؤثر على نحو ربع صادرات القمح الروسية المنقولة عبر بحر أزوف. محكمة فرنسية تقضي بالسجن لمدة 27 عاما على رجل ينحدر من الجزائر خنق زوجته ثم قطع جثتها ورمى أشلائها في منتزه في شمال شرق باريس عام 2023. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في كورنيش. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك.

0: 7:06 عاصمة، مرحبا بكم ينما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فم. من طوالة 9 متاع الليل يتجدد الموعد مع أخبار المهرجانات. النجوم اللي تحبوهم يكونوا بحضنا هنا في استوديوات موزايك فم في سويعتين من زمان، نحكيوا كواليس وحصريات تلقاهم معنا بتبيعة أكتو كولتور. للأسف نحكيوا على إلغاء دورة 60 لمهرجان المالوف بتستور شوي آخر، يكون معنا فخر الدين القرويشي. هل القينا حلول حتى التوا في أنه يرجع المهرجان هذا بمختلف العروض اللي فيه؟ شفنا بعض المقترحات اللي تبرتجت زد على وسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل كل شوي آخر في أكتو كولتور. روبورتينج مع ليندا ترجعنا على اختتام ليلي العبدلية في الدورة 10. الانترفيو شوي آخر يكونوا بحضنا هنا الثنائي سليم ونور عرجون اللي يستناكم على ركح مهرجان الحمامات الدولي في عرض جديد مع الأوركسترا بعد قرطاج. نتصور زد الحمامات عنده رهبة خاصة، تفاصيل كل في ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية نحكي على شاب مامي في لو بورتري اللي هو باش يكون معنا في مهرجان بنزرت هوني في تونس، عنده حفل خاص لجمهور مهرجان بنزرت. والانفيتي دو جور في ساعتنا الثانية يكون بحذنا معز التومي، نحكي معاه على آخر عرض للقرهمانة اللي باش يكون على ركح مهرجان قرطاج الدولي. هذا كل بتبيع ما يكون معاه فريق كامل معنا الواثق بالله. معنا زادة ليندا سارة اللي كانت اليوم موجودة في مهرجان دوغا في الافتتاحية، وهادي وكيب كامل على موزايكا فام. تلقاو الحصريات لحظة بلحظة، تابعونا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام تيك توك كيف كيف سيت ويب متاعنا، تحية لقسم الويب والديجيتال. تلقاو المقالات وجديد الكل، وبتبيعة تابعونا على لايف متاعنا على فيسبوك وعلى صفحتنا على يوتيوب موزايكا فام. شكرا لكل الفريق اللي بشي رفقنا سيواتينا من زميلي وطارق في الاخراج وعتنين في الاخراج الرقمي. تتسويت نبدأ مع الموزيكا برونو مارس رجعينا.
1: كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزايكا فام.

0: Calypso.
1: Vendredi 10 juillet, pour la première fois au Calypso Hammamet, l'immense DJ producteur sud-africain Kairo. Pour un set Afro House d'anthologie, Kairo au Calypso, c'est le vendredi 10 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: السبعة واثناشن دقيقة مازلنا مكملين معكم في كورنيش على مزيكا فمن سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم قولكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع على سيتنا مزيكا فم بونيت ولا زادة على أبليكاسيون بتاعنا مزيكا فم سينا بطبيعة تلقاو اللايف بتاعنا على فيسبوك وعلى يوتيوب كما عودناكم في كورنيش نحكي وإيش جديد الكل اللي يخص المهرجانات الكواليس والأخبار الكل تلقاهم هنا في أكتو كولتور
1: أكتو كولتور.
2: هو حكينا على تفاصيل بعض التفاصيل من البرمجة لمهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية. كان معنا سي فخر الدين القرويشي وعدنا كونه باش يعاود يكون معنا من جديد باش نحكيه معاه على تفاصيل البرمجة بعد الندوة الصحفية. ولكن ما راعنا إلا نشوفوا بلاغ البارح طفح الكيل. تدخلت وزارة الشؤون الثقافية في البرمجة، ألغت أسماء وفرضت أسماء، تدخلت في اسم الدورة، كل هذا من أجل المنحة التي لا نعرف قيمتها إلى حد اللحظة. قدمت جمعية مهرجان مطلب الدعم العمومي على المنصة الرقمية التي لم تعترف بها الوزارة وهو موثق، ثم تدخل في أحد المستشارين وتطلب إلغائه، وكل هذا موثق. دونك هذه حسب ما تكتب على صفحة المهرجان إنه الوزارة دخلت في تفاصيل خليت اليوم نوصلوا لإلغاء المهرجان. وعبارة طفح الكيل هي اللي تكتبت في بداية البلاغ. هذه معنا سي فخر الدين القرويشي. مرحبا سي فخر الدين.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
2: احنا سي فخر الدين حابين نرجع نحكيه على البرمجة، حابين نحكيه على التفاصيل، ولكن اليوم تلغى دورة 60 ومهرجان بعراقة مهرجان تستور. شنو اللي وصلنا للنقطة هذه؟
3: والله شوف، هي تراكمات مدة ثلاث سنوات. احنا في تعاملنا مع وزارة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية يعني تعرضنا إلى بعض تقليص كبير في المنحة المسندة من الوزارة. التقليص هذا في الدورة 56، في الدورة 57، في الدورة 58، يعني مع هذا وسبلنا مديونية عكس بقية المهرجانات. احنا قلنا سنة دورة 60 خلنا ندخل في مصالحة مع وزارة الإشراف، خلنا نعمل برمجة تليق بالمهرجان، تليق بعراقته، تليق بتاريخه، تليق بخصوصيته، لأنه نحكيه على مهرجان وحيد مختص في الملوف الموسيقى العربية التقليدية. ولكن احنا مع الأسف يعني في الفترة الأخرانية يعني حظ برمجتنا، احنا جمعية منتخبة، الجمعية هذه هي مكلفة بتسيير المهرجان. بطبيعة الحال جمعية مش معناها بعاد على تسيير الوزارة ولا السياسة، بالعكس احنا نتناغم معهم في كل معناها توجهاتهم، ومشينا الحقيقة في توجهات الوزارة وعملنا برمجة دورة 60 في إطار خصوصية، في إطار خصوصية ربما في الجزء الأول من اسم المهرجان اللي هو اسمه مهرجان الدولي في الموسيقى العربية.
2: فخر الدين، احنا تبعنا معاك المراحل هذه الكل، وصلنا نحكيه على برمجة واعلنتوا مختلف الأسماء اللي باش تكون حاضرة في البرمجة هذه. اليوم قرار الغاء الدورة كان صادم نتصور بالنسبة لنا كي تلقينا الأخبار، ولكن كي تعلنوا كمهرجان على صفحة رسمية ما صارش اتصال رسمي مع وزارة الشؤون الثقافية.
3: شوف اولا احنا اول استقلالنا او الخميس اللي فات يعني قدمنا استقالتنا والسيد الوالي اتصل بينا ما تعلمهاش، احنا طرح لكم كلكم دخل السيد الوالي في الموضوع هذايا
2: سي فخر الدين. مانيش نسمع فيك مليح، خلينا نعود ونتصلوا بيك. فخر الدين القرويشي وهو مدير مهرجان تستور للملوف، اللي كما قلنا انه البارح تلقينا الخبر ولا شفنا على صفحة الخاصة بالمهرجان قرار الغاء الدورة. شفنا زادة كونه يقولك اليوم ما عادش ينجموا يواصلوا المهرجان هذية، قال كونه فما تدخلات من وزارة الشؤون الثقافية. ويبقى سؤال مطروح اليوم، انه الوزارة تتلقى خبر الغاء مهرجان بأهمية وعراقة مهرجان تستور، نحكيه على الدورة 60، هل هذا عادي؟ هل الوزارة ما تتدخلش؟ هاي ما يصيرش اتصال بينهم وبين إدارة المهرجان؟ اكيد كونه ديما الباب مفتوح باش ناخذ تفاصيل اكيد من وزارة شؤون الثقافية والمكلفة بالاتصال للوزارة، نزيدو نشوفه مع مدام يسر الحزقي ناخذو شي توضيحات في الإطار هذا. سي فخر الدين رجعت معنا على الخط، هل صار اتصال تواصل مع وزارة شؤون الثقافية اليوم؟
3: اليوم ما صارش تواصل، اليوم كاين الوزارة يعني تستنى في المسألة هذه، معناها احنا شيء غريب، معناها اليوم اتصل بنا السيد مات مدلول لولاية باجة، لكن وزارة الشؤون الثقافية حتى ما اتصل. نحب نوضح مسألة مهمة، احكينا على التراكمات، احنا كجمعية عندنا منظمين خدمنا على مطلب الدعم نتاع الجمعية التمويل المباشر مع المؤسسة تنظيم التظاهرات حسب تعليمات الوزارة على المنصة الرقمية اللي حدثها الوزارة الشؤون الثقافية. أودعنا الملفات نتاعنا في يوم 24 أفريل 2026، وعندنا لكيزيد ريسبسيون اللي يثبت أنه ما زيد صور أودع وثائق نتاعه في المطلب التمويل العمومي، وقت اللي اتصلت المندوبة السيدة المندوبة بالمؤسسة تقول لهم راهو ما زيد صور ما عندوش ملف، أعطيتها أنا الديشارج وعطينا لكيزيد ريسبسيون اللي احنا صبينا الملف هذايا. يعني كيفاش اليوم احنا صبينا من 24 أفريل 2026 نجو النهار، معناها يعني نحكيو على النهار 6 جويليه ما عندناش ملف عند المؤسسة، معناها هذا شيء غريب. نعاودوا نعملوا مكتب من الأول جديد ونعاودوه ورقي، يعني هنا حاجه ما هيش مننا فاهمينها. السيده المندوبه اللي انا نتواصل معها بشكل يومي واللي عندها زوز مهرجانات ومهرجان دقه ومهرجان باجه التعامل بالورقي، ما تطلبش مني اني نتعامل بالورقي وهي تعرف اللي انا تعاملت على المنصه. يعني احنا ضيعنا شهرين ما نعرفوش ارواحنا، كي مشينا عملنا الورقي قمنا بإجراءات من الأول جديد، يعني نعاود المطلب متاعنا وثائقنا من جديد، وقاع تثبت من جميع الوثائق وكانت وثائقنا كاملة على أساس أنه يوم الأربعاء يعني وقت البارح بتقع لجنة في النظر في منحة المهرجان، يظهر لي مهرجان مش يبدأ نهار 15 جويلية من حقه باش يعرف المنحة نتاعه. هذه أقل حاجة، ما نسموش احنا ندخلوا في برمجة ونعملها وننصوا الدورة نتاعنا احنا ما نعرفوش المنحة.
2: ولكن انت حتى لليوم قدمت في البرمجة سي فخر الدين، حسب ما نعرف انه فما عقود تصحت، فما حاجات تحكيتوا فيها مع فنانين، فهذا مش باهي نتصور للإيماج نتاع المهرجان انه يتم الغاء الدورة.
3: سامحني انا ما زلت كملت كلامي. اليوم معناها وعدونا يوم الخميس، يوم الخميس ما صارت شيء، معناها كيفاش احنا تحبنا نخدموا كاين لكن لافاض الكاس القطره في افاض الكاس. ونحب بالحق انا البارح في الليل مع صالح من الساعه الحاجه مساء تتصل بي السيده المندوبه تطلب مني الغاء رمز لوجو تاع مستشهر، معناها يزني نحيه من الافيش وقت اللي مهرجان باجة الدولي استعمل معناها اللوجو هذايا. علاش يعني نحو في افيش وقت اللي
2: لاي سبب طلبت منك انه تنحي المستشار هذا من افيش؟
3: شوف المستشار هذايا معناها انا ما نحبش السيده المندوبه تعرف، وما نحبش باش نسميش اسم المستشار هذايا،
2: ما نسميوش المستشار، ما نجموش، ما عنديش حق نسميه المستشار فقط. شنو السبب؟
3: هذه شركه تونسيه لصناعه المشروبات التونسيه، واضح استعملوا مهرجان باجة، وعندنا ما يثبت أن مهرجان باجة استعملوا في دورة سابقة ومندوبية باجة ما تقلقتش مهرجان باجة الدولي، وعندنا الوثائق هذه وعندنا تثبت أنه الشعار بتاع الشركة هذه كان موجود في مهرجان باجة. علاش اليوم احنا تحب تقصيري نحب ليزي احنا المنحة بتاعنا ما نعرفوهاش، ليزي القيمة بتاعها ما نعرفوش كبيرة ولا صغيرة وما نعرفو حتى شيء، نسيت نحيلي مستشفى هذا جد يظل لي جد تدخل كبير وتدخل ما نجموش نقبلوه. يعني احنا بالحق نخدم تحت الضغط هذا ما عادش نجم نتحملوه بصراحه. نقول يعني احنا جمعيه نحبوا بلادنا نحبوا مهرجاننا ونسعوا باش نخدموا للمهرجان
2: اليوم. سي فخر الدين
3: سامحني، والدليل انه البرمجه اللي قدمناها البارح يظهر لي في اطار الخصوصيه، يظهر لي فما تنوع في المالوف، يظهر لي فما فرقه دوليه جات كيفه مجانيه. يعني انت اليوم تسعى انت كمدير مهرجان ومعك هيئه انه تنوع، احنا تحطينا في الخصوصيه ايه اوكي تحطينا في الخصوصيه ونحترم الخصوصيه وبالعكس انا ندافع على المالوف، لكن معناها على الاقل لازم يكون فما تجاوب من وزاره الاشراف، تجاوب على الاقل معناها كي نكملوا الندوه الصحفيه نتاعنا نعرف روحنا شو قادمين. يعني احنا علاش نزعوا المديونيه؟ علاش تكسر المديونيه نتاعنا؟ ظلي انا نقول انه ما دامنا ما نعرفوا حتى شيء وما دام فما تدخل حتى في المستشارين، يظل لي ما عاش نجم يخدم في الظروف دي.
2: سي فخر الدين، هل من حلول اليوم النجم نلقاوها مع وزارة الشؤون الثقافية؟ هل اتصال ما زال ممكن باش ننقذوا الدورة 60 للمهرجان؟ نتصور حاجة ما تنجمش تكون موجودة قبل أيام. نحكيه على انطلاق دورة، حكينا على عقود الصحة، تحكينا على قدمته بالكدي في المهرجان، اليوم نحكيه على إلغاء بالسهولة هذية، بالاستسهال هذية. وانت قلت
3: لا لا لا مش استسهال، بالعكس بالعكس. هو اولا انا شوف، اولا انا كي كي كي قدمنا الهيئه وحتى مثلا كي خرجنا من اجتماع، اولا احنا شفنا خسرنا لصور التستور، مانيش نحكوا كاشخاص راهو كاشخاص، احنا اشخاص عابرين. انا اللي في الهيئه غدوه هم شكون يجي بعدي، لكن زاد التستور ما تستحقش كل هذه الممارسات. تستور راهي مدينه اندلسيه، مدينه عريقه، وجهه سياحيه، تستور عندها مهرجان يضاهي كرطاج في العمر. تستور اللي بالحق لازمني نحكوا اليوم على مهرجان، مهرجان هذا تأسس راهو في ظروف معناها يلزم برشا الناس يعرفوها، هو انه اللي اسس صالح المهدي تحت اشراف كتب الدوله للثقافه انذاك الشيخ الكليبي، لانه الرصيد الموسيقي اللي موجود في مدينه تسول رصيد كبير، وكان عنده دخل كبير حتى على مستوى الرشيديه. دونك اليوم انت المهرجان هذايا وقت اللي ياخذ منها في معناها سنة 2024 17000 دينار يظهر لي إهانة تستور. مع هذاك احنا قلنا خلينا نتحملوا العباءة هذه ونحاولوا نصلحوا، وسعينا في الاستشهار وخدمنا يعني واستعملنا علاقاتنا واحبابنا واصحابنا وجبنا مستشارين. ومعناها يظهر لي اليوم انك على الاقل مينيموم دي ريسبي للهيئة هذه اللي هي تقول لي بعد نحي انت مستشار هذايا وانت توافق عليه.
2: وحكيت حتى على اسماء تم سحبها من المهرجان، فنحن معاكم في انتظار توضيح من وزارة الشؤون الثقافية شنو اللي قاعد يصير مع مهرجان تستور الدولي. نستغرب انه حتى التو ما صارش اتصال بينكم كهيئة مديرة لمهرجان وبين وزارة الشؤون الثقافية. نتصور واحنا ايام تفصلنا على انطلاق المهرجان، نحكيه على 15 جويلية تقريبا اسبوع مازال، ولا خمسة ايام، يعني نحكيه على خمسة ايام وتنطلق الدورة 60. فنتمنى انه يصير الاتصال، انه يصير تواصل مع وزارة الشؤون الثقافية وتتواصلوا الحل بخلاف الإلغاء. فخر الدين،
3: شوف احنا رانا منفتحين، رانا احنا منفتحين، واحنا يقلقنا انه تلغى دورة 60، تلغى دورة 60 الموجة علينا احنا كأهالي مدينة تسول. واليوم مدينة تسول كلها كنشوف انت في الصفحة الرسمية في المهرجان، اليوم ناس كلها غاضبة، ناس كلها يعني صحيح. المهرجان اللي هو متنفس الوحيد، سمحني انا كمدير مهرجان اللي كان نتحمل انا ويقول معي امين المال، وكان نتحمل انا مسؤولية المديونية اللي كان متحملها معي حتى جهة رسمية اخرى، الناس كل تجبد روحها ويبقى مدير مهرجان هو اللي يتعرف للهرسة من عند المستشارين، من عند سامحني من عند المتعهدين، ولا من عند معناها مسيدي الخدمات. يعني احنا في الواجهة للشيء هذا، يعني لكن احنا ربما كي ناخذ وقتنا وكي ناخذ نعمل وقفة زاد تتأمل زاد يا اخي مهرجان اليوم ما نعرفوش بيعرفش ميزانيته زاد مش عادي زاد
2: صحيح. صحيح. نتصور اليوم
3: انا غدوه كنجيك الموزايك نقول لك عندي مديونيه بقيمه 30 مليون، تقول لي ما عندك ما نعمل لك، والوالي يقول لي ما عندي ما نعمل لك، والمعتمد يقول لي ما عندي ما نعمل لك، والمندوبه تقول لي ما عندك ما نعمل لك. اي انا شكون يتحمل المسؤوليه؟ على الاقل انت كي انا قدمت نهار 24 افريل وانت الغيت المنصه نتاعك وما علمتنيش انا كمدير مهرجان والسيده المندوبه ما علمتنيش، على الاقل تقول السيده التزم معناها التزم بالتعليمات الوزاره وحط الملف نتاعه في المنصه، وانا عندي ما يثبت لك جيد ريسبسيون، على الاقل تعمل لي لجنه وتعدي لي ونفهم انا روحي نعدي نبرمج هكا ولا نبرمج هكا ولا نقص ولا نزيد ولا كذا.
2: سي فخر الدين، كما قلت انت علاش وصلنا القرار هذا، القرار الغاء واللي كان لقى مسانده مثلا زماه الهمامي كان كتب على صفحته الرسميه وقال كان قيب نساند القرار هذا، ومام قال لانقاذ الدوره انا قال مستعد اني يكون عندي عرض مجاني اهداء لتستور وللجهه عرض الملف جاي. وانا على امل لانه سي فخر الدين تتفضل المشكل هذا ونرجع معك في اتصال مره اخرى تقول لي تحلت المشكله مع وزاره الشؤون الثقافيه، لانه اليوم قرار الغاء صحيح عندكم الحق في انتظار
3: هو موجع راه موجع. شوف انا راه باش نحكي لك حاجه، لو انا معناها بيرسونال من وقع من بعد اتصال السيده المندوبه انا ما دخلت في سنه اخرى، لا فطرت لا كليت لا حد شيء بالحق، لانه المهرجان هذا راه موش معناها احنا في التسول هنا المهرجان هذا متنفس الوحيد، يعني بعد مهرجان الرمال يعني في الصيف نستعود للشيء هذا، احنا ما نحبوش نوصل للشيء هذا. ولكن زاد اولا زاد وقت اللي فما هيئه متحمله مسؤوليه يظهر لي الاطراف الاخرى واللي معناها كسوى الجهه كولايه كمندوبيه كوزاره الاشراف تتحمل المسؤوليه كذلك معانا. يا اخي هل يعقل انه مهرجان مش يعقد نهار مش يصير نهار 15 جويليه وما يعرفش المنحه نتاعو؟
2: واضح سي فخر الدين. سي فخر الدين انا على امل انه يصير الاتصال بينكم وبين وزاره شؤون الثقافيه وما يتمش الغاء الدوره هذه، ان شاء الله يتم تدارك القرار هذه وتتوصلوا الحل ويصير
3: السيده الوزيره هي اللي عند الحل، والسيده الوزيره تعرف كل التفاصيل، والسيده الوزيره
2: نتصور نتصور
3: السيده الوزيره. وانا نقول لها السيده الوزيره اذا كان انت تحب تاخذ مهرجان تستور دولي على معناها على عاتق الوزاره وتصير دوره 60 حتى اللي كنت تنظمها الوزاره احنا فرحانين.
2: المهم في انتظار في انتظار توضيح من وزارة شؤون الثقافية تحت إشراف أمينة سرار في والزيد المكلفة بالإعلام والاتصال سيدة يسر الحزقي، في انتظار أنه يتحل المشكل هذا وإن شاء الله ما تتلغاش الدورة، لأنه بالحق خبر كان صادم كونه نحكيه على إلغاء دورة ستيلي مهرجان بعراقة مهرجان الملوف بتستور. إن شاء الله نتلقاه الخبر هذا أنه باش تتواصل وأنه باش تدارك المشكل هذا. هذه كانت أكتو كل شوخ بالنسبة اليوم.
1: Actu Culture. Corniche. Médecine à chemin.
0: Mais ça va, les deux ans d'Alil.
2: مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايكا فام. ساعتنا الاولى شويه غير يكونوا ضيوفنا هنا في استوديو نور وسليم عرجون، اللي استناكم على ركح مهرجان الحمامات الدولي بعد رهبه قرطاج. تيست جديد بالنسبه لهم هما، وهما ديما على قد المسؤوليه. شويه خلينا نحكيو تفاصيل عرضهم ونسمعوا موزيكتهم زادا. وقبل هذا الروبورتينغ نرجعوا ليالي العبد اللي هي مع ليندا البارح كان الاختتام. رجعينا.
4: الو صباح
5: هاني ريكس جوي بيه
4: في سخانه.
5: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: على الكمبريسور؟
5: ليه على الكليماتيزور الكل،
4: على كل شيء.
5: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
4: توا فهمت عليه جوك باهي
5: الاول مره في تونس. 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك باهي مع ماكسويل.
6: ماكسويل for a better life.
1: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النابولي.

0: Info et réservation, application IJA et Tescati.tn. Bi Moussahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
2: Corniche, merci Najma.
3: Mais ça va, les deux sont d'Alil.
2: Reporting.
3: Reporting.
2: El Marajanet.
4: على إيقاع التانجو وروح المقامات العربية أسدل الستار البارحة على فعالية الدورة العاشرة من تظاهرة ليالي العبدلية بعرض التانجو العربي للموسيقار وعازف البيانو محمد علي كمون. سهرة جمعت بين الأصالة والتجديد قدمت رؤية معاصرة للأغنية العربية. العرض انطلق بمشهد افتتاحي مزج بين الموسيقى وحركات راقصي التانجو، عالم موسيقي كامل يقوم على الحوار بين الإيقاعات اللاتينية والمقامات العربية. هو مشروع من أبرز تجارب محمد علي كمون، يسعى إلى إعادة تقديم الأغنية العربية الكلاسيكية في قالب جديد يحافظ على هويتها ويفتح على أنماط موسيقية مختلفة.
5: نخدم برشا على معناتها نحاول كرياتيف معناتها في خدمتي بقدر الإمكان. فرحان عجبت اليوم الموسيقى عجبت العباد، هو الحقيقة سي رجال الببليك يعني أغاني معروفة.
4: برشا أصوات التقات على الركح من بينها محمد بن صالح، عبير قريع، أسامة النابلي، منجي صفاقسي، إلى جانب الحضور اللافت للمواهب الشابة الفنانة الصغيرونة طفلة لينا والي وعزف البيانو مهدي دهين. في مشاركة أكدت حرص المشروع على الجمع بين الخبرة واكتشاف الطاقات الجديدة.
6: أنا نغني على الحب، أنا نغني على الحب، أنا نغني على الحب.
4: عزف الناي أحمد ليتيم أكد أن الموسيقى فضاء مفتوح للتجريب وأن الانفتاح على مختلف الأنماط يثري الهوية الفنية ويلغي الحدود.
7: هو الناي دي من يلقى بلاسته مع دالي ذولي خاطر سي ان كومبوزيتور اللي يعرف الانسترومون ياسر يعرف كيفاش يكتب للآلة. قديش نلقى معاه إسباس متاع ليبرتي متاع نجم نحط، وهو بلوس هو يعرفني كيفاش نعزف.
4: وكما في كل مرة الفنان التونسي يدعو إلى دعم المشاريع الموسيقية التونسية، وهذا اللي أشار له محمد علي كمون.
5: يسحقوا أنهم يدوروا تو سامبلومون، يسحقوا أنهم المهرجات عندهم ميزانيات وعندهم تساكر ونجموا يبرمجوهم.
4: في نفس السياق شدد محمد بن صالح على ضرورة الاستثمار في الكفاءات التونسية القادرة على تمثيل تونس فنيا داخل البلاد وخارجها.
8: إذا كان يتشاف البرة ممكن يعطيوه قدر أكثر من هنا.
4: باختتام ليالي العبدلية على أنغام التانجو العربي أثبت العرض أن الموسيقى قادرة على بناء جسور بين الثقافات، وأن التجديد ما يكونش بقطع صلة مع التراث بل هو إعادة قراءته برؤية متجددة قائمة على الابتكار.

0: ريبورتينج المهرجانات. كويش برنامج المهرجانات والنجوم على مزيكا فام.
1: وكل عادة وكل يوم تقانا موجودين في مختلف المهرجانات التونسية تسمعوا الريبورتينج على مزيكا فام. نعيشوكم الأجواء والحصريات كل شوية. نحكيوا على مهرجان الحمامات الدولي وعرضهم باش يكون في الحمامات. نور وسليم عرجون نسمعوا ستريمز ونكملوا الانترفيو.

0: مر وسليم عرجون ستريمز يواصلنا حتى للسبعة وخمسة وثلاثين دقيقة. انتم معنا في كورنيش المزيكا في من سلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع توت سويت وقيت الانترفيو
1: الانترفيو
0: فرحانة برشا باستقبلهم بحذنا هنا على مزيك اف ام. هما تعرفوا زوز اخوات بداوا بحلمة صغيرة والحلمة قاعدة تكبر وتكبر. مسارح نلقاو فيهم سولد اوت سوى في تونس وإلا خارج تونس. زادا شفنا عروضهم اللي كانت في فرنسا وفي مختلف البلدان. كارتاج كيف كيف تجربة ما كانتش سهلة. حمامات قبل ويرجعوا اليوم تشالنج جديد في مهرجان الحمامات الدولي الثنائي. نور وسليم عرجون مرحبا بكم.
2: عسلامة سامي.
3: عسلامة سامي.
0: شلونك؟
3: توا أول مرة نعمل انترفيو معك
0: بالحق
3: والله
0: سافي تيران
3: اكزاكتومون سافي بليزير
0: سافي حاضر وانت هالب علينا
3: نو مي سي لو بون مومون
0: ومتصور تايمينغ باهي كي نحكيو على مهرجان الحمامات الدولي نهار 17 جويليا. خوذوا تذاكركم وتنجموا تعيشوا تجربة كاملة. هو بروجي ولكن اليوم نحكيو على تجربة فنية مشروع قاعد يكبر بشوي بشوي. يا سليم
2: وي هو ليديسيون اللي باش تكون في حمامات المره ذا باش تكون ايديسيون سبيسيال على الاخر. سي نجم نقول نوع سبيكتاكل اللي تشوفوا مره في 3 4 سنين ان توكا في ان بروجي يعني pour nous c'est la consécration تاع العوام اللي فاتوا الكل. الحقيقه باش تكون اكسبيريونس يونيك مش ديما تاكا مسارح تنجم فيهم معناها السبكتاكل كيما هكا وفيستيفال حمامات. الحقيقه ملي فيستيفال لي يسحق
0: تحضير خاص
2: تحضير خاص معناها دونك عندنا اكثر من شهرين تاعو نحضروا له السبكتاكل وفرحانين برشا اند وي ار سو اكسايتد. الحقيقه
0: واحنا زاد فرحنا كي شفناكم في البرمجه هذيا. نحكيوا على عرض باش يكون معاكم اوركسترا سور سين ونصور زاد حتى التكلفه. انت قلت ما نجموش نراوه ديما العرض هذا حتى للتكلفه حتى انت جاي ما نجمش يكون موجود ديما نور
3: اكزاكتومون.
0: قداش من ميوزيسيان معاكم سور سين؟
3: On sera une cinquantaine de personnes sur scène, donc c'est énorme.
0: Ouais.
3: Donc il y aura un orchestre et une chorale, il y a le chorale Mtaatons Maniathmeni, le projet d'Irdinafi pendant des années. On va partager la scène Marbravna dans ce cadre-là. Et bien sûr, ce genre de projet, maintenant j'aime juste la colium, elle est considérable, ou c'est plus spécial qui termine حاجه spécialement pour un festival qui ma festival حمامات خاطر نحنا دارنا قدام المسرح دونك كبرنا نسمعوا في الموسيقى في المسرح نتاع حمامات. كانت ماما ديما تهزنا للمسرح باش نتفرجوا في دي كونسير.
0: والوالده ماهيش بعيده على الموند نتاع الفن خاطر تونيزيا 88 هي الفا بارتي من البروجي هذايا معاهم في بالي فما
2: على
0: أمكم
2: أي معنا ما في
3: oui. oui. هي دو باز احنا on fait partie du projet et maman finalement elle a fini par intégrer le projet au fur et à mesure où elle est تخدمها exactement.
0: حكيت لي على العلاقة الخاصة بمهرجان الحمامات. ما نعرفش تتذكروا اول سبيكتاكل اللي حضرتوا له؟
3: انا ما نتذكرش اول سبيكتاكل من نتذكر ان كونسير تري سبيسيال اللي هو كونسير مارسيل خليف. Donc il y a de se retrouver aussi dans la même programmation avec un artiste que j'aime beaucoup, Likbert Nasmafi, ça ne fait que plaisir. Et même Al Khalil, donc Rasoul Talam Nishbek, j'étais très petite et elle était sur scène avec Marcel Khalif, mais en tout cas j'étais présente. Donc avec le concert, il m'a beaucoup marqué. D'ailleurs,
0: Ou Salim, نفس spectacle اللي حرك فيك حاجة ولا فما spectacle آخر قعد في بالك النهار اللي قلت فيه باش نلعب في السين هذي؟
2: والله ما نذكرش الحقيقة سبيكتاكل. ما نذكر المومو ونذكر روحي حتى وين قاعد معناها. نذكر قلت نهار باش نطلع سور سين في حمامات. وقت عمري ما طلعت ديجا وقت في حمامات جافي ما عرفش 19 عام وقت 18 19 عام. قلت نهار باش نطلع فيه السين هذي بالموسيقى نتاعي وبمشروع اللي مثلني معناها. احنا طلعنا 2024 في حمامات اما المشروع هذا عندي انا بالحق سي ان ريف دونفون معناها حاجة حلمت انه نطلع. الكونسيبسيون بتاع البروجي وكيفاش معمول وكل عندي برشا نحلم انه نعمل سبيكتاكل هكا. والحمد لله المره هذه اللي لقينا ان فيستيفال يحب يلاكوي معناها الفيستيفال بيدو و سينجيب مدير فيستيفال اللي تريز انتوسياست بارابور او بروجي دونك نسكول اوتور دو بروجي نجم نقول اللي فرحانه واكسايتد كيفنا بنفس المانيير نحس فيها بارابور ا سو بروجي لا
0: ونتصور انتم اللي عديتوا المحبه هذه على خاطر انا من اللي نعرف سليم ونور عرجون انكم تقدموا انه الحلمه ماشيه في الكبير خاطر اليوم كي نشوف سليم بديت في انتاجك في فرنسا دونك فما بواد دو برودكسيون قاعد تخدم عليها خدمت على اعمال سينمائيه خارج تونس نور كيف كيف تعديت المراحل أخرين من تصور ديما تبقى الحلمة اللي بدأت في تونس تحبوا تكبروها أكثر في تونس فما الهجس هذا سليم نبدأ معك ونرجع نور
2: بيان سور هو شو تونس سي لا سورس معناه ديما بشخدم حاجات البر ما فما ديما انغو وحكينا فيها في اخر انترفيو مع بعضنا فما انغو سبيسيال زيدا كي تعمل ان سبيكتاكل ولا تعمل ان بروجي في تونس لوحده دونك انا عندي انا ديما باش نحاول معناها نعمل حاجات في تونس نعمل حاجات البارما ديما تونس لازم تقعد عندي علاقة بها وهذيك علاقة خاصة كبرنا فيها تونس وعملنا فيها برشا حاجات وهي اللي كبرتنا دونك ديما باش نقعد نرجع لها كيما نقولوا
0: كما تعلمنا اليوم الزوز مستقرين خارج تونس وإلا سليم خارج تونس ونور بين تونس والبارة كيفاش كيفاش الخدمة قاعدة تصير
3: الزوز مستقرين في خارج تونس مي أنا ديما بحث سليم دونك أنا نحاول ديما pratiquement مرة في الشهر نمشي نقعد بيريود بحث سليم خاطر سي امبورطون لا بروكسيميتي ونو ما نكونوش زاد بعاد برشا خاطر كل واحد قاعد يعيش زاد في حياته الشخصية دونك سي امبورطون بور لو بروجي دو توجور فير دي مومون ان فيت اي بوسي سور لو بروجي
0: كان دخلونا شوية هكا في الكواليس نتاع صناعة الموسيقى الفكرة كيفاش تصير ما نعرفش انا نور وسليم شكون اللي خمم الاول في الكومبوزيسيون شكون اللي يقترح الكلام شكون عايشونا شويه هكا الكواليس هذيا الافكار كيفاش تتخلق للي نشوفوها اليوم سور سين بالطريقه هذيك ولا بالاخراج هذيك
2: هو راهو كل مخصو تخلق بمانيير معينه انا ديما نقول ان مخصو سي ان بروجي معناها كل مخصو تخلق له البروسيسوس دو ترافاي تاعو ولا بروسيسوس دو برودكسيون فما ساعات تبدا تمشي في الشارع تجيك ميلودي تسجلها من بعد ترجع لها ومن بعد بارتاجيها مع نور ولا العكس بالعكس نور تبدا عندها ميلودي تقول لي هذه راهي ميلودي معينه فما دي بروجي وين نخمو بالعكس في الكونسيبتواليزاسيون تاع بروجي قبل نقولوا نحبوا نحكيوا على السوجي هذايا دونك اون ابورد السوجي هذايا دونك سي ديفيرونت مانيير دو de composer voilà de produire mais tout en restant aham haja fi lini li tchabhel hadik aham haja nou dima fama un questionnement ici معناها تساؤل est-ce que la haja hadi li qadin nkhdmou fiha tchabhelna wala belhaq kharja menna hna wala est-ce que elle représente la haja li nhabou nwassloha lnas khater ahna a travers la musique mtana fama haja mhemma nhabou nkhdmou aliha dima hiya l'impact mta la musique mtana ala lnas معناها et surtout sur les jeunes معناها kima taref musiquetna elle vise beaucoup les jeunes mais بشوية بشوية زادة قاعدة تصير une relation ما بين les jeunes ils réceptionnent موسيقتنا قاعدين يحكيو فيها les parents بتاعهم donc تا automatiquement قاعدة زادة تفيزيف لعبيد
0: جيل
2: في جيل آخر à travers leurs enfants et ça je trouve ça très très intéressant وإن شاء الله ديما نكملوا في الثنية هذيا معناها
0: وما نعرفش انا نور كي تخمم مثلا في كومبوزيسيون معينه وتهزها لسليم ديما صدر رحب ديما يقبل منك الافكار ولا يصيروا هكا خلافات في الموسيقى
3: انا وسليم فما اون سيرتين سينرجي ما بيناتنا كبيره برشا دونك انا سليم ساعات من غير حتى ما يحكي جو بو سافوار الفكره هذيك اللي ان اي با تري اكسيتي بها مي سليم ما عندوش لو رفو هذايا اكثر حاجه نحبها في سليم خويا اللي هو كلمة لي ما تتقالش بسهل ويسمعك يسمعك للآخر بعد on décide ensemble donc et on fait beaucoup un travail de ping pong vous voyez donc
0: سمعنا عليك
3: pardon
0: سمعنا عليك مي سي الظروف المباشرة نشوف لك مي النور الخدمة هذية تصير ما نعرفش بيناتكم الاثنين باش تلقاو موزيكا نراوها سيغسين اليوم نراوها سليم في الإطار هذية عاودت أغانجمون جديد ما زلنا ما لقيناش المي فريق الأعداد تشوفونا مي النور سمال عليك
2: concernant les arrangements شفت في spectacle هذية في حمامات les arrangements كلهم جدد معناها باش نشوفوا باش تشوفوا فما اغنيات يعرفوهم الناس اما باش تسمعوا بمانيير جديده فما دي مورسو زيدا كومبوزينا ومرنا ما لعبناهم سور سين باش تلعب بيسامو اول مره في فيستيفال حمامات اي زيدا الكونسير هذا عندي انا حكايه قبل كل شيء معناها سي اون هيستوار لي تبدا من لونفونس نتاعنا باش توري فريمون ليفولوسيون نتاعنا او فيل دو تان حتى لين وصلناه توا معناها كوش علي نور وسليم الصغار يحكيو مع نور وسليم اللي كبروا توا
0: اللي هما قداش من عام ملي بدا البروسيس هذايا
2: انا بديت الموسيقى على الاج دو 9 ans معناها تاع عندي 21 ans نعم موسيقى
0: لو ديو لو ديو
2: احنا ملي صغار نعم
3: il a toujours existé en fait le duo il a toujours existé et juste عمرنا ما on a ما قعدنا وقلنا اجا نقعدوا نعملوا ان بروجي وهي ماما راه كان ديما خاطر on s'est retrouvé dans beaucoup de d'occasions انا نخدموا مع بعضنا مي عمرنا ما قلنا هل باش نعملوا اون ليني ديريكتريس نخدموا عليه دونك احنا ريالمون اول غنيه عملناها مع بعضنا سيتي ان 2014 غنيه اسمها هاو كان وي كنت في بنمتير دون لو كادر دا وركشوب مع لاسوسياسيون اتلاس نوجه لهم تحيه ومن بعد قعدت جو كومبوز ا شاك فوا ou automatiquement vraiment je le faisais inconsciemment depuis Selim on قالوا je là avec تحب نعملوا حاجه تحب on développe حاجه ou زيد on est chanceux à la خاطر dans beaucoup d'occasions on a été repéré par des gens extraordinaires et on a la force زيد on teste trajet de deux notamment حافظ مقني وجه له تحيه نذكر en 2014 كان موجود يعني وقت احنا لعبنا اول كومبوزيشن وجينا قالنا نور وسليم est-ce que ça vous intéresse nous تلعبوا الغنيه هذه مع الاوركسترا سيمفوني
0: Donc okay. on était donc, très jeunes. L'orchestre.
3: Il y avait ça, il y avait aussi Tunisie 88. Donc il y a Bled, Fenirne, Armane, Amabravne, Dimelatoun, Sra, ou quelque part, elle a toujours été existée dans les compositions MTR. معناها من اول ما بديت نكتب ديما كنت نكتب على تونس برشا دونك الغنيت ولا نيم تاعي فما برشا غنيت على تونس دونك يا بلادي اللي هي من بعد ولات ليمن نتاع لو بروجي تونس 88 اللي خدمنا فيه لمده 5 سنين ومن بعد جيت تراب Donc j'ai trab ou m'bad trab bach hajit dewi se structure ou qu'on a l'échelé exactement et c'était وقتها في الكوفيد اللي عاودنا تلامينا في الدار مع بعضنا خاطر كل واحد كان عايش حياه باراليل
2: اوفيسيلمون خرجنا اول مرسو en 2020 معناها خرجنا ويرين من الاول اللي هو مرسو بالانجلي من بعد خرجنا ديريكتومون شهر من بعد تراب Et c'est là que vraiment Bdina en structure réellement le projet. On a déjà avec la Haja Colt à l'orchestre, il a toujours fait partie de la musique de
3: Namel.
2: Morceau. Donc, Brahak, avec Alej Tawa, Anno Bsharao, pour la première fois pendant 90 minutes, Aulmar a chambou Saint-Trick à concert, musique de l'alcool, ma orchestre ou FIFORMA qui mène Haka, vraiment, pour nous, c'est un
3: rêve.
2: C'est un.
0: On a le public, je suis content, Hadr, Khatr, Hata, sur Instagram, tu partages les petits détails. مع الببليك نتاعكم مع الجمهور تسالهم شنو باش نعملوا شنو مانيش باش نعملوا شنو باش تركزوا اكثر زاده على الكواليس تحاولوا تعيشوهم معاكم الكواليس القصه هذه ولا الحكايه حتى لليوم خممتوا لها في عنوان في اخراج معين شنو باش يكون اسمها
3: لو معناها لو
0: بروجي الحكايه اللي باش تحكيوها لنا سور سين اليوم
2: لا ما عطيناش عطينا سمينا نور عرجون اكس اللي معرجون لايف ويز اوركسترا اما ال حبيت نعطيو ردوها اسم سبيكتاكل معناها ولا نقول راهو اسمه الحقيقه حسينا انه جست نحبوا نلعبوا موسيقتنا
3: هذيك
2: ان اوركستر وباش تكون فما حكايه باش نحكيوها في سبيكتاكل هذا سي سا كي بلوز انتريسون جو تروف معناها كون نعطيوها اسم خاطر هذه حياتنا اون فيت اون فا بالحق نحكيو على حياتنا ما نجمش حياتي جست ولا حياه نور نعطيوها جست اسمك هاو جست C'est nous.
0: Musique.
3: Et c'est pas un album aussi, donc c'est pas une sortie d'album, voilà, non, mais c'est vraiment le projet. Il a bien dit fou, il s'amuse. Mais biro, il y a vraiment fané. Je dis de, on a hâte de dire, qu'adin barvo, il y a un qu'adin nasmant, qu'le hâte. On a aussi la nuit moi les arrangements, fait studio, et ne aussi lim, heavy le, heavy chai, bah heavy b, heavy. Et tu testes, ou t'as qu'ad chouf, la musique inter, qu'ad elle prend vie. الحقيقه يسر يسر سنساسيون محلاها
0: ونتصور سنساسيون محلاها هذيا كي يشاركوكم دي ميوزيسيان لعبتوا مع بعضكم قبل سور سين وشاول مره عشره فما علاقه انسانيه تجمعكم اللي كي نقول انا هادي فاهم كي نحكي على مروان سلطانه باش يكون معاكم دونك
2: يوسف
0: زيد كان سيتو يوسف ومروان لو ديو زيد يوسف ومروان

0: جملة.
1: آه.
0: اه دونك باش نتعرفوا على شخصيه فنيه جديده في في حمامات. انا توقعت ملكة عويش تكون حاضره في في الحمامات.
2: لا لا مش ملكة.
1: مش ملكة.
0: مش ملكة. نستنى حطينا نهار 17 جيلي باش نكتشف شكون الشخصيه الفنيه اللي ما نعرفهاش باش تكون حاضره في مهرجان الحمامات الدولي. خذوا الليبي نتاعكم من توا وكونوا حاضرين باش ندعموا لو بروجي هذا اللي ان شاء الله علاش لا يتواصل في عروض اخرين. رغم اني نعرف انت جاينا صعيب شويه ولكن الحلم نعرف انه تنجم تكبر وتكون موجوده حتى خارج تونس. الزوز تسمعوا في حاجات مختلفه. زوز منفتحين على موسيقى العالم. احكي قبيله حكيت على لي بروجي اللي كان شارك فيهم سليم والجوائز اللي حازهم حتى عربيا وعالميا. هذا يخليكم تغامروا اكثر فنيا بطبيعتكم منفتحين صحيح ولكن وين تنجم تمشي الهبله هذه كان نجم نسميها تقبلوا تجربوا.
2: هو الحقيقه اون طون كارتيست جو تروف لي لازمك ديما تجرب خاطر كان نهار اللي تقول راني سي بون غادي وين فشلت معناها سا سابليك بور شاك ارتيست. معناها اون فيت لازمك ديما تجرب حاجات يكسبلور حاجات وديما فما ما تتعلم في الموسيقى وعندك ديما ما تجرب دونك سي سا كي انتريسون حيتك ديما اون ايفولوسيون مع الموسيقى كنت تقعد بالمايند سيت هذا.
0: فما فنانين تحبوا تتعاملوا معاهم في البروجي يكونوا معاكم يتزادوا هما النور وسليم عجون ولا للبروجي ككل؟
1: Fananin, yani, des producteurs, voilà, des...
0: Fananin, des artistes iraniens, par exemple, ou alors, hata même, les instruments, les tabous, tu vois, mis zedo, manarach.
1: On est ouvert. Ça, je trouve que, qu'on est, là, aussi, mais on est très ouvert.
2: Le monsieur Barch a plus humain à faire le Hajj. Ça, Arsh, qui m'a dit pour la collaboration, ma dame, ça a été de manière hyper naturelle. On n'a même pas planifié, parce qu'on a joué au morceau, mais là, juste là, on parle sur scène, on a une vibe ياسر طيارة مع بعضنا وحسينا تعديت للناس يا اخي دونك قلنا ايش نسجلوها ونعطيوها للناس بالحق صارت فريمون بمانيير سبونتاني على الاخر هذيك معناها الموسيقى لازمها بالحق فيها زيد تتحس راهي الموسيقى دونك اي عبد باش كولابوري معاه لازم بالحق فما حاجه تحسوا فيها مع بعضكم باش تخرجوها وقتها تخرج اونيت وذوكم هما لي كولابوراسيون اللي مشاو وفينال في العالم الكل معناها.
0: وان شاء الله راكم بدي كولابوراسيون يمشيو اكثر واكثر في العالم وانتم زيد ان شاء الله ديما ناجحين وراكم منورينا خارج تونس. يعطيكم الصحه نور وسالم عرجون نورتونا.
1: عايشك يا سامي
0: هيك الكاميرا خليكم انتم تستدعوهم الكاميرا قولوا لهم يجيو نهار 17 جويليا الكاميرا هاي هوني سليم ونور.
2: هوني هوني
1: 17 جويليا فيستيفال حمامات
2: يجيو تفرجوا فينا وقصوا لي بيي نتاعكم خاطرهم قريب يوفاو.
0: ايوا قريب نحكيو على سولدات. بون كوراج للثنائي نور وسليم عرجون لايف ويت اوركسترا باش يكون بقياده زاده رسم دمق باش يكون هو في قياده الاوركسترا. هذايا الموعد في مهرجان الحمامات الدولي الدوره 60. خليكم معنا ساعتنا الثانيه نستقبلوا بحضنا الممثل معز التومي نحكيو على القرهمانه على ركح مهرجان قرطاج ولو بورتري على الشيف مامي. قبل هذايا موعد الاخبار توت سويت مع مراد الدلاجي. رجعينا
3: كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزايك فام. موزايك فام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
4: مستمع موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حريق اندلع بعد ظهر اليوم بأحد الحصاد الواقعة بين مدينة بارغو ومنطقة مزاتا التابعة لمعتمدية بارغو من ولاية سليانا، وفق ما أفادنا به وليد الميموني رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالجهة. أضاف المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية ما زالت على عين المكان بمعاضدة المصالح الفلاحية والغابات وفلاحي الجهة، تواصل عمليات التدخل للسيطرة على الحريق ومنع تسرب النيران نحو الغابات والمنازل المجاورة. وزير البيئة حبيب عبيد يؤدي اليوم الجمعة زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، أشرف خلالها على جلسة عمل تناولت الوضع البيئي بوادي الحجار بمعتمدين تقليبية، وفق ما أفادت به دائرة الإعلام بولاية نابل عبر صفحتها الرسمية. وفق المصدر ذاته أوصى عبيد بضرورة المعالجة التامة لمياه الصرف التي تطلقها وحدات تعليب الأسماك وحدات صناعية أخرى متمركزة بالجهة. كما قرر وزير البيئة تكليف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة لمرافقة هذه المؤسسات في إعداد ما يلزم من دراسات جدوى لتنفيذ مشاريع معالجة عالية الدقة للمياه المستعملة بالوحدات الصناعية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سلاح الزواري يؤكد أن المقاولة المشرفة على إنجاز جسر على وادي مجردة على الطريق المحلية 531 في منطقة الحلفاوي من عمادة برج التومي بمعتمدية البطانة تواجه صعوبات أثرت على سير الإنجاز في الأجل. أضاف وزير التجهيز خلال إشراف على إعطاء إشارة انطلاق استغلال الجسر المضاعف على مستوى قناة المجردة الوطن القبلي الرابط بين منوبة وطريق الشعاعية إكس 20 وسنهاجة بوادي الليلة، أن الوزارة أمهلت المقاولة أسابيع إضافية لاستكمال الأشغال بعد أن تعهدت بالترفيع في نسق الإنجاز وتدارك التأخير المسجل، وأنه في حال عدم الوفاء بهذا التعهد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية الزجرية المستوجبة طبقا لما ينص عليه العقد ومنها فسخ الصفقة. أسار وزير التجهيز لأن هذا المشروع من بين 25 جسرا قيد الإنجاز بعدد من جهات الجمهورية، تحرص الوزارة على الإسراع في إنجازه وتجاوز الصعوبات التي واجهت تقدمه من أجل استغلاله في أقرب الأجال ضمن مشاريع تحسين جودة البنية الأساسية للشبكة الطرقية. ولم تتجاوز نسبة الأشغال من مشروع الجسر الذي انطلقت أشغاله منذ أوت 2022 بقيمة 16 مليون دينار 45% وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجهيز. في أخبار العالم، مصدر يكشف لموقع أكسيوس اليوم الجمعة أنه يتوقع انعقاد جولة مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل بسويسرا. في الأثناء دعا وزيرا الخارجية المصري والقطري الجمعة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في إطار مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد تبادل الطرفين الهجمات خلال الأيام الماضية. مجلس القضاء الأعلى في العراق يكشف اليوم الجمعة عن حزمة إجراءات جديدة في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري، تضمنت التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعا، بالتوازي مع مواصلة ملاحقة المتورطين في أبرز قضايا الفساد واستردال الأموال العامة. وكشف المجلس أيضا عن إصدار أمر بالعمل على إعادة نور زهير المتهم الرئيس في قضية سرقة القرن إلى العراق بعد صدور حكم غيابي بسجن 10 سنوات، مشيرا إلى استرداد ما يعادل 280 مليون دولار ضمن القضية نفسها. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وعدنان بن عطية في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي. الأولى في تونس.

شابر هانكس مستر لوف مان. صباح 8:09 دقائق، انتم معنا في كورنيش على موزيك. كيف نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع سوي فكر هبكم سيسر ويحكم طريق السلامة للجميع على سيدنا موزيك فام بوانيت في دياركم ولا وين ما كنتوا. نحن منسيكم حتى 9 متاع الليل شوية اخركم بحذين الممثل معز التومي القرهمانة في مسرح قرطاج تختتم العروض متاحة. شوية اخر يكون معنا وضيفنا نحكيه معها على تفاصيل العرض هذا اللي استناكم في البرمجة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي. قبل هذا تو سويت مع الوثائق بورتريه شيب مامي.

ايوي كناس مغنية كيما هكا تقريبا العالم الكل يسكت صوت الشاب مامي يرتفع الراي يحكي. من أزقة مدينة صعيدة في الغرب الجزائري خرج شاب اسمه محمد خليفاتي، أما الدنيا الكل عرفته باسم الشاب مامي. صوت مختلف، فيه الشجن وفيه النار وفيه الحنين، صوت قدر يعمل من الراي موسيقى تعبر الحدود وتوصل من العروسات الشعبية إلى أكبر المسارح العالمية.

ما كانش مجرد مغني، كان ثورة فنية، مزج الراي بالإيقاعات الغربية وغنى بالدارجة الجزائرية قدام جمهور ما يفهم منه حتى كلمة، أما يحس بكل نغمة.

مامي تعامل مع نجوم عالميين، وصل للسوبر بول الأمريكي، تعامل مع ستينج وغنى مع سميرة سعيد، وخلى أغاني كيما ديزرت روز وليلي وبلادي وتزعزع خاطري، تزعزع ذاكرة جيل كامل وتعيش معاه.

لقبوه ملك الراية، لقب نجاش من فراغ أكثر من 40 سنة وهو محافظ على مكانته وصوته، مازال عنده نفس السحر أوتوتيون كأنه على المسرح بنفس القدرة ونفس القدرة كما كل مرة. مع تقدم الزمن مازال شاب مامي يمتلك نفس القدرة باش يرجع الناس ذكرياتهم من أول جملة موسيقية، لكن حياته ما كانتش كلها نجاحات وتصفيق. خبر يهز الرأي العام بعد إدانته في فرنسا في قضية اعتداء على صديقته السابقة ومحاولة إجبارها على الإجهاض، قضية غيرت صورته عن برشا ناس ودخل بسببها السجن قبل ما يغادروا في عام 2011. ومن وقتها بقى اسم الشاب مامي يثير الجدل كل ما يطلع على ركح أو يعلن على حفل جديد. بين ناس تشوف فيه أسطورة فنية تستحق فرصة ثانية، وناس تعتبر إنه الفن ما ينجمش يمحي أخطاء الماضي. رغم كل الجدل يبقى الشاب مامي واحد من أكثر الأصوات تأثيراً في تاريخ الراي، فنان كتب اسمه بأغاني وخلى بصمته في الموسيقى العربية والعالمية، لكن في نفس الوقت حمل معه قصة معقدة فيها المجد وفيها السقوط وفيها أسئلة مازالت لليوم تلقى صداها عند كل ظهور جديد لملك الراي اللي كان في تونس صيف 2025 وسنة بشيكون حاضر على مسرح مهرجان بنزرت الدولي.

0: شبابي ميلي ميلي وصل حتى 8:16 انتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع سواء فكرهكم سيصير بيحكم طريقة سلامة للجميع على سيتنا موزيكا فم بانيت. وما تنسيوش لايف متاعنا على فيسبوك كيف كيف يوتيوب موزيكا فم. كاملين معاكم للتسعة توتسويت وقايت الانفيتي دي جور
1: كورنيش الانفيتي دي جور.
0: الحقيقة فرحنا برشا برشا باستقبال وبحثينا فرحنا بالخبر زيدا كي شفنا اسمه ضمن البرمجة الرسمية لمهرجان قرطاج الدولي القرهمانة المخبل في كوبا. تستنيكم نهار 26 جويليا على ركح مسرح قرطاج. معز التومي مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا. مرحبا سامية. مرحبا مستمعي مزايك قلت الحمد لله توفا بيان.
0: مبروك
2: الحمد لله. يعيشك يبارك في عمرك
0: وأخيرا
2: يعيشك وأخيرا بعد بعد طول انتظار.
0: استنيني الاخبار هذا ولا ما كنتش مستني سنه؟
2: والله لا فيريتي ما كنتش مستني معناها مش ماهوش في مخي يعني صبيته
0: ما ركزتش معاها.
2: لا مش ما ركزتش اما ما قعدتش اكل لي في شغف متواصل كونه اكل نخمم زعما ما يجي ما يجيش. انا معناتها قدمت العمل وبعد وانا هكاك طبعي اون جينيرال معناها عندي الشكل اللي مثلا ده هكا يسر معناتها نقول لازم تكون الحكاية او اون غران ديسيبسيون نسعى جيت وسهل فيها ربي نفرح بيان سير. ما سهلش ربي الله غالب.
0: في وقته صعود كارتاج
2: يظهر لي في وقته في وقته في نجاحي اللي عملته سنوات في عمري زادة جي بلو 20 عام ما هيش جراتويتمون مش الخطر واحد يكبر نعطيه كارتاج ليه ولكن وقت اللي فما علاش وفما عمل معناتها لقى استحسان الجمهور ولقى نجاح وثمرة تعب متاع سنوات ونضج تعدى برشا مراحل متاع معناتها تصليح وتطوير وتغيير رؤية في التفاصيل التفاصيل التفاصيل حتى في الصوت حتى في الألفاظ حتى في الكتابة في معناتها الإكسبرسيون كوربوريل متاعو في كيفاش تمشي للشخصية هذيك. فما أعتقد كونه فما نضج فما راحة مع الجمهور.
0: نجم نقول اليوم محطة تتويج حلم وإلى مسؤولية ثقيلة وإحنا نحكي على دورة 60
2: مسؤولية ثقيلة معناتها أنا ما كتعرفني ما نحبش المبالغات معناتها بدون لا إفراط ولا تفريط هي مسؤولية في كل الأحوال ثقيلة لا خاطر مسؤولية وتتويج أوكي وتكريم وتشريف بالنسبة لي أنا وفرحت به على الأخر يبقى الجمهور جماهير زادة. أنا رجل مسرح حيث ما أعتلي الركح نحترم الناس اللي قدامي. أنا تربيت في المسرح الوطني مع محمد دريس الله يذكره بالخير معناتها ساعات يدخلونا 10 من الناس نحترموهم نعرضوا وإحنا 17 سورسين هذه تربيتي في المسرح معناها نحترموا الجمهور اللي اختار باش يقص تذكره ما نجموش نقولوا سامحنا راه ما تعبيتش كذا. دونك أنا بالنسبة لي أنا جمهور كارتاج مهم جداً وكل الشعب التونسي مهم وكل جماهير العروض مهمة حيث ما وجد جمهور هالالتزام وهالجدية مطلوبة وكل ما يكبر المكان وكل ما عنده رمزية أكبر أكيد فما مسؤولية أكثر وأكيد فما معناتها إذا صح التعبير معناتها تحضير أكثر زيادة.
0: والعرض المسرحي الوحيد على قرطاج معز كيفاش تقرأ العنوان هذا؟
2: كيفاش نقرا معناتها هي الموسم الثقافي بلكشي ما فيهش عروض مسرحيه اخرى قاعده معناتها تتحقق في او خرجت مخر او ما راوهاش في كارتاج ما نجمش جو با جوجي معناتها مانيش في بلاصه اللجنه ما نجمش نحكم. هي لجنه متكونه برشا من الناس جو با ما ميتخ لوغ بلاص معناتها علاش شنو العمل الآخر اللي قاعد يدور السنة وعامل نجاح في المسرح
0: نحكيه فما أعمال أكيد. هو حتى ما نجم يشكك في أهمية أن القرهمانة تكون موجودة على قرطاج وإحنا نحكيه على عروض سولد أوت موسم كامل. دونك انت بالنسبه ليك كمسرحي، وهنا نحكي على قله برمجه العروض المسرحيه اون جينيرال، سواء على كارتاج ولا حتى في
2: انت مانيش في لجنه كارتاج، انا جو في سكيفي لا ريبونس، ما عندي ما دخلني، علاش تهز فيا الغادي؟
0: القرهمينه فرحانه،
2: القرهمينه فرحانه شيخه، عامله جو بيان ايفيدامون، اكيد مراه كبيره ما عاد ما منزل لها في عمايرها ما سي نورمال باش تفرح، اي انسان يفرح معناتها كيبدا عنده عمل، شو الفرحه هي مجموعه معناتها يا دي زيليمون هاك ال فما حاجات يتلموا يكونوا الفرحه اللي هما شنو هما، اسم كارتاج الساعه دو، ماذا قدمت انت للناس، ويلزم يكون العمل الى في سي بروف شويه يظهر لي في المسرح، لانه مش كيما الموسيقى، الموسيقى يجب يكون بروجي فيه اسماء كبرى او هو الفنان اسم كبير يمنع جايبين فلان ستار ما اعرفش فهمني، عنده جمهور ويحبوه قديم جديد، انتج ما انتجت اختيارات، يجب يكون عنده جمهور. انا شفت دي فيديو باغ اكزومبل ريسامون نتاع جورج وسوف قاعد على كرسي يقول كلمتين والكورال وراه يغني، الدنيا مقلوبة عليه، ما انت فما عشرة بينه وبين جمهوره، فما محبة كبيرة لليوم اللي إذاعات يحبوه
0: اليوم عز يحبوه. المحبة هذه تراها نتصور في الجمهور اللي يجيك للمسرح البلدي ولا وين معروف اليوم الجمهور باش يكون حاضر في كارتاج، عندك ثقة في جمهور معز التومي في جمهور القرهمينة؟
2: عندي ثقة بيسير، عندي ثقة في الجمهور، الجمهور هو اللي ما معايا ديما، معناها ما لا أشك أنه جمهوري بش يخذلني بقدرة ربي، معناتها جمهوري ديما معايا وربي معايا قبل كل شيء، ولكن أنا في عروضي جمهوري معايا، أنا رجعت له في وقت يعني بعد انقطاع طويل في افون بروميير، قال لي أوني لا، معناتها مش بالليموسيون الحكاية، زعما الناس تحبني أنا في شخصي، خط الناس ما تعرفنيش أنا شكون معز التومي، يعرفوا الممثل هذاك دايوغ، أنا الجمهور محبته ليا تجم تكون فيها شوية إزيتاسيون، أنا أدواري ديما شر دونك هو يجم عنده تصويرة معينة، يقول لك زعما ذاك يجم يكون إنسان عادي في الدنيا معناها ولا ناس مليح، صعيب شوية بصراحة مش ممكن العملية، دونك يعني العلاقة مش علاقة شخصية، يمكن عنده ثقة في الفنان، يمكن أنت كتقدم له عمل اثنين ثلاثة أعمال مسرحية،
0: القرهمينة كسرت الصورة متاع الشرير، خليني نقول
2: القرهمينة بروجي، القرهمينة بروجي كما أنت عندك واحد صناعي في مهنة معينة سياغي، كي تمشي له هو ساك شوية في طبيعته كل ما وقص يجب يكون، أما تقول عنده خدمة يا معلم، ما أنت يعني الفن إبداع ما هوش مربوط في بعلاقة الجمهور بالجانب الشخصي متاع الشخص هذاك، الإنسان كفنان أو سيليبريتي ومعروف يجب يكون عنده لديومتولوجي دو ترافاي، عنده أخلاق المهنة، يحترم جمهوره، يحاول يجتهد لو ماكسيموم باش يقدم الأفضل ما عنده، ويحاول يتخذ بالأسباب فنيا باش يعمل معناتها المستحيل باش يقدم ديما احسن ما عنده، باش يقنع، باش يعمل ان ديتورنمون للجمهور، يفاجئ جمهوره بحاجه مزيانه.
0: واتصاليا زاد معز التومي ديما حاضر، خلينا نسمعوا الاكستري هذا.
3: رغم اللي طبيبي ها وحاضر قال لي لا، قلت له ليه باش نعمل كارتاج وبعد يكون اخر محطه لمسرحيه القرهمينه.
4: كان كارتاج معز،
2: كان كارتاج مالوغزمون، على خاطر اعتذرت للمهرجانات اللي طلبوني الكل، فما فنان ما يحبش يخدم ويعمل دوره في تونس ومهرجانات طالبين، ان شاء الله يا ربي انا نفرح بالسولد اوت للمهرجان للجمهور لسخانه العرض ليا انا اكيد لقبال الجماهير اكيد عنده وقع، قال لي عرض كارتاج وهز يدك وطبق، قلت له ان شاء الله طموحي باش نعمل كارتاج معناها بالعمل هذا ولا باللي وإن شاء الله نكون موافقين.
0: قلتها بحرقة باش يكون آخر عرض للقرهمينة،
2: قال له ناس بكري كان الكذب ينجي الصدق أنجى وانجى، هكا ولا ليه؟
0: صحيح.
2: أنا كي نكمل عرض يلزمني بارش أيامات ريكوبيراسيون، مضني جدا، متعب جدا، أنا اخترت اختيار صعب، هالرومبوراج هذايا وكيلوات انا هززهم مع لو ديغيزمون مع لا كومبوزيسيون هال لا كاسور دو لا بوستور هذيك بوندون 2 اور، ما عندكش فكره قداش لينيرجي قويه ومتعبه جدا جدا، لا كومبوزيسيون دو فوا ديجا انت يعني معناتها التركيب في الصوت كونك تمشي التركينه في لي كورد فوكو نتاعك مش نتاعك مش بتاع الدنيا انا فون دو غورج صوتي معناتها باش نمشي لصوت ايغو نلعب بالصوت هذاك دراما وكوميديا وجوابات وميديوم وقرارات وكذا تعب فيها رهق كبير منش عامل مزيع الناس معناها فهمتني هذا اختياري انا معناها اختيار لانه شخصيه اخترتها حبيت نخدم عليها اوجه الانسبيراسيون متعدده بين الشخصي وكذلك الفني ف يتكلف لي غالي جسديا العرض ولا
0: بعد الوعكه الصحيه
2: بعد الوعكه الصحيه وحتى يمكن زدها راهو فما مش كيما 20 كيما 30 كيما 40 كيما 50 ما مش كيف البدن ماهوش يعطي نفس كذا تلملم نفسك وكل شيء وعندك الجهد وكل شيء مش كيف فنانين كبار ولا يطلع يغني يشد عود يقعد على كرسي فهمني فما معناتها مانيش غادي داكوردو ولكن للاسف انا بصراحه جو بو با سوبير البريسيون هذيك حتى نفسانيا راهو حتى نفسانيا وجسديا سيت بريسيون نتاع عروض متعدد مع سخانه الطقس اللي ولات انفرنال والعروض الصيفيه عروض في فضاءات مفتوحه شو انا شنو لابس
0: كنت واعي بوقع الكلمه هذيك معز طبيبي منعني من العرض هذا باش يكون اخر عرض يعني الديكلاراسيون
2: فسر لي ما فهمتكش
0: ديكلاراسيون التصريح هذا
2: اش بك تخوفني اش بك تلعب فيا
0: علاش الرعب اما التصريح هذا معز دار بالكدي حتى في الندوه الصحفيه يمكن نجم نقول اكثر من البرنامج للناس اخر عرض لمعز التومي اخر عرض للقرهمانه ما مش فاهمين وما نش فاهمين
2: اخر عرض للقرهمانه اخر عرض اخر عمل اخر عرض للقرهمانة متعبة جدا تجمد معناتها كان نكثر في العروض ولا نعمل عروض اخرى في طقس كيما نهكى بالوضعية هذيك نجم نتعرض للمشاكل كبيرة منجمش نعطيك التفاصيل ولكن معناتها نجم تتولي لي مشكلة تبعاتها تجم تكون خايبة علاش نهز روحي للمهالك معناها كرتاج هذا يا معلم معناها كرتاج راهو اي فنان يحلم به فهمت من بعد ما نعرفش شنو البروجي اللي من بعد المسرح راهو فما برشا اللي يخدموا في المسرح تولي اختياراتهم في المسرح ذكيه بعد وقت معين شوف انت توا حتى لي ستاند اب كلهم ديجون صعيب باش تلقى ممثل كبير في العمر يجم يريزيستي في ستاند اب من بعد والا فهمني معاه هي الكومبوزيشن صعيبه
0: ومع هذا فما مشروع آخر المعز التومي مكتوب وحاضر ترتيحة صغيرة نحكي لكم عليها
1: لحد 12 جويلية سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجمة العربية بوسينة النبوي

0: Infos et réservations, application IJA et Tescarty.tn. Bim ou Sahamat.
1: Poissonnerie Dina Plus, Cotalos Artisan Boucher, Shillington, Marmarou Design et Mosaïque FM.
0: كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزايك اف ام.
2: مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك اف ام 38 دقيقة. ضيفنا معز التومي في التعليقات. معز يقول لي قداش عمره معز التومي؟
3: 53
2: سنة.
3: الحمد لله
2: سبورتيف معز راهو مازال قاعد سبور موجود، مازلت محافظ على اللياقة وذي الروها شخصين مع القرهمانة
3: ان شاء الله.
2: القرهمنة في كارتاج تستنيكم، كونوا في الموعد نهار 26 جويلية. أكدتنا اليوم كونوا العروض باش تتواصل مع مشاريع أخرى، قلت لي ما نعرفش تكتبت ولا ما زلت ما تكتبتش. أنا نعرف كونوا فما مشروع
3: عندي
2: حاضر مكتوب، فما مونودرام المعز التومي مكتوب وحاضر، فيه برشا مواضيع باش تحكي. نعرف لي القلم موقف
3: منك نسمع
2: القلم موقف معز.
3: عندي برشا حاجات معناتها نقولوا احنا دي ديبي دو بروجي توجور، هذيك حاجه عاديه. اذا فنان ما عندوش دي بروجي ايناشفي دو طون زون طون سي كو يا كلك شوز كي كلوش، معناها فما ديما حاجات ساعات تجيك فكره تبدا فيها وبعد تقول ليه مش وقت وماهوش الظرف الملائم، فهمني؟ لكن يقعد كلمه كيما اول ما كتبت فركه صابون سي با لو بروميير جي، معناها كتبت شويه وبعد رتحتها بديت نكتب ما نعرفش على روحي شو اسمها وين ماشي وشنو عامل نكتب كهوة. معناه ساعات نكتب حاجات كلكو في سبحان الله يجمعوا لي مشروع، اما موش معناتها اون فيت انا ليس لي عنوان عندما ابدا مشروع، بدون عنوان بدون عندي تيم، عندي فكره صغيره ضعيفه قصيره هكا حاجه كنبته صغيره جي فكره كيما واحد باش يكتب كتاب ولا هي شنو النص المسرحي وكتاب في الاخير.
2: فما بدايه نتاع حاجه قاعده تتحقق،
3: فما والله برشا بدايات موجودين كتبتهم، فما حتى عمل درامي فهمتني. انا قعدت مثلا
2: مسلسل معناها
3: اي علاقتي بالكتابه نتاع المسلسلات قعدنا انا والكتابه بالقدر لكن لي انا نتشهم البعيد وماذا بيا وجي با معناتها ما حطي ما لويتش الركبه، ماذا بيا نعمل ماذا بيا عندي منقول. عندي مسلسل بديته باغ اكزومبل مازلت ما بديتش في لا سيناريزاسيون ولا دخلت في الديالوج. ساعات نحط بعض الافكار، ساعات مشاهد مطيشه فما شكون نصحني من الميدان معناتها سيناريست قالت لي كيجيك مشهد اكتبه ما تخافش. قلت لك هيك نكتبوا كيما اي قالت لي اكتبوا مشهد ما تعرفش عليه فين مرحله فين حلقه.
2: تخاف من افكار معينه معز؟ كنت بحذينا هنا ديغنييرمون في نجوم مع نوفل وقلت لي كونه ساعات نصنصر روحي نوقف القلم ما نكتبش.
3: شوف اي فنان بصفه عامه هو يتعامل مع متلقي، مع هو فما الباث والمتلقي. ما يدور في خاطرك كإنسان في الدنيا هو نفسه اللي يدور في خاطر الفنان كمبدع. ليس كل ما تفكرين فيه يقال. تجمع عبد مثلا ما تعرفوش يعرضك تقول في قلبك محلاه الإنسان هذي تجمع تقول هلوش، أو تقول العكس ما حملتوش تجمع تقول هلوش. دونك الإبداع كيف داكوردو فما سنسرة لأنه أنت من كلمة سنسرة سي أن بو ترو دي، فما غربلة فما تحب تعبر على أنت كيفاش صورتك كيفاش شنو كيفاش تحب تكون فهمني. ساعات كيما المطرب يجيه لحن محليه يقولك ليه مش متاعي ما نجمش نغني مثلا. أنا ما نعرفش يظهر لي كان صحيحة المعلومة ولا غلطة.
2: أيوة
3: أهلا
4: وسهلا حسينة
2: صاحبة كل شيء مرحبا بي بلش نينة
3: إيجا مرحبا
4: حسينة
3: يسلمك
4: والله يتحسوا
2: بلش نينة من غير شغب ساعة خذ كرسي بيه بشوي من غير شغب من غير برشا شغب بلش نينة تنجم تاخذ كرسي وتقعد
4: نحفوني
2: غايرة من القرهمين عندها كرتاج
4: ما نجمش نقعد بنيت عمي عيا بيه طال نقعد
2: مرحبا غايره من قرهمينه
4: غايره منها وسكت على شيء كان يجي
2: مرحبا
4: ورحمه لله وجهه والبخاري اليوم ما نعمل فيه ها
3: اعمل
4: لك هاي سيدي هكا قعدت وصاييه
3: ما قلتوش شكون لك تو
2: كيفاش
4: انت تعرفني تتعرف
2: خلينا طافي لله جنايه معز غايره من
3: مرحبا
2: عايشه القرهمينه خدمه راي برشا بوصله الكارتاج
4: ايه خدمه فمن يالي باش نمشي انا الكارتاج وباش نشوف بعيني فمني اما خليني ساعه خليني نشوف باش نسال سؤالات مثالي
2: شيء عندك ثلاثه دقائق
4: رحمه لله يا مشيت هكا غلطت مشيت للبوسطه هنا
2: مش مشكل قصيتنا على الحوار
4: يا هاي هكا باش نسالك شويه سؤالات يا
3: تفضل
4: عايشك
3: عايشك مرحبا بك
4: هنا نعرف اللي قرهمين هذيا راهي ليش
3: استوي استوي لبستك ودنيتك
4: لا لا بيسيرش عندك خبره ايه انت خبره شنو تعودي تعود باش نولوا هكا كونكيرونس مع بعضنا
3: ليه جيب كونكيرونس
4: ليه عاد ليه عاد
3: يمثل
4: انا نعرفك اللي انت ماك صحيح فهمني ومزوره القرهمين هذيا كلها مزوره ماك فوندو يا ديني
3: بالحق
4: ايه ماله
3: قول ترى
4: زي هكا نحس هكا عندك شويه عقد ايه ولا كذا يا اخي تتخبى ربي يقول لي قول
3: يلزم يكون
4: اه
3: يلزم يكون
4: ايه ميلا ها ترمي في الكوره من حد ترمي في الكبه من حد لحد بلي قول لي منين تعلمت وتقراه بينا هذايا قول لي
3: منك انت
4: اه مني انا توا باهي انا توا باش نسالك شويه سؤالات وتجاوبني
3: مرحبا بك
4: ايواش
3: تفضل
4: اي سيدي السؤال الاولاني شكون ينجم يفك اللقب
3: انت شنو
4: تاع القرهمين حتى حد ها
3: مانيش في عركه متفكين ملي قد صحه وفرحه ونفرح
4: هنا مثلا هكا كي عملت هكا تفرح لي ولا
3: لا لا
4: امور تاعك
3: لا امور
4: تاعك مش مشكلة
3: قبلك سنوات ضوئية
4: زيد شروط تتوفر في القرهمين
3: اللي هما
4: شكون تتوحش
3: القرهمين
4: اي
3: تتوحش روحها لانه هي ضايعه عندها النسوة مريضة بالألزايمر
4: صحيح
3: تتوح تتوحش كي كنت في عقلها
4: ليه تخاف تقعد وحدها القرهمينة
3: لا
4: جملة
3: عاد هي عندها كلمة مسمار قالت لك الوحش كله نس كي تعيش وحدك وما تلقاش له نس اصنعوا صنعان بالإبرة والخيط
4: بيه كي تغزل روحها في المراية ها شنو تشوف كبرت
3: لا ما تراش الكبر هي حية
4: وعلا تخاف من الكبر
3: لا ما تخافش قتلك مادام ما كنتي واقفة ومقصي ماضي نجري مقصي في القديم والرقع
4: يا
3: اللي
4: تعدى
3: وجونا به
4: به يقول لي القرهمين كي تقعد وحدها هكا وكذا على شنية تلوم على روحك
3: ما تلومش على روحها هي
4: ما تلومش جملة
3: جملة
4: ها؟
3: ما تراش روحها غالطة بالكل تعدى الوقت هي صحيح. بالنسبة لها عاشته وفرحانة به وفرحانة بالوقت اللي هي فيه وقتلك عايشة بالمحبة والمحبة لا تعرف لا كبير لا صغير
4: صحيح.
3: هكا ولا لا
4: صحيح صحيح
3: وكلمة نحبك نقولوها حتى يوفى الكلام ويوفى العمر ويقفل الكونتور
4: عايش حسين وسيم وعز نقدم لك روحي أنا منير رواحي
3: نتشرف
4: ممثل عامل برسوناجة دي للأطفال
2: مش
4: نحببهم في البلاد كده اسمه تور دو موند وانا جولة حول
3: العالم ربي يجيبك في السويد
4: مع الالعاب السحريه
3: ممتاز
4: فمتى يهزني هو ويدور بيا من بلاد لبلاد ولكن انا من بعد نرجعوا للاصاله لانه هو في كل بلاد يلبس لبستهم الا انا جنينه تقعد محافظه على اللبس تاع
2: التقليدي
4: نتاعها
2: ممتاز كان في عرض
3: مامادو وربي يجيبك في السويد
4: من اشد المعجبين بي
3: يعيش ربي يبارك لك
4: برشا برشا
3: ربي يبارك لك
4: تبع فيك نعرفك ماضي عطاوني شويه سؤالات فهمني قلت لهم راني ما نصورش باش ننجح
3: لا تنجح تنجح ما شاء الله عليك ربي يوفقك
2: خلينا نرحبوا به اللي هو كما قلنا المسرحي والعرائسي منير الواحد دونك انا كنت حاضره في العرض هذايا في تور دو موند والحقيقه كي شفت الشخصيه نتاع نانا جنينه جا في مخي معز التومي والقرهمينه وحبيت اليوم
4: كلهم يقولوا لي تشبه زعما تعمل
2: وانت خذيت من خذيت من القرهمينه
4: هو للكبار انا للاطفال
3: لا لا لا
4: وهو عنده رساله انا
3: اذا انا اذا انا في ذهنك وخممت وعملت هذايا انا شرف ليا
4: يرحم انا ديما نقول لهم شرف ليا يقولوا لي لا انت ممثل
3: لا لا
4: طبني العين عمرها ما تعلى
3: لا لا لا عيني ولا حاجة بالعكس كيف كيف احنا كيف كيف ويعطيك الصحة في اللي تعمل فيه نطوروا ديما ونتعلموا ديما وربي يجيبك
2: الصحة شكرا لك نورتنا المسرحي والعرائسي
4: أبا بربي صدحني
3: عايش عايش ليه صلي على النبي هكا
2: مرحبا بك لالا جنينة بسليمة للا جنينة غيرة من القرهمينة. القرهمينة مش تكون في مسرح قرطاج نهار 26
3: لجيليا. عيط له نعيطوله حاجة من بعد.
2: هاي هي سترة
3: شو اسمه هو؟
2: اسمه محمد.
3: إجا نقولك أيوة.
2: أقعد سي محمد.
3: عندي ليك كادو بعد كرتاج. بعد كرتاج باش نعطيك لوروم بوراج متاع القرهمانة تخدم بيه بلاش من عندي.
4: افيك
3: لو كوستيم مش هذا الكوستيم متاع القرهمانة لوروم بوراج لو غي لوروم بوراج تخدم بيه باش كي تلبسو يعطيك اون بيل فورم. نعطيك تو سكيل فو pour faire un beau rembourrage qui m'a mis ce Doubtfire, il y a une forme mesienne. خاطر لي فورم يتخدموا بالميريل وفيهم دي زيكستونسيون باش يمشيو للريال باش كي تلبس البدن تطلع جوك احلى جو ومعاهم كوستيم به
4: ميساج نتعلم
3: نعطيك رقمك ونعطيك الرومبوراج باش تخدم به وتبدا عامل به كيف وتستحق اي حاجه انا بحبها على راسي وعيني
4: وبين عيني
3: بالعكس صافي بليزير والله ليه وخيالي ودي ما يدوم شيء لا نتعلموا من بعضنا والله العظيم افيك غران بليزير
4: بسلام
3: عايشك ربي يفضلك
2: ميرسي بوكو محمد معز كونه اليوم الحقيقه محليه المومون ما عادش نلقى في الكلام على خاطر نعرف معز زاد الكوستيم اللي باش تبقى دونك اليوم
3: ليه مش الكوستيم هذاك قلت عندي ان اوتر كوستيم باش نعطيه الكوستيم نعطيه ان لو رومبوراج نتاع القرهمنه خاطر رومبوراج فيه برشا خدمه خاطر رومبوراج هو راهو سي ان ميلونج بين بوكو دو ماتيير باش يعطيك لا فورم ريال افيك اون الاستيسيتي فيها ان موفمون كل غوسور هي مش مخده تحطها وتطلع فما سيستيم كامل يتخدم فما بلايص فيهم لاتكس فما بلا يعني رومبوراج مخدوم بالمغيل سي ان تيسيو يعرفوه اللي يسمعوا فيا في القماشات يعرفوه تيسيو سبيسيال على الاخر اللي يعطي الكولور نتاع البدن ويعطي كل مولاج ويفورم وفما بلايص تتعبى منها
2: يعطيك صحه معز الحقيقه ياسر حبيتها المومون هذايا هو يعطيك
3: يخدم للاطفال انا باش نعطيه رومبوراج يخدم به ونعطيها ان كوستيم مش مزيه بالعكس في بليزير
2: مز تومي بالحق محليك اليوم وحنا نحكيو على مسرحيه تور دو موند الموجوده متحيه ليكيب كل مع سيدة محمد بن غالي خلينا نرجع للقرهمانه بالنسبه المعز هو باش يكون اخر عرض في قرطاج ما نعرفش لو عندك بطاقه دعوه واحده باش تكون شاز في قرطاج الكرسي الاقرب للركح شكون الشخص اللي تستدعاه باش يتفرج فيك في العرض الأخير هذا
3: في العرض الأخير كنت نتمنى معناتها ديما الوالدين ما في شك الوالد الله يرحمه معناتها توفى الله يرحمه 2021 الوالدة جو بو با خاطر هي الزهايمر دونك سو جونغ دي سيتوياسيون ماهيش ممكنة ما الغياليز غيان معناها دونك الوالدة الوالد هذو ما أهم ناس معناها يظهر لي والعائلة الموسعة بصفة عامة
2: ربي فضلها لو أستاذك محمد دريس وانت كنت تجبته في أول الحوار كان موجود في تونس تستدعاه يكون حاضر
3: أكيد جدا أقسم بالله العظيم يا أنا خممت فيه لكن محمد دريس أنا على اتصال بنته هو ألزايمر دريس محمد دريس عنده ألزايمر
2: حبيت لو يكون حاضر
3: حبيت
2: لو يشوف
3: حبيت
2: معز التومي النقص اللي حكيت عليه قبيل
3: بيان سور أي وش خص عنده محمد ريس وقع كبير في تكوين المسرحي هذا حاجة ما لا يختلف فيها اثنين وش خص أنا نتمنى الراه في تونس معناتها خاطر إن نتمنى الراه في تونس إما مش ممكن العملية خاطر كنزة حكيت لي وعندي معناتها أخباره فهمت
2: قداش صعيب انه العام هذايا اللي رجعت فيه معز للسينما اللي رجعت فيه للدراما في رمضان نحكيو على زوز اعمال للمسرح العام اللي رجعت فيه بعد تعب بعد مرض بعد سيتواسيون ان شاء الله يا ربي ما ترجع لهاش وفرحنا بالعوده هذايا هو نفس العام اللي تختم فيه القرهمانه اللي هي كانت حلمه كبيره بالنسبه لمعز ونجاحها كان حلم كبير
3: انا بالنسبه لي انا معناتها كل مشروع ساعات كل كواترو اللي تعلقوا في دارك قد ما يكون شباب ساعات تحب تبدل البلاصة متاع الكواترو هذاك أو تحب تبدل الرؤية أو تحب تمس حواج أخرين تا بزوان تشانجي كلكو شوز حواجك ما تجمش تلبس نفس الحواج كل يوم دونك نرى الإنسان كمبدع كفنان ساعات يحب يتعدى الموضوع آخر، يحب يمس أشياء أخرى، يحب يخوض تجارب أخرى. اوكي فما اعمال كي غابورت دو لارجون والا عندهم جمهورهم وعندهم كذا، ولكن هذا هو المسرح. معناها ولد لي يموت هي فرجه حيه، لي جمش مطرب يغني غنيه واحده عمره الكل. داكور دو تجم تنجح بها الغنيه وتكون سبب شهرتك، لكن ما بعد هذاك يلزمك تتقدم في في في في حاجة أخرى. وفما معطيات موضوعية بيسك القرهمانة كتركيبة وكعمل ركحي جسديا متعب. نحب نتعدى الموضوع آخر معناه. وفي الوقت الحالي يمكن السنوات القادمة بصراحة نفضل ما نكونش سيرسين لفريتي. نفضل يعني نفضل نكون مش في الركح، صاحب رؤية إخراج نص. أما أفضل أن لا أكون فوق الركح على الأقل عامين ثلاث، ربي يحينا بخير،
2: ربي فضلك. وهدنة باش تكون من الركح؟
3: هدنة جسدية، بير جسدية، أقسم بالله العظيم. يا ماذا بيا نعمل معنتها فترة، فهمتني؟ خطر مش معناتها شبعت بالعروض والركح وتوا بشرترت، لا ما هوش هذا، لكن عندي الحلمة أخرى زادة. كي نقول لك نفضل مش معناتها استقالة ولا اعتزال، نا أنا مواصل في الفن جيسكو بو. الفن بالنسبة لي لا أعتزله، لا يمكن أن أعتزل الفن، لا يمكن أن أعتزل الإبداع والكتابة والتفكير والخيال والتركيب والتصور والتجميل هذا كله معناتها حاجة كيما توش أكوغ ومرتبط بحياتنا اليومية.
2: أما الحلمة توا شنو بالنسبة لي؟
3: الحلمة نحب نكتب أشياء جميلة. عندي مسلسل بديت فيه،
2: اي دجا قلت لي فما مسلسل درامي،
3: مسلسل درامي
2: في الاخراج. لو باش تكون بعين المخرج، فما ممثل او ممثله تحب تتعامل معاه؟
3: فما
2: شكون مثلا الاسماء هكا تحب تكون معاهم في مشاريع؟
3: فما برشا اسماء ماذا بيا نتعامل معاهم.
2: ثلاثه اسماء جاوا في بالك توا؟
3: في بالي جي في بالي شكرا رماح باغ اكزومبل،
2: هاي
3: هكا اشو معناها. فتعرف شكون يجي في بالي انا ديما؟ نحب نطلع سيرسين بطريقتي أنا، بأسلوبي أنا، جعفر القاسمي.
2: أي جعفر القاسمي عنده بسي لما حالة مسرحية جديدة
3: مسرحية فيها. أنا الراه حاجة، فعندي أفكار في مخي كالتيرزي اللي يغزر لك يقول لك أسمع يجي نقول لك شفت القماش هذا؟ تقولوا ليه مش جوي راه هذا بجاه ربي طوعني. بعد ما تتلبسوا كل لبسة ذيك وتيرزي يكون صناعي يقولك اه تيا، عرفت كي تمشي انت باغ اكزومبل. مثلا انا عندي راه الفازه هذيا، انا مانيش ياسر فري، ما نعرفش نشري، ما نعرفش نختار، ما نعرفش ننسق الالوان في لبستي، مانيش ياسر اب تو ديت ومواكب وموضه ودنيا. هاكا حاجه ديما سيف سايد معناها. ساعات والله حتى فوندوز نقول لها بربي لبسني انت اختار لي، ما نعرفش صحيحه غلطه. ساعات ماذا بيا شكون يقول لي يشري لي معناها، فهمت؟ قول لي البس هذه تواتيك، اوكي ارتاح لي. ماذا بيا
2: دونك انت ترى جعفر القاسمي في حاجه في تصور معين؟
3: راه جعفر بيان سور، جعفر ممثل غول ومخرج كبير وفنان، ممثل راهو من اخطر ما تنجم تعرف.
2: ان شاء الله راهو تعاون فني بين معز التومي وجعفر القاسمي.
3: تمنيت اشياء برشا في باركور القرهمانه. انا تمنيت عرض القرهمانه والمدام اي اون سول ريبريزونطاسيون تمنيتها.
2: وعلاش ما صارتش؟
3: ما وتتش. وجهي نوجه لها تحيه،
2: وجهي الجندوبي نوجه لها تحيه.
3: نتقاسم الركح مع ناس معناتها وممثلين اللي راهم معناها محليهم.
2: هي البيك بوس سيدة تختتم جوله العروض والقرهمانه تختتم، فعلاش ما يكونش الاختتام مع بعض؟ علاش ما نخموش فيها الفكره تكون موجوده؟
3: ولا يجم يكون حتى عرض وحيد معناه كارتاج 2027.
2: راجع الكارتاج، العوده الكارتاج.
3: اسمع انا نقبل كان كارتاج، كارتاج 2027 كان تقترح نقدموا ملف انا وجيها نعملوا نكتبوا مسرحيه اون ريبريزونطاسيون
2: هاي حصريا للكارتاج.
3: حصريا للكارتاج يا ودي، عندك ما ترى وعندك ما تشوف.
2: وجه جندوبي كلمنا معز بعد ما يوفى.
3: قلت لها قبل راهو في الاعلام.
2: دونك نعاودها مره اخرى، علاش ليه يكون بما انه نحكي على اختتام زوز؟
3: انا توحشت المسرح الجامعي راهو على الاخر. على الاخر نحب ندخل في مسرحيه فيها برشا ممثلين
2: كممثل مش
3: كممثل ناخد كشي عادي بسيط ونخدم على روحي في دور ما

0: لا ينضب بإذن الله.
1: معز التومي، بعد المسيرة هذية، بعد الحياة هذية بتفاصيلها، شنو أكبر إنجازاتك بالنسبة لك؟
0: أكبر إنجازاتي
1: كل حاجة هذه إنجاز، عملت إنجاز في حياتي.
0: والله هو ديما الحاجات، من حبش كلمة أكبر وأقوى وأول، هذو ما نكرهم. أنا ديما نحاول، والفن هو محاولة، الفن تجربة، الفن فشل ونجاح، والفشل أهم من النجاح أحيانا، لأنه الفشل يعطيك معناتها نظرة حقيقية لذاتك. يقول لك take care، قال الإنجليزي، رد بالك. يعني أنت تغني ما شاء الله عليك وصوت حلو، لكن كان تعمل حاجة تقول يو شبيني عملت هكا، تولي تفي بلوز اتنسيون على البايس هذوكم اللي أنت يمكن تقول استهنت بيها في بالي سافا، صدمت على موال في مقام معين وأنا مش متمكنة منه، لا حقني برفت عليه.
1: هذا صار لك ليك أنت معز؟
0: يصير بالطبيعة، يصير أكيد، يصير وصار.
1: ودركت؟
0: ونتداركوا بالطبيعة يا أخي، احنا شبينا صدق الله العظيم، احنا نعملوا في الفن راو، ودي ما نقولها أنا، معناتها ما نش نعملوا في عملية على المخ، بينتنا مريض بش يموت بين يدينا. فن راو، تكتب كتاب قصيدة ما تعجبش الناس، تعمل عمل مسرحي ما يعجبش الناس، يا لو معناتها انت سعيت، معناتها انتهيت تعتزل، عملت غنية ما عجبتش الناس. قديش من مطرب يخرج ألبوم كامل تنجح غنية، ساعات واحد كارير والكل يعمل بارش اغنيات، عنده 300 اغنيه تلقى عنده معناتها لي توب 10 نتاعو اللي معروفين، ساعات تقول يا هذه اغنيه فلان يا غريب علاش ما نجحتش، ساعه محلاه.
1: هذا فنيا بالنسبه ليك معز، النجاح كان اكثر فنيا ولا انسانيا على المستوى الشخصي الخاص
0: في الحياه؟ كل شيء نسبي في الحياه، معناها شنو معناتها نجاح وفشل؟ كل شيء نسبي، كل شيء نسبي في الدنيا، معناها كل واحد كي ينظر لحياته، فما حياته فما حاجات راضي عليهم، فما حاجات ماهيش راضي عليهم، هذه الجوجل مابس دو لا في، معناها هذه هي الحياه، معناها ما يلزمش، انا ما عنديش الجلد الذاتي راه.
1: والجوجل يقول كونه معز التومي هو الابن البار والاب الصالح زيد. شوفوا التصويره شفناها على انستغرام معز التومي، قلنا كانت في انا مناسبه هذه،
0: ولو اني ما نحبش انا اتصور
1: باهي من غير ما نعرضوها الصوره، هي تنشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على انستغرام،
0: مسالش مش كيف
1: ربي فضلهم،
0: خاطر هيك بروفيل بيرسونيل جو بريفير لي، ربي فضلهم وليداتي ناجحين
1: في انا مناسبه جوس، كانت هذيك النجاح نتاعهم
0: ولدي هاي،
1: هاي ان شاء الله مبروك
0: ولدي عمر، ان شاء الله كل شيء بالبركه، اقرا على روحه وربي يجيبه في الصواب يا ربي.
1: الرساله لهم، وليداتنا الرسالة لهم ديما في الإطار هذايا، في أنه يعملوا اللي حبوه، يعملوا يمارسوا الغرام متاعهم،
0: أكيد بالطبيعة هما قراوا بالقداو ومشين مريقلين وناجحين، ربي يوفقهم. الرسالة كوني راني نحبكم من قلبي، هذا هو معناه، وربي يوفقهم وربي نجح،
1: ربي يفضلهم باش يكونوا حاضرين في كارتاج
0: إن شاء الله بقدرة ربي،
1: لازم يكونوا حاضرين
0: ان شاء الله،
1: تفرجوا في القرهمان
0: ان شاء الله،
1: ترمي لهم
0: ماهمش مغرومين ابوهم سيرسين برش
1: ضحك.
0: اسمع انا ما نحبش نحكي على الجانب الشخصي،
1: تو انت نشرت صوره في الانستغرام فيها التصويره،
0: كأي مواطن
1: كان ما لقيتش الصوره ماكش مواطن عادي،
0: كأي مواطن
1: معزته،
0: لا انا مواطن عادي،
1: مواطن عادي وممثل معناها الصورة كانت متاحة، لو لم تكن متاحة ما ناخوش تصوير.
0: هي داكورد، ولكن أي فنان يجمي ولده ينجح في الباك، عنده أخته جابت صغير، ما ينظرنش موضوع متاع إعلام لا فيغيتي، ولا عنده شكون توفى، ولا أنا جو بريفير با سامي لا فيغيتي، معناها ديما نخير حياتي الشخصية على روحها، هذاك تعبير على الفرحة ينفي اختي. ولدي ربي يفضله، خذيه البكالوريا متاعو،
1: هو ربي يفضلهم، ربي يفضلهم، شفنا
0: ربي ينجح الصغيرات الكل ونتمنى لهم برشا خير.
1: جست قولي علاش ما يحبوش معز في خسين؟
0: ليه مش ما يحبوش؟ ما قلتلكش ما يحبوش، ما هو ما هوش مغروم، مغروم بالكورة، ما عندوش مع الفن جملة، حب الكورة وجو في الكورة والعالم في الكورة، معناه
1: ما عندوش مع
0: فارجو برشا مرات.
1: شو يقول لك على القرهمان؟
0: شيخ عليها على الاخر بيان سور، ما شبعوا بها سباهم معناها.
1: هم كلهم كارتاج رب يكون عرض خاص إن شاء الله. لأنه آخر الله. عروض القره هنا باش تستناكم على ركح مهرجان قرطاج الدولي نهار 26 جويليا. خذوا ليبي متاعكم تلقاو تسكر موجودين في الجيشي اون برانسيب كيف كيف على السيت متاع المهرجان. خذوا تسكركم وإن شاء الله يا ربي نحكيوا على سولد اوت للقره هنا في آخر عرض لها.

0: شكرا لك معاذ نورتنا.
1: بارك الله فيك. 26 جويليا مرحبا بالجمهور الكل. عرض باش يكون ان شاء الله في مستوى كارتاج باذن الله. نشكر مره اخرى ما لجنة مهرجان كارتاج على اختيار العرض على ثقتهم. ان شاء الله نكونوا في المستوى. نتمنى دوره ناجحه. نشكر كل انسان ساهم معايا من اول نهار من اللي بديت فركه صابون لتوا. عزيزه ابو لبيار اهم شخص نحب ديما نشكره لانه عزيزه كانت رفيق الدرب كيف كيف. زاد الناس اللي خدمت معايا نبيله الشريف اكرام ميجاني رشدي بالقاسمي اعطاني برشا وكان معايا في البدايات زاد وفنان وعنده افكار وعنده خيال ممتاز. كيف كيف محمد التومي ماكيور بدا معايا وعشر سنوات وعدينا معناتها فترات باهية برشا وسافرنا ودورنا العالم وكل شيء.
0: شكرا لأي واحد كان رفيق في الرحلة هذه.
1: سعيد كيف كيف عبد القادر كان عنده زادة معناتها يد في القرمانة الأولانية وفنان وكيف كيف
0: سفيان الزايدي.
1: سفيان الزايدي زادة
0: سفيان
1: الزايدي كل الناس الكل رياض.
0: شكرا لهم الكل وشكرا لك انت معز. شكرا على حبك للمسرح وشكرا على
1: نادي عياد أسيد ديرنييرمون معناها
0: يعطيهم الصحة الكل وأكيد أنه وصلوا للتتويج هذين والقرهمانة على ركح المسرح الأثري بقرطاج. حكيت على عزيزة مولابيار باش تكون ضيفة زميلنا صلاح الدين الساكوحي في الويكاند ما تساوش كورنيش ويكاند غدوة وبعد غدوة ضيوف عبد الحميد بوشنيق وعزيزة مولابيار. شكرا لك مرة أخرى معاذ. إن شاء الله أكيد باش نكونوا في المواكبة باش نكونوا مع القرهمانة باش نتابعوها في قرطاج. شكرا لك معاذ التومي اللي هكا نوصلوا لآخر كورنيش بالنسبة لليوم. باي باي تصبح على خير الناس الكل. احنا نتقابلوا نهار اثنين في موعد جديد من كورنيشنا. ما تنسيوش الويكاند مع صلاح الدين السكوحي واكيد شكرا لكل الفريق الواثق ليندا وسارة. شوي اخر تلقاها في لوبون لايف مع اسماعيل بن عيسى في هابي اور سينا. موعد الاخبار يكون مع مراد ادريدي وشكرا عدنان في الاخراج وطارق في الاخراج الرقمي. باي باي تصبح على خير.
2: كورنيش برنامج المهرجانات والنجوم على موزايكا فام.

0: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaïque FM. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على Mosaïque FM. احلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على Mosaïque FM. الأولى في تونس، راديو Mosaïque FM تونس، الأخبار.
1: مستمعي Mosaïque FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية 7 من جويلية الجاري نحو 9.1 مليون قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الانتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. وتتوزع الكميات المجمعة بين 8.6 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة لمراكز التجميع، و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وسجل نسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة منحى تصاعديا نسبيا إثر استقرار الظروف المناخية بمختلف مناطق الإنتاج، وما ساهم في تسريع وتيرة عمليات التجميع. وتصدرت ولاية باجة ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة ب 2 مليون قنطار، تلتها ولاية الكاف ب 1.3 مليون قنطار، ثم ولاية منزرت ب 1.23 مليون قنطار، وولاية سليانة ب 1.21 مليون قنطار. أستاذ القانون البنكي محمد المخيلي يشير في تصريح لموزايك اليوم الجمعة إلى أن القطاع البنكي سجل مؤشرات جد إيجابية، حيث بلغت نسبة الملاءة بالنسبة للبنوك 15.1%، وهو أعلى حتى من المتطلبات الدولية، كما أن نسبة السيولة على المدى القصير بلغت 52.8%، وهو ما يعكس ثقة المودعين في الجهاز المصرفي التونسي. ومحمد الخيلي يضيف أن هذه المؤشرات إيجابية لا يجب أن تخفي أن نسبة الديون المتعثرة لازالت مرتفعة بنسبة 14.9%، في حين أنه يجب أن تكون عند مستوى 7% أو أقل، لكن هذا يمكن العمل عليه أكثر، خاصة وأن نسبة تغطية الديون المتعثرة بالمخصصات بلغت 51.6%.
2: بالنسبة للقطاع البنكي المؤشرات جد إيجابية، حيث بلغت نسبة الملاءة بالنسبة للبنوك 15.1%، وهذا أعلى حتى من المتطلبات الدولية، ونسبة السيولة على المدى القصير بلغت 252.8%، وهذا يعكس متانة مالية خارقة للعادة بالنسبة للبنوك، خاصة أن ودائع الخرافية زادت بنسبة 7.3%، وهذا يؤكد معناها ثقة المودعين في الجهاز المصرفي التونسي. لكن اليوم نلاحظ أنه ديون المتعثرة ما زالت مرتفعة، ما زالت عند 14.9%، في حين أنها لازم تكون 7% وأقل، لكن هذا ما معتها نجم نخدم عليه أكثر، خاصة أنه نسبة تغطية ديون المتعثرة بالمخصصات بلغت 51.6%. دونك اليوم القطاع المصرفي هو قطاع صلب في تونس، اللي ناقص أنه يزيد يخصص أكثر جهود متاعه لدعم الاستثمار أكثر من دعم موارد الدولة. صحيح لازم ومن واجبه دعم موارد الدولة.
1: مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل نجح أجلاسي يقول في تصريح لمزيكا أن الشركة بدرت باستغلال حافلات النقل المدرسي المتوقفة عن العمل بفعل العطلة الصيفية لتعزيز الخطوط الداخلية والرابطة بين المدن الشاطئية بتوفير خطوط رفاه وخطوط شاطئية على غرار قليبيا والهوارية ومنزل تميم والحمامات الجنوبية ليكون معدل المراوحة بين السفرات ساعة على أقصى تقدير. كما أعلن محدثنا عن تعزيز سفرات الرابطة بين المدن مثل خط تونس الحمامات بمعدل سفرة كل نصف ساعة مع تخصيص سفرات ربط المدن الداخلية بالمدن الشاطئية مثل ربط مدينة قرنبالية بشتى الحمامات وزغوان والفحص بشتى أنفذة.
3: الشركة عملت برنامج تاع تنقلات حاولت فيه توفر المزيد من السفرات والخطوط الملغاة في السنة هذه والحافلات هذه اللي هي معناتها كانت من على ذمة النقل المدرسي والجامعي وخاصة الحافلات الجديدة اللي وقع في سينائها نصفين 27 حافلة العديد منهم كان موضوع على ذمة نقل التلاميذ والطلبة بمناسبة دخول التلاميذ والطلبة في عطلة مدرسية وقع توجيه الحافلات هذه النقل المسافرين العاديين بين المدن والمناطق الحضرية كما نقول نابل قليبيا داخل الولاية الهوارية ومع ذلك الشركة حاولت دعم شوية خطوط معناتها بين المدن قامت الشركة بتوفير معناتها خطوط رفاهة مباشرة قامت بتحديث خطوط شاطئية لتسهيل تنقلات المواطنين معناتها الراغبين معناتها نحو النجاة البحر خاصة الناس البعيدة شوية كما عندنا في الناظور وصواف يشوف الشط متاع أنفيذة بالنسبة لدرومبالية في اتجاه حمامات بشوات الحمامات على اقتناءات جديدة الشركة إن شاء الله عندها قرابة 84 حافلة جديدة في صفقة جديدة اللي تعملها وزارة النقل.
1: في أخبار العالم وكالة الطاقة الدولية تقول اليوم الجمعة إن التصعيد الأحدث في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال شهر جوان المنقضي مع إعادة فتح مضيق هرمز لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. وأضافت الوكالة أن أسواق النفط العالمية وجدت متنفسا الشهر الماضي بعدما أسهم اتفاق وقف إطلاق النار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في إعادة فتح المضيق الذي أدى إغلاقه الفعلي خلال ذروة أكبر أزمة لإمدادات النفط في التاريخ إلى تعطيل تدفقات نفط خام بلغت في بعض الفترات نحو 14 مليون برميل يوميا. نهاية الموجز موعدكم الآن مع إسماعيل بن عيسى ومروان بن عمار في هابي آور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس هابي آور الاثنين الجمعة من 9 إلى 9 الليل إسماعيل بن عيسى موزايك إف إم.
4: تسعة ستة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بيكم توما لموزيك فيم هذي هابي آور كما العادة من توا حتى نصف الليل ثلاثة سوية كاملين اللي باش تلقاو فيهم كل إنرجي كل بونيمور كل موزيكا البنينة كل الربح كل الفلوس كل كادويت كل المعلومات كل الفازيت كل الساريات خممنا في كل كبيرة وصغيرة باش تعديو معنا بن سيف باش تعديو معنا بن سهرية إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله تكونوا لاباس طريقة سلامة للجميع ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات أوبجيكتيف واحد مهمة واحدة في هابي آور نبدل لكم الجو وين ما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله نهار اليوم ما كانش مقلق برشا ان شاء الله نهار اليوم كان خفيفي درجه الحراره في ارتفاع باش نبداو الحين اللهم صل على النبي ان شاء الله يا ربي الايام الجايه تكون اخف ميم سي قالوا كونه الويكاند هذا باش تكون فيه درجات الحراره مرتفعه اكثر واكثر مقارنه بالايام اللي تعديت ان شاء الله يا ربي يرحمنا وان شاء الله يا ربي معنا وبلي حاجه صغيره برشا ما نذكروا الناس اللي كبار في العمر راه سي تري تري تري امبورطون ليدراتاسيون نتاعهم يزوموا يشربوا شمي حتى صغيرات ما تخليوش يحاول سكيك نار كامل في القايلة نبلو الكاسكيت نتاعو وتفقد له الماء نتاعو سي تري تري امبورطون وتفقد زيد الماء نتاع كرهبكم ان شاء الله يا ربي ديما تخرجوا وترجعوا سلامات هذه اهم حاجه اونتوكا يومين لهنا فما برشا كاش يومين فما برشا ربح يومين فما برشا كادويت هذا الكل مع العشرة ونص نتاع الليل في الغد لا شانس
1: و
4: والغد لا شانس مع بيا اليوم الكانيوتا مع بيا عندي برشا كادويت هذيك علاش اليوم قلت مانيش باش نربح مستمع واحد اما باش نربح زوز مستمعين زوز منكم ينجموا يجربوا الحظ نتاعهم ويربحوا برشا كادويت من 10 ونص كيفاش شاركت سهل برشا تبعث يا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 23513000 اني معك ممكن قلت بزرب اني معك واحدة اني معك 23 ولا 5 1 3 0 0 0 سي بون قايته عمل اجوتي او كونتاكت سميه موزايك اللي تحب سميه اللي تحب سميه غود لا شانس اللي تحب وتنجم بعد مع 10 ونص نتاع ليل تكون موجود بحضرنا لهنا وتجرب الحظ نتاعك سهل برشا نبعث لي تصويره سيلفي ولا فيديو وتبارتاجي في الفرحه نتاعك في الجو نتاعك وين ما كنت موجود كانك في فيستيفال كانك في سهره كانك في لما كانك في قاعده كانك في ثنيه كانك في الدار ما نتصورش في الخدمه تعمل في جو اما اون توكا وين ما كنت تعمل في جو بارتاجي احنا خدمتنا لازم علينا نعملوا جو ويزم نعملوا جو للناس هذيك القوة فيش وتكام ابعثونا التصويرة ولا الفيديو ومبعد مع العشرة نص متاع الليل باش يصير تيراج وسور زوز مسامين يكونوا موجودين معنا ويجربوا الحظ متاعهم اسمع اش عندي يا غالي عندي نص مليون عندي 500 دينار بهين في وقتهم يعملوا برشا حاجات كان بيودي يقولك 500 دينار تشري بيهم بيه دافيون اما للأسف احنا عنا كومباني واحدة وشادة بالسيف واسوامها طالع وذي نقد واضح راهو نقد واضح باش نبدا واضحين اش قلت لي مروان شكمل عليهم تي اسمع والله اسمع راني نحب بلي انقذوا تونسي راي سي تو باش نحكي بالرسم والله انقذوه وكان ما عادش نجموا تنقذوه خليه غيرها ينجم يعمل حاجات اخرين خليني نحكي كارت شرطة والله العظيم قسما بلي معناتها قاعدين موجودين في أسوأ الحسين وهي أن توكا 23513000 باش تكونوا موجودين معنا وتشاركوا معنا تنجم تربح 500 دينار ولا زيادة تنجم تربح برشا تيكيات البرشا سهريات غدوة الافتتاح متاع مهرجان الحمامات الدولي مع مسرحية الهين بيت إذا كان ما عندكش بروغرام نهزك كان دو تيكيات نجم تمشي للمسرح هذه مسرحية مهمة برشا وكانت تحصلت على عديد الجوائز في تونس وفي العالم العربي هذا باش يكون غدوة إذا كان غدوة ما تنجمش نجم نزك السهرية متاع بعد غدوة اللي هي نهار الأحد مع ظافر يوسف أو كان اللي نجم يمشي نهار السبت نهزو نهار السبت اللي نجم يمشي نهار الأحد نهزو نهار الأحد سهل برشا باش تربح واحد من الاتيكية دوما ما عليكم كان تبعثونا ميساج على 23513000 ولا زادة تنجم تربح دعوة خير تنجم زادة تربح ديديكاس تنجم زادة تربح موزيكا تسمعها وبرشا كادوات أخرين يسانيو فيكم يوميا مع 10 ونص في الغد لا شانس. Happy hour.

هذا المغسول يوري قوة الساكسفون والفيزيون مع الهاوس ميوزك. هذا مغسول كان خرج عام 1993 اسمه Who Dares to Believe in Me من عند The Believers. زمان مخليني نكون سانسير، خليني نكون واضح، المغسول هذا ممكن تنسيه التاريخ أو نسيته الناس، لكن رجع بفضل ثلاثة من الناس، بفضل دينيس فيرير وقت اللي كانوا لعبوا مع زوز اخوات اللي معروفين على الاخر، زوز اخوات اللي قاعدين يدوروا برشا ويعملوا في برشا موزيكا بنينة باش نبقى واضحين. للأمانة مغسول ليجندير بأتم معنى الكلمة. نذكروا مليح الفترة ذي في 2007 وقت اللي دينيس فيرير عمل بي تو بي مع The Martinez Brothers اللي هما زوز اخوات ولعبوا تيترة ذي في 2007، وكان أمامه بني البرشة استمتعوا بالبنة متاع ساكسفون. رجعين بعد شوية.

0: من الالبوم لوليني نتاع الجروب امريكان بلاك بوما، هذا المخصوم تاعهم كولرز اللي يرجع بينا ل 2019، مخصوم من برشا توالا موزايك فيم 9:25 دقيقة. هذه هابي اور وقيت نعملوا طلع شوما سهريات
1: جو الليلة.
0: هاي نبداو بالعاصمة، نبداو بويس تونس لهنا في الحبيبي داون تاون. السهرية متاعكم باش تكون اسمها تيبو، باش تلقاو الجو متاع الكلاسيك شيكاغو ديترويت وزادا نيويورك سيريا موجودين في وسط البلاد. نمشيو الجمارت في البيهايف، السهرية باش تكون اسمها بازار، باش تلقاو كل من زادا مختان بيويز وإلفين وزادا نكملو السهرية مع وثيق فقيه. نقعدوا في جمارت، نمشوا للفلو ابارمون سيد المخرج حب يمشي جمارت. السهرية الليلة باش تكون مع كل من تشاك وكتبوت، السهرية متاعكم اسمها واش فلو. نمشيو لأينا تونيس في جمارت، السهرية متاعكم الليلة باش تكون مزينة برشا اسمها اود جروف. نكملوا في جمارة السهرية في فولامور، جمارة الليلة باش تكون مع كل من برانكو صديقي جاسمي زيدا صاحبي ريان شيان وياجي وزيدا فما انجست من لبنان إليجا. نقعدوا في جمارة في المولو، الليلة السهرية متاعكم باش تكون مع شهرزاد لايف وزيدا يوستاز ينفيت كل من فتحي بلاك وزيدا ساف. نقعدوا في جمارة في جولين، السهرية متاعكم اسمها The Jolin Show باش تكون مع كل من The Moonlight Bells وزيدا ماريا وسولين وزيدا مومو جونيور في الدي جي سيت. نمشيو لسوسة، نعملو تنجيزة لسوسة في لو جاردان وكوليبري، السهرية متاعكم اسمها جولي باش تلقاو زاهر لايف باند وباش تلقاو زاد دي جي سيت مع كل من بادي هوش امبيا ليبرا توماس تايب خليل سيبي وزيدا بدرة. نمشي ومزينا في سوسة في الستيبس سوسة، سهرية متاعكم الليلة باش تكون اسمها الفويغو مع كل من ماتسونس وزيدا فيري. مزينا في سوسة في الجولف برو سوسة، سهرية متاعكم اسمها هولدون مع كل من لويجي مسلماني فيرس قبي وزيدا دالي فاكر صحابي يدوم وسلم عليهم برشا نقول لهم بون شانس بالنسبة لليلة. مازلنا نحاوسوا اما نمشيو للحمامات، السهريه الليله في الحمامات باش تكون في الكوزي بار مع كل من غسان غزويني سليم وزيدا فراس قبيه. في الكاليبسو حمامات ومازلنا في الحمامات، السهريه باش تكون مع كايرو زيدا باش تلقاو باسلي وحريقه. ونذكركم اللي البارح راهو فما شكون ربح تيكيت باش يمشي للسهريه هذيا نتاع الكاليبسو حمامات، ونقفلوا بافتتاح مهرجان دوكا دولي ليله مع العشره نتاع الليل باش يكون مع شيماء هليلي. اعطيكم فكره على أهم السهريات حافلة اليوم، توما عليكم كان تختاروا لبون ديستيناسيون
1: جو الليلة. هابي أور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: بلاي شهوة ساعات فهم مرسوات يجيوني شهوة تنك مذابين عديهم مرسو بنين برشا من عند فيدي أندراوس. هيدا مش أنا، بعد شوية نقول كيفاش نجم تربح 500 دينار.

0: يا بتوفيق تترقى في نخلتو حتى للتسعة والسبعة مرسوي ما مش نخلتو حتى للتسعة والسبعة تو على موزيك فيم هيديا بياورة.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العاشر من سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات.
0: يسوفي تبعثنا مساج على واتساب موزايك فم 23 500 13000 23 500 13000 2 3 في عقلك أنا معك ولا 23 500 13000 5 1 3 0 0 0 اوكي غيرتو جاوك بي هيا بعث لي تصويره من ولا سيلفي ولا فيديو وانت تبارتاجي في اللحظه اللي تعيش فيها الجو اللي تعيش فيه. تنجم تكون في دار في سهريه في لمه في خرجه في ثنيه على الكورنيش في البحر في سهريه متاع باك في سهريه ما نعرفش طور خطبه عيد ميلاد اللي هو بارتاجيها معنا وبعديك مع 10:30 متاع الليل. تنجم تكون موجود بحذنا ما فماش غنيه واحده ما فما زوز ما فماش ربح واحده ما فما برشا ربح. عندي 500 دينار عندي نص مليون تنجم تعمل بيهم برشا حاجات. عندي زيزة زوز تيكيات زوز سهريات عندي زوز تيكيات الافتتاح مهرجان حمامات الدولي غدوة مع مسرحية الهريبات وعندي زيزة زوز تيكيات أخرين كما تنجمش تمشي نهار لحد تمشي نفس الفيستيفال نفس المهرجان مهرجان حمامات الدولي نهار لحد السهرية ظافر يوسف. مالي كنت بعثنا مساج على واتساب موزايك فيم 23 513000 وتنجم تكون مربحين. بعد شوية نقابلوا في فازة من فازيتي باش نحكي لكم على حاجة ممكن ما تعرفوهاش وعندها علاقة بكوب دي موند.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: تلاقين عندهم كوجينة وعندهم كورة وعندهم موسيقى يا غالي شكون؟ واللبسة زير كل شيء اسمع عندهم كل شيء مش نورمال الثخامات الريشة كل شيء راهو تيامو هو ثنيه موسيقى نتاع ثنيه وبحذاك العبد اللي تحبوا عرفتوا تسمعوا بعضكم هذي دوك نهدي لكم وبرتو توتزي انا والمخرج تاع الغالب وبرتو توتزي زال برشا لمروين المخسو يرجع بينا ل 1977 راجعين بعد شويه.

قاعد يتلعب تويكا مباراة سخونة للأمانة طرح كاسح برشا بينات كل من إسبانيا وبلجيكا. نتيجة ما زالت 1-1 نلعبوا في دقيقة 80 وقاعدين بشوية بشوية نقربوا للتتويج للكونسكراسيون للفينال. أنا نقول برونوستيك متاعي نقول فرنسا باش تهزر كوب دي موند. أني قلتها توا ما فهميش نقاش. أما بون الكوب دي موند هذايا اللي قال لك سنة يتبعوا فيها وباش يتبعوها أكثر من 5 مليار بشر بحق راهو سي إنورم راهو شيفر راهو رهيب جدا. في بالكم اللي يمكن وراء الاختراع هذايا او لانفونسيون هذي او الفكره هذي نتاع الكوب دي موند هو فرنساوي وملول ما كان حتى شيء ماشي في الثنيه هذيك وكانوا رافضينا. اي نعم بكم رحله في التاريخ. اللي كان وراء الفكره هذي هو فرنسي جول غيمي اللي كبر في الكومباني في وسط عائلة متفلحة اللي على فكرة عمرهم ما سمعوا بحاجة اسمها كرة قدم. أما وقت اللي جول ولا عمره 11 عام لفامي غيمي نقلت ومشيت لباريس لهنا جول باش يتعلم ويبدأ يلعب الفوت في الحومة ولها من هذا الكل باش يولي يحب السبور هذا. ما كانش ملاعبي كبير أما كان قراي وكان عنده برشة طموح ياخي ولا محامي. ووقت اللي ولا عمره 23 سنين عمل نادي متاع فوت ديجا موجود إلى حد الساعة هذي اسمه لو غيت ستار. في الفترة ذي اللي نحكيو فيها الأمور ماهيش ماشي كيف ميز داخل بعضها سبور هذا داخل بعضه بها تمان الكلمة. الملعبية كانوا يلعبوا في تيرانات موش فرد حجم ما تعادي في باريس تلقاهم يلعبوا في تيران طوله من عرش قديش في ليون يلعبوا في تيران ما أصغر. الجوار ما عدومش دي كونترا بريف فوضى كبيرة لكن جول غيمي كان مقتنع اللي يلزم الأمور تتبدل وتتحسن. وهذه باش تكون المهمة متاع الفيديراسيون فرانسيز دو فوتبول اللي باش يولي زيدا أول رئيس لها. عامين بعد باش يترأس الفيفا والحلم متاعو لهنا باش تولي تنظيم كومبيتيسيون كبيرة بين الدول خاطر يعتبر الفوت كوسيلة اللي باش تخلي الشعوب تقرب من بعضها وتتفاهم مع بعضها. وبعد سنوات من المفاوضات باش تصير أول كوب دي موند في سنة 1930 في الأوروغواي. أما السؤال المهم علاش في الأوروغواي؟ خاطر بكل بساطة الأوروغواي هي الدولة الوحيدة اللي قبلت باش تخلص حق الفوياج والسكنة متاع ليزيكيب اللي باش يشاركوا في الكومبيتيسيون هذه. ونساوش اللي في الوقت هذاك العالم يمر بأزمة كبيرة نحكيو على الكراش بورسي متاع سنة 1929 وسفر وقتها مو سهل يزمك تشق الأتلانتيك في باتو والفوياج حتى المونتي فيديو اللي هي العاصمة متاع الأوروغواي يدوم جمعتين كاملين. على فكرة أربعة إكيب من أوروبا كهو قبلوا باش يعيشوا المغامرة يوغوسلافيا وفرد سفينة مشيو منتخبات من كل من فرنسا رومانيا وبلجيكا وباش يسافروا معاهم النسخة الأولى من التروفي اللي كانت مختلفة برشا على الشكل متاعو الحالية. شكون ربحها؟ اللي جاب تعرفوها الأوروغواي ومن وقتها باش تنطلق المسابقة هذه. ميمسي النسخ اللي من بعدها كان فيها برشا حاجات ضد القيم الرياضية هذه. في 1934 في إيطاليا موسوليني حاول الكومبيتيسيون هذه إلى استعراض للفاشية وفي 1938 في فرنسا قبل بعام من الحرب العالمية الثانية لاعبية الغايش باش يقوموا بسالو نازي قبل كل ماتش. جول غيمي كان يتوجع ويتقهر في صمت حتى لين غادر الفيفا بعد كأس العالم 1954 اللي بشتزه ألمانيا المانشافت في أول مرة في التاريخ متاحة ومن بعد بشي فريقنا جول غيمي بعد بعامين. ممسي فريقنا هم الفكرة متاعه وما زلت إلى حد الساعة هذه حية وما زلت إلى حد الساعة هذه تلم شعوب وتوحد شعوب لمدة أسابيع. الكلنا نفرجوا الكلنا نعملوا جو فينا المنتخبات اللي تعلي رؤوس الشعوب متاحة فما العكس حسيب كنت هذه فازة من فازتي.

0: لقيت هذا جيب حذينا دليل لقيت هذا يزنا كل مرة لونيفير موسيقال كل مرة يحوس بينا هوت سيليكشن يوم وين باش نمشي وتنسوا يتعرفوا اللي جابه
1: هوت سيليكشن باي بلي بن أحمد هوت سيليكشن
2: Selection ce soir spécial
3: le chanteur britannique Robbie Williams

حبو ياسر الارتيسادي مش نبدو واضحين هو من المواليد 1974 اوتور كومبوزيتور انتربريت بريتانيك ومس عديد لي جونغ موزيكو مش نبدو واضحين لكنه ابدع في البوب روك بدا الكارير نتاعو في لي زاني 90 كان في جروب معروف برشا اسمه تيك ذا تم بعديك خرج عام 1995 خرج وقت اللي كان الجروب نتاعو في الطنبك راهو مش نبدو واضحين ما قال لي خلينا نمشي في كارير سولو هو من لي فيغور ماجور نتاع ميوزيك بوب بريتانيك مع اسامي مهمين برشا وما زاد عنده دي تيتر مهمين برشا كيما انجلز عنده فيل عنده كاندي وعنده عديد لي ريبريز المعروفين برشا اللي كانوا وصلوا لاعلى المراتب في اكثر من 26 دوله باش نبداو واضحين الارتيست نتاعنا سي ان جيني اوفري سونس دو تيرم خير حاوس بكم شويه في الحياه نتاعو

0: حياة متاع روبي وليامس مهمة برشا. وقت اللي كان صغير في العمر 4 سنين بوه ومو بش يطلقوا، من وقتها ما عادش بش يشوف الولد متاعو. أما الولدة متاعو ضحات وكرست حياتها لكل الولدة، كانت تخدم فلوريست الولدة متاعو، أما كانت ديما لاهية بولدة، كانت الوقت الكل الطاقة الكل تمد فيها الولدة وأمه هي اللي خليت روبي وليامس يتعرف. نهار من نهارات تقرأ في الجريدة تلقى أنونس متاع كاستينج، قالت له وي خلنا نمشيو نمشيو للكاستينج هذايا، وباش يكون موجود في الجروب هذايا كاستينج وقتها للواحد مومبر باش يولي ينتجري الجروب البويز بان بلوتو تيك ذات. روبي وليامس عدا التيست بلوتو وكان موجود في الجروب هذايا، ومن وقتها باش نكتشفوا الليجوند متاع روبي وليامس. يتنسمعوكم قبل ما خلناها
1: Hot Selection.
2: Hot Selection ce soir spécial
1: le chanteur britannique Robbie Williams.

0: كيفي ميديا بيور بعد شوي موجز الاخبار مع مراد ريدي سبور اكسبريس مع حيدر الشيرني مغصوب من برشا لروبي وليامس اللي كملوا بين سيليكسيون بالنسبه لليله. عندي دي ديديكاس عندي سونيا الحاجي اليوم تحتفل بعيد ميلادها نقولوا لها ان شاء الله كل عام وهي حياه بالف خيره. سينو فما اللي نجحوا في الباك كنترول نقولوا لهم برافو شباب الف مبروك السكان المحجوب من غوان خذت الباك بامتياز ديديكاس من بوها وامها وعزيزه محمد وعزيزتها فاطمه وعمتها الشيمه واسماء نقولوا لها الف مبروك
1: يا حياه قلبي.
0: ديديكاس اخرى نور وسليتي نجحت في الباك باك تكنيك نقولوا لها ان شاء الله مبروك وبرافو يا نور نسلموا برشا على زهير بوها اللي نحبوه برشا نقولوا لها ان شاء الله يا ربي بالفرحه والحاجات المزينين ان شاء الله يا ربي يحفظ زهير نحبوه برشا. انا معكم حتى نصف الليل راجعين بعد شويه.
2: بارتاجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهريه ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شانس ابارتي من 10 متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الأب المسن ضحية الجريمة البشعة التي هزت منطقة سجوم الأحد الماضي يغادر المستشفى بعد تلقي الإسعافات الضرورية واستقرار حالته الصحية أثر تعرضه لاعتداء بآلة حادة من قبل ابنه الأربعيني. وتعود أطوار القضية إلى إقدام الجاني في العقد الرابع من عمره على مهاجمة والديه المسنين أثر خلاف بينهما حيث سدد لولادته طعنات قاتلة بسكين أسقطتها جثة هامدة على المكان قبل أن يلتفت نحو والده وهو في العقد الثامن من عمره ويوجه له طعنات كادت تودي بحياته ونقل على أثرها في حالة حرجة إلى المستشفى. وعقب ارتكابه الجريمة النكراء حاول المشتبه فيه الفرار والتواري على الأنظار إلا أن التحرك السريع والناجع لإعوان منطقة الأمن الوطني بسجومي مكن من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه كما تم حجز أداة الجريمة المستخدمة في الاعتداء وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيها بإذن من النيابة العمومية ومباشرة الأبحاث معه للكشف عن دوافع وخلفيات هذه الجريمة الصادمة. وحدات الحماية المدنية بسليانا تتمكن بمعاضدة عوان الغابات وفلاحي معتمدية برغو مساء الجمعة من السيطرة على الحريق الذي جاد ظهر اليوم على مستوى عمادة المزاتة وأدى على مساحات من الحصيدة وحوالي 4 هكتارات من أشجار زيتون وأكوام تبن وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاح والصيد البحري ببرغو وليد الميموني. وأضاف الميموني أن عمليات التبريد وتطويق حواشي الحريق تواصلت لمنع تسرب الشرارات خاصة مع هبوب رياح أشيلية. أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني لجهات الأقاليم يدعون إلى التسريع في إصلاح قطاع المقاطع وتبسيط إجراءات إسناد وتجديد رخص الاستغلال معتبرين أن تعطل استغلال عدد من المقاطع أصبح من أبرز أسباب تأخر إنجاز المشاريع العمومية ولا سيما مشاريع الطرقات والبنية التحتية. وأكد النواب خلال جلسة استماع إلى ممثلين على وزارتي التجهيز والإسكان ومملكة الدولة العقارية اليوم الجمعة أن عددا من الجهات لا تنتفع بثروات المقطعية المتوفرة بها رغم احتضانها مكامن هامة وما لا يعكس إيجابيا على واقع التنمية الجوية كما أبرزوا وجود تضارب في الصلاحيات بين بعض الهياكل المتدخلة بما يؤثر سلبا في نسق تنفيذ المشاريع وفق ما جاء في نص البلاغ الصادر عن المجلس داعين إلى مزيد التنسيق بين مختلف المتدخلين ومراجعة آليات عمل اللجان المشتركة المكلفة بدراسة مطالب التراخيص وذلك من أجل ضمان سرعة البت في الملفات مع المحافظة على الشفافية. في أخبار العالم لا تزال خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة تراوح في مكانها حيث ترفض إسرائيل الانتقال لأي مرحلة تالية بعد استعادة أسرها، بل وتخطط لعسكرة حياة السكان وربما محاولة تهجيرهم كما يقول محللون. فالخطة التي بدأ العمل بها في شهر جانفي في 2025 تمضي محفوفة بالمصاعب وهي في طريقها نحو التطبيق، حيث نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول عسكري أمريكي ومصادر أخرى أن مجلس السلام العالمي المسؤول عن القطاع يجد صعوبة في نشر نحو 20 عنصرا من قوة الاستقرار الدولية في غزة. بالنسبة لتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 11 جويلية، طقس حار وعامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسطى. البحر شد الاضطراب والحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 41 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.

0: موزيك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: سبور اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نحكيوا على المونديال والمواجهة بين اسبانيا وبلجيكا اللي وفات من لحظات, لكن البداية بالأخبار المحلية. نهار 3-14 جويلية تنظر لجنة الاستئناف في ملف عقوبة محمد أمين توغاي وفراس شواد زوز ملاعبية اللي كانوا بعد حدث ديربي تعرضوا لعقوبات 12 شهر بالنسبة لتوغاي وثلاثة مقابلات بالنسبة للاعب الأفريقي فراس شواد. دونك نهار 3 القادم 14 جويلية نتعرفوا على القرار في هذا الملف. النجم الساحلي أعلن اليوم على انتقال المهاجم الحسن دياو لنادي المدينة الليبي, وحسب المعلومات المتوفرة فإن قيمة الصفقة وصلت ل 400,000 دينار. من جهة أخرى إدارة النجم أعلنت إمضاء اتفاقية توأمة وتعاون مع المدينة الليبي والفجر الرياضي بالقطار. نادي تقدم ساقيت دير الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى أمضى عقد بزوز مواسم لمحمد علي العمري اللاعب السابق للنادي الأفريقي, بالإضافة للتعاقد مع المهاجم النيجيري سامويل أوبينا لمدة 3 مواسم. نجيو توا لكرة اليد, وإدارة الأفريقي توصلت إلى اتفاق يقضي بإنهاء العلاقة مع اللاعب علاء مصطفى مقابل تخليه على جزء من مستحقاته. دونك هذا الخبر بالنسبة للنادي الأفريقي. نكمل مع الهوند, وحوار اليوم كان بين رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي ورئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي قيس عطية في خصوص القرار اللي تم اتخاذه بمنع الأندية من انتداب أكثر من لاعب في مركز واحد من لاعبي النخبة. دونك بالنسبة لرئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي يقول إنه هذا القرار في مصلحة كرة اليد التونسية وفي مصلحة اللاعبين حتى ياخذوا أكثر وقت مع فرقهم, وحتى المواهب الشابة تلقى الوقت الكامل باش تتطور وتتحسن. وبالنسبة لرئيس فرع كرة اليد في الترجي التونسي يعتبر إنه القرار هذايا تم اتخاذه بشكل أحادي من طرف رئيس الجامعة, وإنه حتى أعضاء المكتب الجامعي غير موافق على هذا القرار, وأنه الأندية اللي صوتت بالموافقة تم التنسيق معها قبل ما تصير عملية التصويت. قال زادة أنه عدد من اللاعبين يفكروا ممكن في الانسحاب من المنتخب الوطني. قال زادة وأنه الترجي مش يسكت على القرار هذا, واللجنة القانونية للترجي الرياضي التونسي تجهز في ملف للرد على قرار الجامعة التونسية لكرة اليد. وكل التصريحات تلقاها على سبور باي موزيك. فما نجيو توا للمونديال, اسبانيا بلجيكا مقابلة حسمت في الدقيقة 88 وقت اللي زوز منتخبات كانوا متعادلين 1-1. اسبانيا تزيد الهدف الثاني وتضمن الكاليفيكاسيون 2-1 سكور فينال للمنتخب الاسباني اللي يلقى في طريقه في دور نصف نهائي المنتخب الفرنسي. زوز مقابلات اللي مازالوا في الدور الربع نهائي, النرويج انجلترا غدوة انطلاقا من 10 ونهار لحد واحنا ماشيين للاثنين, الارجنتين سويسرا الساعتين متاع الصباح. اكثر اخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
5: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل. اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

0: نور مهنة وحشتيني. نور مهنة من الأصوات اللي نحبهم برشا، من الأصوات اللي جينا من الشام، اللي جينا من سوريا. 10 و19 دقيقة توما لا موزايك فيم، هذي هابي أور مازال معاكم حتى نصف الليلة.
1: هابي أور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: بعد شوية بين 10:30 متاع الليل مع 10:07 بين 10:30 ولا 10:07 تنجم تربح انتي برشا كادوات، نجم تربح برشا تيكيت، وتنجم تربح برشا فلوس في الكانيوتا. عندي 500,000 500 دينار تخرج تتعشى انتي والمسيو ولا المدام، يفضل لكم فلوس ولا تخو كادو ولا تشري حاجة نقصتك ولا عندك حاجة تحب عليها تكمل فلوس باش نجم تخوم، تنجم تربحهم انتي 500 دينار. سينو ربحك زوز تيكيت غدوة افتتاح مهرجان حمامات الدولي كمغروم بالمسرح مسرحية الهيري بيت. غدا باش تكون مع 10 متاع الليل في مهرجان حمامات الدولي. كان ما تنجمش نهار السبت تمشي مش مشكل، عندي ليك تيكيت اخرين لنهار الاحد. السهريه باش تكون مع الظافر يوسف، واحد من اقوى الاصوات في تونس وفي العالم العربي، باش يشارك وتربح واحد من التيكيت. ما قلت لكم مش واحد بركه، اما فما زوز باش يربحوا، فما زوز ماهوش باش يروحوا يديهم فارغه. يشوفي تبعثوا لي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 000 23 513 000. عاود مره اخرى 23 513 000. بارتاجي الفرحه وين موجود، في الثنيه، في الدار، في سهريه، في فيستيفال، في لمه، في طور، في حنه، في ربوخ، في عرس، في خطبه، في اللي هو. ابعث لي تصويره ولا فيديو ومن بعد لحظات تكون موجود معنا وتدور العجله انت، وباش تشوف الكادو اللي باش يخرج لك في العجله. هذا الكل مع 10:30 متاع الليل قبل رونديفو ميوزيكال انكونتورنابل سامبل كوم سامبل.
1: سامبل كوم سامبل
0: سامبلينغ، خلينا نفسر لكم ساعة قبل كل شيء. سهل برشا كونك تاخو ميلودي ولا ريف متاع جيتار ولا دي نوت ولا ان رفران كامل، تاخذو من غنية ديجا اكزيستانت وتهزها تحطها في غنية واحدة أخرى. بيان سور فما دي موديفيكاسيون اللي يصيروا، بيان سور فما حاجات تتبدل، ومن بعد نلقاو نوتخ ريزولتا. ترا الغنية هذي تذكروها ولا ايه؟ Eminem يرجع بينا لسنة 1999 للألبوم الليجندير متاعو The Slim Shady LP، المرسو My Name Is. أما Eminem منين أنسبير المرسو هذي؟ هاي خلاو شو.

0: ارجع ل 1975 ورجع للبويت والشانتور لابي سيفر. هذا المرسوم تاعو نومي اي جوت ذا سامبلينغ بنين برشا للامانه باش نبداو واضحين. والقوه نتاع امينيم جيب شكون سليم شادي حتى سليم شادي القوه نتاعو انه يتلون مع كل انسرو ياخذوا ويعمل دي موسو الور لا كولت بيان تمام الكلمه. هاي نمشيو لونيفير واحد اخر.
1: The king, yo. It's about a thing, yeah.

رجعت 1971 مع الجروب The Fifth Dimension, عفوا الجروب هذي اللي عنده برشة موسيقى بشبه واضحين, والمغسول تهم Together Let's Find Love, مغسول يرجع بينا 1971. بيه خلنشوفوا لورين هيل مع الفوجيستا.

جيس فوت جلة، الموصول يرجع ل 1996 من الألبوم الليجندير والكولت ذا سكور. أما الفوت جيس منين خذيو الانسبيراسيون بتاعهم؟

رجعوا ل 1988 مع المغسو أولالا مغسو بنين برشا من عند تينا ماغي مغسو ليجندير باش نبداو واضحين. اوتوكا كانت هذه بالنسبه لليله سا

0: المغسول يرجع بينا ل 1981. المغسول يخرج في الألبوم Street Songs، المغسول ليجندير Give It To Me Baby من عند Rick James. العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة توما لموزيك فيم هيديا بياور وقيت ربح
1: غروب دو لا شانس.
0: يومين فما مستمعين يجربوا الحظ نتاعهم، وفي العادة فما مستمع أو مستمعة واحدة، بيسكو عندي برشا كادويت وعندي برشا فلوس وعندي بليزيور تيكي، دونك مانيش باش نربح مستمع واحد أما باش نربح زوز مستمعين. القرعة في كل مرة تختار واحد منكم والقرعة تخليك تكون موجود معنا، أما الغو هي اللي باش تعطيك الكادو. دونك في الكادويت اليوم اش عندي؟ عندي 500 دينار وعندي دي تيكي السهريات مزيانين برشا. خولة 41 سنة من تونس، مرحبا خولة.
2: وبيك عايزك على
0: الخير.
2: الحمد لله
0: عايزك. صحة أمور طيبة.
2: الحمد لله الحمد لله. لا لا مسيو يسوق.
0: مسيو يسوق هاي بيه خاطر كانت يسوق باش نقولك تاكيل الكهرباء على اليمين. أي المطلوب منك يا خولة قبل كل شيء هو التركيز. بيه خولة عنا نص مليون تنجم تربحه منت، عنا دعي وتخير تنجم تربحها انت، عنا ديديكاس تنجم تربحها انت، عنا تختار موسيقى، وعنا زوز تيكيات زوز مهرجانات، يا اما تمشي غدوة لافتتاح مهرجان حمامات الدولي مع مسرحية الهيري بيت، ولا تمشي نار لحد لسهرية ظافر يوسف في مهرجان الحمامات الدولي. مطلوب منك تحسب الواحد اثنين ثلاثة باش تدور العجلة، وبعديك نشوفه في اللايف نتاعنا اللي يصير على باج فيسبوك موزايك فيم شاول الكادو اللي باش يخرج لك، واضح ولا ليه؟
2: ان شاء الله.
0: هاي يحسب حتى الثلاثة،
2: واحد اثنين ثلاثة،
0: والعجلة قاعدة تدور. شاو بشاتينا كادو بين دعوة خير 500 دينار ديديكاس تسمع موزيكا ولا سهرية ولا فيستيفال. صديقتنا خولة باش تربح، مبروك عليك، دعوة خير من هدي موزيكا فيم.
3: يهني بي الحديد الرأي يهنيك وبعد البلاديك
0: مسيو خلك يزعل. والله ربحت ساعات. راهو دعوة الخير خير من برشا فلوس وخير من برشا حاجات، راهو باش نبداو واضحين. اي خولة على شكون تحب تسلم؟
2: صحيح نحب نسلم على المسيو وعلى اولاد وعلى العائله الكل.
0: الاولاد قداش عمرهم الاولاد؟
2: عندي بنوته وليد 9 سنين و6 سنين.
0: 9 سنين و6 سنين، معناتها غدوه كان تمشي الحمامات نجم تكلم شكون يتلهي بيهم.
2: اللي صعب صعيب برشا خاطر يحب ديما معايا.
0: مالا شو انا باش نديرك زوز تيكيت، امشي انت والمسيو وخذ تيكيت الصغار هكا فرجيه.
2: اوكي
0: زوز تيكيت تمشي غدوه المهرجان الحمامات الدولي، تحضر على افتتاح مهرجان حمامات الدولي. غدوه الافتتاح باش يكون مع مسرحيه الهيري بيت، عرض مزيان برشا، واحده من اكثر المسرحيات اللي متحصله حاليا على جوائز في تونس والعالم العربي. قلت لكم مش مستمع واحد اما فما زوز. وميمه 29 سنه من ودي الليل، مرحبا وميمه.
4: شو
0: حولك وميمه؟
4: الحمد لله.
0: شو حول الصحه الامور بيه؟
4: الحمد لله شكرا.
0: الحمد لله. اي المطلوب منك زيادة هو التركيز. قونا 500 دينار نحيو غدوة لتيكي متاع سهرية الافتتاح في مهرجان حمامات الدولي. يبقى لنا بالتالي ظافر يوسف نهار لحد سهرية زيادة مزيانة. فما دعيوة خير، فما بون دعيوة خير خرجت اما ممكن تنجم تعاود تخرج. فما ديديكاس نجم تختار الغنية، وإلا فما برشا كادو تخرين. اليوم عنا نص بطيخة اليوم تنجم نجم تربح. نص بطيخة من خط البطيخة الأخرى كلها دالي. دونك نص بطيخة نجم تربحها أنت. المطلوب منك ندوروا مع بعضنا العجلة، نحسبوا واحد اثنين ثلاثة. أحسب أنت ياي.
4: يلا بسم الله. واحد اثنين ثلاثة.
0: العجلة دور بزارة ولي
4: برشا. يا ناري
0: اعطتنا العجلة، اعطتنا فيستيفال باش تمشي لسهرية ظافر يوسف، باش تمشي نار لحد السهرية ظافر يوسف في مهرجان الحمامات الدولي. اما لحظة قالوا لي اللي ولدك يحتفل بعملوا لي.
4: لا مش عام، شهر اليوم عمل شهر.
0: عمل شهر في بيلي عام. ميسيرش في بيلي عام، مش قولوا عيد ميلاد وكله خرج له عيد ميلاد سعيد. ميسيرش خلينا نحتفلوا له بشهر، وما دام ليه شهر انا مش ندي له 100 دينار من اهداء موزايك فيم. اكادو 100 دينار من اهداء موزايك فيم. دونك اسمعني، نار لحد امشي انت والمسيو المهرجان حمامات الدولي، ونار الاثنين تعدى هز ال 100 دينار نتاعك من موزايك فيم. عشان كنت حاب تسلم
4: نسلم على المسيو على دارنا على دار حميتي على اي حد يعرفني وميرسي بوكو.
0: ميرسي بوكو. السلام عليكم برشا يا اميمه. ميرسي دو فون دو كور. انتم زاد تنجموا تجربوا يومين الحظ نتاعكم. انتم زاد تنجموا موجودين معنا تكونوا في الغد لا شانس برشا. يسوفي تبعث ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513000 وان شاء الله يا ربي تكونوا مربحين. هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل. بعد شوية دي جي نيوز نالو طلع الاخر مخرج من الموسيقى الالكترونية كما قبل هذا الكل عمرو دياب ليلي نهار.

كلمتين سالفون اللي كان موجود عامل تيلي في مهرجان كارتاج الدولي لعشر 45 دقيقة تو على موزيك في ميديا بي اور شانجمون دو ديكور شانجمون دامبيونس تو دسويت دي جي نيوز دي جي نيوز اليوم ركبت لي على ريتم طرب وش نبداو الحين هاي اون ديماغ دومبلي افيك مغسول يكون اكتشفناه في لابيل لايف اند ديث مغسول يرجع بينا لمارس 29 مارس 2023 البي بي 123 بون موش قوي برشا ما باش نمشيو في ريتم كريتشندو الجونغ نتاع التيتر هذايا اندي دانس مغسول يجينا من عند جيمي جولز نحبو ياسر جيمي جولز والمغسول نتاعو فري بيرد باش نبداو الحين اون بيبيت بيت معنى الكلمه

موسو اكليكتيك. اذا كان باش نعمل اناليز للموسو هذا باش تلقى لاسيد باش تلقى عديد لي زونيفير. اسمع موسو رهيب جدا. جيمي جولز ممكن تذكروه في 2023 خرج غنية اسمها ماي سيريز اون فاير اللي تلعبت في العالم الكل, كانت بلاي ليستي في العالم الكل. هاي نمشيو لنوتر جونف ميوزيكال, نحكيو ميلوديك هاوس اند تكنو في 26 جوان 2026 الهولندي الك كلاين. في كل مره راهو يعمل مرسوات يعمل حاجه رهيبه جدا داير في لابيل دايز لايك نايت. كنا اكتشفنا الموسو اللي اسمه بيك يو وير.

وسهلا في كل مرة نسمعكم جديد، أما في كل مرة نحب نرجع بكم للجنيز والغسين والسوقس متاع الهاوس ميوزك ولا الموسيقى الإلكترونيك أو جنرال. هو مغصوب وشمدي وضحين خرج عام 1970 بعديك سانتيتين جاءوا عملوا ربخيز للتيترة ذي، وبعديك ماسر زاتور كعمل رميكس للتيترة ذي في 1990 وهزوه الديمانسيون، هزو عفوا الديمانسيون واحد أخرى. هذا مغصوب من البيغ أنجولير بشمدي وضحين بالونيفير نتاع الهاوس ميوزك ومتاع الموسيقى الإلكترونيك ككل.

للريتم لقوي نرجو للميلودي كاوس ان تكنو في 3 جويلة 2026 كنا اكتشفنا موسوب من برشنومي في الجود يجينا من عند المصري بسيطة.

شرج المرسوة مع بي برشا نكملوا في نفس السفير في نفس الستراتوسفير ميلوديكا سانتيكنو في لابيل واحد آخر إن الفيجنز ونرجع بيكم الـ 22 ماي 2022 هاد أنتوان اللي قاعد يعمل في برشا موزيكا منينة هذا المقصود تاعو نومي روه

تعب المرصد هي برا خلينا نمشيو لونيفير اخر اي شدت على خاطر بكر خليت نطلع ياسر هاي نسكو لونيفير بنين برشا تتمنين سمع على فكره من النرويج هذا المفصول اسمه ماجناتيك الجروب اسمه ذا باوسا بعد شويه موجز الاخبار مع مراد دريدي معاكم حتى نص الليل السنه والميكس باي سليم الميكس الشرقي بعد لحظات رجعين

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشرف اليوم الجمعة على تكريم أعضاء البعث الصحي للحجة أثر اجتماع خصص لتقييم موسم 2026 واستخلاص أبرز الدروس استعدادا للمواسم القادمة. وأثنى الوزير على ما ذره أعضاء البعثة من كفاءة والتزام وروح فريقة، مؤكدا أن نجاح الموسم كان ثمرة التنسيق بين مختلف المتدخلين، داعيا إلى مواصلة تطوير منظومة الإحاطة الصحية بالحجيجة وفق بلاغ لوزارة الصحة مساء اليوم الجمعة. وضمت البعثة 31 فريقا صحيا إلى جانب أطباء اختصاص لتأمين الرعاية الصحية لعشرة 1982 حاجا تونسيا، حيث أمنت أكثر من 35,000 عيادة طبية بينها 1,000 عيادة خلال يوم عرفة وحده. المقاربة التونسية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور مداخلة وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان عميسي في الاجتماع الوزاري لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي خصص للتباحث حول سبل ترسيم شراكة دولية فاعلة في المجال الرقمي كرافعة للتنمية العادلة. وأكد الوزير أن تونس وضعت رؤية وطنية طموحة للتحول الرقمي في إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 تكرس التكنولوجيا الحديثة والرقمية كقاطرة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتجديد واستقطاب الاستثمارات، وتعكس قيم وأولويات وتطلعات الشعب التونسي، موضحا أن هذه الرؤية ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية ورقمنة مختلف الخدمات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال وفق بلاغ صادر عن وزارة مساء اليوم الجمعة. مجلس نواب الشعب يستأنف يوم الثلاثاء القادم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانونين شرع في النظر فيهما اليوم الجمعة بحضور وزير التجديد والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزوري والوفد المرافق له. ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة ستاج للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة بخصوص القرض المسند لشركة ستاج للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحكم قطاع الطاقة في تونس الذي طلب فيهما استعجال النظر. ويهدف مشروعا القانونين إلى المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحكم قطاع الطاقة بما يدعم الانتقال الطاقي ويرفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء ويعزز أمن التزويد ويحد من التبعية الطاقية، إلى جانب تحسين التوازنات المالية والتجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. في أخبار العالم، الحكومة الأمريكية تفرض اليوم الجمعة عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، متهمة إياه بتسييل اختلاس الأموال العامة لصالح نخب النظام في الجمهورية الإسلامية، لا سيما المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي. ووضعت وزارة الخزانة هذا الإجراء في سياق الرد على هجمات نسبتها واشنطن إلى طهران. وطالت هذا الأسبوع سفنا أثناء محاولة عبور مضيق هرمز، وتبادل البلدان الضربات عقب هذه الهجمات، ما أثار مخاوف من استئناف الحرب الشاملة رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم في شهر جوان الماضي. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول أن لبنان يواصل العمل مع الدول الصديقة لوقف اعتداءات إسرائيل ودفعها للانسحاب من أراضيه، مشددا على التمسك باستقلالية قارة لبنان وببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيها. وجاءت تصريحات سلام عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في اسطنبول، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأقليمية بحسب بيان لرئاسة التركية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى، موزايك FM.

سليم كل مرة يحوس بينا في بن الموسيقى الشرقية في الكيتش باي سليم لحديش 25 دقيقة تمانا موزيك فيم بقيت لميشان تكون ديما جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون 1991 في كل مرة نحاوس بيكم نرجع بيكم لجينيراسيون معينة وإيبوك معين كل مرة نحاوس بيكم في ان جانغ ولا ان تيم موزيكال اخترت باش نرجع ل 1991 1991 كان عام حافلة بالإيفينمون كوسو سوا هيستوريك ولا سبورتيف ولا غيره 1991 نقولوا انهيار لوريسيس الاتحاد السوفيتي والنهاية الكلية خاصة كونه وقتها ميكايل غورباتشيف كان استقال وتم حل رسميا في 26 ديسمبر لوريسيس ومن بعديك شفنا النسانس وميلاد 15 دولة مستقلة اللي ننسلخوا أو نبثقوا بلوتو من لوريسيس زيدا نذكروا حرب الخليج نذكروا نار 28 فيفري ناس كل تذكر كيفاش العراقيين كانت معناتها صارت الغزوة للكويت وغيره زيدا صارت حرب في غزلافيا الليستة ما زالت طويلة للأمانة يزم الحروبات زيدا على مستوى الموسيقى كانت خرجت برشا موسيقى وباش نحاوس بكم مع اهم واقوى لي سوكسي نتاع 1991 ماسيف اتاك في الليستة سيسي بينيستون في الليستة اما زيدا ترايب كول كويست وي باش نهزكم زيدا لونيفير هيب هوب اما هيت اون ديمار افيك ان مورسو كولت اللي كي ايلوستر ا ميرفي 1991 وقوة الموسيقى نتاع 91 كريستال ووترز ا مورسو من اللي تسمى كولت جيبسي ومن راجعين بعد شويه

وقت اللي الدي جي ليجندير دافيد موراليس يعمل ريميكس لجوسلين براون مرسوم مي اولويز ذير ما يكون كان الريزلت بنين برشا لحد 56 دقيقه. نحب ياسر جوسلين براون من اقوى الاصوات في الهاوس ميوزك وحتى زيد في الديسكو لحد 56 دقيقه كاو قايت عاد نقول لكم باي باي سي بون وقايت لا صافا جاوي بي امورنا بي لحد 56 دقيقه وقال لي كما نقول لكم نيتكم زينه بعد شويه موجز الاخبار مع مراد دريدي. أما قبل فمغصوبني برشا حاب نقول لكم بيه من على خير مازلنا زادة في 1991 مغصوبني برشا للأمانة من الأرتيست اللي جينا من الأفريك دو سود كاباتسو هذا المغصوم تاعو إن دابا كاباني هذا المغصوب اللي اختار نقول لكم بيه على خير ودبيلكم على رواحكم بويكان باي باي.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير السياحة سفيان الطقي يؤكد الجمعة خلال جلسة مع المندوبين الجهويين للسياحة بمختلف ولايات الجمهورية أن الوجهة التونسية تشهد حركية هامة وإشعاعا متناميا على المستوى الدولي. وبين الوزير خلال جلسة العمل التي انعقدت في إطار متابعة سير النشاط السياحي واعتماد مقاربة تقوم على الاستشراف والاستباق والتقييم المستمر وفق بلاغ الوزارة، أن هذه الحركية يجسدها انطلاق عدد من الرحلات غير المنتظمة الشارتر الجديدة من وجهات مختلفة، إلى جانب تنامي اهتمام أسواق واعدة على غرار السوق الكندية والإنجليزية والألمانية والروسية ومواصلة تطوير العرض السياحي وتنويعه. الكميات المجمعة من صابة الحبوب على المستوى الوطني تبلغ إلى غاية 7 جويلية الجاري نحو 9.1 مليون قنطار، مع تواصل عمليات التجميع بمختلف مناطق الانتاج في ظروف وصفت بالطيبة بحسب المعطيات الصادرة عن ديوان الحبوب. شركة نقل تونس تعلن عن توقيع عقد اقتناء 18 عربة قطار كهربائي للخط الحديدي مع شركة صينية من أجل تعصير الخط الحديدي للضاحية الشمالية لتونس العاصمة تيجيام، مضيفة أن السرعة القصوى للعربات الجديدة تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، وما سيمكن من تأمين سفرة كل 6 دقائق في أوقات الذروة وسفرة كل 12 دقيقة خارج أوقات الذروة. مدينة سوسة تنضم رسميا إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لتصبح بذلك ثالث مدينة بعد تونس ونابل تلتحق بهذه الشبكة التي تضم 425 مدينة من 91 دولة، وفق ما أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال يوم إعلامي بقصر بلدية مدينة سوسة. الوزير يؤكد أن انضمام مدينة سوسة إلى هذه الشبكة يفتح أمامها فرصا كبيرة في الانخراط في مبادرات التعلم الدولية، ويتيح لها صياغة مقاربة شمولية للتعلم للجميع بما يتطابق مع الأهداف الوطنية في ضمان التعليم الجيد والمنصف وبخاصة التعلم مدى الحياة. المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لطرش يؤكد أن الوزارة تشرف حاليا على إنجاز حوالي 80 مشروعا في مختلف أنحاء البلاد بكلفة إجمالية تقدر بنحو 4.2 مليار دينار. ولطرش يبين أن السداسية الأولى من سنة 2026 شهدت استكمال حوالي 26 مشروعا، من بينها مشروع منوبة، فيما تستعد الوزارة لإنهاء 45 مشروعا إضافيا خلال السداسية الثانية من السنة نفسها. في اليوم 24 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 100

0: 33 يوما من اندلاع الحرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلب طهران مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في شهر الماضي انتهى. السلطات الفنزويلية تعلن الجمعة أن حصيلة الضحايا جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضرب البلاد تخطت 4000 قتيل. وكتب رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز على تطبيق تليجرام أن ما لا يقل عن 4118 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 16740 آخرون جراء الزلزالين المتتاليين اللذين وقعا في 24 من الجمعة الماضي وسوي أحياء بأكمل بالأرض في ولاية الأجويرة الساحلية، وأدرج الآلاف غيرهم أيضا في عداد المفقودين. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.